مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

كنا في الصيف الفارط قد قضينا موسما إذاعيا مع نفس العنوان مرسات للساهرين. كل السادة المستمعين المتابعين لبرامج إذاعة المنستير كانت سهرتنا في غير هذه الليلة، وكانت تهتم بالمفارقات بالأساطير وبالإشكاليات الذهنية. كنا نقص حكايات قصيرة وبسيطة، لكنها تتطلب منا الكثير الكثير من الفهم والتفكير. في هذا الموسم سنبقى على نفس الخطى، ولكن وبما أننا انتقلنا فسنغير من متن الحديث. لن نتحدث عن الأساطير، لن نتحدث عن المفارقات، بل سنقرأ من كتب من هو حي بيننا ومن غادرنا. سنمضي إلى أدب جميل، أدب سرد القصة أو ما يسمى بالمذكرات. سأختار بعضا مما قرأت طيلة هذا الموسم، ورقة ورقتان حكاية نسمعها، لعلنا نعتبر نحن أمة قصت علينا أجمل القصص لنعتبر. فمرحبا بالجميع معنا في مرسات الساهرين على أمواج إذاعة المنستير.

في سنتنا الفارطة كنا معكم في معضلات مختلفة، قصص قصيرة تتطلب منكم سؤالا وجوابا في نفس الوقت. سأذكر بأجمل هذه الحكاية، هذه القصص أو هذه الاختيارات لننطلق معكم فيما بعد في قراءة نصوص لناس عاصرونا أو يعيشون بيننا، عاشوا مواقف قد تكون قصيرة لكنها أثرت على باقي العمر.

كانت أولى معضلاتنا معضلة يطلق عليها اسم معضلة القطار. الحكاية تقول أنك فرضا تقف أمام محول للسكة، وقد ربط على السكة الأولى 5 أنفار، وتلتفت للسكة الثانية فترى أنهم ربطوا فردا واحدا فقط. القطار يأتي وأنت تنظر للجهاز، كتب عليه 1 و2، يكفيك أن ترفع قضيب لتقرر من سيدوسه القطار ومن سيبقى. جواب بدائي أول، سأختار أن يذهب 1 ويبقى 5، لكن ماذا لو كان هذا 1 أباك، أخاك، أو ابن لك؟ هل تعلم أنه إحصائيا معظم من سئل هذا السؤال عبر التاريخ قال لن أضغط شيئا، سأترك القدر يفعل ما يريد؟

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99
1: 99.
2: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

مرحبا مستمعي الكريم، معنا في سهري على مواج إذاعة المنستير في ليلة هذه كهذه، وبعد أن ينقطع الماء وتبقى أنت ساهرا مع أفكارك تمر أمام عينيك سفن ومرافئ كثيرة، مرافئ تبحث عن الجواب عن سؤال قديم أزلي سئل منذ قرون، لكن لليوم هل سنجد أنا وأنت لمثل هذا السؤال جواب؟

وكذلك مجموعة من المقاتلين الباسلين. لا يهمنا في الحقيقة من هو، فقد عاد مظفرا كما تقول الأسطورة، وبقي الناس يحفظون سفينة زويوس بعد أن غادرهم لسنوات وسنوات وسنوات. لكن الزمن أكل الخشب فغيروا اللوح الأول ووضعوه في المتحف، ثم الثاني ثم الثالث، ثم تغيرت كل ألواح السفينة. فجاء رجل حكيم وسأل: هل هذه سفينة زويوس؟ لا أعتقد. قال الثاني: لا، تلك التي في المتحف لقد أصبحت بالية، لكنها سفينة زويوس. فقال ثالث: إن زويوس فكرة في العقل وفي الوجدان، فهل أنت زويوس وهل لك سفينة؟

من جديد أرحب بكل السادة المستمعين والمستمعات الذين اختاروا أن يسهروا على مرافي إذاعة المنستير. يا من اخترتم أن تكونوا بيننا، تفضلوا اجلسوا حول نار الكلام. هيا بنا إلى ليلة قديمة حكى لنا فيها فيلسوف اسمه أفلاطون حكاية سميت بحكاية الكهف. أفلاطون حدثنا عن كهف يعيش فيه البشر لا يرون سوى ظلال على الجدار، وتبقى الحقيقة خلف ظهورهم، فهل تجرؤون الليلة أن تلتفتوا وتخرجوا معنا إلى النور؟ تخيل مستمعي الكريم مجموعة من الناس ولدوا داخل كهف، وجوههم دائما تنظر نحو الجدار، مقيدون لا يستطيعون الالتفات، يرون فقط ظلالا تتحرك على الجدار. هذه الظلال هي عالمهم، بل هي كل عالمهم. يظنون أن الظلال هي الحقيقة، لا يعرفون أن خلفهم نارا هي التي تلقي بالظلال، وخلف النار يخرج أحدهم يتحرر يفك القيد فيرى النار لأول مرة فتؤذى عيناه، ثم يخرج رويدا رويدا إلى ضوء النهار فينبهر ويكتشف الألوان، الأشجار، البحيرة وحتى البحار. يعود مسرعا لأهله ليخبر بالحقيقة، لكنهم لا يصدقون، بل يسخرون منه، بل ربما يقتلونه لو حاول أن يحررهم. قل لي مستمعي الكريم، هل تذكر مرة أنك خفت فيها من الحقيقة فاخترت أن تبقى في الظلال؟ ما سبب هذا الصمت؟ والحكاية أفلاطون تبقى في عهد أفلاطون أم أننا نعيشها حتى اليوم في فضاءات الإنترنت ووسائل التواصل، نختفي كذلك وراء أخبار كاذبة زائفة، نصدق ما يقال، لا نبحث عن الحقيقة، بل قد نرتدي ثوبا غير ثوبنا ونتكلم كلاما غير كلامنا، فنصبح نحن من يصنع لنفسه كهفا يحتفظ فيه.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير، برنامج مرساة الساهرين. مرساتنا كانت تقف على ضفاف الحكاية والأفكار، وكانت تتمثل بالقطارات والسفن، وسنواصل في هذا الليل مع سفينة أخرى، مع معضلة أخرى. هذه المعضلة أطلق عليها المفكرون معضلة سفينة نوح الحديثة. فكرة معضلة سفينة نوح الحديثة بسيطة مستمعي الكريم، فقط عليك أن تتخيل سفينة كبيرة مثل سفينة نوح. تخيلها، تخيلها تحمل كل أنواع الكائنات والناس، لكنها قديمة، تهرم مع الوقت فتبدل جزءا فجزءا، كأنها سفينة سيريوس. وفي نفس الوقت يولد على السفينة جيل جديد لم يعرف الأرض أصلا، فيظن أن السفينة هي العالم، كل العالم. مع مرور الأجيال السفينة لا تبقى هي نفسها، والناس لا يعرفون الحياة خارجها. فهل السفينة هي الأصل أم المسافرون؟ هل تفكر كيف ننقذ السفينة يوما ما، أم كيف ننقذ نفس الرحلة بناسها بروحها؟ هذه السفينة قد تعني في أحيان كثيرة العادات، التقاليد، قد تعني عند الفلاسفة العائلة، أين ولدت؟ لقد ولدت داخل سفينة نوح، خارجها أسر أخرى، عوالم كثيرة. بل أن علم النفس الحديث طور نفس الفكرة ليتحدث عن الرجل المصدوم أو المتوقف في كلمات بسيطة. فكرتها تعود إلى كاتب وطبيب نفسي كتب في السبعينات عن فكرة طفل ولد شاب ترعرع عند آب محب. نجح الابن في الامتحان، فقرر الوالد أن يهديه جهازا صغيرا، هو جهاز الراديو. لكن في هذا المذياع كانت هناك مشكلة بسيطة. داخل المذياع هناك خيط يحرك الموجة، ينقل الموجة من إذاعة إلى أخرى، من موسيقى إلى أخرى، من أغنية إلى أخرى، ومن مذيع إلى آخر. مرت السنوات وكان الطفل مطمئنا لتلك الإذاعة، يحب كل من يتكلم فيها، يعرفهم جميعا، يحفظ المواعيد. وفجأة يرتفع التيار الكهربائي في الحي، يتعطب الجهاز، يحزن ويأخذه إلى أقرب صلاح في الحي. الرجل يفتح المذياع، يغير الوصلة الكهربائية، وينظر أن الخيط واقع من المصنع، يعيده ويعيد الجهاز للشاب. يعود الشاب لبيته، لا يجد الموجة، يبحث بأنامله، يستمع إلى أصوات كثيرة مختلفة متنوعة، لغات غريبة. إنه رجل مصدوم، لا يعرف كيف يعود إلى إذاعته الأصلية، ولا يعرف أن يفهم ما يبثه آخرون. هل سنقدر مستمعي الكريم أنا وأنت أن نخرج من سفينة نوح، أو لا نعيش تجربة المذياع المتوقف على إذاعة واحدة في مستقبلنا القريب؟ هل يمكن أن نطمئن لسيارة نركبها فتسوق لوحدها، نطلب أن توصلنا من مكان لمكان؟ هل أنا وأنت مستعدون لذلك؟ هل نحن نقبل أن تركب شرائح في عقلنا تساعدنا على الفهم والتأقلم، أم نتمسك بسفينة نوح وبإذاعتنا؟ اقتراحي لك الآن، وهو في إطار برمجة إذاعية وليست بالعصبية، ابقى على أمواج إذاعة المنستير.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

إلى من هواه قلبي وفكر فيه عقلي ودقت له نبضات القلب وتمسكت به الروح وذابت في هواه كالمجنون. إلى ذاكري وحاضري، إلى ليلي ونهاري، إلى زهرتي التي نمت في قلبي وعقلي، حبيبي حبي لك ماذا يكون؟ أهو زهرة أم خنجر في القلب؟ أهو شمعة تضيء أيامي أم عاصفة تدمر أحلامي؟ ولكن كل ما عرفته مشاعري أنك حبيبي، ولأجلك أبيع روحي وأشتريه.

أصعب ما في الوجود البكاء دون دموع، دموع تحرك الأحاسيس وتبلل عنفوان المشاعر وتقف عاجزة على شواطئ الحرمان وعلى شفتي سؤال: حبي لك ماذا يكون؟ هل هو حب إلى الأبد؟ أم أن القدر سيفرق بيننا يوما؟ ليتك أيها القمر لم تظهر في عتمة أيامي، ويا ليتك أيها الدهر الغادر لم تمنحني السعادة اليوم. ما دمت ستسلبها مني غدا، ويا ليتني لم أسعد في مبتدأ الأمر سعادة كلمح البرق ويعصف بعدها في قلبي الشقاء الدائم. ولكني كنت وما زلت عاشقة تناولت كأس الحب فارتشفت منه الجرعة الأولى، فوجدتها حلوة المذاق فأدمنت حبك. وعلى شفتي سؤال: حبي لك ماذا يكون؟ أهو زهرة أم خنجر في القلب؟ أهو شمعة تضيء أيامي أم عاصفة تدمر أحلامي؟

آهات أبلها بين طيات نسياني، آلام أحملها بين ثنايا أيامي، جريحة أنا والجرح ينزف أحزاني، فأنا وحيدة يا زائر أحلامي، أحمل مئات الآهات والآهات، ولكن هل ستدق بابي في يوم من الأيام؟ انتظرت أنا وطال انتظاري، لكن سأرحل، وحين تأتي سوف يقال لك كانت هنا انتظرتك طويلا لكنك لم تأتي، انتظرتك محملة بألامها وأحزانها، انتظرتك كي تمنحها القليل من السعادة والفرح، انتظرتك وانتظرتك لكنها لم تستطع أن تتحمل أكثر، ذبلت جميع ورود بستانها وتبخر عطرها وانطفأت شمعة أحلامها وأمالها، لقد رحلت دون رجعة، انتظرتك حاملة وردة وشمعة، فانطفأت الشمعة وذبلت الوردة

أطلق لنفسي العنان وأتخيلك بطلي في مسلسل طويل لا نهاية له. أغمرني في بحر خيالاتك لأني بنصف أنثى ونصف ملاك. هذه أنا أهمس إليك من بعيد، ألوح لك بصمت، أحاول لفت انتباهك، أريدك أن تراني، أن تشعر بوجودي، أن تحس بلهفتي وشوقي إليك. بدت أركض أبحث عن ضالتي، وبالصدفة وجدتك أمامي. تسمرت

بالأمل، هذا هو أنت. كنت حلما ذات يوم، وها أنا أراك أملي وعمر حياتي اليوم. فيا حلم الأمس وأمل الغد، سأمتطي أحلامي بمساء ساحر، سأصرخ بأعلى الأصوات أحبك للأبد.

يراه من بعيد يقترب، عيناه لا تفارق عيني، تزداد دقات قلبي وهي في شوق للقائه، أسمع همسه لي بأنني أعلم

كل دنياه. فأجبته بهمس: إنه حب الأمس وأمل اليوم، حب صادق ووفاء بلا حدود، استحوذ على مهجتي وأحلامي وأصبح واقعي وأحلامي وخيالي. همساته تلاحقني، سحرني بعذب عبارته، أهديته قلبي وعمري. فهمساته في قلب أوطان، حلمت بأمل اللقاء، وعند اللقاء حلمت بالبقاء. وقفت على قارعة الطريق أبحث عنه في كل الوجوه، ومع اللقاء ساد الصمت والسكون. اقترب، اقتربت أكثر أكثر لأهمس لك إني أحبك وأقولها.

قلوب تتحطم، دموع تنهمر، مشاعر تنزف، ينكسر الفرح ليغزو الحزن ويحتل المشاعر. تموت البسمة وتذبل الزهرة، وجوه ترتدي أقنعة الفرح، وقلوبها محطمة مكسورة ترسم البسمة فوق ثغرها، ودموعها تجري على خدها. يكسوها الحزن، يغلفها الألم، لكنها تدعي الفرح حتى لا يتحطم صمودها أمام الحزن، وحتى لا يلاحظ الآخرون انكسارها، فتصبح كقطعة الزجاج سهلة الانكسار وصعبة الالتئام والاندمال بعد انكسارها. قلوب تتحطم، ودموع تنهمر، ومشاعر تنزف. إذا كان حبك وهم، فدعني أحيا بأوهامي. إن كان شوقي لك نارا، فما أجمل أن أحترق ببركاني. إن كان لقائي بك حلما، فلا توقظني من أحلامي. كيف أعشق سواك؟ كيف أحلق في سماء غير سماك؟ كيف وحبك هواي، وحلمك كان مناي، وسماؤك هي سمائي؟ دعني أحبك في الواقع والخيال، دعني أفرش دربك بالحب والأمل. دعني، فحبك أجمل واقع وأصدق ما في الخيال، ونسيان هواك أجمل.

كلما مر طيفك من أمامي أدرك أني ما زلت أحلم، كلما اشتقتك أغلق مقلتي وأقصد وسادتي، علها تهديني بعضا من أحلام وردية تحملك بين طياتها. حلمت وأدرك أني لا أزال أعيش حلمي حتى هذه اللحظة. أنهكني الترحال بين ضفاف الزمن وعتمة الليل وأودية الحزن وشواطئ الألم. أصبحت أنثى مختلفة أتقن الصمت فنا وأتقن النحيب لكنه مختلف. لوحة لم تكتمل بعد، فهناك كانت بداية رحلة ضياعي، ومن هناك أيضا أحاول عبثا لملمة شتاتي. تعبت من النظر إلى المرآة فلا أرى سوى أنثى أنهكها الحنين. سئمت نفسي كلما أحتاجك، أنظر حولي ولا أراك. ظلام هي دنياي من دونك، عتمة تلف المكان بصخب اللاذع وضجيج محرق. بت ببعدك أتنفسك فقدا وأحتاجك نبضا، أشتاقك روحا تسكن جسدي دما يسري في شراييني. أريدك حبا يملأ حياتي، أريدك نورا يضوي نهاري، قمرا يؤنس وحدتي. أسير هنا وهناك، لا مكان أذهب إليه وألتجئ به بعدك أنت. أصبحت أسكن وطنا منفي، كما هي مشاعري على هامش الحياة سأبقى هناك، ألثم رحيق الذكريات، أطعن المسافات برماح شوقي المهدور، وسأبقى منهكة

في غيابك أرتجف أوجاع عشق مستبد، أتجرع لوآت غربة تؤلم أحشائي، أتهادى جسدا مخضبا بالجراح، أجهش أنينا يعتصر أضلعي، أغرق صخبا يضج بعبث أنيني، تغادرني الآمال مثخنة بالوجع في غيابك. في غيابك يرسم الغيم تطلعات حضورك، تحملك الرياح عطرا أستنشقه، تشرق الشمس بتباشير ضيائك، أعتكف الأطلال، أتبتل باسمك في غيابك، تشرق الشمس بتباشير ضيائك، في غيابك أشهق بك وعدا من أمل، أتراقص احتراقا على بقايا زمن الكبرياء، أرتمي شجنا أعانق ضحكة متعبة بالأحلام، في غيابك ألتقيك وهما زمنا مسروقا من الأحلام، أعاتبك لحنا باكيا أعياه الفقد، أستجدي الحنين بداخلك نبضا لا ينتهي، أصرخ يا شوق الروح ويا جنون الاجتياح غادرني، أرتشف الألم وسط الصرخات، تنتحب آهاتي على ترانيم الألم.

كتبتك حروفا نبضها الحب لا تمل مداءبة أوراقي، غيابك دمعة يتم تستوطن أحداقي، لحظات من الأسى تعتكف بمحراب الألم، زخم من الأوجاع يرهق تشرد نبضي، سنون إجاف تستجدي

جئت إليك سائلة الرحيل، فوجدت في عينيك دمعة تعني المستحيل. وقفت أمامها حائرة، عقلي يريد وبقلبي حنين لأجمل حبيب. احتار القلب في العقل وتهت في الطريق. كنت لي حلما جميلا تمنيته أن يدوم، لكنه كان حلما والأحلام لا تدوم. لهذا جئتك سائلة الرحيل، وأعلم أن برحيلك سيصبح قلبي للحزن رفيق. فأنت من امتلكت القلب وكتبت له الكثير، وأنت من سأظل أكتب له وإن قررت الرحيل. فلتعلم أن كل ما يقصده قلمي هو لأجمل حبيب، فأنا من أطلقت عليها العاشقة المجنونة، وسأظل لك كما تريد حتى وإن قررت الرحيل. فأنا أحب كي أسعد الحبيب، وإن كنت بحياتك سأصبح غريبة. سأسعد لأنك في السعادة تحيا، هذا هو قلبي لا يعرف أن يخون. فلهذا جئت سائلة الرحيل، فكفى عيناك دمعا وكفاك حزنا. أعلم أن رحيلي سينير لك الطريق.

يا ملكا على عرش الفؤاد توجته، ستظل كما أنت مهما مرت السنين، فإن لم تكن قدري فستظل أنت فرحة العمر وعشق السنين. هذا أنا فلا تلومني، فحبي يختلف عن الآخرين، فلتعلم أنك عن ذاكرتي لن تغيب، وسيظل قلبي ينبض لك بالحنين.

0: همسات دافئة.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمنك نور هدايتي،

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: الزريبة، صواف، زهوان، عالموجة 104.7
2: 104.7

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهةً

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم تشركوا به شيئا

0: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأنعام.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.

من أذكار الصباح. اللهم ارزقنا بركة في العمر، ونورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وثباتا على الحق، ورضا في النفس، ومحبة في قلوب الخلق، واصرف عنا كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا نفوسا راضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بحبك صافية، وأن تمتعنا اللهم بنعمة الصحة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وغلبة الرجال وشماتة الأعداء. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، واخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اجعلنا خفيفي النفس لا نؤذي أحدا، وطيب اللسان لا نجرح أحدا. اللهم اجعلنا ذكرى طيبة، واجعلنا مثل غيمة مرت ثم روت ثم ولت ثم أنبتت نباتا طيبا، واكتب لنا يا الله حسن الخاتمة.

0: ماضي
1: ماضي ابو دقيت هني اخذوني بالصانع ابني عبيد ايها الملأ والاشراف
2: على رسلك على رسلك يا حباب اهدى وخذ مجلسك بيننا تفضل
1: انا انا لي الهدوء يا جندع وصاحبكم صالح يترصدني في قارعه كل طريق ليحرجني امام اهل عيد
3: كيف يحرجك صالح هذا وانت صاحب الاوثان ووسيطنا مع الآلهة المقدسة يا حباب ثم إننا عاقبناه ومنعناه من مزاولة عمله في سوق المدينة إكراما لك يا حباب أتريد أن نقتله ونريحك منه؟
1: لا أدري لا أدري يا دواب لا أدري افعلوا افعلوا ما شئتم بصالح فأنتم أشراف بني ثمود ولن يسألكم أحد عن كل ما تصنعون المهم أن تبعدوا صالحا عني وتجنبوني اللقاء به
2: ولم نقتله يا قوم بل أرى أن نرسل إليه يمتثل بيننا فنسمع منه ها؟ لعلنا نحرجه نحن أيضا ونسخر منه ونجعله أضحوكة بين الناس فينتهي أجل ينتهي من مشاكسة حباب
3: لا بأس لا بأس نرسل إلى صالح هاهنا في مجلس هذا وليشهد لقاءنا به حشد من الناس أظنه حقا سيكون أضحوكة للجميع

لم يتأخر النبي صالح عليه السلام في تلبية دعوة أشراف ثمود وطغاتها المتجبرين، بل سارع إلى الذهاب إليهم والوقوف أمام مجلسهم، مستغلا بذلك تواجد مئات الناس من أهل المدينة لكي يحاور الكافرين ويلزمهم الحجة الناصعة على فساد عبادتهم وآلهتهم الزائفة.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صدق الله العلي العظيم.

يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

0: حسنا يا صالح، إذن فأنت تدعي النبوة وتزعم أن الله تعالى أرسلك فينا رسولا نبيا، وقد علم الناس أنه ما من نبي ترسله السماء إلى البشر إلا وكانت معه آية أو معجزة.
1: أيوة عزة صمود، نريد معجزة.
2: ألا أتيتنا بمعجزة من عندك يا صالح؟
1: أين برهانك وآيتك يا من تدعي النبوة؟
3: رويدكم يا بني ثمود، بل نشترط على صالح أن نتخير نحن كنه معجزاته.
2: أحسنت شرطا يا ذؤاب، نحن من يختار كنه المعجزة التي نطلبها منك يا صالح. هلا أخرجت لنا من تلك الصخرة الصماء ناقة؟
1: أنى لصالح ذلك، سيخيب صالح ولن يفعل ما أمره حباب، يخرج من الصخرة ناقة.

0: فقال لهم النبي صالح عليه السلام: أرأيتم إن أنا أجبتكم إلى ما سألتم، أفتؤمنون بما جئتكم به؟ قالوا: نعم. فأخذ منهم عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما شاء له، ثم دعا ربه أن يجيبهم إلى ما طلبوا.
1: يا إلهي، ما هذا؟ انظروا إلى الصخرة يا قوم،
2: إنها تنفلق نصفين وتسيل منها دماء.
1: اللعنة، اللعنة، كأنني أرى امرأة تلد جنينها. الرأس، رأس الناقة بدأ يخرج من الصخرة.

فقال النبي صالح عليه السلام للحاضرين: ويا قوم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم

0: أي دليل وأي برهان تطلبون من صالح بعد هذا يا بني ثمود؟ اشهدوا يا قوم أني آمنت بالله ربا وبصالح نبيا من عند الله.
1: ماذا تقول يا جندع؟ أجن أنت يا رجل؟
0: بل المجنون حقا هو من لم يؤمن لنبي الله صالح بعدما رأيتم معجزته التي جاء بها من عند الله.
2: ونحن نشهد معك بالإيمان يا جندع،
3: نشهد أن الله ربنا وأن صالح نبيه بالحق، نشهد أن الله ربنا وأن صالح

0: إلى أين تريدين الخروج يا غنمة؟
1: إلى نبي الله صالح، أريد أن أبايعه على عهد الله وما أرسل عليه. فلقد رأيت بأم عيني هاتين معجزته العظيمة، تلك الناقة التي تفتقت عنها الصخرة الصلبة. يا أمي، أمي اتركي يدي ودعيني أخرج إليه.
0: لا، لن تخرجي أيتها الجاحدة النكرة. أتتركين دين أمك وأبيك وآبائك الأولين لتسلمي وجهك المشؤوم هذا إلى الصالح ودينه؟ لا لا وألف لا، ادخلي يا شقية.
1: افعلي بي ما شئت أنت وأبي، فتالله لن أحيد عن الحق الذي رأيته بعيني أبدا.
0: محقتك الآلهة يا شقية، بعد أن يعود أبوك من نادي القوم وأخبره بما أنت عليه، فلا ريب أنه سيؤدبك ويجعل الصياط ترقص على ظهرك. ستعلمين أيهم هو الدين الحق.
1: اللهم اشهد إني آمنت بك ربا وإلها واحدا أحدا، وبأن صالحا عبدك ورسولك.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. يحكى أن ملكا حكم على نجار شريف بالموت. تسرب الخبر حتى وصل إلى النجار فلم يستطع النوم ليلتها، فقالت له زوجته: أيها النجار، نمك كل ليلة، فالرب واحد والأبواب كثيرة. نزلت الكلمات بسكينة على قلبه، غفت عيناه ولم يفق إلا على صوت قرع الجنود للباب. شحب وجهه ونظر إلى زوجته نظرة يأس وندم وحسرة على تصديقها. فتح الباب بيدين ترتجفان ومدهما للحارسين لكي يقيدانه. قال له الحارسان في استغراب: لقد مات الملك، ونريدك أن تصنع تابوتا له. أشرق وجهه ونظر إلى زوجته نظرة اعتذار، فتبسمت وقالت: أيها النجار، نمك كل ليلة، فالرب واحد والأبواب كثيرة. فعلا العبد يرهقه التفكير، والرب تبارك وتعالى يملك التدبير. نتقابل في حياتنا مع أناس ونفترق أيضا عن أناس، ولا يبقى سوى طيب الأثر. كالعطر الفواح يبقى أثره حتى وإن بعد.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء في مسك الختام وسيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أعزائنا، ولا زالت أحداث غزوة بدر تتوالى، والملائكة تتنزل لتقاتل مع المسلمين. فقد قال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، وما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وقال علي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال.

كانت الملائكة تقاتل في صفوف المسلمين، أما المشركين فقد كان إبليس اللعين لعنه الله يقف في جيش المشركين، وقد جاء في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. فلما رأى إبليس ما يفعل الملائكة بالمجرمين فر ونكص على عقبيه، وتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سراقة، فوكز في صدره الحارث فألقاه، ثم خرج هاربا. وقال له المشركون: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر. وبدأت أمارات الفشل والاضطراب وأمارات الهزيمة في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة. واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. أما الطاغية الأكبر أبو جهل، فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوفه حاول أن يصمد في وجه هذا السيل، فجعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكابرة: لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا، فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. ولكن سرعان ما تبدت له حقيقة هذه الغطرسة، فما لبث إلا قليلا حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين. نعم، بقي حوله عصابة من المشركين ضربت حوله سياجا من السيوف وغابات من الرماح، ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذا السياج وأقلعت هذه الغابات. وحينئذ ظهر هذا الطاغية، ورآه المسلمون يجول على فرسه، وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين أنصاريين.

أما من هما هذين الغلامين اللذين سيكون لهما شرف قتل أبي جهل؟ فسنعرفهما في لقاء الغد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

والدعوة الجميلة ويقاسمنا أنبل المشاعر وأرقها. تصافحكم من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم متابعة شيقة.

اللهم اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح رزقا طيبا ودعوات مستجابة. اللهم ارزقنا رضاء النفس وزكاة الروح وزينة العقل وطهارة القلب، واجعلنا ممن تزودوا بالتقوى وفازوا بالنجوى وتزينوا بالدعوة ونالوا رضاك والجنة. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ظلت أنفسنا طريقها فردها إليك ردا جميلا.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: اللهم يا فاتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، افتح لنا في هذا الصباح أبواب رحمتك، واكتب لنا فيه سعادة لا تفنى. اللهم ألهمنا رشدنا، ووفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وتقبل دعاءنا، إنك أنت السميع العليم.

يقول علي شريعتي: العشق هو الغرق في البحر، والحب السباحة فيه. عزيزي المستمع، ليس أفضل من الجلوس أمام البحر والتمتع بزرقته والتنعم باتساعه وجعل البصر يسرح دون حدود؟ فالبحر يلهم الروح كي تتحدث، ويشذب الأفكار كي تكون أكثر وضوحا وجمالا. ومن أراد أن يرى الجمال كله مجتمعا في مشهد واحد، فما عليه إلا أن يراقب البحر وقت مغيب الشمس ويسبح لله على إبداعه لهذا المشهد الرائع. مشاهدة البحر تعطيك إحساسا بالراحة والمتعة، وتساعدك على التأمل والخيال والابتعاد عن ضجيج الحياة. وليس بغريب أن يكون أداة للتشافي. يقول أدريان هاستينجر: سحر البحر وملحه علاج لمرارة الأيام. أحبة نور الصباح، البحر هبة من الله، فلا تضيعوا أوقاتكم في الجلوس أمام شاشة التلفزة أو في المقاهي لساعات طويلة، بل أطيلوا البقاء أمام البحر وفي البحر، واجعلوا منهم بلسما لجروحكم ومرفأ للراحة والاستجمام لنفوس كدها التعب وأجهدها النصب.

أيها المستمع الفاضل، الراحة لا تعني الانغماس في الكسل والتمدد على سرير مريح أو الاتكاء على كرسي مجنح كامل اليوم. ولو كان ذلك كذلك لما مل الناس من هذه الراحة ولما فروا منها إلى العمل. الراحة تعني التغيير من حال إلى حال، والراحة هي البحث عن التجديد للتغلب على الرتابة والملل اللذين هما سبب لكثير من الشرور. فانصراف التلميذ عن الدروس هو نوع من الملل، وخمول الموظف والعامل عن الجد في العمل هو نوع من الملل، والجمود الفكري هو نوع من الملل. وكثيرا ما تكون الخلافات التي تنشأ في العائلة بين الزوجين أو الأبناء نتيجة للملل. لذلك عزيز المستمع، لابد من التغيير والتجديد، ولأجل هذا كانت العطلة فرصة للتغلب على الملل، وكان الصيف مناسبة لكسر الرتابة فاجعلوا منه فرصة للتغيير. فالصيف ضيف، الصيف يعني أيام الأفراح والليالي الملاح، فاغتنم الصيف قبل انقضائه، اغتنم الصيف للتنزه والتزاور والاستمتاع بمباهج الاحتفالات والمهرجانات داخل الأسرة وخارجها. اغتنم الصيف للتعرف على العادات والتقاليد الخاصة بالمناسبات السعيدة. اغتنم الصيف للتثقيف وتهذيب النفس وإصلاح معوجة من انكسارات داخل ذاتك. أيها المستمع الكريم، لا تترك الصيف يمضي دون أن تغنم منه ما به يكون لك عدة وذكرى جميلة في قادم أيامك. العب

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أصدقاء نور الصباح، ما زلنا معكم على أمواج إذاعة المونستير. صباح الخير لكل من التحق بنا، وشكرا لكل من انضم إلى مجلس أنسنا الذي ترافقكم فيه هذا الصباح. وعلى امتداد الساعة شد لي العبيد لي أيها المستمع الفاضل، التعلق المرضي ليس حبا، بل هو فقدان توازن. هو أن تربط سعادتك بشخص وتخاف فقده أكثر مما تحب نفسك. ومن علاماته التفكير المفرط فيه، والخوف الدائم من الابتعاد عنه، وإهمال نفسك لإرضائه، وتقبل ما يؤذيك فقط لتبقى العلاقة. الحب الصحي يريحك، أما التعلق المرضي يرهقك. اختر نفسك أولا، فالعلاقة التي تفقدك ذاتك ليست حبا.

قيل الانسحاب جبن إلا في ثلاثة مواضع: الانسحاب من نقاش عقيم لا نتيجة له، الانسحاب من علاقة رديئة لا مستقبل لها، الانسحاب من مكان لا يعرف أهله قيمتك. يقول الشاعر الجاهلي عنتر بن شداد: حكم سيوفك في رقاب العذلي، وإذا نزلت بدار ذل فرحلي، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطلي.

أكدت مجموعة من الدراسات والبحوث أنه يمكن الاعتماد على نوعية الخط لتحديد الملامح الرئيسية للشخصية. فهل حقا يمكن الاعتماد على التوقيع في قراءة الملامح النفسية لشخص ما؟ والجواب عزيزي المستمع نعم، أن التوقيع غالبا ما يكون المفتاح لكشف طبيعة الشخص، بل إن الأمر يبدأ من اختيار نوع القلم ولونه. فصاحب سن القلم الرفيع غالبا ما يكون رهيف الحس ميالا للدقة والعزلة، وصاحب سن القلم السميك ميال إلى فرض سيطرته على من حوله في غالبية الأحوال، وصاحب القلم الرصاص إنسان بسيط غالبا فيلسوف أو أستاذ طيب القلب. وإذا ما اقترن استخدام القلم الرصاصي باستخدام أوراق بيضاء صغيرة نسبيا، فنحن أمام شخصية ذكية وحريصة، صاحبها دقيق في استخدام عباراته واختيار أسلوب حياته. ومن جهة أخرى صديق المستمع، يمكن أن تستنبط أسرار الشخصية من خلال دراسة المسافات المتروكة بين كلمة وأخرى، فهذه المسافات كلما طالت كلما كان الكاتب من النوع الرصين الذي يستمع أكثر مما يتحدث. أما لو كان العكس فهو كاتب يخشى من الغدر، سواء غدر الناس أو الحياة. إن الكاتب الذي ينسى النقطة أو بعضها ينسى أيضا الإساءة، هو بسيط التصرفات وبعيد عن المكر. أما الدقيق في رسمه للكلمات والذي لا يفوته التشكيل فهو شاعر أو مفكر حريص أن يظل في الصدارة وعند حسن ظن القراء. والخط أيها المستمع الكريم يحمل صاحبه إلى درجات النجاح المتفوق أو يهبط به درجات اليأس، فالخط والشخصية يتلازمان، كل منهما يؤكد الآخر. فالخط الصاعد إلى أعلى هو في الواقع تأكيد لطموح صاحبه وميله الغريزي إلى الارتفاع عن زملاء الحياة، والخط المنتظم والذي يحرص أن يكون دائما على السطر يؤكد أن صاحبه يؤثر السلام والسلامة، والخط المنحدر من السطر ليسقط يعبر عن ميل غريزي من صاحبه إلى اليأس أحيانا أو الإحباط. ونضيف إلى كل ما سبق نوع الحبر المستخدم بشرط أن يكون الاختيار مقصودا، فالأحمر لمن يريد أن يتميز عن غيره، ولكنه يكشف أحيانا عن غريزة تسلط وميل للسيطرة، والأخضر ميل للانفراد بشخصية مختلفة. صاحب القلم الأخضر قد يضيق بالآخرين وقد يضيق أحيانا بنفسه، والأزرق لون الاعتدال والانسجام مع النفس وأحيانا النزعة إلى الانفراد بالنفس، والأسود لون الرصانة والميل إلى الجدية، أحيانا هو أيضا لون القيمة الفلسفية للنظر إلى الحياة.

على إيقاع البحر ونسمات الصيف نصل أيها الأحبة الكرام إلى خاتمة هذه الفسحة الصباحية المعطرة بشذى الكلام والأنغام، والتي نرجو أنها وجدت هوى في أنفسكم، مع أجمل تحيات كل من شدلي العبيد لي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. وإلى اللقاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.

تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة زبير كيجي أن منشور الصيدلية المركزية المتعلق بمراجعة أسعار نحو 300 دواء دخل حيز التنفيذ بصفة فورية، وأشار إلى أن بعض الأدوية عرفت بمقتضى المنشور المذكور تراجعا في أسعارها مبدئيا في المقابل أبدى استغرابه من مراجعة الأسعار في هذا التوقيت وعدم تشريك هيئة الصيادلة عند اتخاذ القرار والاستئناس برأيها. أفادت وزارة الفلاحة بأن مصالحها ولتأمين حاجية البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب ما يمكن من الربط مع انطلاق الصبة المحلية بالنسبة للقمح الصلبة، في حين ينتظر أن تؤمن الكمية

0: سياسية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات لمعلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية وفق ما أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. وأفادت الوكالة في بلاغ لها أن هذه البوابة قد تم تطويرها من قبل الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمركز الفني للصناعات الغذائية وقطبة تنافسية ببنزرتة بدعم من مشروع النمو النوعي من أجل تشغيله لتكون أداة تساعد المتعاملين في القطاع على اتخاذ القرار. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري. دولياً، وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الصهيوني أمس على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام في قطاع غزة، في حين أشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء الصهيوني إلى أن دخول هذه القوات مشروط بموافقة الاحتلال. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 27 جويلية 2026.

6-8 دقائق. مرحبا بكم وشكرا على اختياركم إذاعة المنستير. صبحية جديدة، نهار جديد وأسبوع جديد، نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما يكون فيه كان الخير. كما العادة نحن نرافقكم من 1 حتى 9 متاع الصباح، 3 سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. كما العادة بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم، وتستناوا بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. هذه تحية توصلكم من عند حسام نوار اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. البداية مع فيروز، مرحبا بكم في بشائر الصباح، خليكم معنا حتى 9.

فيروز نوصل مع هذا 6:24 دقيقة. مرحبا بكم في بشائر الصباح وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 27 جويلية باش يكون مغيم جزئيا أحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة لدرجة الحرارة تتراوح القصوى بين 28 و 35 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات ما عدا الجنوب وين باش تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 37 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة للبحر اليوم يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. بعد في عنص تنزيد ونأخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع الأيام الجاية أيضا نشوفهم كيفاش بش يكونوا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع نواصل معكم بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح. نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 27 جويلية سنة 1694 تأسيس بنك إنجلترا وهو البنك المركزي في المملكة المتحدة. من الأحداث الأخرى اللي صاروا أيضا في نهار كيما اليوم 1953 تاريخ انتهاء الحرب الكورية وسنة 1954 التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر. في 27 جويلية 54 أيضا هدنة تفصل فيتنام إلى دولتين شمالية وجنوبية. في 1956 القيادة العسكرية الإنجليزية تضع الخطة 700 للهجوم على مصر وكان هذا بعد قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس. أيضا في نهار كيما اليوم 27 جويلية سنة 1989 مجموعة إسرائيلية تخطف الشيخ عبد الكريم عبيد أحد قادة حزب الله في لبنان. وفي 2010 أيضا في نهار كيما اليوم جرافات إسرائيلية تهدم قرية العراقيب اللي تقع شمال مدينة بير السبع في بالكامل. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: اتفكوا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: فرنسا تسابق الزمن لإخماد حرائق الغابات قبل بلوغها مدينة بوردو وتواصل إجلاء السكان. لأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: ما يدب سيليس نوصل معها ل 46 دقيقة وقيت جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب أزمة الكهرباء تشعل احتجاجات وعصيان مدني في طرابلس، ومن العناوين الأخرى في نفس الموقع كيف دقت الاحتجاجات الطلابية أول أسفين في كرسي مودي في الهند. أيضا من العناوين الأخرى رئيس النيجر يتهم فرنسا بتمويل وتدريب مقاتلي نصرة الإسلام، ونتنياهو حول الضفة إلى برميل بارود، تحذيرات في الكنيسة من انتفاضة ثالثة. نمشي إلى موقع فرانس 24. فرنسا تسابق الزمن لإخماد حرائق الغابات قبل بلوغها مدينة بوردو، وتواصل إجلاء السكان. تواصل السلطات الفرنسية مساعيها لاحتواء حرائق الغابات قبل ما توصل إلى مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد، بعد ما شهدت ليلة السبت إلى الأحد انتشار سريع للنيران المشتعلة منذ أيام. من العناوين الأخرى في نفس الموقع هدوء حذر بين واشنطن وطهران واستمرار التصعيد بين الحوثيين والسعودية، ظاهرة النينو الخارقة تهدد إفريقيا بخسائر قد تصل إلى 20 مليار دولار وبموجات هجرة جماعية. ضفة الغربية مستوطنون يضرمون النار في مسجدين والجيش الإسرائيلي يحقق في الحادثة. وفي الشأن السوري دمشق تبحث اتفاق أمني مع إسرائيل وتستبعد تدخل عسكري في لبنان. البي بي سي تكتب اليوم الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة في ظل تعليق مشروط للهجمات بين الجانبين، وأيضا السماح بدخول قوة أمن دولية في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة انتقاما لمقتل جندي إسرائيلي. إيران غزت بريطانيا لكن بيرنهام لم يلاحظ ذلك بعد، مقال كان صدر في التلغراف تنقل اليوم البي بي سي. من العناوين الأخرى الجيش السوداني يستعيد مدنا شمال كردفان سيطرت عليها قوات الدعم السريع. نمشي إلى موقع سكاي نيوز تكتب أيضا ما بعد الدبلوماسية كيف تنتزع واشنطن يورانيوم إيران، وبوتين يقول أوكرانيا ستفقد أراضيها الغربية عاجلا أم آجلا. من العناوين الأخرى في موقع سكاي نيوز أيضا إيبولا يحصد 1405 أرواح في الكونغو الديمقراطية، وأيضا روسيا مقتل شخصين وإصابة 17 بهجمات أوكرانية، والضفة الغربية على صفيح ساخن، إسرائيل تعزز قوتها. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 46 دقيقة وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. شكرا على الاستماع، تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا، طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا الثنية للخدمة، وقولوا لكم ربي يعينكم إن شاء الله بداية أسبوع موافقة، وإن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. بعد 12 دقيقة من توا موعدكم مع موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3 البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. يكون طقس اليوم مغيما جزئيا، فأحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة بين 28 و35 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات ما عدا الجنوب الغربية، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و47 درجة مع ظهور شيليا. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تبع لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل مساء أمس على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدد مناطق بولايتي صفاقس والمهدية، سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك إلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم. وتشمل الانقطاعات معتمديات الجم وبومرداس وسيدي علوان وملولش والبرادعة والشابة والسواسي وأولاد الشامخ وهبيرة وشربان من ولاية المهدية. شدد عضو مجلس نواب الشعب باديس بالحاج على ضرورة إقرار تدابير خاصة لحماية المرضى الذين يستعملون أجهزة التنفس والأكسجين في المنزل من تداعيات انقطاع الكهرباء، ومراسلة وزارة الصحة للمطالبة بقبول مستعملي الأكسجين في كل المؤسسات الصحية عند انقطاع الكهرباء، ودعا إلى تعميم هذا الإجراءات وهذه الإجراءات الاستثنائية خاصة في الأرياف والأماكن البعيدة. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط

0: ومختلف مؤسساتها في مواجهه التحديات الراهنه، خاصه في مجالات الطاقه والمياه والبنيه التحتيه، من خلال تقديم الدراسات والمقترحات الفنيه والحلول العمليه التي ينجزها المهندسون التونسيون. دوليا، أكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وأفادت بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا، ويتمحور حلو السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 وعناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: ما زالت البركة.
1: نجات بوزي زرابي قبل والله ما تتكلفش برشا برشا، كانت رخيصة الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري وطعمة بيضة ونصبغوها لها كيفنا نحن نصبغوها، ما نشريوهاش الملونة، نحن نخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها، كلف أقل معناتها نلقاو فيها، مش يكلي نخسروا فيها خاطر نحن نحقد موحدنا نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبعة ثانية هنا أكيك.
2: كيفاش الأجواء وقت لكل المرأة تكمل الزربية متاحة؟
1: تبدأ فرحانة، ما تبى نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطبع الأول ولا بالثاني، كان بالطبع الأول نبدأ فرحانين الخاتم مش تجيب الناس به، كان بالطبع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع وبعد نهزوها للربعة الدليل يدلل عليها وناخذوا فليس ونروح ونقضي وعد قضياتنا حدا ولات عنا الفلوس نشري وعد ونقضي
2: وربع مازال موجود التوى؟
1: لا مازال موجود التوى، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما توى في تشر التوى يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم توى الدليل يدل في الربع.

كلها قايم اخدم وارفع راس بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

حياتك بنظرة سلي كده كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة سلي

علي الرياحين وصلوا معنا 87 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الاثنين 27 جويلية 2026. السلام عليكم. إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا الموعد مازال متواصل حتى للتسعة متاع الصباح، وكما العادة الربح موجود في بشائر الصباح، تنجموا تربحوا معنا تذاكر لحضور سهرية الخميس 30 جويلية ضمن مهرجان سوسة الدولي. طريقة المشاركة كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. سؤال سهل برشا، سؤال اليوم يقول: سهرة أنغام خالدة اللي باش تكون بقيادة الدكتور أحمد الشرفي هي من تلحين من؟ ثلاثة اقتراحات: عبد الكريم صحابو، الاقتراح الثاني عبد الباسط بالقايد، والاقتراح الثالث محمد صالح الحركاتي. تجاوبوا كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، تتلقاو الببليكاسيون. تجاوبوا في كومنتير باش تدخلوا عملية القرعة، وتحاولوا تدخلوا عملية القرعة باش تربحوا معنا تذاكر باش تحضروا السهرية هذه. مادامكم غادي فرد المرة كما العادة تعاونوني في اختيار الغناية الأخرى اللي نكملوا بها بشائر الصباح اليوم. اليوم نقترح عليكم زوز غنيات باش تختاروا منهم انتوما الغناية اللي نكملوا بها موعدنا. عليا قالوا زيني وإلا أسمهان يا حبيبي تعالى، الكرة عندكم باش تختاروا غناية اليوم. مازال يستنى فيكم برشا حاجات في ساعتنا الثانية. دقيقة صحة كما العادة تستنوا أيضا عناوين نشرة أخبار ثمانية، الأخبار الرياضية في سبور انفو، وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا غنيات حلوين بعد شوية، إلهام مدفعي، مالي شغل بالسوق. لكن قبل هذا الكل نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: Cari Mujer.
1: عالسلامة، أنا اسمي شهد. شنحكي لكم على الصيف، على الصيف كيفاش يتعداو نهارات الصيف. أول نهار خذيت فيه الكارني متاعي ووخرت شوية خاطر كنت 17.81 في التريمستر الثانية وجبت 17.35 في التريمستر الثالثة. أما ما فرحت بي وحطت لي المانات، معناها حطت لي لعبة نلعب بالمانات ونلعب ونرسم ونتفرج في التلفزة. هذاك كل يوم شو نعمل، ونهارات في العطلة نعملهم، وفي النهارات معناه في الخمسة أيام في الأسبوع اللي هما 2 و3 و4 و5 و جمعة نمشي فيهم للكلوب نعمل أنشطة، نعمل بريكولاج، نعمل حساب ذهني، نعمل شوية قراية، نعمل تلوين، نعمل رسم. أنا أكثر نشاط نحبه هو بريكولاج، نصنع فيه حاجات الوردة ولا كأس حاجات أخرى زيادة. أنا نحب برشا الأنشطة. هاكم مبروك.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على شقيقة لا ميغرين وإلا الصداع النفسي. شنو هي الشقيقة؟ الشقيقة هي نوع من أنواع الصداع اللي تظهر على شكل نوبات جينيرالمون تجينا في شطر الراس. النوبات هذه الحدة متاحة تختلف من شخص لشخص. بيان سور الشقيقة فيها دواء، فما دواء جينيرالمون نعطيوه باش نحميو رجوع النوبات، ودواء وقت النوبة باش نقصو شوية من حدتها. اما راهو ردوا بالكم مش اي وجع راس راهي شقيقه، فما برشا امراض اخرى تنجم تتشكل على شكل اوجاع في الراس. وقتها لازمنا نشوفوا طبيب اعصاب باش يشخص لنا السبب ويعطينا الدواء المناسب. مع تحيه الدكتوره ريحه بنضياء.
0: دقيقه صحه
2: اشهار. في حركه الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
3: تمام 7:30 صباحا من إذاعة المناسير، موعد عناوين أولى نشراتنا الإخبارية. أسعد الله صباحكم بكل خير. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. المنظمة التونسية لأطباء الشبان تدعو وزارة الصحة للتحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر. بلدية زغوان تواصل تجديد شبكة التنوير العمومي بعدد من التجمعات السكنية الريفية وبناء فضاء جديد للسوق الأسبوعية. نلتقي تمام 8:00.
4: السواسي، بومرداس، شربان، على الموجة 97.3.
5: 97.3

0: உலகம் من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة أجندة. معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو أشتم جديد
1: أشتم من أحدث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهم الكبار والصغار.

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: معلومة تهمك،
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
3: شنية هي الفوترة الإلكترونية وكيفاش ننخرطوا فيها؟ الفاتورة الإلكترونية هي وثيقة رقمية موحدة تصدر وتحفظ بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، تحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية لإثبات معاملات بيع السلع أو الخدمات مع توقيع إلكتروني لضمان المصداقية. يتطلب الانخراط في منظومة الفوترة الإلكترونية تجهيز ملف اشتراك وإيداعه إلكترونيا أو حضوريا. الخطوات الأساسية لإتمام العملية: استخراج الإمضاء الإلكتروني والحصول على شهادة مصادقة إلكترونية صالحة ومعترف بها مثل خدمة التوقيع الإلكتروني من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية. يتضمن الملف ثلاثة وثائق رئيسية: عقد الفاتورة الإلكترونية، تصريح بالاشتراك، وبطاقة المعلومات الخاصة بالمؤسسة. يمكن إيداع الملف عبر منصة الانخراط الإلكتروني أو منصة الفوترة أو تسليمه مباشرة في مقر شبكة تونس للتجارة بضفاف البحيرة.
1: معلومة تهمك،
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المونستيرية. نبدأ بفريق الاتحاد الرياضي المونستيرية، أمس دخل في تربص مغلق فيه عند راهم بالنسبة لقائمة اللاعبين اللي تم توجيه الدعوة للدخول في تربص مغلق. أربع حراس مرمى: سليمان بسباس، قلل عرفاوي، بقية الملعبية غربال، عزوز، بوشنيبة، بيرم نويسر، المنتدب الجديد بن حمنان، فصام بالعقد بعد فترة إعارة في فريق اتحاد بن قردان، بنجا أيضا زموري يرجع لفريق الاتحاد الرياضي المونستيرية، الكردي الحرش، بوز جندا، بوغزيلا، بن حسن ميراس، سلامة كومباسا، تسيفارا الجبالي، المهري المنتدب، ملك المهري المنتدب الجديد، أيضا بوسعدية يانيس، أبو علي اللعب الجزائري، أيضا البرهومي يعقوب، يعقوبي بشير، الجنوني بعصيدة، وفراس الميلادي. هذا بالنسبة قيمة الملعبية اللي تم التوجيه لهم الدعوة لدخول في تربص مغلق في عند راهم، شغل له مباراة ودية قبل العودة لمدينة المونستيرة. نحكيه على فريق النادي الافريقي، اليوم انطلاق اول حصه تدريبيه للمدرب الجديد لفريق النادي الافريقي، المدرب ماهر الكنزاري. ماهر الكنزاري باش يشرف على اول حصه تدريبيه لفريق النادي الافريقي كما قلت بعد القطيع مع المدرب فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي التحق بفريق الاتحاد الليبي. ذكر ماهر الكنزاري باش يكون مدرب أول، أحمد التويري هو مدرب مساعد أول، خالد المليتي مدرب مساعد ثاني، عمار مبيغ يحافظ على مكانه كمعد بدني، رؤوف الهمامي معد بدني مساعد، ومحمد أمين الكسيكسي هو مدرب حراس بالنسبة لفريق النادي الإفريقي. في فريق النجم الساحلي تمكن الهيئة من إنهاء الاتفاق مع الظهير الأيسر عزمي غومة لتعزيز صفوف الفريق للموسم الجديد لمدة العقد باش تكون سنة واحدة، باش يتم الإعلان الرسمي على الانتداب خلال الساعات القادمة. نذكروا عزمي غومة خاض عديد التجارب بينها فريق الأم النادي الصفاقسي، إضافة تجارب أخرى في البطولة المصرية. فريق ترجي جرجيس سيبحث على انتداب كل من المهاجم حمدي العبيدي والمهاجم كيباسيوي والحارس المرمى وسيم المغزاوي، وينتظر الاتمام الامضاء في الساعات القادمة بالنسبة لفريق ترجي جرجيس. فريق نجم المتلوي يدخل في تربص مغلق يوم 2 أوت في تربص اعدادي في مركز تربصات في عند راهم، يمتد لمدة أسبوع، ينتظر باش يجري زوز مباريات ودية يوم 4 و7 أوت القادم كل من نجم الخميري والأمر الرياضي بحمام سوسة. خارج الحدود أكيد بالنسبة للصفقات الأخيرة بالنسبة لزوز فرق من أقوى الفرق الإسبانية، نحكي عن ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد. دخل أكيد زوز فرق الموسم الجديد بقوة بعد ما أبرموا مجموعة من الصفقات البارزة. نحكي عن ريال مدريد اللي عزز صفوفه في مختلف المراكز، أعلن تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا 31 عام في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي. ضم أيضا النادي الملكي الفرنسي إبراهيم كوناتي 27 عام في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول، إلى جانب التعاقد مع الظهير الإسباني مارك كوكوري 28 عام قادما تشيلسي الإنجليزي. واستكمل مينينجي تدعيم الجبهة اليمنى بضم الظهير الهولندي ديزل 33 عام قادم من فريق الإنتر الإيطالي. في المقابل برشلونة عزز صفوفه ودعم الخط الأمامي، تعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني 25 عام قادم من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. نجح أيضا الفريق الكتالوني من ضمن الجناح الألماني كريم أديمي 24 عام قادم بوريسيا دورتموند، مش يمنح المدير الفني خيارات هجومية أكبر قبل انطلاق الموسم. يعتبر حمزة عبد الكريم نجم منتخب مصر أحد الوجوه الجديدة المنضمة لفريق برشلونة بعد ما فعل النادي الكتالوني بنت شراء قبل انطلاق الموسم الجديد. نقطة نهاية سوار انفوش، هاركم أسعد ليام، أرجع لكم محمد كامل معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة نواصل مع أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سياني الساطوري. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك والأوفية إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هات خناخذوا فكرة على أحوال طقسنا اليوم وبداية الأسبوع بصفة عامة، إن شاء الله كيفاش باش يكون.
1: وهو كذلك نبدأ بيوم أمس، كنا سجلنا أمطار في جهة القيروان كانت محليا غزيرة في الوسلاتية وين بلغت 30 مليمتر مع تساقط البرد، أيضا عين جلول 16 مليمتر مع تساقط البرد، في سليانة سجلنا 9 مليمتر في مكثر و8 مليمتر في بعرادة، أيضا 8 مليمتر في قندار من ولاية سوسة. بقية الجهات وين معناها سجلنا أمطار عموما كانت ضعيفة إلى معتدلة دون 2 مليمتر. اليوم إن شاء الله طقس باش يكون مغيم جزئيا إلى أحيانا كثيفة السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، معناها باجة جندوبة سليانة الكيف القصرين ثم تشمل زغوان القيروان تتفرع لتونس آخر النهار وممكن بنزرت ولاحقا أثناء الليل ولا آخر النهار نابل وسوسة. إمكانية تساقط البرد وارد اليوم في أماكن محدودة، الريح اليوم باش تكون شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب، في الحقيقة عنصر مهم اليوم الريح باش تتقوى خاصة في فترات ما بعد الظهر بالجهات الشرقية يعني بداية من تونس إلى غاية جيبس باش تتقوى، يعني خاصة آخر النهار تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات باش تكون ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. بطبيعة الحال مع تقوي الريح هذا البحر باش يكون عامة مضطرب، بيكون حتى محليا شديد الاضطراب بداية من خليج تونس إلى مرورا معناها بخليج الحمامات منطقة الشابة وخليج جابس. دعوة للسادة المصطفين لتوخي الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. درجات الحرارة القصوى بدأت هي وبموجة الحر انتهت ولله الحمد بدأت تنخفض منذ يوم الأمس، اليوم باش يكون الانخفاض ملحوظ أكثر خاصة في جهات الوسط، هي في الحقيقة اليوم باش تتراوح القصوى بين 30 و 36 درجة بالشمال الوسط المناطق الساحلية للجنوب، إذا ما استثنينا يعني في الوسط جهة القيروان وين ممكن نسجلوا 37 أو 38 درجة، فإنه بقية جهة الجنوب باش تكون بين 37 و 40 درجة ما عدا أقصى الجنوب وأقصى الجنوب الغربي أيضا توزر وقبلي تتراوح بين 42 توصل 47 درجة في أقصى ولاية تطاوين مع ظهور الشهيلي. ثم الأيام القادمة خلينا نحكي على المنستير، قبل يوم أمس كانت 36 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 33 درجة. الأيامات القادمة الثلاثاء الأربعاء وحتى الخميس تقص عموما في استقرار، الطيارات باش تكون معناها تتواصل من نفس الاتجاه شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب، درجات حرارة في استقرار، البحر أيضا باش يكون عموما مضطرب. ثم ترجع فقط يوم الخميس درجة الحرارة للارتفاع، ارتفاع طفيف وفي الحقيقة درجة أو درجتين مقارنة بالنهارين ذوما. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سي أنيس، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:54 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية، ودريش تقريبا يفصلنا على نشرة أخبار الثمانية، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7
2: ترجع بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
1: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور. في طريق الأمان السلامة أولا. خبر ورخبر،
1: الموجة ورموجة،
0: جديد كل نهار،
1: الموجة ورموجة،
0: كل ساعة.

0: في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام 8 صباحا من إذاعة المونستير، موعد أولى نشراتنا الإخبارية ونبدأها بالعناوين. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة تحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. المنظمة التونسية للطب شبان تدعو وزارة الصحة للتحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر. بلدية زغوان تواصل تجديد شبكة التنوير العمومي بعدد من التجمعات السكنية الريفية وبناء فضاء جديد للسوق الأسبوعية. أسعد الله صباحكم بكل خير. دعت المنظمة التونسية للطب شبان وزارة الصحة إلى التحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، معتبرة أن الصمت الرسمي وغياب خطة وطنية للتدخل والتنسيق يمثلان تقصيرا جسيما في حماية صحة المواطنين. الدكتور بهاء الدين الرابع عن منظمة الأطباء شبان:
2: وضع صحي كارثي معنا في كارثة صحية تمر بها البلاد المصرية جراء موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي. انقطاع التيار الكهربائي يشمل حتى مستشفيات جماعية، فرحات حشاد، سهلول، مستشفى فاطمة بورقيبة مونستير، مستشفيات تونس العاصمة، تقريبا جل المستشفيات الجامعية والجهوية كانت فيها انقطاع التيار الكهربائي بفترات مختلفة، وهذا اللي أثر بطريقة مباشرة على صحة المقيمين داخل المستشفى وكيف كيف على خدمة الصحية المقدمة بالنسبة للمقيمين أو كيف المرضى اللي يلتجؤوا للمستشفيات هذه. وهذا بطبيعة الحال بيكون عنده تأثير كبير على عدد الوفيات والحالة الصحية، خاصة للناس المتقدمين في العمر أو الأطفال والرضع وإلى غيره.

0: الصيدلانية والتوقي من المخاطر المحتملة.
1: كي ينقطع التيار الكهربائي، نحاولوا ده احنا بتبيعتنا ما نحطوش الدواء في باب الفريجيدات، يسمى يتحط في وسط الفريجيدات ويمسش الاطراف، وما نلصقوهمش الحاجات فيهم سلف. اكثر حاجه ما نحطوش الدواء في الكونجيلاتور، راه الدواء ينجم يتحمل ارتفاع طافي في درجه الحراره، اما ما يتحملش في الكونجيلاسيون. راه كان حطيته في الكونجيلاسيون يلزم بعده تلوحوا وما تستعملوش، خاطر ما عادش افيكاس ولا يمثل خطر عليه. الاكثريه الدواء اللي عندنا شنو هما، يا اما فاكسان اما انسولين للمرض المزمن. بالنسبه للدواء نتاع الشمو يتاخذ من المؤسسات العموميه، دونك تسال الصيدلي اللي حيت من عنده الدواء، اذا كان فات درجه الحراره وقت معين تقول له كيفاش نعمل، نستعمل ولا ما نستعملوش. الانسولين كيفوت حتى وقت تقسيس نجم تستعمله. اذا كان ما عندكش فاكسان اورجون دو بريفيرونس ما تاخذوهاش، واذا كان عندك تريتمون نتاع 3 شهور دو بريفيرونس ما تاخذ كان الكونتيتي اللي حاجتك بها. تخلي الدواء حمز الصيدلي يقول لي حاجتك بيه تاخذ، احفظ لك ويكون عنده جوده خير من انت تخليه في الدار.
0: وتتزامن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي مع ذروة الموسم السياحي، ما دفع الأطراف المعنية إلى التفكير في سبل التأقلم مع هذه الوضعية دون الإضرار بخدمات النزل وجودتها، وفق المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد مهدي أحليوية.
2: حاليا موسم دوا، وهذه الفترة الحساسة اللي تمر بها النزل غالبا تشتغل بكامل طاقتها، ومن خلال المجهودات كافة المهنيين تم الاتفاق على الحرص على انه عملية قطع الكهرباء في اوقات معينة تمش، يعني فترة كما نقولوا احنا الفطور والعشاء اللي فترة مهمة في الخدمات اللي اديها نزل، فالفترة هذه كنحاولوا نتجنبوا عملية قطع الكهرباء. تم مجهود كثيف على مستوى المهنيين ونزل بانهم يرشدوا ويقتصدوا في الاستهلاك متاع الكهرباء قدر الامكان. تفهم جلسة أخرى تمت ما بين الفنيين متاع الشركة التونسية الكهرباء والغاز وما بين الفنيين متاع النزل، إيجاد كيفية للاقتصاد قدر الإمكان في استهلاك الكهرباء على مستوى الوحدات الفندقية. والحقيقة في الإطار هذا تم تجربة ناجحة كثير على مستوى التحكم في استهلاك الكهرباء. إذا كان تم أي تجربة ناجحة أو أي إجراء ينجم يزيد يعاوننا أكثر لتجنب الإشكاليات هذه قاعدين ماشيين فيه بطبيعة.
0: كشف مدير عام الغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة للتلفزة الوطنية أن الحرائق ضرت بأكثر من 4400 هكتار من الغابات منذ بداية شهر مايو وإلى غاية 23 من جويليا الحالي، مقابل 2705 هكتارات خلال نفس الفترة من سنة 2025.
3: نظرا للحرائق اللي صارت تقريبا عن 70,000 هكتار اللي مشات، دون اعتبار التأثير متاع زنسكت اللي يضربوا الغابة في حوض البحر الأبيض المتوسط كله منتشرين ويهدوا تهديد جدي الغابات المتوسطية. الغابات متاعنا 70,000 هكتار ولا 72,000 هكتار إلى حد الآن، فجزء اللي هو يصير فيه تجدد طبيعي، وفما جزء اللي هو يتطلب تدخل الإنسان في نوعية خاصة من النباتات هذه. تقريبا في الثلاث سنوات الأخيرة قمنا تسجيل تقريبا في حدود 10,000 هكتار. 10,000 هكتار احنا التدخل متاعنا بالأساس في المناطق اللي شهدت حرائق. احنا للأسف في شهر مي اللي هو مازال سبعانة وراوية بالماء شهدنا 107 حريق إلى حد الآن، جزء كبير منها مناطق الحصايد ومناطق الحبوب عندها تأثير على الغابة.
0: تواصل بلدية زغوان تنفيذ جملة من المشاريع، منها تجديد شبكة التنوير العمومي بعدد من التجمعات السكنية الريفية، وبناء فضاج جديد للسوق الأسبوعية باعتمادات مالية نهزت 1 مليون دينار. كاتب عام بلدية زغوان عبد المجيد عباس ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حنان العباسية.
4: في إطار التنوير العمومي وتجميل مداخل المدن تم تسجيل صفقة وإصدار إذن إداري لانطلاق الأشغال. هذا المشروع هو صيانة شبكة الإنارة العمومية، تجديد وصيانة بقيمة 1.1 مليون دينار، يشمل 5 تجمعات سكنية ريفية وتجديد كل الشارع الرئيسي وسط مدينة زغوان. أيضا تم إعداد تقرير تقييم العروض لتجميل مداخل المدن، وهي تهيئة عدد 2 مفترقات على مستوى الإدارة الجوية والتجهيز وعلى مستوى حي النزهة. بالنسبة لسوق الأسبوعي تم طلب العروض للمرة الثانية، والملف حاليا بصدد إعداد تقييم العروض لعرضها على أنظار اللجنة الجوية صفقات عمومية، والاعتمادات المرصودة هي 950 ألف دينار. مكونات المشروع هو بناء سوق أسبوعي جديد في مكان جديد على مستوى الطريق الحزامية، أين سيقع بناء

0: مع قرية في نفس المكان، والهدف منه هو تخفيف العبء على الاختناق المرور الكبير اللي في وسط البلاد بإحداث سوق أسبوعية جديدة.
1: تطلق جمعيات وناشطون مجتمعيون في تونس حملات لتجميع الكتب المدرسية والثقافية المستعملة طيلة العطلة الصيفية وقبيل العودة المدرسية. هذه المبادرات التضامنية تهدف إلى مساعدة العائلات محدودة الدخل وتقليل تكاليف المستلزمات المدرسية وحماية البيئة عبر إعادة استخدام الورق بدلا من إتلافه. أكثر تفاصيل مع رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ.
2: كما نقول المبادرات التضامنية يلزمنا نحرص عليها، وكان جات فما هيكل موجود في كل مؤسسة تربوية ابتدائية اعدادية ولا ثانوية يلم هالكتب هذوما، ينظمهم، ربما يستحضر على الباهي فيهم، يشوف العائلات اللي هي عندها حاجيات تراه العمل هذا فيه منفعة بيئية، فيه منفعة تضامنية، فيه التخفيف من الرز نتاع المصاريف نتاع العائلات، تدهور ولا تدني القدرة الشرائية.
1: وصلنا إلى نهاية نشرة الأخبار ونذكر بالعناوين. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي غير المعلنة على سلامة الأدوية المبردة والتحاليل المخبرية. المنظمة التونسية لطب الشبان تدعو وزارة الصحة للتحرك العاجل لمجابهة التداعيات الصحية الخطيرة لموجة الحر. بلدية زغوان تواصل تجديد شبكة التنوير العمومي بعدد من التجمعات السكنية الريفية وبناء فضاء جديد للسوق الأسبوعية. نلتقي تمام 8:30 مع معرض الصحف الوطنية الصادرة اليوم يؤمنه زميل أحمد العيساوي.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: عدين الشويشي نوصل مع 8:17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نبدأها كما العادة فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزت بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، وإن شاء الله بديت أسبوع سعيدة لمستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. شو موضوعنا اليوم وشنو السمكة اللي باش نحكيو عليه؟
2: سمكة اليوم هي معشوقة التوانسة محمد، وخاصة متساكني مدينة صفاقس وجزر قرقنة.
0: عرفتها
2: هي أصغر من الأسماك نلقاوها في الأسواق التونسية، وأرخص شوية منهم، ولكن عندها مذاق خاص بها، خاصة في المرايقة الصفاقسية. يظهر لي عرفناها الناس الكل، واللي هي الصبرش، واللي يكون معاها ديما محمد خبز القليت. كان تعرفوش اليوم حضرت لكم وصفة القليت باش نعطيها للجماعة، القليت للجماعة المستمعين اللي عاتموا نستير. دونك الخبز القليت هذية ديما يزيدوه المرقة صبارس فهمتني، يزيدها نكهة وبنة. سمكة اليوم اسمها صبارس، بالفرنسية سباغايون، وكلمة صبارس محمد في اللهجة التونسية جاية من اسمها اليوناني اللي هو زاد اسمه باروس اللغة اللاتينية، واسمها العلمي ديبلوديوس أنيولاريس. به السمكة هذه محمد يكون طعمها ألذ، وأفضل موسم للأكل هو في آخر فصل الشتاء حتى آخر فصل الربيع، ويعنيها بين نقوله مارس ومي. هيك علاش كلمات الأغنية تقول يا محمد، شو تقول كلمات الأغنية؟ مريقة صبارس في ميو ولا في مارس. دونك الأغنية الشعبية هذية دونك عطاتنا وقتاش نجمو ناكلو أحسن مذاق للصبارس في تونس. مع العلم اللي احنا في ميو وفي مارس ده كيف كيف، لازم نحترمو الأحجام القانونية للسمكة هذي
0: اللي هو
2: ما يلزمهاش تكون أقل من 11 سنتيمتر. لازم نحترمو القوانين باش نخليو المخزون لأولادنا غدوة، الصبارس لأولادنا غدوة. ده كله ومن أشهر الأسماك، يعني هذي أسماك جزر قرقنة وبحيرة البيبان في الجنوب التونسي. وهيك علاش من بين الطرق الصيد هما الشرافي، واللي حكينا عليهم سابقا في حلقة ولد بحر، واللي هما مصائد ثابتة مصنوعة بالجريد على شكل ممرات توصل السمكة هذه حتى غرفة الموت. وطولها يكون بين 11، قلنا أقل حجم من الشريو هو 11، وينجم توصل حتى 20، وثم ساعات توصل 25 سنتي، أما نلقاوها غالبا بين 11 و20 سنتي، ووزنها بين 50 و200 جرام. والبحارة يتعجبهم على خاطرها من الأسماك الخفيفة، هيك عليه دونك أن الكونتيتي باش تكون أكثر، الكمية متاع السمك اللي يصطادوه باش يكون أكثر. ومن أهم حاجة فيها هي لذيذة، هيك علاش هما في الصرحات نتاعهم يأكلوها في البحر. دونك يبدأوا في الصرحة نتاعهم يحضروها بطريقة صبارس هذه، يحضروها هما يكونوا في الصرحة نتاعهم في الفليك نتاعهم. شنو هي السمكة يحكينا عليها برشا احنا توا؟ اسمها فضي، ونلقاو في ذيلها محمد علامة سوداء كيف الخاتم. ومن هنا جاء اسمها العلمي أنيولاريس، كما أنا النو لابسة خاتم صغير في ذيلها. السمكة هذه تنجم تعيش في عمق 90 متر، وأكثر وجودها الأكثر نلقاوها بين 35 متر، ولكن تنجم توصل حتى 90 متر وقت اللي مش تجي تبيض. هي وتحب ياسر تتخبى وتبيض فين؟ كالعادة في مروج البوسيدونيا. وتنهار نعمل حلقة محمد بعضنا على البوسيدونية هذية، لازمنا نتعرف عليها ولازم نحافظ عليها. والسمكة هذه عندها أسنان قوية حتى تنجم تكسر الصدف متاع الببوش، نجم تاكل ببوش والقشريات كالعادة والديدان البحرية، والسنين متاعها قويين على الأخر، تكسر بهم الصدف هذيك وتنجم تاكل دونك اللحمة متاع الببوشة. وتكون موجودة السمكة هذه في المناطق النظيفة، متحبش الماء المدردر وكل شيء. هيك علاش النجم نقوله اللي وجود السمكة اللي هو في كثرة في مكان هو دليل انه البحر متاعنا بخير وصحة جيدة، على خاطر كيف ما قلت حبذ العيش في المياه الصافية، يعني في البيئة المتوازنة. وفي ثم صبارس فهمتني اوتوماتيك ماره، والبحر نظيف ومروح. ولحم السمكه هذه محمد طري وسهل الهضم، وفي المخبر كالعاده لهنا في المعهد العالي للعلوم البحريه بنطرت عملنا التحاليل نتاعنا، في 100 جرام لحم صبارس نلقاو 20 جرام بروتين، 4 جرام دهون اللي فيهم بدورهم 20% اوميجا 3، وكالعاده لقينا البي 12 والفيتامين دي في سمكه الصبارس اعلى شويه من الاسماك الاخرى، وهذا يخلي خليها غذاء ممتاز للأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والرياضيين وكل واحد يحب يحافظ على صحته وعلى صحة قلبه بيسير محافظ هي. أما زادة يلزمنا نحافظه على صبارس ونحترم الحجم القانوني. وباش نكمل توا أنا بصت المرقة الصبارس الفاقسية واللي كلمت إخوان في جزر قرقنا في الفاقس عجبت لكم الوصفة فهمتني. المرقة هذه أهم حاجة محمد ما فيهاش خضرة والسر متاحة قالوا لي البحارة في التقلية تعمل زيت زيتون تونسي بنين فهمتني وتتقلى على نار هادية ونزيدوها طماطم ومن بعد نمرقوها بالماء ونخليوها تغلي قبل ما نحط الصبارس النظف بهيش لهنا دونك لا خضرة لا حتى شيء لا حمص حتى شيء. دونك انا اتصلت البارح بالبحارة فهمتني قلت لهم نحب نعطي مسامع اذاعه المنستير الوصفة هذه باش ينجموا يطيبوا مريقة الصبارس نتاعهم. دونك بعد كاش نعملوا نخرجوه من الطنجرة فهمتني نخليه يبرد شوية ونحيو اللحم نتاعو الحوت ونرجعو كلشي اللحم في الطنجرة بهيش ومن بعد نزيدو على المرق خبز القليط وهو خبز تراثي مشهور في قرقنا والساقس ويسميوه خبز البحارة على خاطر ينجموا ياكلوه على برشا جمعات. دونك هذايا الخبز الميزة نتاعو انه هو يتخبى حتى كان يخرجوا يسرحوا كذا جمعات ولا حاجة يقعد الخبز هذايا يرافق فيهم ويكون في الغالب مش طري محمد ويتعمل من غير خميرة. دونك البارح كلمت مرت بحار نشكرها بالمناسبة قالت لي نعملوه من غير خميرة شكله أقراص وسمكه يلزم يكون 1 سنتي. علاش 1 سنتي محمد؟ على خاطر يلزم نسبة الرطوبة تنقص على الأخر باش ينجم يرافق البحارة ما توليش فيه كيمازيسيغ ولا كيما الخبز يقعد فهمتني يولي نفسي. دونك لهنا يلزم يكون السمك نتاعو 1 سنتي والسر انه يقعد برشا يطيب حتى يجف ويصبح ذهبيا فهمتني ونسبة الرطوبة نتاعو تكون قليلة جدا وهكا يولي خبز لا يخاف الزمن ولا البحر ويرافق البحارة ويرافق مرقة الصبارس في صرحات دونك نتاعهم لمدة طويلة. وطبعا ديما يتحط في المريقة هذه مريقة الصبارس اللي تعطيهم القوة نقولوا الصبر. هذا الصبر انت في البحر والصبر مش نحشوكم تاع الصبارس في المريقة نتاعنا وان شاء الله يكون الطقس مش خايب طقسنا وكان طقسنا ويعرفوا المريقة نتاعهم يقعدوا يستنيو حتى يولي الطقس كيف. وهكا هذيا اللي حكينا على مريقة الصبارس نتاعنا وسمكة الصبارس نتاع اليوم من حلقة ولد بحر.
0: شكرا لك مدام نوزت يعطيك الصحة موعد إن شاء الله يجدد معك ديما لقيت هذا كل صباح في بشائر الصباح من إذاعة المنستير 28 دقيقة دريج يفصلنا على معرض الصحف التونسية ونشوفوا شنو كتبت الصحافة اليوم الاثنين 27 جويلية 2026 ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخير من بشائر الصباح.

0: إشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: تمام 8:30 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصدر اليوم، نطالع دعوة لدعم حماية الغابات، حيث دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تعزيز قدرات الهياكل المتداخلة في مجال حماية الغابات ومواجهة الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها سلك أعوان الغابات ورصد الإمكانيات البشرية والمادية والتقنيات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم وذلك في القريب العاجل. والمنتدى أكد على ضرورة الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية بالمتضررين، مهيبا بالدولة تقديم التعويضات اللازمة لكل من طالت الحرائق مسكنه أو مورد رزقه، كما دعا إلى إدارة أنجع لصندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية. في عناوين الشروق نطلع تعزيز التعاون مع مصر، حيث تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اتصالا هاتفيا الأحد من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر بدر عبد العاطي، وجدد الوزيران التأكيد على ما يميز العلاقات التونسية المصرية من خصوصية وما يجمع البلدين روابط تاريخية وأواصر أخوية متينة، مشيدين بما يشهده التعاون الثنائي من تطور إيجابي في مختلف المجالات في ظل للقيادة لقيادة رئيسي البلدين وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. في الشروق نطالع أيضا الإدارة العامة للأداء تذكر أن اليوم هو آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري. في صحيفة الشروق وفي الشأن الدولي لتجنيب البلاد المزيد من التصعيد مطالب إجلاء القوات الأجنبية من الأردن، حيث أمضى المئات من الشخصيات السياسية والمدنية في الأردن عريضة للمطالبة بإجلاء القوات الأجنبية من البلاد حتى لا تغرق أكثر في مستنقع الصراعات الدولية والإقليمية. في عناوين المغرب نطالع نقابة الصيدليات الخاصة تؤكد تطبيق منشور مراجعة أسعار نحو 300 دواء، حيث قال رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا أن منشور الصيدلية المركزية المتعلق بمراجعة أسعار نحو 300 دواء دخل حيز تنفيذ بصفة فورية، وأشار إلى أن بعض الأدوية عرفت بمقتضى المنشور المذكورة تراجعا في أسعارها، مبديا في المقابل استغرابه من مراجعة الأسعار في هذا التوقيت وعدم تشريك هيئة الصيادلة عند اتخاذ القرار والاستئناس برأيها. في عناوين المغرب أيضا إطلاق بوابة للصناعات الغذائية لدعم نفذ إلى معلومات موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث تم مؤخرا إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية وفق ما أعلنته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. في المغرب نطالع أيضا انتخاب تونس لعهد جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، حيث انتخب تونس يوم 24 من جويلية الجاري لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات للفترة النيابية 27 و2030 و2000، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات والتي انعقدت بأبوجا بنيجيريا. نختم الجولة في عين من الصحف بصحيفة لابريس، وزارة الفلاحة توضح بخصوص استراتيجيتها لتخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، حيث أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، ما يمكن من الربط مع انطلاق الصعبة المحلية بالنسبة للقمح الصلبة، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية الجارية. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. تلتقون والأخبار في تمام التاسعة وموجز إخباري.
0: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
3: 104.7
4: بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
3: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع،
2: يا رب.

0: خيرت وجهة تونس، جيت ليها هذا العام، عجبني السيرفيس تاعها، عجبوني لي بري بارابور الجزائر، يعني صراحة نظافة، الماكلة بارابور يعني الجزائر مليحة ولكن تونس ثاني ماكلتها مليحة، فيها بزاف لي زاكتيفيتي، الواحد السائح هكذا كي يجي ما يملش، سورتو هكذا كي يكون اون فامي وكلش ما يعجبو الحال، كاين بزاف لي زاكتيفيتي لي سواري. هذه هي ساعه ساعه نجيو لتونس وخلاص، ساعه انا ساعه لي.
1: كي يكون الشعب مليح تحب تروح له حتى 10 مرات، هذا هي دي نقطه مهمه. اللي يكون يعني الشعب مش مليح ما ترتاحش ليه، تجي مره بحال مثلا نعطيك مثال، انا رحت لتركيا، رحت تركيا ما عاودش ندير، رحت تركيا حنا ما نحب تونس ولا نجي لتونس الحمد لله. نجي انا في البدايه ديال العطله، رحنا في البدايه ديال جوي نجي لتونس، من بعد نروح لفرنسا نريح نرتاح شويه، من بعد نروح للمغرب، باسكو في المغرب ما ارتاحوش، كنروحوا عند العائله وسير واجي وسير واجي. نحب ندير انا فواياج اورغانيزي في تونس ونجي الحمد لله كل شيء بخير.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، مازال الموعد متواصل حتى التسعة متاع الصباح. نمشي لفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: نرحب بوئام نخلي اليوم معنا كما كنا نهار اثنين. صباح النور.
2: صباح النور والفل والطاقة الإيجابية لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا اليوم. وئام موجودة في أكودة.
2: أي في أكودة معكم وئام النخلي، وكيف ما عودناكم انطلاقة جولتنا تبدأ بكلام ناس بكري اللي قالوا في أوسو صغيرك ما تمسو وعلوشك لا تدسو زيتك لا تدسو. اليوم في فقرتنا على عين المكان مانيش بعيدة على البحر، طال عليكم مباشرة من سوسة وتحديدا من أكودة وين الشمس بدأت تشرق ونسمة البحر صباحية تفكرنا بالصيف في أوج القوة والجمال متاعه. أما مغيمة شوية لهنا صباح يا محمد يعطيك أحساس كبير بالهدوء، وفي نفس الوقت تحس بالحركة متاع الناس اللي طالعة بكري اللي هذا ماشي لخدمته، عائلات ماشيين للبحر. واليوم نحب نهزكم معايا في رحلة مش مجرد جغرافية بل رحلة عبر الزمن والتاريخ، كيف ما نقوله احنا على عين الزمان في أوسو. الكلمة اللي نسمعها كل سيف وربطناها زادة بالكرنفال والاستعراض البهيج في شوارع سوسة. لكن هل سألت رواحكم نهار شنو هو أوسو في الأصل؟ من جات هالكلمة وعليش العومة في أوسو عندها قيمة خاصة عند التوانسة؟ نرجع لشوية تاريخ. كلمة أوسو ما هيش كلمة شعبية عابرة أو مجرد اسم المهرجان، بل هي كلمة عريقة ياسر، يقال أنه أصلها أمازيغي وجاية من كلمة أسو يعني أشرب، والمقصود منها شربين الماء بكثرة. والفترة هذه عاد معروفة بسخانتها وقوة الرطوبة اللي فيها، والبدن يفقد فيها برشا سوائل. والكلمة زادة ترجع للتقويم الفلاحي الأمازيغي القديم، لأنه زادة أصل الكلمة لغويا مشتق من اللاتينية أغسطس نسبة للإمبراطور الروماني أغسطس قيصر. وفي التراث الفلاحي التونسي أوسو هو مش مجرد اسم شهر، بل هو علامة مناخية بارزة تمثل الميزان الطبيعي للحرارة. وفي الفترة هذه مرات يهبط فيها مطر خفيف كيف ما شفنا أمس في سوسة الغيث النافع. الناس كانوا يقولوا يمطر أوسو خذ ما نحسه وعطينا ما ندسه، والقصد منه خذ شنو نحسه من الحر والمرض ربي عافينا وعطينا شنو ندسه من الخير والزرع. خاطر أوسو أولى أيامات وآخرها عادة ما يبرد فيها طقس شوية بعد أيام سخونة وتولي نسمع حتى مطر كيف ما قلت لكم. مناخيا فترة أوسو تبدأ عادة يوم 25 جوليا وتمتد لأربعين يوم كاملة، وهي الفترة الأشد حرارة في الصيف. والتراث الشعبي بتاعنا قسم الفصول بدقة كبيرة، كيف ما نحكيه على الليالي البيض والسود في الشتاء نحكيه على أوسو في الصيف زادة. والصغار زادة كانوا يحبوا أوسو لأنه ممنوع يتضرب فيه الصغيرة مهما يعمل. جدودنا قبل كانوا يقولوا في أوسو صغيرك لا تمسو علوشك لا تزسو، المثل اللي بدينا به. فلاحية بفترة أوسو هي أفضل زادة وقت في العام لتطبيق الحرث العميق للتربة، يعني فرصة للي عنده أرض بور نجم تسترجع العافية متاحة في أوسو. ومش كان الأرض، خاطر في الفترة هذه بالذات توصل درجات حرارة ماء البحر لأعلى مستوياتها، تزيد نسبة الملوحة واليود في الماء، ومن هنا تولدت عند أجدادنا ثقافة كاملة تربط بين أوسو والبحر والاستشفاء. أجدادنا قبل عرفوا بفطرتهم قيمة البحر في الفترة هذه. وفي الذاكرة الجماعية التونسية التبحيرة في أوسو كانت تعتبر دورة علاجية طبيعية. العائلات من القرى والمدن المجاورة للساحل حتى من غير الساحل كان يجيوا للبحر خصيصا في أوسو، علاش؟ باش يعوموا ويكتسبوا المناعة ضد أمراض المفاصل والبرد متاع الشتاء. وبالضبط باش نعطيكم السبب العلمي علاش التبحيرة في أوسو تفرهد والداوي. خاطر كيف البدن يمشي للبحر في الفترة هذه، ماء البحر يوصل درجة حرارة دافية برش، الحرارة هذه تحل المثل متاع الجلد، والملوحة العالية متاع البحر تعمل بيئة مثالية باش تصير عملية تسمى التناضح بالعربية أو الأزموزية. يخرج الماء بزيد ويمتص المعادن المغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم اللي تعاون على ألم المفاصل وبرشة أمراض جلدية. وتصير بسبب انتقال الماء من بلاصة فيها تركيز ملح ضعيف اللي هو الجسد متاعنا لبلاصة فيها تركيز الملح العالي اللي هو البحر عبر المسامات متاع جلد الإنسان. حتى اليود اللي في البحر زادة مجرد استنشاقه ينظف الجهاز التنفسي وباهي للي عندهم الغدة. أما ما يمنعش راهو فما برشا توصيات لازم نتبعوها من المختصين إذا كان زادة حذرونا من أنه البحر هيجي شوية. خاطر في أوسو رغم أنه سطح البحر ساعات يبان هادي برشا، ساعات تصير سيارات بحرية تحتية بسبب تغير درجة الحرارة متاع الماء والتفاوت متاع الملوحة. دونك التيارات هذه لا قدر الله تنجم تسحب اللي يعوم للداخل من غير ما يحس. نولي وعاد نعمل قاعدة مزيانة على البحر، مش لازم منه العماء. مازال الصيف طويل أصلا، من العادات المزيانة الناس تهبط للبحر مع طلوع الفجر ويفرشوا حتى على الرمل وتخرج عادك الماكلة والفطورات الصباحية التقليدية، ملاوي على بطيخ على كرموس اللي يطيب بكثرة في أوسو. يعني أوسو هو حالة اجتماع كاملة بين الإنسان والطبيعة، البحر وخيرات الأرض. وبمرور الزمن وهالعادة الشعبية الجميلة متاع استقبال أوسو والاستجمام بالبحر طورت روحها، وفي أواخر الخمسينات وبداية الستينات وتحديدا في جوهرة الساحل سوسة فكروا أهالي المنطقة والمثقفين باش يحولوا هالطقس الاستشفائي الشعبي إلى احتفالية استوائية ساحلية منظمة، وتولد كرنفال أوسو. الكرنفال هذايا تحول الرمز ثقافي وسياحي كبير يخرج فيه أوسو والعرائس العائلة والمجسمات اللي تحكي على البحر والأسطورة والجمال التونسي، وتتلاقى فيه الفرق الفولكلورية الشعبية من تونس ومن العالم الكل. وهكا تحول أوسو من مجرد علامة مناخية وفلاحية لبطاقة بريدية تجمع بين الذكرى الشعبية والتجديد الثقافي والفرصة تنعش السياحة والحركة الاقتصادية في الساحل التونسي. وأوسو راهو هو القصة التونسية الأصلية اللي تعلمنا كيفاش الطبيعة نظف روحها بغسالة النوادر نقولوا نحن، وتعقم تربتها وتعدل توازنها. وهذا ما ينجم يكون كان أعظم عملية تطهير وتوازن مزدوجة بين الأرض والإنسان. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. كنت معكم ويام من على عين المكان.
0: شكرا لك ويام، يعطيك الصحة. كانت هذه فقرة على عين المكان، نوصل معها لثمانية وواحد وخمسين دقيقة. شكرا مرة أخرى ويام، والموعد يتجدد معك إن شاء الله نهار الاثنين الجاي في نفس التوقيت. ما زلنا تقريبا دريجين على نهاية موعدنا، زيدوا خليوا لكم الوقت إذا كانوا تحبوا تشاركوا وتربحوا معنا تذكر لحضور سهرية الخميس 30 جويلية 2026 في مهرجان سوسة الدولي. تجاوبوا على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، نخليوا لكم درج اللي يحب يشارك ويحب يدخل عملية القرعة مرحبا به، ونرجع لكم بعد شوية.

محمد قنديل نوصل معاه 8:55 دقيقة. سؤال كان ينجم إلى بحكم تذكر لحضور سهرة الخميس 30 جويلية ضمن مهرجان سوسة الدولي. السؤال يقول: سهرة أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي، شكون الملحم اللي مساهم فيها؟ أعطيناكم 3 اقتراحات: عبد الكريم صحابه، عبد الباسط بالقايد، وإلا محمد صالح الحركاتي. شكرا لكم على المشاركة، لكن اليوم يظل ما فما فيكم حتى حد في فورما، ما فما حتى إجابة صحيحة للأسف. نشكركم على المشاركة كمان، لكن برشا منكم اختاروا الغناية اللي باش نختموا بها. كنت أعطيتكم 2 اختراحات: عليا قالوا زيني، وإلا اسمهان يا حبيبي تعالى. وأغلبية التصويت مشى لي عليا قالوا زيني، هذه الغناية اللي باش نختموا بها اليوم بشائر الصباح في صبحية الاثنين 27 جويلية 2026. تحية لكم وتحية لكل المشاركين، وشكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. موعدنا إن شاء الله يجدد معكم نهار الجمعة في صبحية جديدة. شكرا على الاستماع، بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المونستير. بداية أسبوع سعيدة في الأمان.

صباح الخير، أهلا بكم في موجز 9 من إذاعة المونستير. في رد على سؤال للنائبة بالبرلمان مريم الشريف حول استراتيجية وزارة الفلاحة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتداخلة قصد توفير التمويلات الضرورية تأمين توريد باقي الشراءات سنة 2026 في أحسن الظروف. شهد شاطئ الياسمينة وسط مدينة الحمامات أمس تدفقا لمياه الصرف الصحي ما أثر استياء المصطفين والأهالي، وأكد عضو المجلس المحلي بالحمامات عبد الستار النفزاوي أن الأمر خطير ويهدد القطاع السياحي في ذروة الموسم تزامنا مع توافد أعداد كبيرة من المصطفين خلال هذه الفترة، ودعا الجهات المعنية لضرورة إيجاد حل جذري لهذا الإشكال. شهدت العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم احتجاجات وإغلاق لطرق ومؤسسات عامة عقب إعلان حراك سوق الجمعة بدء عصيان مدني وانضمام مناطق أخرى في العاصمة إليه في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء وسط مطالبات للحكومة بتحسين خدمات الكهرباء. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددا من مناطق الضفة الغربية المحتلة والقدس، تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل بالتزامن مع

0: ذاته تماما بحلول عام 2036 وإمكانية دخول البشرية عصرا من الوفرة غير المسبوقة. وفقا لرؤيته ستقود الروبوتات والأنظمة الذكية لإنتاج كميات هائلة من السلع والخدمات، بما يجعل الاقتصاد العالمي مختلفا جذريا عن صورته الحالية، مبينا أن المال قد يفقد أهميته بحلول عام 2036. تصافحون زميلة حنان بكار في طريق السلامة. متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، اقرأ لتعيش أكثر.
2: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ،
2: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
3: لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
1: اقرأ لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
4: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
5: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمدي.

0: تسعة وخمسة دقائق على موجاتنا. صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا فين ما تسمعونا وفين ما تشاهدونا. مش باش نحكي برشا الحقيقة كما نقولوا احنا تو تشوفوا هاو الصيف تو تشوفوا السيركولاسيون كيش تتبدل تو تشوفوا الاصول السيارات. بالعكس باش نقول لكم بعد تقريب شهر كامل من الصيف احنا اخر جويليا تو شفتوا كيفاش شفتوا قداش السيركولاسيون ولات صيفية بالاساس قداش الاصول متاع السيارات تغير من المدن الكل في مدن الجمهورية الكل زادة كيف كيف شفتوا كيفاش الحواسات اكثر والخرجات اكثر والتنقلات اكثر في الصيف شفتوا زادة كيف كيف استعمالنا للطريق في الليل يكون زادة بأهمية كبيرة مقارنة ببقية الفصول. على كل حال نقوله احنا مدام تقريبا الأجواء الصيفية بامتياز نصفنا المدة امتاحة ان شاء الله اللي تعدى يا رب يكون حلو ويكون ممتع واللي جاي يكون أحلى وأمتع ويكون زادة أكثر أمان على طرقاتنا وفي كل تنقلاتكم. ما هيش حاجة صعبة يعني باش نقوله باش نوصل للمعادلة هذه متاع الطريق شوية انتباه شوية صبر وبارشة احترام لقانون الطرقات نجم نوصل سلمين وتكون انتي سبب في سلامة غيرك على الطريق. مع هذا تكون انتي مسؤول في الطريق وتكون مسؤول على روحك وتكون زادة مسؤول على بقية مستعملي الطريق. نرفقكم اليوم في برنامجنا برشة معلومات برشة نصايح فما معلومات بسيطة يعني كيف نقدموها أما معناها كبيرة ونتائج متاحة بإذن الله مضمونة إذا كانت فهمنا الناس الكل في احترامنا لقانون الطرقات. اليوم مش نحكي برشة على الشباب مش نوجه نجاي نصايحنا للشباب. سيد رائد صباح النور.
1: صباح النور صباح الورد طبعا.
0: مرحبا بك في الأسرادار باش يكون معانا بعد شوية سيد رائد سي مختار والناس رئيس فرقة حرس مرور بيطبلبة باش يكون معانا باش نحكيو مع الشباب وللشباب ونصايح موجهة بالأساس للشباب اللي يسوق واللي ياخذ المفتاح ويكون قد المسؤولية وهو هذوما الشباب اللي نشجعوا عليهم واللي نحبوهم يشاركونا ويتعلموا قانون الطرقات على بكري ويتعلموا السياقة على بكري ويكونوا مسؤولين نحضروا الجيل القادم إن شاء الله. بعد شوية باش نتلقاو زادة كيف مع شوقي الحمادي في نقطة مرورية من قصر هلال اليوم مع مصلحة شرطة المرور بالمنستير باش تكون مخصصة مع جمعية قصر هلال 2050. إن شاء الله يا ربي نلقاو برشا معلومات نوجهها لمستعملي الطريق نلقاو برشا تفاعل مع بقية مستعملي الطريق. هذا الكل باش تشوفوه معاه زادة كيف فقرات أخرى يأسسها الهلال الأحمر التونسي فرع حمام سوسة كيف المرصد الوطني لسلامة المرور باش يكون حاضر معانا في بعض الومضات التحسيسية. هذا الكل

ساعة من زمان باش نعديهم معاكم 9 ل 10 متاع الصباح. قبل هذا الكل باش نسمعوا على زلزلي, وقبل على زلزلي باش نسمعوا نصيحة باش نقدموها لمستعملي الطريق من نرمين الحوار عن الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة. أما قبلهم الكل أجمل تحيات فريق البرنامج اللي باش يكون معاكم اليوم كما قلت من توا حتى ل 9 من حتى ل 10 متاع الصباح. حسام نوار في الإخراج الرقمي للبرنامج, ياسمين معتوق كيف معاه, علي منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا, خالد الشرفي في إخراج الفيديوهات المرافقة للممضات الموجودة في البرنامج متاعنا, شوقي الحميدي خارج استوديو مقدم ميكرو طريق الأمان, تقول لكم حنان بكار, تقول لكم بسلامة ومع السلامة وديما سلامة على أمان وسلامة على طرقاتنا وأمان الطريق بإذن الله. هذه الأغنية الأولى ومن بعد نرجع نكملوا.

عند وقوع حادث وكلمة هاتفية صحيحة نجم تكون الفرق بين الحياة والموت. في تونس معدل وصول سيارة الإسعاف يتراوح بين 10 و15 دقيقة. أي معلومة غالطة نجم تتسبب في تأخر الإسعاف الطبي وتنقص من فرص النجاة. وهذاك علاش كنت نشوفوا أكسيدان، أول حاجة نعملوها نتصلوا بالإسعاف الطبي على 190 أو الحماية المدنية على 198. أول حاجة نعملوها نعطيهم العنوان، نعطيهم دو روبير صحاح كيما مدرسة كيما جامع، عدد المصابين قداش، شنو الحالة نتاعهم، فقدين الوعي، يتنفسوا ولا ما يتنفسوش، هل فما حاجة خطيرة وإلا لا، فما نزيف وإلا لا. وأهم حاجة ما نسكروش التليفون قبل ما يقول لنا المرشد الطبي، على خاطر ينجم يعطينا معلومات نعاونوا بهم المصاب قبل وصول الإسعاف الطبي. مع تحيات نرمي الأحوار، مسعفة بلال أحمر بحمام سوسة.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: فلاش رادار.
2: فلاش رادار مع سيد الرائد سي مختار والناس رئيس فرقة حرس مرور بيطبلبة، باش نحكيوا على بعض الملاحظات اللي شافوها أثناء العمل متاحهم، بعض المخالفات اللي تم رفعها. الحقيقة وقت نحضروا في البرنامج قينا من الحاجات اللي جبدتنا أثناء تحضير البرنامج هو أنه نشوفوا في فئة موجودة معنا في الطريق واستعمالهم للطريق واخذوا المفادح على أمهم وبوهم، وهما هكا بعد امتحانات وبعد جو هكا نقولوا احنا متاع ستريس والكل حبوا يدخلوا في المود الصيفي وفي المسؤول وفي أنه هو يكون مسؤول على اللي راكبين معاه. حبينا نزيدوا نزودوهم، معنا ثقة فيهم كبيرة برشا الوليدات هذوما والشباب هذوما بنات وولاد، أما يلزم ديما كيما العائلة تبعهم بالتوجيه، احنا زادا قينا من واجبنا أنه نرافقوهم ببعض النصائح اللي تصلح لهم أثناء السياقة هذه. سيد رائد صباح النور.
3: صباح النور. صباح النور.
2: مرحبا بك، اهلا وسهلا. اذا الشباب هذوما شنو لاحظتوا انتم كسلوكات معاهم في الطريق؟ خليني ننطلق ديما من الطريق على خاطر فلاش رادار هو من المخالفات اللي تم تسجيلها، والا الملاحظات ايجابيه والا سلبيه، مش بالضروره باش نلوجوا على السلبي.
3: تحيه لك اخت حنان وتحيه لجميع مستمعي اذاعه المنستير. في اطار الخطه التنفيذيه لاقليم الحرس الوطني بالمنستير وتعليمه القياده، القيام بحملات مرورية بريس توقية يوميا صباحية ومسائية لحد مخالفات تستهدف لحد من حوادث المرور. الفكرة متاعك اللي قبل ما نعمل البرنامج هذا، الفكرة متاعك ممتازة جدا. بالرجوع للحوادث سنة 2025 وسنة 2026 مقارنة، خاصة في شهر جويلية، لقينا أغلبية الحوادث سايرة ما يقارب 90% من الفئة الشبابية. علاش الفكره هذه قلت لك ممتازه؟ خاطرش سواء ان المتضررين تلقاهم شبان، معناها العمر ما بين 18 سنه 30 سنه، فئه شبابيه، سواء ان في الحوادث الضرر الماديه نفس الشيء، معناها في شهر جويلي 2025 وشهر جويلي 2026. بالنسبه لنا احنا في على مستوى منطقه الحرس الوطني مطبولبة، في شهر من بدايه الصيف، معناها في العطله الامنه من 1 جويلية الى اخر شهر هذايا، سجلنا كان حدث بركة. نرجع للفئة الشبابية هذه، هم كلهم وليداتنا، معناها تعرف أنت تو رخص السياقة يتحصل من عمره 18 سنة يتحصل على رخص السياقة، توكي كلها هي عطلة وصيف وناس تحب تتفرهد تحب تصيف. شو أنت الوالدين أولادهم نجحوا خذوا البكالوريا ولا تخرجوا فرحانين، يمشي يجي الشاب البو ولا الأمه أعطيني المفتاح بنخرج مع أصحابي كذا. نوجه لهم نصايح من المنبر هذايا، راهي مسؤولية، المقدرة مسؤولية مو سهلة، راه كيما تشوف روحك شوف غيرك، بحس على الجمره كان اللي عفس عليها. راهو الانسان مش كيما احنا تو برشا نستبع فينا وتسمع فينا، لكن ان شاء الله يوصلوا دي مساج باهيه سواء ليهم والناس اقرب الناس ليهم. راهي الحاجه كي تصير من بعد تندم عليها. فهمت؟ ننصحوهم احنا كيما انت ما دورك مفتاح وعطوك مسؤوليه عائلتك انت، ومعناها وعطوك وسيله نقل باش تنقل بها، ولا مش تخرج تعمل قهوه ولا تمشي تسهر مع اصحابك ولا حاجه، ماذا بيك تكون على قدر المسؤوليه هذيك. ماذا بيك تمشي لاباس وترجع لهم لاباس، خاطر الشراو كان الله لي قدر صار حادث، خاطر احنا نعينوا في الحوادث وصار علينا نشوفوا كيفاش كيصير الحادث.
2: الوالدين يصير فيهم
3: البوه والام، صدقني معناها مش يندم على النهار اللي عطاه فيه المفتاح. راهي مسؤوليه، راهي مسؤوليه، خاصه انت تخرج قول في النهار شنو هي كلها، راهي التزام بقواعد المرور. هي فارغه راك ملي تخرج تخدم كريبتك تد اليمين نتاعك تخفض من السرعه، ما تعملش مخالفات كبيره مجاوزه ممنوعه،
2: تحترم
3: العلامات المروريه باذن الله توصل لاباس روح لاباس، خاصه في السياقه في الليل. في الليل شنو مش نقولوا احنا مش يخرجوا يعملوا قهوة، احنا على اساس العائله جاها ولدها اعطيني مفتاح انا نعمل قهوه معها،
2: هو يبشي يهز عائلته وامه وبوه واخواته، هو اللي يسوق هو الشيف يعني على السياره مسؤوليه، يبشي يهز معاه مجموعه من اصدقائه زاد كيف كيف.
3: خاصه السياقه في الليل هي تختلف على السياقه في النهار. احنا شنو راهو باش ديما باش المواطن السائق التونسي يعرف حاجه، راهو ديما ثم اوقات راهي هذيك مخالفات مريت نجم تصلحها انت، نجم تعمل ايش، اما راهو ثم حوايج اخرى مخالفات اخرى كيما السياقة في الليل تختلف عن النهار. رأي السياقة تحت تأثير حالة تعب ورهيق، خاصة احنا الأوقات معروفين في النهار من ما ساعتين لربعة العشية هذيك يجيك النوم والنعاس، وفي الليل من ما ساعتين لربعة متاع الصباح كالعادة.
2: أي
3: هذيك أوقات احنا في العادة بتاعنا الأوقات متاع الراحة متاعنا،
2: وقت الراحة. أي
3: فهمتني انت سوق كربت خلنا نوجه نصيحة للشباب متاعنا، راك انت حسيت بروحك شوية تعبت ولا حاجة، تركب كربتك لليمية ترتاح شوية بتاع 15-20 دقيقة وبعد توصل السير، هذيك حماية لك انت وحماية حماية لغيرك. حاجة أخرى ديما ماذا بينا راهو اسمعني، خاصة في الليل تو احنا خيط المفتاح من من من من والديك، خرجت خسرت ربي مشيت، ماذا بيك انت راهي السياقة تحت حالة تأثير وتعب وإرهاق، راهي تساوي السياقة تحت تأثير حالة كحولية، راهو كيف كيف. راهم كيف كيف
2: يعني من حيث التركيز والحضور الذهني.
3: صحيح شفتوا ذوكم الزوز كيف كيف، مش راهم ذوكم مخالفتهم كبيرة. وحاجة أخرى باش نكون واضحين، راي حتى من شركة تأمين ما تعوضش
2: على التعب.
3: لا التعب هذاك اعتباره انت
2: الحادث يعني يصير جراء تعب ما تعوضش
3: انت هذاك اذا يثبت عليك
2: شنو
3: احنا في الاجراءات نتاعنا السياقه تاثير حال التعب والرهاق، توقف احتياطي للوسيله. كيفاش تظهر العلامات فيه؟ تم التعب نتاعو عيني حمراء تعب فيش راهو انت شنو هي فراكسيون سيكوند زوز ثواني تسوق انت وزوز ثواني تصرخ تعاد تجيك الغفله نتاع النوم زوز ثواني اعتبارك شي 30 متر وانت ما غير دواسات ما غير حد شيء
2: راك انت
3: ما تعرفش عليها كهرباء كيفاش راك انت ترقد والوسيله ما ترقدش.
2: صحيح المحرك يقعد
3: هذا يمشي. هذا كله راهو احنا شفت كل وليداتنا كلها كذا، ماذا بينا نحافظوا على رواحنا ونشرفوا عائلاتنا.
2: أيه.
3: رانا كيما نخرجوا ماذا بينا نرجعوا لهم لاباس، راهو البو والام راهم هذيك الكبده نتاعهم راهو ما كيظل
2: انت ترجع لهم لاباس. عندهم استثمار مادي في سياره وعندهم استثمار
3: صحيح.
2: بشري اللي هما وليداتهم
3: مسؤوليه، وراهو نفس كيما السائق السياره راهو سائق درجه ناريه راهو
2: اكيد
3: كيف راهو اللي نشوف فيه هاك شفت انت الفئه التبيب نتاعنا خاصه درجه ناريه معناها راهو مرات كي يسمعك يعمل كومنتير تو هنا نتبعوا ويعمل كومنتير تقول تبارك الله اللهم صلي على النبي، لكن التطبيق بصراحه ناقص شوي
2: هذاك اللي نخدموا عليه راه باش المعلومات اللي عندك توظفها في السياقه.
3: انا شفت من الكلام معناها شفت احنا انا في البرامج نتاعك انت وفي البرامج البرا وماذا بينا حتى العائله التونسيه ديما ماذا بينا نداء للعائله التونسيه الاولياء يتبعوا صغارهم شويه يتبعوا صغارهم وينصحوهم رانا احنا شفت وجودنا لهنا باش ننصحوا ونعطوا نصايح. ماذا بينا الناس تنصح بعضها، ماذا بينا الوالدين يقفوا على صغارهم يتبعوهم يراقبوهم ما فيها باس، راهو حتى عطيتهم انت مفتاح جربوا انت شوفوا انت هل خد المسؤوليه ولا خاطرش لو كان جاب لك كارثه سياره وما باش تعوضوا.
2: يا لطيف يا ربي
3: وان شاء الله
2: خلينا نحكيوا ان شاء الله خلينا نحكيوا مع العائلات من منطلق مستعملي الطريق. صحيح في الطريق شفنا الملتزم واللي يحترم قانون الطرقات واللي يسوق بسياقه معتدله، اما زاد راهو فما جانب اخر تنجموا انتم شفتوه في الطريق زاد في استعمالكم للطريق. ونحكي مع الاولياء راني توا راهو شفنا منورات في الطريق، شفنا سرعه 100 على 30 وعلى 40، شفنا الفرانك اللي يعمل الحس برشا ما نعرفش نسميه فرانك امريكان ولا ما نعرفش شنو يتسمى، شفنا برشا حاجات في الطريق اللي تخليكم من الضرورة الكبرى انكم تقعدوا طاولة وكراسي وتوجهوا لديتكم. راهم مازالوا كيبداوا مسارهم في استعمال الطريق، مازالوا كيخذوا البرميات، مازلتوا تعاولوا عليهم، مازلتوا حشتكم بهم، هذاك علاش يزوكم توعيوهم وتنبهوهم. حب نقول جدا كيف للوليدات، راهو اللي عطاك مفتاح عطاك ثقته، والثقة راهي غالية يزمك تحافظ عليها، ومع هذا الكل الثقة هذيك توظفها انك وقت ترجع لهم سالم، وقت ترجع يشوف فوق الضحكة اللي أنت عديت وقت حلو بالسيارة هذيك ورجعت آمن وسالم بإذن الله. المناورات كل الممارسات اللي نشوفها الطريق راهي عمرها لكانت شجاعة وعمرها لكانت هكا نبهة في استعمال الطريق، وأنا حبيش أقول هالكلمة إذن تكون مسؤول، تكون قد المقود اللي خذيته، قد المفتاح، قد الثقة اللي خذيتها. إن شاء الله يا ربي ولدتنا ديما سالمين يمشيوا غانمين ويرجعوا غانمين بإذن الله. من عارف كان عندك ملاحظة تحب تقولها لهم هكا بعجاله؟
3: والله نصيحه احنا ديما نقدموا في النصايح، ماذا بينا احنا خاصنا الفئه الشبابيه هذه خاطر هي واعيه مثقفه، ماذا بينا يلتزموا بقواعد المرور، راهي خوادم المرور ماشي حاجه كبيره في الالتزام بالنسبه للوسائل النقل العاديه، راهي معناها شد لي من متاعك، تحط الحزام الامامي متاعك، ما تخفض من السرعه، ما تعملش مجوزه ممنوعه، ماشي حاجه كبيره، رقم الفارق للتوقيت اللي كان مش تجري ولا حاجة ولا مش راي كلها خمسة دقائق ماش حاجة. بالنسبة لسائق درجة النارية بالله حتى كنت ما عملتش التأمين بتاعك حط الخوضة بتاعك راق أقل ضرر، تروح لعائلتك لباس على أقل ماكش أنت مضرور ولا حاجة.
2: والمحل حتى درجة النارية ولات بالمفتاح، حبيت نقول لهم إذا كان المفتاح في إيدك راهو القرار في عقلك أي مستعمل الطريق، خليك سوق بعقل وسوق برزانة وسوق بمسؤولية، وإن شاء الله طريق الأمان وطريق السلامة ليكم الكل. وقديش نحبهم كل وليدات الملتزمين على طرقات، وقداش كان تشيخوا عليهم انهم خذوا مشعلوا باذن الله يواصلوا بكل التزام وبكل التزام تلقائي في احترام قانون الطرقات. سيد رائد شكرا لك، ان شاء الله نتلاقاو في مواعيد اعلاميه قادمه ومواضيع اخرى تكون زاد كيف كيف قريبه لمستعملي الطريق. السيد رائد مختار والناس رئيس فرقه حرس مرور طبلبة كان معنا اليوم في ركن فلاش رادار.
1: تحبوا نتفهموا على حاجة يا الولاد يا شباب، بيه هو الشباب والسهرية والشطحة والنصبة وكل شيء، ما خمم في غيرك على خاطر كنتي باش تتسبب في كارثة، كارثة هذية غدو صباح وانتي فايق قول شعملت مبارح تندم، راك ركز ما تسوقش وانتي مكش في حالة على خاطر باش تفقد التركيز نتاعك وباش تجري وما تفيق بروحك، كان لا قدر الله أكسيدون توفى معاق مقامش في الكما نقص دم أهله فزعوله أمه تاح ما عاش تكلم. الاختر واضح، الاختر في واحد يسوق وهو تعب، يسوق وهو شارب، يسوق وهو مش مركز، ويسوق وهو ما يعرفش كرهبته وش فيها وش ما فيهاش وشنو ناقصها، زيتها الفران هو العجالي، يسوق وهو يتكلم في التليفون يا مجنون، خي وين ماشيين وين شاردين زعما وين الاختر. انا مواطن فنان ممثل تونسي بو عائله، نخاف على روحي ونخاف عليكم، نصيحه من محمد علي بن جمعه، ردوا بالكم.

30 دقيقة بعد 9 متاع الصباح، مازال قناة متواصلة معكم مستمعينا في برنامج طريق الأمان، واللي تبع طريق الأمان ويتفرج فيه يعرف اللي فيه جزء كبير مع مستعملي الطريق في استعمالهم المباشر للطريق. اليوم شوقي الحمادي موجود في قصر هلال، وإذا كان قلنا قصر هلال أكيد جدا ما نجموش ما حتى كان احنا قررنا مش باش نحكيو باش نلقاو اللي المشهد المروري فيه دراجات نارية. قبل ما نعطي الميكرو لشوقي باش يمشي يكون موجود وفين النقطة المرورية الموجود فيها وبقية أعضاء الفريق اللي معاه، حبيت المرصد الوطني لسلامة المرور يرافقنا اليوم مع الملازم الأول سوسن نواجع بهذه النصيحة الموجهة لمستعملي الطريق من أصحاب الدراجات النارية. خنسهل شوية على شوقي الموضوع متاع الدراجات النارية.

سوق في درجة نارية، عندك درجة نارية، كلمة ذي موجه لك. إحصائيات الأخيرة للمرصد الوطني لسلامة المرور تشير إلى أنه الدرجة النارية ومستعملي الدرجة النارية هم أكثر الفئات اللي قاعدين يتعرضوا لحوادث مرور. كذلك تؤكد الدراسات أنه ارتداء الخوذة يقلص من احتمال الوفاة بنسبة 40% ويقلص من احتمال الإصابة بإصابة خطيرة في الرأس بنسبة 70%. رغم ذلك مازلنا نسجلوا عديد الحوادث القاتلة بسبب عدم ارتداء الخوذة. يلزمك تتأكد قبل تشغيل الدرجة النارية متاعك أنك تلبس الخوذة متاعك. استعمل خوذة مطابقة للمواصفات، هذا أهم من كل شيء. الخوذة ما هيش اختيار، وحياتك أهم من كل شيء. عائلتك تستنى فيك. عن المرصد الوطني لسلامة المرور، الفرع الإقليمي الوسط الشرقي، الملازمة والسوس النواتي.

0: طريق الأمان يرافقكم في كل تنقلاتكم ويوصلكم لكل مقاصدكم إن شاء الله سالمين. واليوم باش يوصلكم لمفترق في قصر هلال والموجود شوقي الحمادي. نجموا تكتشفوا المفترق هذا والنقطة المرورية هذه إذا كان ترافقونا على صفحة راديو مناستير لايف، وقتها تشوفوا شوقي وين موجود وتتفاعلوا معنا. وإذا كان عندكم بعض النصايح تحبوا تقدموها مرحبا بكم. شوقي صباح النور.
1: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل مستمعينا، لكل مشاهدين على صفحتنا راديو منصير، راديو منصير لايف، وايضا طريق الامان على الفيسبوك اليوتيوب لاذاعه المنصير لشان يوتيوب بالطبيعه، وكل المحامل الرقميه لاذاعه المنصير اللي تشاهدونا فيها وايضا تسمعونا عليها وعلى موجات اذاعه المنصير يوم ما كنتم موجودين في مختلف انحاء العالم اللي تلتقط موجاتها وكذلك غزاتها عبر ايضا الانترنت وين ما كنتم في مختلف العالم بصورة واسعة 5x5 الأمور هيك نواصل فيها مع بالطبيعة بالتنسيق مع زميلنا حسام نوار، مشكور جدا، وبقية الفريق العامل معك عليا وبقية الزملاء في الإخراج الرقمي المركز وأيضا في الإخراج التقني. ما نعرفش إذا كان الصورة واضحة
0: واضحة برشا والفريق اللي معك زاد كيف واضحة. الصورة جايزتك في ديك من إهداء شركة تونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية، ويظهر لي عاونتك حطيت لك نصايح لمستعملي الطريق من أصحاب الدرجات ولا لا؟
1: تحية للزملاء اللي رافقوني اليوم في الإخراج الرقمي الخارجي، رياضة تريدي كالعادة على مستوى التوثيق والتصوير الفوتوغرافي، محمد باسم الأشرف الوصيف على مستوى الإخراج الرقمي الخارجي. عفوا كما كنت تقول هذه حقيبة مستلزمات السلامة والأمانة المرورية، جائزتنا اللي هي ديما نهديوها لي للسائق المثالي واللي هي مهداك من إذاعة المنصير وكذلك من الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية بالمغيرة مع تنظيف سنة ولاية بن عروس. قلنا للجائزة هذه نسلموها إذا كان لقينا سائق مثالي. اليوم كما قاعدين تشاهدوا على مستوى الصورة وعلى مستوى صفحتنا على الفيسبوك راديو المنصير لايف وأيضا راديو المنصير، اليوم الشباب هذايا هو لجمعية قصر هلال 2050 للشباب الناشط هذايا. اليوم حبوا من خلال الأعضاء نتاع الجمعية والشباب المنخرطين في الجمعية هذه في قصر هلال في عاصمة النسيج، واللي بعد أيامات إن شاء الله مش يكون فيها انطلاق نتاع مهرجان النسيج في قصر هلال بالطبيعة، وبش يكون قريب برشا الدورة 31 يوم غرة طوط تنطلق.
0: عندي سؤال شوقي،
1: وقريب برشا من المكان هذا باعتباره أن المفترق هذا اللي نشتغلوا فيه اليوم هو مفترق تابع لحي الرياضة بقصر هلال، معروف بمفترق القصاط، مفترق ستارتكس، مفترق القصاط من أشهر المفترقات في المدينة. تفضل حنان.
0: الصورة اللي نشوفوا فيها والوليدات اللي نشوفوا فيها معاك هما مشاركين اليوم في الحملة اللي باش تعملوها وإلا حضور غادي؟ يعني أنتم في بقعة متاع تجمع هكا يكون عمالي وإلا متاع تجاري ولا
1: لا لا لا لا، هما الشباب هذوما كما قاعد تشاهد معناها لابسين البادجوات وكما تشاهد وأنه حاضرين معنا كذلك شرطة المرور من خلال مركز شرطة المرور بقصر هلال سي محمد بن حفصية سيد الملازم أول رئيس مركز شرطة المرور بقصر هلال، وأيضا معاه سيد الرائد القاسم أبو جمعة اللي هو عن مركز شرطة المرور بقصر هلال، وحاضرين معنا كذلك المرصد الوطني لسلامة المرور من خلال النقيب مهدي بوقرة عن الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور، وأيضا معاه من المرصد الوطني لسلامة المرور كذلك الملازم أول نعيم الرمضاني. الشباب هذوما هم الشباب جمعية قصر هلال 2050 كما قلنا، الشباب الناشط على الدوام الحقيقة منذ سنوات مش من توا، وديما يشتغلوا على عدة مواضيع وينظموا عدة أنشطة سواء كانت منها اجتماعية اقتصادية فنية تراثية شبابية، وبالتالي تم كل المجالات اللي ربما ينجم يكون هي ذات اهتمام وذات شغل كبير.
0: حبيت نقول حاجة أخرى يا شوقي، حبيت نقول حاجة أخرى، اللي المرة فاتت كنا في الجم بطلب من السيد معتمد الجم، والمرة هذه كنا في قصر هلال وقت اللي جمعية قصر هلال 2050 أعربت على رغبتها أن نكون معها. حبيت نقول لكل جمعية الناشطة، لكل أعضاء اللجان المحلية والجهوية للسلامة المرورية اللي احنا على ذمتهم وقت اللي عندهم نشاط يحبوا يغطيوه، رانا أقرب ليهم باش يوصلوا المعلومة هذه، باش يكونوا في تواصل مباشر مع مستعملي الطريق. نرحبوا بكل المبادرات هذه وبكل الدعوات هذه، وحنا على ذمتكم. هو شوقي زاد ما يتخلفش بالكل يعني لنقل مثل هذه التظاهرات اللي فيها رساله حلوه برشا لمستعملي الطريق.
2: نقطه نظام حنان، الصوره نتاعنا حسب يقولوا لي لهنا الاخيان كانوا مش قاعده واصل معناها الصوره نتاعنا ما نعرفش على راديو منصير لايف والا على راديو منصير
0: قاعدين نتفرجوا انا شخصيا قاعده نتفرج قاعدين نتفرجوا حتى على اليوتيوب علش. على اليوتيوب
2: الزملاء هنا يقولوا لي راهو ماناش قاعدين نشاهدوا حتى شفت توا عملية اطلاع على الهاتف الجوال
0: حط اليوتيوب يا شوقي
2: مش قاعد نشوف في روحي مش
0: شوقي حط اليوتيوب حط اليوتيوب تتلقى روحك كانوا قاعدين نتفرجوا فيك احنا توا
2: على اليوتيوب
0: ايه قاعدين تحب نعطيك نعطيك تفاصيل الفيديو كاني بحذاك
2: انا خاطر على على الفيسبوك تعرف ناس كل كي معناها تحب تبارطاجي اللايف نتاعنا ومش قاعدين يشاهدوا فينا
0: تلقاو رواحكم على اليوتيوب تتفرجوا
2: على اليوتيوب موجودين نزيدوا نذكروا الساده المشاهدين والمستمعين بصفه عامه على كل مادام عندنا على الاقل
0: يصير البارطاج يلا
2: واصل الصوره هذا هو شنو نحب ونحب على الاقل المجهود هذا كما قلنا اليوم الموضوع نتاعنا باش نشتغلوا على الدراجات الناريه اللي هي معروفه معناها بكثافتها وبكثره استعمالها في المنطقة هنا في قصر هلال وبالطبيعة من خلال قصر هلال كمدينة نموذج على مستوى استعمال الدراجات النارية وكثافتها وأيضا مختلف استعمالاتها باش ينضم لنا حضرة الملازم أول سي محمد بن حبصي رئيس مركز شرطة المرور بقصر هلال صباح الخير مرحبا سي محمد
3: نهاركم سعيد مرحبا بكم رحبوا بذاعة المستير بالإخوان الكل المستمعين والمشاهدين مرحبا بكم إن شاء الله حصة كالعادة تعطي أكلها وتعطي الإضافة للسيد المواطن
0: نعم
2: اخر اخر حصه مع بعضنا تتذكرش متين
3: احنا تبارك الله برشا حصص وهمني كيما نقولوا فيها ربي ديما عشرة الحقيقه حصص عطات اكلها ومرحبا بكم في قصر هلال واحنا لاحظوا الحق كل بعد حصه كل بريود تبقى بريود بتاع 10 15 يوم الحق تنقص لنا برشا حوادث تنقص لنا برشا مشاكل نتاع حزام امان نتاع سرعه نتاع الى اخره يعطيكم الصحه نشدوا على يديكم على البرنامج هذا الحق برنامج انا سبق وحكيت عليه برنامج ممتاز جدا ويعطيكم الف صحه
2: ويراهو النصايح نتاعكم اللي هي على الميدان على عين المكان هي زي تعطي اكثر اكل هذا هو الهدف من البرنامج انه يكون فما تفاعل كبير برشا انه يكون فما احترام من مستعمل الطريق وتقعد ديما نصايح نتاعكم سواء كنتوا كشرطه مرور ولا حرس مرور اللي ديما نشتغلوا معاهم وانتم زاد كذلك الحصه هذه كي تبقى على الاقل النصايح هذه رنانه لمده اسابيع فبالتالي هذا هو معناها جزء من الهدف اللي احنا ديما نطلبوا باش نحققوه تعرف معناها الهدف باش يكون مكتمل الشروط تتحقق في ظل الوضعيه المروريه اللي تشهدها بلادنا وطرقاتنا وغيرها وخاصه بين ظفرين بعض عدم الاحترام للسواق لقواعد السير والجولان على طرقاتنا فبالتالي هما ما يخليوش ربما الغايه تكتمل ولا الهدف يكتمل لكن بتضافر الجهود شيئا فشيئا ان شاء الله نزيدوا نتجاوزوا الوضع نحو الإيجابي عبر التقليل من الحوادث من الإصابات ومن الفقدان متاع أهلينا ومن الخسائر بصفة عامة سواء كانت منها مادية وإلى حتى بشرية
3: أكيد جدا احنا وجودنا لهنا ديما الهدف معين والهدف الأول والأخير هو سلامة السائق وسلامة المواطن بصفة عامة نعرف اللي احنا في فترة عطلة آمنة فيها الأفراح فيها المهرجانات فيها النجاحات فيها مناسباتنا واحتفالاتنا برشا فيها البحورات
2: واليوم سوق اسبوعيه في قصر هلال معناها اليوم وغدوه ما شاء الله من الصباح يبدا ناس بالسوق
3: اي نعرف احنا قصر هلال هي بطبيعتها منطقه عبور فما أي. بالك معناها في سوق اسبوعيه متزامنه من نهار اثنين وثلاثه الحقيقه معناها ضغط كبير ياسر ضغط مرور كبير ياسر الحمد لله تضافر جميع الجهود حق الحمد لله نعتبر روحنا ناجحين في مجال سيروره حركه المرور وربي يبقى الستر على جميع خويانا كل شيء
2: وشوفوا حتى حافلات معناها قاعده تجي رحلات سوق قصر هلال فما ضغط مروري لهنا يتسبوا فيه انتم قاعدين تعملوا على تنظيم هالحافلات هذه يظل قاعدين تحطوا فيهم في جهه التليكوم معناها بحذا المحكمه المكنين وتليكوم قصر هلال بحذا البوست كينو قصر هلال تقريبا في المنطقه هذيك الحدوديه بين المدينتين فبالتالي معناها فما على الاقل خطه اخرى من اجل طبعا تسهيل حركه المرور سواء في دخول او خروج الحافلات هذه عبر طريق الحزاميه بنان المكرين قصر هلال فبالتالي معناها يسهل عمليه الولوج الى مدينه قصر هلال وتخفيف العبء والضغط المروري على المدينه
3: اي نعرف واحنا انتصاب السوق الاسبوعيه في شارع بورقيبه شارع بورقيبه اللي هو جزء من الوطنيه 82 اللي هي تربط بين سوسه والمهديه تمر بالنقاط المفترقات الكبرى بما في ذلك مفترق سرتاكس اللي اختيارنا اليوم ما كانش اختيار اعتباطي اختيار مدروس حكم احذاء احنا لنا بحذاء اكبر منطقه صناعيه لهنا في جهه الساحل، بحثها اكبر مؤسسه صناعيه كذلك اللي هو معمل سرتكس اللي خدم قرابه 5000 عامل وعامله، ثم قرابه 500 حافله يدخلوا يوميا ذهابا وايابا، نعرفوا اللي ضغط كبير لهنا، كذلك شارع محمد القنوني اللي مقابلنا اللي يهز الحي الرياض الاول وحي الرياض الثاني
2: اللي هو يهز المركب الرياضي بقصر الهلال، معناها الاستاد والقاعه المغطاه، وين باش يصير مهرجان نسيج بقصر الهلال، معناها بدايه من يوم 1 اوت المقبل ان شاء الله.
3: ان شاء الله
2: باش يولي هناك زاد عمل مضاعف منكم انتم لتامين بتبيعه السهرات ومختلف بتبيعه فقرات المهرجان ان شاء الله.
3: اكيد فيما يخص الحفلات المتوافده على الجهه، نعرف وهذا ما يخفى على حد اللي قصر الهلال هي عاصمه النسيج في تونس، روادها من كامل تراب الجمهوريه، يجون الاخوين من كامل تراب الجمهوريه، فثم معدل قرابه 400 حتى 450 حافله كل سوق اسبوعيه، قاعدين نوفروا لهم في فضاءات عامه باش نضمنوا معنا سيروره المرور، والحمد لله الحق الحمد لله الحق، ثم حاليا ثم نتائج عاتيه اكلها مع الدعم ان شاء الله نتاع الاخوين الكل، ودعم المنطقه ودعم الاقليم، وعلى راسه السيد العميد سيد المدير سي سالم خوجه، كذلك سيد العميد رئيس مصلحه شرطه المرور سيد العميد سيد لطفي عباس،
2: تحيه لهم بالمناسبه نوجهها لهم، انا كنت باش نوجه لهم التحيه هاك سبقتني وبالطبيعه هاك التحيه تكون جماعيه من يوم.
3: اي الحقيقه متعاونين معنا برشا، كذلك ساده رؤساء رؤساء الادارات على راسهم سي حلمي سماش وسي طيب، الحقيقه الناس كل
2: سي حلمي اللي هو اشتغل في منطقه الامن الوطني، كان رئيس منطقه الامن بقصري، معناها يعرف معناها اهميه وثقل المدينه هذه اقتصاديا ثقافيا وغيره، معناها في كل المجالات.
3: اكيد اكيد حق الخيان الكل، من غير ما ننسى حتى حد، تضافر جميع الاختصاصات جميع الفرق جميع المصالح، كلنا فيها على هدف واحد واللي هو سيولة حركة المرور في مدينة قصر الهلال اللي تعتبر معناها ذات اكتظاظ مروري كبير جدا خاصة في السوق الأسبوعية، والحمد لله الحمد لله حاليا النتائج عاتية أكلها، ما عندناش حوادث خطيرة في المدة الأخيرة نتيجة الحملات المدروسة اللي في وقتها، عندنا عديد الحملات خاصة في نهاية كل أسبوع فهمني، والحمد لله الحمد لله انا مواصلين
2: اليوم نشغلوا على موضوع على الدراجة النارية، صحيح السيارات زاد كذلك والمختلف العرادات بصفة عامة، لكن تركيز اكثر باش يكون على الدراجة النارية، معروفة قصر الهلال معناها على غرار بقية المدن لهنا الجوار اللي هي او المجاورة بالاحرى في مدينة قصر الهلال، يستعملوا برشا الدراجات النارية، يتسببوا في برشا حوادث بتعطيل حركة المرور في بعض الاحيان، قاعدين تتصدى وقاعدين نشوفوا فيكم في حملة المكف الدراجات النارية هذه اللي هي وضعيتها غير قانونية، وخاصة منها الدراجات الثقيلة الحجم، معناها الدراجات الثقيلة، الناس اللي قاعدة تكبري اللي قاعدة معناها عطى في حركة المرور بصفة عامة سواء كان في النهار وإلا حتى في الليل، خاصة
0: هذيك ما يستناش استعمال الدراجة النارية شوقي.
3: اي صحيح نعرفوا حق عنا في بالنسبة لحوادث المرور بالنسبة لمركز شرطة مرور قصر الهلال، آخر إحصاء الشهر الفارط نسبة العلامات الحوادث بنسبة 97% دراجات نارية، فيهم أكثر من 90% دراجات نارية نوع فورزة، حق معناها ظاهرة
2: الفورزة
3: أكثر من 90% من الحوادث اللي مشاركة في كامل مرجع النظر، مكارك وإحنا مرجع نظر شاسع يشمل قصر الهلال لمتة بحجر صيادة وقصيبة المديون، فهمني خاصة الفئة الشبابية اللي تتراوح أعمارها بين 18 و23 وحتى 25 سنة، فهمني قاعدين نخسر في برشا شباب، صحيح ما ثمش ظاهرة متاع أموات ولا حاجة، أما ثم حوادث خطيرة
2: خاصة أنه معناها المعتمديات هذه اللي هي معتمدية صيادة لمتة بحجر ومعتمدية قصيبة المديوني ومعتمدية قصر الهلال تقريبا لا تتجاوز المسافة بينهم 4 كيلومتر.
3: أي أكيد هو هي مدن متاخمة معناها لبعضها، حركة مرور نشيطة كما نعرف مناسبات ياسر، المناطق اللي سميناها هذه والمدن هذه كل عندها مهرجانات صيفية، كل عندها احتفالات، كل عندها عراس فهمني، ويوميا معناها الكروتاج معناها نتاع العراس الحق بنسبة كبيرة، ربي هني على جميع الخيان والخيات، أما دعوة ليهم سيسروا احنا خلوا أفراحنا تتواصل في إطار النظام في إطار التنظيم المحكم، نحكم عقولاتنا نحاول ننصحوا شبابنا وربي يبقى الستر، واليوم الحقيقة باش ما يفوتنيش بعد شكري لإذاعتكم الموقرة، كذلك نشكر المرصد الوطني المرور اللي حاضر معنا الحق، كذلك كل الدعم والمساندة معنا في كل حملاتنا، كذلك عندنا جمعية الحقيقة فرصة باش نحكيوا عليها هي جمعية 2050
2: قصر الهلال 2050
3: قصر الهلال 2050، الحق من الجمعيات اللي ناشطة من الجمعيات اللي حاطة كل ثقلها في دعم المؤسسة الأمنية، في كل ثقلها في دعم كل ما هو إيجابي من مناسبات، ما هو عمل جمعياتي، ما عمل ميداني يترأسها الدكتور عادل عمري، حق يعطيهم ألف صحة، طمني نشكرهم مجهود جبار ليهم ويعطيهم ألف صحة صراحة.
0: مازلنا ما شفناش الجمعية معك شوقي.
2: أول طبعاً هو إلى جنبي الدكتور عادل عامر، نبحث عليه جنبي ما شاء الله لي. دكتور صباح الخير، مرحبا دكتور عادل عامر، طبعاً رئيس جمعية تقصر الهلال 2050. اليوم كان الموضوع واضح محدد، يعني الهدف هو درجة النارية. شنو اللي خلاكم تختاروا معانا الموضوع هذايا، وشنو ربما الشيء اللي قاعدين انتم تشتغلوا عليه من اجل الحد من ظاهرة الاستعمال للدرجة النارية هذه على صيغ غير قانونية؟
0: عندي سؤال يا شوقي.
2: عبر الوثائق المتاحة والا من خلال حتى ربما ما تتسبب من ضرر لمستعملي الطريق بصفة عامة؟ باش تجاوبني على السؤال هذا بعد ما تعطيني حنان السؤال متاحة. تفضل حنان.
0: قصر الهلال 2050 شنو اشنية رؤيتهم يعني من توا، شنو الهدف اللي يحبوا يوصلوا له من الناحية الناحية المرورية ولا الناحية الحضارية بصفة عامة؟ وإذا كان من الناحية المرورية اللي هي تهمنا اليوم في برنامجنا، هل إنه باش نشوفوا ما عادش فما حوادث بإذن الله 2050 قصر الهلال وكل الطرقات اللي تجوبوا لتواصل قصر الهلال؟
2: 2050 ربما دلالة على البعد الاستراتيجي على مستوى السنوات. فما شكون يختار
0: الهدف
2: مثلا
0: الهدف اللي خطوا له شنو
2: مثلا؟ فما شكون يختار مثلا يقول لك مثلا المدينة اسم جمعية مثلا جمعية اللي هي المدينة مثلا كيما يقولوا قصر الهلال مثلا، وعلى مثلا الكود البوستال نتاعها مثلا 5071 5070 5070 مثلا، يقول لك قصر الهلال مثلا 5070 اللي هو الترقيم البريدي مثلا. هم اختاروا البعد على مستوى الاستراتيجية نتاع الجمعية هذه على مستوى مختلف الاهتمام بمختلف المجالات.
4: مرحبا بكم في مدينة قصر الهلال في ضيافة جمعية قصر الهلال 2050 طريق الأمان. نحبوا جمعيتنا على طريق الأمان، نحبوا بلادنا الكل على طريق الأمان. كان نبدأ بجمعية 2050 علاش؟ كان نشوفوا احنا أهم حاجة عنا في برامجنا هي نعتني برشا برشا بالبيئة وتكوين الشباب. إذا كان نحكيوا تكوين الشباب دونك فما أجيال قادمة، إذا كان نحكيوا على البيئة نجيو نثبتوا نقاو كل الاستراتيجيات العالمية الموجودة حاليا بوارو بير متاعها هي سنة 2050. دونك أنا نحب نرجع طول جمعيتي لهنا. جمعية قصر 2050 عندها عديد البرامج، من جملتهم مشروع برامج تكوين وتحسيس الشباب. نعملوا عديد البرامج في المجال البيئي، في المجال التربوي، في مجال منا تحسين البنية التحتية، في كل المجالات اللي نخدموا فيها على العالم باش احنا نبقى عندنا جيل ايجابي لسنة 2050. دونك نرجع لهنا احنا المرور بالنسبة لمدينة قصر الهلال. الحقيقة لاحظنا فما شوية سي ان بو اكزاجيري على مستوى الموتوات، فقررنا باش نعملوا النشاط هذا. والله تو برشا الحقيقه قررنا وبرشا اتصالات، وانت سي شوقي تبيكم
2: وكنا حكينا في الموضوع هذا عده مرات
4: بالضبط عديد المرات.
2: احنا يعني الفكره نتاعكم طوعناها مع توقيت البرنامج بشكل تكون على الاقل فما ضمان لتغطيه اعلاميه واكثر ضمان لوصول الى الهدف والمعلومه لاكثر عدد من شرائح المجتمع بصفه عامه. تحيه لسيدي ذا عياد اللي هو من السواق المثاليين انا اللي فاز معنا بجائزه سابقه قبل خسر يمر من هنا وكالعاده حساب الامان برك الله ليه سيدي ذا.
4: دونك كنا في اطار عمليات التكوين والتحسيس مازال قعد عندنا المرور اللي عملناه برشا احنا في المجال البيئي وفي المجال التربوي. دونك بدات العمليه تحضر عندها برشا، كل حاجه تجي في وقتها. جات طابت نسقنا معاكم، نسقنا من مرصد الوطن المرور، هذه
2: سلا مع شرطة المرور مركز قصر الهلال،
4: هذه سلا بريمير فيها الخيال الكوليكي. دونك ان شاء الله من هنا ورايح نعملوا بزايد كين هيك، على خاطر الحقيقه على مستوى الموتوات عندنا مشكله في قصر الهلال، الكثره وطريقه التعامل وطريقه السياقه. الحقيقه فما اشكال كبير في طرقات اخرى، يمكن اليوم اخترنا طريق هذا، فما طريق الحاجه اللي سوى اللي زاد الحقيقه خطير جدا بالموتوات. ان شاء الله
2: اللي هو الحاجه اللي سوى اللي هو الطريق اللي يهز للمسير للصياده عبر صياده
4: بالضبط، الطريق اللي يهز
2: للمسير باش يعرفوا على شنو قاعدين نحكي. احنا طاو في طريق زوسة وفما طريق الاخر اللي هو بالتوازي مع الطريق هذايا اللي هو طريق مستير.
4: هما زوز طرقات الرئيسيه في المدينه. اليوم اخترنا هذا، المره الجايه ان شاء الله غاديك وتكون عشيه من العشيات، واحنا الحقيقه انا نطوعوا في الوضعيه نتاع الجمعيه ونتاع الانشطه ونتاع الخيان في المرور ومرصد المرور،
2: وحتى على مستوى التوقيت الكثافه المروريه لهنا تكون اكثر من الطريق الاخر.
4: اكثر من الطريق الاخر طبعا. طريق العشيه اسمه.
2: ايوه هذاك في العشيه وفي الليل يولي كثيف جدا، انتوا اللي ما عادش تدخلوا بكثافه الحركه المروريه.
4: واحنا الحقيقه شنو يعني نحسوا توا سيتابريك الناس كل تعرف القوانين، الناس كل فاهم القوانين، لكن الحقيقه عندنا مشكله على مستوى التطبيق، وهذه مشكله التونسي في المرور وغير المرور. كي تجي تحكي له على القوانين يقول لك الكل نعرفها نعرفها نعرفها. ايه والتطبيق وين؟ الحقيقة عندنا مشكلة في التطبيق في أمور قوانين اللي احنا عايشين بها. دونك ما نعرفش ما نعرفش. ونوبليجي احنا كجمعيات ومنظمات باش نحييو الأفكار ونحييو معرفة الناس للقوانين هذه. والناس مجبورة باش تطبق القوانين لصالحها ولصالح عائلاتها ولصالح الاقتصاد الوطني. برشا ناس يحسبوا أكسيدون تضر فيه المواطن برك. لا لا الاقتصاد الكل تضر. لأنه الكهرباء اللي ضربت فما ماتريال باش يتصلح، فما ماتريال باش تشري، فما قطايع باش تجي من برا راهو ساتوشتو. هاك مريتو
2: شركة تأمين وغيره.
4: نعطي إكزومبل صغير.
2: بعد اللي عاد ما نحكيوش على الخسائر تمشي للسبيطار وتشد الصف والأدوية وغيره وغيره.
4: باش نعطي إكزومبل صغير. وقت اللي قص الماء كل شيء قص. وقت اللي قص الضوء أكثر من الماء قص. دونك راهو أنت كمواطن كي شاد الكهرباء تحسب روحك ملك في الكهرباء. إي أنت ملك في الكهرباء. لكن ما تملكش أنت.
2: بعض مشي يتخبى في الكهرباء وخعلك لما تهزر ورقد في الكهرباء وهي تخدم.
4: الناس الكل احنا المرور والكياس تاع الناس الكل كيا وما يربطنا حتى شيء غير القانون. علينا ان نلتزم بتطبيق القانون مش نلتزمه بالقانون.
2: اما قاعدين نتوزعوا في مطويات.
4: اي عملنا مطويه ريكتوري.
2: أما مش باش تقول شنو فيه انت. نخلي واحد من الشباب يقول ابو
0: سمعني الشباب.
2: خلي نكونوا اكثر معناها نوريوا اكثر للساده المشاهدين والمستمعين ومعاهم المرصد الوطني لسلامه المرور بتبيعه ويكون حاضر للنقيب مهدي بوقرة الفرع الإقليمي للوسطى الشرقي المرصد الوطني لسلامة المرور. سيد نقيب صباح الخير مرحبا. احنا اخذنا المسؤولين برشا والشباب مازال ما تكلمش. اما باش نواصلوا في البث متاعنا باش توصل اكثر بنسب مشاهده بالالاف كما كل اسبوع قاعدين يتابعوا فينا.
5: مرحبا يعيشك ربي يفضلك. اليوم حمله تحسيسيه للسلامه المروريه بقصر الهلال مع المجتمع المدني والصغيرات. اليوم نعطيو في رساله الأهلنا وخاصة سواق الدراجات النارية الالتزام بالقانون. القانون اللي يقوله بثلاث حاجات نختصره اللي هو يكون عنده تأمين ويكون عنده فمدي ولا كرمي بتاع السياقة اللي هو الصنف بتاعه ويزم يسوق به هذيك إجبارية. وثالث حاجة اللي هي فمدي يلبس الخوذة هي إجبارية. اليوم شفنا الحقيقة يعني برشا عباد يعني ما تلبسش الخوذة
2: وهذا هو احنا علاش احنا اشتغلنا على الموضوع هذا. لأنه يعني فما برشا عباد ماهوش ملتزمين بارتداء الخوذة وحاولنا أنه نلقاو شكون يرتدي الخوذة وزيما الحملات مكثفة في الجانب هذايا. نشوف معناها عدة حجوزات أو حجز للدرجات النارية اللي هي خاصة أصحابها غير مرتدين للخوذة وخاصة منه عدم الاستظهار بشهادة التأمين. هذاك علاش شو يتم الحجز متاع الدرجة النارية مش يتم الحجز على خاطر ما عندوش الخوذة لأن الخوذة فيها مخالفة قانونية وبالتالي تكمل طريقة متاعه.
6: المرور اليوم بارتينا لهم رسالة متاعتنا. أول حاجة الأولى قلنا لهم عندهم إشكالية في التأمين قلنا لهم الجامعة العامة للتأمين الافتزاع على الموقع الرسمي متاعها نجم تدخل الموقع الرسمي متاعها وتنجم تأمن يعني بأبسط السبل. هي الحاجة الأولى معلومة
7: يلقاوا الرقم الأخضر زادة موجود يتصلوا به عن تقوى نجموا يقوموا بتأمين الدرجة متاعهم أو تعمير البيانات الخاصة في المنظومة هذه
6: موجود. واعطيناهم معلومة ما كانوا يعني
5: حقيقة فرحوا بها المعلومة هذه كي يحبوا يأمنوا لكن ما عرفوش. ثاني حاجة يعني حكينا لهم على القوانين تم قانون يعني تم إجبارية متاع السياقة يعني تم عباد سوق الموتورات ما تعرفش اليوم يعني استغربت يعني برشا يقول لك الموتور يتساق من غير رخصة.
2: ريتك تحكي برشا مع الشباب متاع الجمعية قاعد توجلهم في نصائح شنو قلت لهم بالضبط؟
5: مع الشباب متاع الجمعية الرسالة يلزمنا نقدموها ونصبر عليها. الرسالة نقدموها رسالة نبيلة جدا على ارتفاع متاع النسب متاع القتلى ومتاع الجرحى. يلزمنا نوصل رسالة كل واحد يلتزم يعني كل واحد يلتزم بالقانون. عنا التزام بالقانون سواء الدراجة النارية سواء العربة اللي يعني جبتهم بحثانا وشافوا كيفاش الدراجة النارية كيفاش نحكيه معاه وكيفاش المواطنين يعني الأغلبية ما يعني عندهم يعني ما عندهمش ثقافة قانونية يسوق موتور قالك ما كفهمي. قلنا له هاو الفصل القانوني شكون أو القانون شكون الخوذة. قلنا له وراي الخطية متاعها 40 دينار تم إجبارية وراي تمنعك يعني من القتل وتمنعك من الكوارث. يعني وصيناهم عطيناهم توصيات هذيك هي السلامة المرورية هذه رسالة باش هم يحاولوا زاد يمروا.
2: يعطيك الصحة سيد النقيب مهدي أبو قرع نورصدك لسلامة المرور. خلينا الشباب شنو قاعد يقول ولكن حاب نزيد نذكركم اللي راهو بعد العشرة باش تلقونا على صفحتنا راديو مونستير مباشرة باش نواصلوا في تنفيذ الحصة متاعنا وشنو النصايح اللي قاعدين يقدموا فيها الشباب هذايا باش نحاول ندخل بيناتهم رغم انه فما ازدحام مروري رغم انه فما كثافة مرورية. نحاول هيك اتسلل بشويه بشويه ونشوف الميكرو طاو باش تسمعوا كلام ممكن عمركم سمعتوه وباش تسمعوا النصايح اللي تتوجه للمواطن. يلا تسمعونا وتشاهدونا لانه النصيحه هذه راهي نحبها تنسحب على عائله المستمعين.
5: المروريه اليوم نحب نوصل لكم حمله تحسيسيه للسلامه المروريه مرق الشرطه مع المجتمع المدني. نحب نوصل لكم ميساج مزيان يعطيكم الصحه على حزام الامان اللي تلبسوا فيه. هذه الحاجه اللي يعطيكم الصحه حبينا نشكروا هيك فهمتني باش نعطيهم جائزه فهمتني ولا على الاقل نجموا
8: باش تجيني هيك من هنا باش تكون الصوره واضحه شو قلت لي باش نسلموهم شنو باش نعطيهم
5: نسلموهم
8: ايوه عندهم جائزه اي باهي خلي على الاقل هيك على الاقل حتى كي نوقفوهم بالطبيعه باش يكونوا
0: شوفوا الجائزه اللي تقدمها شوقي الحميدي توا
8: اسمك سيري
0: في المباشر
8: شنو النصيحه اللي قلت له للمستعمل الطريقه هذه؟
9: انهم يلبسوا الحزام امام
8: ايوه وتردوا بالكم
9: وتردوا بالكم
8: وما تستعملوش الهاتف الجواء واليوم هذه الحقيبه باش تكون مهدات هذه باش تكون السيده السايقه بالطبيعه باش تحضر معنا
0: تكملوا تتفرجوا في الفيديو مع شوقي الحميدي على صفحة راديو منستير وين تلقاوها في حملته المرورية وفي تواصله المباشر مع مستعملي الطريق وين عطى الميكرو للشباب باش يحكي مع مستعملي الطريق ويقدموا النصايح متاعهم ويقدموا الجوائز. مشكورة جمعية قصر هلال 2050 على المبادرة اللي قامت بها ودعوتنا لكل جمعيات اللي كان ينشطوا في المجال هذا رانا نكونوا معاهم في مختلف الأنشطة متاعهم. شكري لمصلحة شرطة المرور بالمنستير على تفاعلها مع البرنامج وتسهيل مهمة فريق البرنامج المرصد الوطني لسلامة المرور. كيف كيف نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية. أجمل تحيات كامل الفريق اللي كان معاكم اليوم حسام نوار وحسام قدرية ياسمين معتوق علي منصوري برجب شوقي الحميدي خارج استوديو خالد الشرفي في الإخراج الرقمي لي فيديوهات البرنامج مقدم ميكرو تقول لكم حنان بكار تقول لكم ديما مع وبالسلامة إن شاء الله.

0: زرمدين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7
1: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 10 صباحا على موجة إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي انتهاء موجة الحر التي شهدتها البلاد منذ 14 من شهر جويلية الجاري، مع تسجيل تراجع ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار متفرقة في عديد الجهات. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وبين 37 و40 درجة ببقية الجهات ما عدا الجنوب الغربي وأقصى الجنوب، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي. شهد شاطئ الياسمينة وسط مدينة الحمامات أمس تدفقا لمياه الصرف الصحي، ما أثار استياء المصطافين والأهالي. وأكد عضو المجلس المحلي بالحمامات عبد الستار نفزاوي أن الأمر خطير ويهدد القطاع السياحي في ذروة الموسم، تزامنا مع توفد أعداد كبيرة من المصطافين خلال هذه الفترة، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الإشكال. شهدت العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم احتجاجات وأغلاقا لطرق ومؤسسات عامة عقب إعلان حراك سوق الجمعة بتعسيان مدني وانضمام مناطق أخرى في العاصمة إليه في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء وسط مطالبات الحكومة بتحسين خدمتها. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددا من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللت عملية دهم والتفتيش للمنازل بالتزامن مع استمرار التجديدات العسكرية في مختلف المحافظات. أخيرا نكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها وفق ما تقتضيه مصالحها، مضيفا أن طهران لن تسمح لأمريكا بأن تحدد زمان الحرب ومدته. والسلام، نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا بعد الفاصل. فاميليا مع مروى الزيدي ورب حمد الله.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم،
3: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
4: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
3: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
4: منكم وإليكم،
3: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاريع

0: familia.
1: في إذاعة المنستير
2: فاميليا
3: فاميليا
2: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامج فاميليا. صباح النور مروة.
1: صباح النور ربح، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية للجميع، ومرحبا بكم الناس الكل.
0: اليوم القلب على القلب مروة،
1: واليوم الإكيب طيارة معنا، نجم نخدم مع بعضنا وعاملين أمبيونس حلوة. تحيتنا للحسامات الزوز، حسام قدرية وحسام نوار، ولياسمين في تأمين طبعا البث الرقمي على الباج أوفيسيال غاديو مونستير
0: لايف، وعليا المنصوري.
1: تحيتنا لعليوتا اللي جاية لابسة بالأخضر كيفنا اليوم.
0: ثلاثة سبحان الله، أقول متفهمين مع بعضنا.
1: بالك فرحانين الطقس، بالك فرحانين الطقس،
0: والله محلي الطقس يعطيك إنرجي أخرى، يعطيك موجات بالضبط. إيجابية مش عادية.
1: إن شاء الله هكا الأيام الكلها تكون فيها الأيام الجاية على الأقل، خاطر دي تعديت على التوينس الأيامات اللي فاتت ما كانتش ياسر مريحة. نحكي ديما في علاقة بالضوء وبالماء وبالقصان، وهذا اللي باش يكون بعد شوية محور.
0: أنا الحقيقة راودي نفسيا معناها نعمل كيما الرياضة الجسدية، نعمل الرياضة النفسية، نحضر روحي نفسيا اللي أنا متقبلة كل الأوضاع وكل الأمور، خطر سبحان الله احنا في وضع عالمي غير عادي. عادي معناها باش نعود رواحنا، سبحان الله معناها ماهيش حاجة خاصة بتونس.
1: هو كل واحد وظروفه ربح. فما ناس تقول لك أنا ظروفي مختلفة على ظروف الناس، فما ناس تخدم تروح تلقى ضوء والماء مقصود زاد عند الحق تحب ترتاح. هاتيلو مشاكل كي من هكا إن شاء الله نجوزوها في شهر
0: إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله ما يزينا متشاؤم، نحكيو على الإيجابي ونخليو القادم أفضل. بعد شوية سؤال اليوم مع وفاء بحري، باش نسألهم على اسمهم. إذا كان أنت تختار اسمك أو تبدل اسمك على حسب نفسيتك، شنو تختار تسمي؟
0: أنا اليوم اسمي فرحانة.
1: وانت شنو اسمك؟ سعيدة.
0: بحنا بعضهم
1: مش بعض على بعضهم. مرحبا بكم تسمعونا. إذن بعد شوية باش تكون فقرة لمة العيلة أيضا ربح، باش تكون معنا المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية حذمي طبعا فراد، ورئيس الجمعية سيد مكرم البدوي، باش يتابعوا مع بعضنا مبادرة تطلقها الجمعية هدفها نشر الثقافة الأسرية من خلال ملتقى ميثاق العودة.
0: نعم، في فقرة فاميليا والديجيتال كالعادة حوارنا مع أنيس بن عربية، الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إيدوكانيت، باش اليوم يحاول يعمل مصالحة بين أفراد العائلة وهما يستعملوا في التليفون، خاطر ديما نقولوا تليفون أفرق العائلة، كل واحد شد تليفونه في تركينا. لا، اليوم سؤالنا هل يمكن للألعاب الإلكترونية أنها تجمع العائلة بدلا أن تفرقها؟
1: يمكن من توا كنقول لكم يمكن بقدرة ربي. تأخذوا تفاصيل كلها مع أنيس بن عربية. موعدنا باش يكون كيف العادة والعوايد مع ميزانية الدار، نحكيو على الميزانية اليوم متاع السهرات المهرجانات والترفيه. الناس كلها برانشي في الفترة هذية على أنها تستغل أكثر ما يمكن الصيف ربح باش تتفرهد فيه، وكي نقولوا صيف نقولوا مهرجانات، وبطبيعة الميزانية متاعهم ماهيش سهلة. وميما لا فيها شيء باش تحكي لنا على الموضوع هذية اليوم في فقرة ميزانية الدار.
0: آخر فقراتنا فقرة حديث العائلة، اليوم موضوعنا في الفقرة هذية باش يكون بين الحقيقة والإشاعة، كيف نحمي عائلاتنا من الأخبار المضلة على مواقع التواصل الاجتماعي. واختيارنا للموضوع هذية يأتي من الواقع اللي قاعدين نعيشوه. الحقيقة برشا شائعات في علاقة بالطقس، في علاقة بالسياسة، في علاقة بالعالم، في علاقة بالتغيرات المناخية، يخوف العائلة التونسية وفينا برشا اللي ما هوش قادر على أنه يميز بين الحقيقة والإشاعة. اليوم حابين نقرأ الموضوع هذية مع ضيفنا الكريم سي محمد بن نعمان، هو خبير في التربية السبرانية، مؤسس الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلومات، مع روبورتاج بإمذار هام زمزم.
1: أكيد تحياتنا للناس الكل اللي باش تتفاعل معنا على الباج أوفيسيال غاديو مونستير لايف. خلونا لي كومونتير نتاعكم اللي تحبوا تحكيوا في أي موضوع من المواضيع اللي احنا طبعا باش نطرحوها اليوم وتتفاعلوا معنا. مرحبا بكم، نوصلوا لكم بطبيعة أصواتكم من خلال إذاعة المونستير. ربحوا مروة كالعادة في فاميليا من 10 حتى النصف نهار، البداية باش تكون مع صوت محمد جبالي.

0: سؤال اليوم.
1: عسلامة ومرحبا بكم واصلين أسئلتنا للناس. سؤالنا اليوم: إذا تختار اسم يوصف حالتك النفسية طو شنو يكون؟
2: تكون مرهقة حالتي النفسية الآن.
1: علاش؟
2: على نحن والأجواء، ضو قاس، الكليماتيزير معطب، فريجيدير ساكتة، شنو الحالة متاعنا النفسية؟ مرهقة جدا جدا،
1: تعب مال
2: تعب على الأخر.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: لا، حالتي النفسية تو جيعان، يعني جيعان ميت بالشر، نحب ناكل،
5: راني ميت بالشر.

0: عندي نفسي والله ديما نحس في روحي ناقصه نوم، هذا بي ديما ناعسه، ديما نحب نرقد، ديما نحب نرقد،
1: عايز انام عايز انام تعبان،
2: ديما نضحك ديما زاهي عمري ما نبكي ونصيح، ديما الحمد لله ديما القدام ديما لابس
3: ديما في الحال
2: ديما لابس،
4: ديما نضحك ديما زاهي عمري ما نبكي ونصيح، حياتي في الدنيا زاهي لو نمدى ما تروح اجري.
5: والله في ظل قسان الضوء والجو هذا نوصف العرق خطرني غاطسة في العرق والله، فيها السخانة هذه وفيها الميزيريا اللي عايشتها متعجر، فخطرني تعبة ياسر في حياتي، حياتي اليومية والعادية كل ساعة واني تعبة فيها.
6: تعرف يا خميسة شروخ على المعدرة ضاي، تعرف من تلقيني
7: وين نلقيك؟
6: في منوبة.
7: امشي عاد وحدك وما تهزنيش معاك.
5: حالتي النفسية في الوقت الحالي تحت الصفر.
7: علاش؟
5: من الوضع على عايشينه من غلاء المعيشة وزيد كمل علينا الضوء كل ساعة يقص.
6: لا لا لا لا لا عندكم الحق. لا
7: عادية عادية، هاتي الماء والضوء ما يأثروش عليا في حد شيء، ذاك علاش ما عادي.
6: تري بيان
8: تعبين برشا في تونس.
3: علاش؟
8: تعبين من كل شيء. من المجتمع من الدنيا من الدولة من على الأخ أحسن بتعلينا وإحنا في عز الشباب. رانا توك ترى الشيب وترى اللحي والواحد تقول عمره 75 وأنا عمري توا في 55، كبرنا ما غير وقت ومعاش خلطينا باش ناكل ونشرب ونخلصوا ضونا ونخلصوا ماء.
9: بتاخد كم في الشهر؟
10: 7 جنيه.
9: كم؟
10: 7 جنيه
9: في الشهر؟
10: في الشهر.
9: عندك أولاد؟
10: عندي 7
9: في الشهر؟
5: متعبة برشا برشا على خاطر أشغال شاقك تعبة على الأخر الحياة أمور مش هي.
7: أنا واحدة غير وما فيش تفكير وما تبال في زمننا.

0: محلاه صوت آية دغنوج في الأغنية هذه في التراث الكافي والتراث التونسي ديما يحرك فينا برشا حاجات هكا خاطر هو عنوان الهوية التونسية. فمرحبا بكم برشا إيقاعات أخرى مازالت في انتظاركم على موجاتنا في فاميليا. الوقت طوال 10:23. فقرتنا توا لمة العيلة، وفي لمة العيلة كالعادة نحكيه مجموعة من المواضيع اللي تهم الأسرة التونسية، تهم العائلة التونسية، وماذا بينا نتناقشوا فيها نتحاوروا فيها من أجل أن نحطوا أصابعنا على أصل الداء ونلقوا الحلول.
1: لمة العيلة
2: الأولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل،
3: تبدأ العائلة يد واحدة، يبدأ أخواتي يد واحدة، ويبدأ ما ثميش حسابيت.
4: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يربي ولادات ويسأمل له وكيف يكبروا يزم عن حسناتهم في الحنانة وفي كل شيء.
5: تكلم معاها الصغير يوصل له المعلومة فسيلمو إذا حبك،
6: يعيش عيشة سلسة وبسيطة فيها تواصل فعال من الوالدين.
7: كلهم كما قلوا ربيتهم على المحبة.
3: يعطيك الصحة. وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم.
8: والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: طبعا الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وكلما كانت متماسكة ومتوازنة كان المجتمع أكثر استقرار. لكن بناء أسرة ناجحة لا يعتمد فقط على المشاعر، يحتاج خاصة للوعي، للحوار، للتكوين، للتأهيل اللي لازم يسبق الزواج ويهيئ الشريكين لمسؤوليات الحياة المشتركة. هذا ما تسعى إليه جمعية مودة للتنمية الأسرية من خلال ملتقى ميثاق المودة، اللي يهدف إلى نشر الثقافة الأسرية وتعزيز التماسك الأسري. كالعادة بحضنا مدام حذامي بنت محمد فراد، المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بالجمعية، جمعية مودة. مرحبا بك مدام حذامي.
2: وبك أكثر أختي ربح، بارك الله فيك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: يعيشك. ونسعد أيضا باستقبال سي مكرم البدوي، رئيس جمعية مودة للتنمية الأسرية. مرحبا بك سي مكرم.
3: وبيك أكثر. عايشك.
1: في البداية معك سي مكرم، خلينا نتذكر أهداف الجمعية وتحديدا ركزوا على ميثاق مودة، شنو نجموا نعرفوا عليه؟ حكينا على الرسالة اللي تحبوا تقدموها والأهداف اللي تحبوا توصلوا لها من خلال الجمعية ومن خلال الملتقى هذا.
3: شكرا أختي ربح. بدءا في الظروف هذه، التغيرات المناخية والأزمة الطاقية اللي عاشتها بلادنا والحرائق، إن شاء الله بردا وسلاما على كافة أهالي الشمال الغربي في الموجة هذه، وربي يحمي بلادنا من كل مكروه يا رب.
2: آمين.
3: بالنسبة لجمعية مودة للتنمية الأسرية، جمعية حديثة العهد تعتبر، صدرت سنة 2024. تعنى بالشأن الأسري لمختلف مكونات الأسرة، نحكي هنا على التأهيل الأسري الشامل لمختلف مكونات الأسرة. جمعية ثقافية اجتماعية تربوية. أهم أوبجكتيف بالنسبة لنا وأهم أهدف اللي تأسست عليه جمعية هذه هو التأهيل الأسري الشامل للمقبلين على الزواج وحديثي العهد به. هدفنا أنه نبني جيل واعي، جيل يبني حياة زوجية على أسس سليمة لتعزيز التماسك الأسري، يكون بناء قاعدي من أول خطأ للخطوة الأولى للزواج إلى غاية تربية الطفل وتربية الناشئة، لأنه غدوة هم الأجيال المتعاقبة إن شاء الله. هم اللي باش ينورونا إن شاء الله وينوروا بلادنا بإذن الله
1: إن شاء الله. ملتقى ميثاق المودة، ميثاق المودة العنوان يبدو لافت، شنو هي الفكرة اللي يقوم عليها؟ شنو اللي يميزه عن بقية المبادرات اللي تقوم بها الجمعية؟
3: الفكرة هذه تمكين الأزواج المقبلين على الزواج أو الأزواج حتى في حد ذاتهم من الآليات الأساسية للتعامل مع الظروف المعيشية ومع الظروف الاجتماعية، مع الطرف الآخر، مع شريكه في حد ذاته، قبول الاختلاف، آليات التواصل الفعال، نحكي حتى على الجوانب المادية، باش تكون يعني ملتقى شامل ومتكامل إن شاء الله. جوانب الشرعية والدينية والقانونية لمؤسسة الزواج، كيف تبنى، وتفسير شامل مع نخبة من الأكاديميين والمؤطرين إن شاء الله باش يتواصلوا معنا لمدة 6 حصص، هي باش يكون التكوين هذا إن شاء الله بمعدل ساعتين في كل محور. عندنا الوعي الشرعي، الحقوق والواجبات، باش نحكيوا على الوعي الشرعي والقانوني للحقوق والواجبات للطرفين للشريكين. أيضا هندسة التواصل وحل المشاكل، واللي هي تقريب الحلقة المفقودة حاليا بين أي كوبل، بين أي زوجين، ما ثماش حتى كوميونيكاسيون في أول خلاف، يعني يكبرك الخلاف ويتعمق، وفي النهاية راهو المتضرر هم الأبناء. أيضا السكينة النفسية والعاطفية، اليوم بالحق نعيشوا في أزمة متاع فقدان للعاطفة، فقدان للعاطفة بأتم معنى الكلمة. ما عادش ثمك التعبير على العاطفة، على المحبة، راو حتى بالنسبة لصغاركم. أنا نصيحتي لكل كوبل، كل أب وأم، إذا تحبوا صغاركم بالحق حبوا أنتم بعضكم.
1: تحس معناها ثقافة التكوين والتأهيل قبل الزواج بدأت معناها تنتشر في عقلية التونسي اليوم، ولا مازال معناها آخر حاجة يفكر فيها نتصور؟
3: لا للأسف.
1: نعم.
3: للأسف يعني فاقدين الثقافة هذه،
1: رغم اللي هو لازم نتصور أنك تحذر روحك نفسيا وتكتسب مهارات وتتعرف على كل شيء وتعمق وعيك بالمسؤولية المشتركة، هذه حاجة مهمة جدا،
3: مهمة جدا وضرورية. قبل ما تخمم أنك باش تكسب الدار، وقبل ما تخمم أنك باش تشري الروبة متاع العرس، وقبل ما تخمم أنك باش تكري صالة، خمم في نفسك شنو هيأت أنت الغدوة، شنو هيأت لصغارك، شنو الظروف الملائمة اللي باش تكون أنت فيها، شنو المستوى اللي أنت يعني مهيئ ليه نفسك بصفة عامة.
1: نعم، مدام حذامي في التفاصيل اللي عرفناها على الملتقى هذا، قلتوا اللي هي دورة باش تكون بداية لسلسلة من الدورات المقبلة، شنية رؤيتكم المستقبلية لنشر الثقافة الأسرية والوعي هذا في المحيط اللي أنتم تشتغلوا عليه؟
2: بارك الله فيكم. هو بالأساس احنا باش نحاولوا ان شاء الله نرسخوا ثقافة حب النفس، حب الذات، حب الأسرة، انه الانسان ما ينجمش يكون هو الزواج شنو هو؟ تأسيس أسرة، وهو التعبير على انه يحب يرى ذكره في الدنيا.
1: نعم.
2: ويحب يرى ويعيش السعادة، فهذا من يعني حتى ربي سماه آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. فالمبادرة هذه نحب نحس الناس بقيمة الآية هذه، المعجزة هذه، الرحمة هذه، المودة، وكيفاش يعيشوا فعلا، يعني كيفاش يعيشوا تجربة الزواج من الخطوة الأولى بوعي. وعي أول حاجة مش يكون من الذات، الإنسان يرى روحه، يعني هل هو فعلا مستعد لخوض هذه التجربة ولتأسيس هذه المؤسسة، يعني حاجة عظيمة على الآخر. عفوا، فسبحان الله نشوفوا أنه القانون والشرع في هذا الأمر يتفقوا، لأنه كربي سماه ميثاق غليظ، حتى في القانون جاءت مجلة الأحوال الشخصية ونظمت هذه العلاقة وعطاتها يعني دلائل وركائز ونصوص يعني باش تنظمها. علاش؟ لأنه أساس استقرار المجتمع هو في استقرار الأسرة.
1: نعم.
2: وأساس استقرار الأسرة هو سبحان الله كي نبدأوا البدايات الصحيحة باش نخرجوا زادة بنهايات صحيحة أيضا، يعني كي نبدأوا البداية صحيحة بوعي ما بين الزوج والزوجة أو المقبلين على الزواج، رانا باش نعرفوا كيفاش نعيشوا مع بعضنا، كيفاش نجاريوا ظروفنا ووضعياتنا وأي إشكال، إشكال اقتصادي، إشكال نفسي، إشكال اجتماعي، وبش نتمتعوا بحياتنا هذه في درجة أولى، ثم بش ننجو جيل متوازن، وبش ننجو إن شاء الله ثمرة صغيرات قويين في المجتمع، بش يكونوا فعلا لبنة قوية للمجتمع وسند للمجتمع. خط في الأخر احنا كان نبدأ ونشوفوا حتى في الأحصائيات، يعني تقريبا بمعدل كل عام بحسب الأحصائيات 71 ألف حالة زواج.
1: نعم.
2: يعني يعقد في البلاد التونسية في نفس العام عنا أكثر من 16 إلى 17 ألف حالة طلاق.
1: نعم.
2: فهذه الحقيقة معناها نسب مخيفة مقلقة. فبالعكس أنا رأى أنه مبادرة جمعية مودة هي مبادرة واعية جدا، فيها استشراف للمستقبل بصورة راقية جدا.
1: نعم.
2: لأنه احنا نحبه بالحق، كنا نركبه مركب النجاة، معناها بالحق يا ناس اسمعونا وأقبلوا على هذه الدورة، رأي فيها نفع كثير وفيها وعي كبير لكل طرف، للمقبلين على الزواج، للمتزوجين جديدا وما عندهمش برشا في تجربة الزواج، باش لعل يقدروا يداركوا الأمر قبل ما يوصلوا لأي إشكال، ثم حتى هي مركب نجاة للناس اللي خاضت غمار التجربة ودخلت وعندها 5 6 7 سنين لكن عندها إشكاليات وتعاني، لا بالعكس بالكي تسمع منا وتشوف، يعني لأن هي حتى الدورة فيها مختصين يعني نفسيين شرعيين قانونيين باش يعطيوا لعل بعض الحلول اللي نجم ننقذوا بها ونرموا بها البيت، ثم بعد الترميم احنا بإذن الله قادرين باش نرجعوا نعيدوا.
1: نعم.
2: بناء البيت بصورة سليمة وصحيحة.
1: نعم.
2: ونتمنوا السعادة لكل البيت إن شاء الله.
1: اللي عجبني في الدورة هذه سي مكرم قال ما زالت للأسف ثقافة التكوين والتأهيل ما قبل الزواج ما هيش ماشية برشا، أما أنتم من بين مشاريعكم الطموحة هو إنشاء أول منصة رقمية تونسية للاستشارات الأسرية. المنصة هذه كيفاش مش تعمل؟ شنية الخدمات اللي باش توفرها للعائلات والمقبلين على الزواج؟ وحاجة مهمة برشا أن نمشي للشباب هذوما فين ما هما، ما غير ما نقعدوا معناها نخليوهم انهم يتعللوا بالوقت المفهماش بالعدم القدرة على دفع ثمن ربما دورات اللي هي للأمانة راهو الدورة هذه احنا حرصنا على انه نسلطوا عليها الضوء خاطرها دورة مجانية ودورة مهمة وكل واحد ينجم يتمتع بها. فانتم مش تنشئوا منصة باش تكون اول منصة تونسية ينجموا يستفيدوا منها المقبلين أكيد. على الزواج والمختلف المشاكل اللي تنجم تطر على العائلة التونسية.
2: هي تمثل بالأساس الأهداف الأساسية اللي تمثلهم جمعية مودة للتنمية الأسرية، هي لغاية التعليم، تعليم الشباب المقبلين على الزواج، هي من باب التثقيف، تثقيف في الحياة الزوجية وكل ما يتركز فيها
1: مختصين معناه بشي اللي يقدموها
2: أكيد بإذن الله بيكونوا مختصين أكيد. نعم. ولكن أهم من هذا كل هو الحاجة اللي المتميزة في جمعية مودة أن تحب توصل لكل شرائح المجتمع. نعم. لأنه كما قلت أنت يعني مش الناس كل قادرة باش تدفع في مقابل دورات باش تتأهل للزواج، ولكن احنا نغزر لكل فرد في تونس في بلادنا العزيزة نحبوا نوصلوا له، نحبوا نوعيوه، نحبوا ناخذوا بيده ونوصلوه لبر الأمان ويبدأ حياته بالصحيح، ولو حتى كان بداها نتمناه وهي يبقى فك السعادة وفك نشوة البدايات باش تكون إن شاء الله يا ربي فيها حلاوة واستمرار يعني وفيها سعادة للناس كل.
1: نعم.
2: ونصور حتى سي مكرم من الجمعة
3: يعني. نعم. للعموم لعموم المواطنين.
1: نعم سي مكرم، الجمعية تقدمت أيضا بمقترح مشروع قانون لسلطة الإشراف، شنية أبرز ملامح المشروع هذا؟
3: هو مشروع قانون متكامل مبوب على 7 أبواب يضم 27 فصل سميناه احنا خطة وطنية للإصلاح الأسري، اللي هو ينص على تقنين مهنة المستشار الأسري.
1: وعليش معناها مصرين على تقنين مهنة المستشار الأسري اللي ولا ضرورة اليوم في تونس؟ نصور.
3: هو ضرورة، لكن اليوم خلينا نحكي الواقع يعني كما هو. اليوم المهنة المستشار الأسري الحقيقي والإنسان الأكاديمي واللي متمرس في الاستشارة الأسرية يعني صارت فوضى خلينا نقوله، مع مدربية التنمية الذاتية ومع برشا يعني صارت فوضى في الميدان هذا. تقريب قعد القطاع الوحيد اللي غير مقنن، بالعكس تقنينه فيه فايدة لأهل الاختصاص وفيه فايدة للدولة وفيه فايدة للناس الكليكية، ومن حد ومن بإمكان القطاع هذا من أنه يخفف الضغط القضائي.
1: نعم. والجميل يعني في المشروع هذا هو إرساء برنامج وطني للتأهيل الأسري قبل الزواج. كيف تتصور يعني تطبيق البرنامج؟ هي الفايدة المنتظرة منه على الأسرة وعلى المجتمع؟
3: أكيد باش تكون فايدة كبيرة. هو البرنامج هذا يكون متكامل ويكون يعني يضم أكثر من سلطة إشراف ترأسها يعني وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية.
1: نعم.
3: وزارة العدل، لأنه تقنين مهنة المستشار الأسري يكون عبر إرساء هيئة وطنية للمستشارين الأسريين.
1: نعم.
3: كما قلنا ما يحد نوعا ما من الضغط القضائي المسلط، يكون يصير المستشار الأسري يعني يمارس مهامه بصفة قانونية ويقدر يوصل لك
1: مش عشوائيا كما قاعدين نشوفه توا. نعم.
3: مش عشوائيا، وتكون يعني هي الهيئة الوطنية اللي عندما ترصى يعني تكون مستقلة ذاتيا وماديا ومعنويا، وتقدم يعني أداء ممتاز وجيد إن شاء الله. هذه رؤيتنا، طرحناها البرنامج هذا لسلطة الإشراف، إن شاء الله تتبناه سلطة الإشراف أمنا كبير، ولما لا يعني يكون أول برنامج في تقريبا في الوطن العربي يبدأ من تونس إن شاء الله.
1: نعم، علاش لا، وإحنا تونس ديما عودة المجتمعات العربية بالمبادرة وبالريادة. مدام حذامي، كيف نحكيه على تأهيل الأسري؟ بطبيعة فما جملة من المهارات اللي يحتاجها كل شاب وفتاة قبل الزواج. التواصل والحوار هو من أكثر أسباب نجاح ولا فشل العلاقة الزوجية. يعني كيفاش باش تساعدوا المشاركين على اكتساب مهارات التواصل الفعال والاستماع وغيرها من التقنيات اللي لابد أنهم يكتسبوها باش يتجاوزوا الخلافات والمشاكل اللي تنجم تعترضهم في قادم حياتهم المشتركة؟
2: أي ربي يبارك لك على سؤال ياسر مهم. أول حاجة هو المقبل على الزواج كشخص يلزمه يفهم نفسه، يعرف نفسه، يعرف مكان من القوة فيه ومكان من زاد اللي النقص أو الخلل اللي هو لأنه داخل على مشروع أو بالأساس باش يكون الركيزة الثانية فيه إنسان مختلف عليه.
1: نعم
2: سبحان الله، وربي قال وليس الذكر كالأنثى. فالإنسان لما يدخل بالعقلية هذيك يدخل بعقلية إنه هو فيها يعني ليونة، فيها يسر في المعاملات، يعني ما يدخلش بعقلية الكبر ولا الأنانية ومتاع إنه اللي معايا يلزم يتبعني وكهو. لا، أول حاجة باش يعرف إنه هو داخل في شراكة، والشراكة هذه يعني كل إنسان باش يأتي بأحسن ما فيه بما يقدر يقدمه، باش يدخل مع الطرف الثاني، باش يدخلوا أول حاجة في التواصل، باش يتعلموا كيفاش يتواصلوا مع بعضهم، يفهموا بعضهم. وإحنا في الدورة هذه أصلا باش نفتحوا الأبواب لتقنيات التواصل والتفاهم الفعال لما يسبق الزواج، باش الإنسان يتهيئ زاد، لأنه خطر الزواج ما هوش هو ما قبل الزواج. ما قبل الزواج هي حالة نفسية أكثر مني حالة واقعية.
1: نعم.
2: فباش نهيئوا الإنسان لما ينتظره بعد الزواج من سعة صدر، من صبر، من توقعات للطرف الآخر، باش يدخلوا في معترك الحياة الحقيقي،
1: خاصة الجانب المادي اللي كثيرا ما يكون سبب في التوتر. صح. داخل. صح. الأسرة.
2: لأنه علاش؟ لأنه احنا في مجتمعنا للأسف صار التو فما عقلية جديدة وتخوف، عقلية انه الاشتراك
1: في
2: الملكية بمعنى 50-50.
1: نعم.
2: فضاعت المسؤوليات. ايش معنى ضاعت المسؤوليات؟ معناها احنا كي نقولوا القوامة، مثلا الرجل مش يكون قوام على بيته ويدخل وهو عارف روحه هو المسؤول الأساسي البرة. نعم. من الدار، والمرأة تعرف انه عندها مكان اللي هي باش تقيم بدارها، ان هي باش تكون حافظة لبيتها، حافظة لزوجها، حافظة لصغيراتها اللي ربي مش يستودعهم يعطيهم لهم ويرزقهم بيهم. فتولي هنا الشراكة بعلم وبوعي. ايش معناه؟ معناه كل واحد يعرف دوره بالاساس، ثم مش عيب، وبالعكس وياريت انه المراه تكون هي رافد ومساعد لزوجها، ولكن مش بالجبر، مش كيما قاعدين توا نشوفوا برشا مشاكل قاعده تصير لانه المراه صارت مجبوره على الانفاق.
1: نعم.
2: وكانه هي معناها راجل في البيت وفي البرة. لا.
1: نعم.
2: وهذا انهك المراه.
1: نعم.
2: وهذا شوش الحياه الزوجيه،
1: وحتى على الصحه الانجابيه مدام حذامي.
2: ايه؟
1: مشكل كبير. معناها ما همش متهيئين يلقاوا الكثير من المشاكل لأنهم مش حاطين النقاط على الحروف.
2: صحيح.
1: مش متفقين منذ البداية.
2: شوف هذه والله كان ناخذوها من زوج زوايا. أول حاجة ناخذوها من زاوية أنه المشرع التونسي كان واضح في أمر أنه هو لابد من شروط الزواج هو عرض كل طرفين على الفحص الطبي باش يكونوا.
1: نعم.
2: يعني متهيئين يعني جسديا ونفسيا. ولكن أهم من هذاك الكل سبحان الله في الشرع أنه فما أحكام الزواج يعني تشملها أحكام التكليفية الأربعة. ايش معناه؟ يعني فما إنسان واجب عليه يتزوج، فما ناس يعني شمعني هو عنده الرغبة وعنده القدرة، ثم إنسان يعني يكره له الزواج لو كان يكون عنده بعض الصعوبات يزمه ما يتزوج إلا ما يكون مؤهل ومهيئ للزواج. وفما ناس يعني يباح لها الزواج، بالنسبة لي مش بضروري ياسر الزواج، حب يتزوج حب ما يتزوج، بالنسبة لي كان تزوج كان ما تزوجش عنده كيف الحكاية متساوية. وفما ناس يحرم عليها الزواج، يعني لما يكون إنسان مش متأهل، إنسان مريض، إنسان عنده خلل جسماني نفسي، أي نوع من الإعاقة اللي هي تمنع من أنه يمارس حياته الزوجية بصورة طبيعية أو أنه يكون أب في شكل طبيعي، رأوا لو كان نطبقوا معناها الدين مع ما جاء في القانون.
1: أما إحنا
2: خرجوا أسرة
1: إحنا في دولة مدنية، خاطر كان مش نتبعوا ما يقول الشرع طو نحكيه توعد على تعدد الزوجات وموضوع يتحل ما يتسكرش.
2: ليه حبيت فقط نوضح أنه رفض من الناس يحرم عليها الزواج.
1: نعم.
2: علاش؟ وهذاك يتناغم مع القانون التونسي في شنو؟ أنه لابد للإنسان أنه يعرض نفسه على الطبيب، ويعرض نفسه على الطبيب حقيقة، مش يجيب معناه سيرتيفيكام دلسة. علاش؟ على خاطره ينجم يكون هو فعلا يعني يهيئ له في نفسه أنه هو قادر على الزواج، هو ما ينجمش يقيم بذاته، فكيف مش يقوم بمرأة وكيفاش مش يقوم بصغيرات.
1: نعم.
2: وهذا راه سبب من أسباب الطلاق أنه قاعد يصير بالحق، أنه فما أزواج كي تعرس تبدأ هي فعلا يعني كما نقوله عندها مشاكل نفسية، عندها مشاكل صحية.
1: كل النقاط اللي تعرضنا لها معاك ولا مع سي مكرم كلها تقول راهو التأهيل قبل الزواج ثقافة عامة، لكن مع معناها حاجة مهمة، لأنها قاعدة تنعكس على نسب الطلاق وعلى استقرار الأسرة. نشكركم برشا سي مكرم ومدام حبامي،
2: شكرا
1: جزيلا لكما. ورسالة المبادرة هذه راهي رسالة واضحة، الزواج ما هوش مجرد احتفال، هو مشروع حياة يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى تأهيل، إلى حوار، إلى مسؤولية، وكل استثمار في تكوين الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع التونسي بأكمله. فنتمنى النجاح لملتقى ميثاق المودة ولكل المبادرات اللي تعزز ثقافة الأسرة وتدعم تماسكها. إن شاء الله بالتوفيق سي مكرم. شكرا لك مدام حبيبي، وإن شاء الله الاثنين القادم يتجدد الموعد مع موضوع آخر.
2: بارك الله فيك، يعطيك الصحة.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورموج
1: جديد كل نهار
2: الموجة.

0: استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: معكم مكملين العشرة وثمانية واربعين دقيقة في إذاعة المنستير وأكيد وقيت نمشيو فيه نحكي ديجيتال في فقرة فاميليا والديجيتال.
2: فاميليا والديجيتال
1: أنيس بالعربية أستاذ جامعي ودكتور مختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إيديوكانيت. مرحبا صباح النور والنور. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شحوال الصحة؟
3: لاباس لاباس.
1: كان نعملوا هكا إطلالة على الأسبوع الفارط. احنا نتفكروا بعثنا لسيد المستمعين برسالة إنهم مادام هم متفرغين وعندهم وقت قبل ما تجيهم حوسة العودة المدرسية يعملوا ركاب مش للمستلزمات نتاع الدراسة بقدر ما هي المستلزمات نتاع تأهيل أطفالهم إذا كان عندهم إشكاليات ولا صعوبات. وقلنا ناخذوا رابور كامل نفسي من خلال الموقع اللي حاطين اليوم نتاعو الأسبوع الفارط باش نخليك أنت تزيد ذكر المستمعين بي ونشوفوا قدش تقريبا من واحد زار الموقع كملوا ما كملوش. حكينا تفاصيل.
3: أنا نذكر أنه اليان اللي عملناه الجمعة اللي فاتت هو comportement.edu.pro والموقع هذي اللي هو بلاتفورم اللي تخلي الولي ينجم إذا كان ثم تنبيهات تخص سلوكيات الطفل واللي هو فيه برشا ملفات، ملف تربوي، ملف تعليمي، ملف دراسي، ملف نفسي وانسيتويت
1: بإمضاء ولا تحت إشراف مختصة نفسية دكتورة منال دردور. يعني الأمور هي خليني نقول علميا دقيقة جدا جدا
3: دقيقة جدا.
1: شنو صار من هنا من الأسبوع الفرد لليوم؟
3: اللي صار هو عدد الزيارات كان عدد كبير ياسر. باش نعطي شويه ارقام كان ذكرش مدام عبد الله والاسبوع الفارط قالت لي وقتها في الاخر شنو الملاحظه نجم تقولها. قلت لكم يلزم يكون الولي شجاع. لازم يكون شجاع باش ينجم يشوف الحقيقه قدامه. معناها
1: تعرف احنا عندنا الاشكال هذا يا انيس راهو عندنا الاشكال هذا انه ساعات راه صغيرك قدام عينيك عنده صعوبات وما يمشوش بيه للبسيكولوج يقول لك فك عليا اختاني. معناها فما كل دنيك اللي يعيشك يقول لك انا لا لا انا لا ولدي لباس وتو معناها ما يحبش يحل المشكله من اول دقيقه ولا من اول ثانيه وهذه حاجه غلطه ياسر.
3: وهي كما قلنا البلاتفورم تعمل تنبيه تنبه فقط. الحاصل هو برشا دخلوا وما ما كملوش الملف لكن اللي كملوا الملف ثم 112 ولي. معناها
1: ما كملوش معناها ما حطوش
3: هم 50 سؤال مقسمين على اربع بارتيات. ثم شكون يوصل البارتي الاولى الثانيه سرتو الثانيه الثانية يقدر تبدا تمشي في الدقة. معناها نتاع قداش يرقد من ساعة، شنو ياكل الصباح، شنو يعمل كل حاجة، شنو يعمل كل حاجة، يولي يحس اللي ثم بورتون راهو سي انونيم. معناها
1: أنا بحذايا ولي متأكدة حسين قدرية اللي باش يجربها اليوم خاطرو حريص جدا بالطبيعة ربي يفضلوا صغيرات على تفاصيل هذه كلها. متأكدة حسين بعد شوية باش
3: حسيلو ثم تقريبا 15% اللي كملوا وشفنا نحن هكاك رابور
1: شوية 15% معناها مقارنة باللي لازم يكون هكا ولا لازمك تكمل خاطر
3: هو سهل الاستعمال نتاعو. وفي الاخر هو انونيم لا تحط لا اسمك لا لقبك لا نمره تليفون.
1: هو مش مشكله انونيم ولا مش انونيم، هو كما قلت انت ما حبش يكملها وكا
3: مش شجاعه ما فهمنيش هذاك علاش احنا قلنا راهو يلزم الولي يكون يقف قدام مسؤوليته ويلزم يعرف اللي هو راهو مسؤول على الحاجات هذيك واللي راه التكنولوجيا توفر ادوات وهذه معناها تكنولوجيا تونسيه 100% تحت اشراف الدكتوره معروفه في تونس في العالم مدام منال دردور اللي هي باش تخرج لك من بعد تالي معناها التقييم وانت حر بعد تالي بعد التقييم هذاك.
1: انت التقييم هذاك ماهوش باش يكبلك معناها بالعكس باش يقول لك طريق ثنيه وحلك عينيك على حاجات وانت دليلك ملك. احنا نقول لهم ينجموا يرجعوا للموقع هذا نعاودوا نذكروا به انيس باش نعاونكم اكثر ما يمكن خاصه وإحنا ان شاء الله نرجعوا في سبتمبر مع القرايه ومع الدراسه فوقتها ما كنتش تلهيو به شهر هذاك تخصصوا تقعد تسال روحك وتسال ولدك وتشوف شنو من نقائص وتصلح. نذكروا به انيس
3: comportement.edukanet.pro مجانا
1: ليكم تفضلوا وان شاء الله نعاودوا نعملوا طله الاسبوع القادم نشوفوا وين وصلوا. خليكم معنا باش نحكيوا اليوم على الالعاب الالكترونيه تجمع العائله ما تفرقهاش. معناها باش تلمنا الكل نلعبوا مع بعضنا العائله الكل خمسه افراد.
3: ما تعرفش انت وحدك كنا نلعبش انا وحدي نبعدوا شويه على ريزو سوسيو نبعدوا على سكرول وكل شيء دونك نلعبوا لعبه مع بعضنا لعبه باهيه اللي تنجم تهمنا الناس الكل. مثلا نبداو باللعبه الاولانيه جيو جسر. هي جي OGUESSR.com نحطوهم على الباج إن شاء الله نتاع الإذاعة. اللعبة دي شنو تعمل؟ حلوة ياسر وغراتويتا. حلوة ياسر، تجي تحط المجموعة العائلة الكل، المجموعة الكل تجي تحطها في بلاد بلاد من البلدان ما يعرفوا هيش هم البلاد هذيك، وهما يلزم من خلال المباني واللافتات والطبيعة واللغة وكذا يقولوا شنية الدولة هذيك.
1: يطلعوا الدولة شنية من خلال علمها ولا لافتات
3: من خلال هم يحطوا بار اكزامبل كما نقولوا نحن جوجل ايرث وجوجل مابس، كأنك تحاوس في وسط بلاد ومن خلال الانتباه في على اللافتات وعلى شنو ثم طلع البلاد شنية وطلع المدينة في وسط البلاد هذيك شنية.
1: وسهلة ولا صعيبة؟
3: سهلة سهلة سهلة،
1: تمشي بالعمر خاطر تو كنا نلعب انا وصغار نجم نعرفها ولدي ما يعرفهاش، دونك هذا شنو هي حبيت ان
3: لا لا سهلة بيه؟ سهلة، ما يمكن هما عندهم الصغيرات عندهم انتباه اكثر منا.
1: صحيح
3: احنا عندنا معرفة اكثر لكن الانتباه عندهم هما اكثر منا.
1: صحيح
3: نحن بيسر.
1: صحيح
3: اللعبة الثانية اذا هي لعبة
1: دونك هذه تسقل الجوانب الجغرافية نوعا ما، تخدم على الجغرافيا بيه؟
3: وتصنع زادة انه حوار في وسط اللعبة. احنا كي نطلعوا بلاد بار اكزامبل نطلعوا مثلا مدينة ابيجان مثلا في الكوت ديفوار، طلعنا بجنب الكوت ديفوار، لا اخي الكوت ديفوار شنو هي المنتجات نتاعها، شنو تخدم
1: باش معروفه
3: قديش باش معروفه، يولي نقاش يتصنع نقاش في وسط ال
1: هذه الاولى. ثانيه
3: اللعبه الثانيه اللي هي لعبه ترفيهي
1: نحبوا كنت ترفيه راه
3: سكريبل بوينت يو اس ك ار اي بي بي ال بوينت يو. اللعبه هذه كما قلنا هي مجانيه، السيستم يعطيك كل واحد قدامه تليفونه ولا السيستم يعطيك كلمة وكل الكلمة ذيك انت لازمك ترسمها، مثلا يعطيك يقول لك غابة مدام مروة باش تلعب تو، تبدا مدام مروة تبدا تلعب
1: ترسم الغابة كيما تحب هي
3: ترسمك الغابة هذيك، والاخرين يبداو يخمنوا يقولوا هذه شجرة شنو كذا كذا،
1: واللي طلع هذاك هو تخي
3: بيان ياخذ النقطة هذيك
1: حلو.
3: هذه معناها فيها أكثر معناها تطلع بها الأشخاص الموهوبين في الرسم تنجم
1: المهارات نتاع الرسم وغيره.
3: نحب نقول أنه اللعبة هذه يستعملوها لبيدوبسيكاتر في يحبوا يطلعوا بها طاقة الخيال عند الطفل. طاقة الخيال قداش ينجم يتخيل، يعطي حاجة يقول له تصور هالي ارسم هالي.
1: هو فما يعني اختصاص كامل في الـ في الـ في البسيكياتري خاص بالأطفال كما نقولوها أول من المراحل متاع العلاج، إنه يعطيه ورقة ويكتشف أو يتقصى الإشكال اللي عنده من خلال الحاجات اللي صورها. يقول كان صور حاجة صغيرة بالكل مثلا راهو خايف ولا منطوي ولا كذا، كان صور حاجة كبيرة راهو عنده أفاق وخيال عندي شوية اطلاع على الموضوع. حلوة رأي فكرة إنك تشوف من صغيرك تخربيش تولدك شنو شخبط هذيك على الورقة تعرف نفسيته بي؟
3: فما شكون يجي يقول له ارسم لي شجرة يرسم له وردة مرسمش شجرة بالنسبة لي هو ذيك شجرة ثم مشكل.
1: صحيح
3: بالضبط. اللعبة الثالثة codenames.game codenames.game. اللعبة ذي للعائلة تتقسم لزوز فرق والسيستم يعطي مجموعة من الكلمات. مجموعة الكلمات هذوكم يلزم قائد الفريق يحاول أنه يخلي من المجموعة تاع الفريق متاعه يطلعوهم كل الكلمات هذوكم في وقت قياسي. ينجم يرسم، ينجم يمثل لهم، ينجم يذكرهم بموقف، ينجم كذا
1: يعطيهم مؤشرات وهم
3: يجيبوا يعطيهم مؤشرات وهم بك المؤشرات هذيك ينجم يطلعها فهمتني. ويلزم بالطبيعة ثم البارامتر طوم يعني قديش قعدوا وقت هذه اللعبة دي يستعملوا فيها موجودة قاعد نشوف فيها معناها يستعملوا فيها في تونس
1: العائلات
3: في تونس موجودة. وثم الأخرانية kaout.com kaout.com. اللعبة هذه ان فيت تعطيك لا بوسيبيليتي انك تصنع فورمولير تحط فيه أسئلة لكن في الأسئلة هذوما نجم يكون مثلا أسئلة حول الذكريات مثلا وقت اللي مشينا بار اكزامبل
1: حوسنا
3: ولا كذا شكون كان معانا شكون كذا
1: هذه تخدم الذاكره
3: هذه تخدم ياسر الذاكره وتخلي انه تعيش اللحظه العائله تعيش
1: ترجع لك الموموه هذيك
3: ترجع لك اللحظات هذوكم
1: وتخرج المشاعر زاد الايجابيه والسلبيه عند الصغير
3: هذه خرجت حتى جسمه حتى هذه يستعملوها وقت اللي تلقى عندك واحد من صغيراتك منزوي فهمت دونك باش تستفزه شويه تبدا تجبد له في حاجات مثلا ذكريات ولا حاجات عملتها معاه وهو موجود في اللحظات هذيك
1: باه كان لخصه انيس والوقت وفاء كيفاش نحول الألعاب هذية من لعبة نلعبها أولا باش نتشارك فيها أنا وصغاري، نشيخ نفرهد نقرب من ولادي ما هم يحبوا على تليفون، خلينا هنا قربنا مع بعضنا بالتليفون، في نفس الوقت ثيرابي أو محاولة، خاطر أنت دغدغت هكا شوية توا في الأوليين هم يعاودوا يرجعوا يثبتوا في الكومبورتمون تاع صغارهم. دونك تنجم حتى أترافير الألعاب هذية تخرج الكومبورتمون تاع صغيرك إذا كان عنده مشكلة باش تنجم تفهمها شنية وتمشي تخدم عليها، وإذا كان زادة عنده مشكلة وتعرفها هي شنية تنجم تعاونه بلعبة من الألعاب هذه.
3: الألعاب هذوما بصفة خاصة ينجموا يفيقوا عند تشوف صغيرك أسكو عنده مواهب اللي أنت ماكش منتبه لها، وإلا عنده صعوبات، وإلا عندوش صعوبات مثلا في الذاكرة، وإلا عندوش صعوبات في الخيال. لأنه إذا كان هو عنده مثلا صعوبات في التخيل، سمحني صعوبات في التخيل، يعني الصغير هذاك يلزمه أن لي أنا حاجة دي منأكد عليها، يلزمه المطالعة. إذا كان عنده صعوبات في تصور موديل مثلا، موديل متاع متاع كهرباء، موديل متاع شو اسمه متاع شجرة متاع حاجة كيما هكاك، اللي راهو الذاكرة مش قاعدة تسجل مليح.
1: سؤال هنا، العمر اي عمر الالعاب هذه؟ اي عمر حتى نقول نبدا مع صغيري من 4 سنين، اما بالطبيعه ديما نفهم قدراته وامكانياته. تخبي على، شكرا جزيلا انيس بن عربي، نورتنا في فاميليا وديجيتال. انتم اذا كنت تحبوا بالطبيعه ما ضيعوش التفاصيل اللي تقدمت هذه الكل، ارجعوا الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف وفيها تلقاو الفيديو، بارتاجيوه باش بالطبيعه تستفيدوا من كل المعطيات اللي قدمها لكم انيس. نتلاقاو الاسبوع القادم ان شاء الله. مرحبا بكم، تسمعونا وتابعونا ديما في فاميليا.
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

راديو المنستير معكم وين ما تكونوا. الحادية عشر عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تنطلق اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي والتي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا 2026 لتتواصل إلى غاية 31 من شهر جويلية الجاري. وقد أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر الموقع الويب www.orientation.tn، وذلك باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. ومن جهته أفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن الوزارة وفرت 1191 عرض تكوين جديد بالمؤسسات الجامعية العمومية من أجل تقليص الفجوة بين التكوين الجامعي وسوق الشغل. في موضوع آخر، دعا مجلس عمادة المهندسين إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندس التونسي المقيم بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. وأكد المجلس في بيانه الختامي مواصلة معاضدة جهود الدولة ومختلف مؤسساتها في مجابهة التحديات الراهنة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية، من خلال تقديم الدراسات والمقترحات الفنية إلى جانب الحلول العملية والعلمية التي ينجزها المهندسون التونسيون. من أخبار الطقس، ضمن وقفتنا الموجزة تكون السماء مغيمة جزئيا فأحيانا كثيفة السحب مع ظهور خلايا رعادية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. وفي أخبار العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية يتبادلان الرسائل، إلا أن الأولوية لطهران تكمن في الدفاع عن سيادتها، وأوضح أن الوسطاء ينشطون في تبادل الرسائل بين الجهات المعنية في الوقت الراهن، من بينهم باكستان وقطر.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: فاميليا.
1: في إذاعة المنستير
2: فاميليا
3: فاميليا
2: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: ميزانيه الدار.
1: مكملين معاكم في ميزانية الدار، نرجعوا كيف العادة والعويد للفلوس للميزانية التحكم فيها. لكن الانفيلوب اللي ديما تحكي لكم عليه أميمة، خبي واكتب فيه، مرة فيه تحويسة مرة فيه خرجة. توا باش نحكي شوية على مصاريف المهرجانات وما أدراك ما المهرجانات. الصيف شنو كان مش المهرجانات هكا ولا؟ أميمة رافية الشيب في ميزانية الدار، مختصة في إدارة الميزانية الشخصية، حاضرة معنا كي العادة والعويد. مرحبا بك.
2: مرحبا يا مروة. دونك صيف متسمي على المهرجانات، متسمي على الخرجات الصغيرة، تحب تتفرهد، تحب تشوف حاجات اللي هي ما تنشوفوهاش برشا في الشتاء، تحب تمشي للعروض المسرحية، تحب تمشي تكتشف برشا حاجات في بالمناسبة هذية. إذاك علاش مهم أنه نحطوا ميزانية مسبقة للترفيه، دونك نتفاهموا العائلة الكل مع بعضنا علاش لازم نشاركوا الصغيرات هذه الميزانية اللي نقدروا عليها باش نحطوها للخروج. زيدا لي بارون مش لازم العروض الكل نحضروا فيها، اذا كان نحبوا نمشيو المهرجان كختاج ولا نحبوا نمشيو لاي مهرجان في الجهه نتاعنا مش بالضروره نمشيو للعروض الكل، نختاروا عرض والا اثنين كافيين. وزيدا مهم على الاخر انه نقراو حسابنا في الليله هذيك نتاع العرض، راهو عندنا ايسونس، عندنا عشاء، عندنا اذا كان الصغار يحب يشري حاجه من اللي نقاوهم يبيعوا سوغ بلاس. دونك اذا كان نقدروا حاجات هذوما نوفروا فيهم انه نطلعوا جروب مع بعضنا، دونك هكاك التكلفه نتاع ليسونس تطلع ارفق شويه. اذا كان نجموا نعملوا حويجات من الدار، نعرفوا اللي العرض باش يدوم زوز ولا ثلاثه ساعات، دونك مع الوقت نتاع الانتظار قدام الشبابيك وكل، دونك باش تاخذوا اكثر وقت. دونك سيغتينمون باش يجوا ونحضروا روحنا بالمسبق ونحضروا حويجات نهزهم معنا من الدار. فما زيد شويه عروض اللي هي تكون في دور الثقافه، علاش ليه ما نستغلوهاش، ما نستغلوش زيدة اللي هي سواء تكون مجانية سواء زيدة ساعات تقع بأسعار رمزية، ونشاركوا الصغيرات هما بيدهم في تقع الأسبوع للمسرح، تلقى فما نوادي في دور الثقافة نشاركوهم فيهم اللي هي تكون أكسيسيبل للناس الكل وبأسعار رمزية نربحوا بها في خرجات الصغيرات. خروج زيدة الصغيرات نعرف اللي هما بشي وليه ويحبوا يخرجوا برشا والكل، ديما نشجع انه نمشيوا للي بارك اللي يبدو نهار كامل يعديوه، تلقى سوم تقريبا ما بين 10 و 15 دينار نهار كامل، خير من اللي نمشيو للي بارك اللي يلعبوا فيه باللعبه وهكيك تنجم توصل للتكلفه ل 100 دينار والا اكثر حتى للصغير الواحد، خاطر سختمون يحب يدخل لاكثر من لعبتين ولا ثلاثه، دونك التكلفه تولي ثقيله شويه على البارون. دونك من المستحسن انه نخيروا نمشيو للي بارك اللي يلعبوا نهار كامل سون ليميت، جوست بمبلغ معين تدفعوه من الاول. ثم زيد الفير اوف ميسينغ اوت، هيك نقاومو هيك الاحساس نتاع كان ما مشيتش السنه سيلي، راه كان ما مشيتش السنه راه فما العروض للعام الجاي وفما المهرجانات العام الجاي، ما هرب حتى شيء. بالحق يلزم النوسيون هذيا تولي عنا انه راهو ما فما حتى شيء هرب حتى كان ما مشيتش السنه، مثالش بقدره ربي الصيف الجاي نمشي، والا ساعات كان صارت عروض هكا في الشتاء والا كان صارت مسرحيات في الشتاء نجم نمشي في الشتاء وما نضغطش روحي بالضرورة في فصل الصيف. دونك وحاجة أخرى زيدة سهرات مهمة إنه نرجع ندخلوها في عاداتنا وهي السهرات العائلية يا جماعة. نرجعوا للسهرات العائليه نتاعنا، ساعات لما مع العائله، لما في دار الخاله، لما في دار العمه، سهريه توصل ما 3 ل 4 نتاع الصباح، العائله تحكي تتكلم، فما حتى
1: عائلة ما تذكرها ما كان جريري كي نفرشوهم الكل في الدار ولا في بلاصه هكا واسعه وتلقانا يقلوا بيفرويسيك يا سيترونات تبرد يا تصور.
2: والصغيرات والصغيرات يعملوا جو
1: هاي كوره جت علينا هدربوكها
2: والجو هذيك الكل. بالحق نرجع نحييو الاي نقصوا على الاخر، دونك نرجعوا نحييو العادات نتاعنا هذوكم، نرجعوا نحييو الحاجات اللي تربينا عليها ونحنا صغار، ملغزمون العائله بعدت على بعضها، ولينا ياسر ليه ما نحبش نقلقوا ليه نخاف اللي انا نثقل على العبد هذيك، ما فماش تثقيل، بالعكس وقت اللي تمشي وتزور عائلتك وتصل الرحم، وفي نفس الوقت سهرات عائليه مجانيه.
1: أكيد يعطيك صحة أميمة، نورتنا كيف العادة والعويد يا لله، إن شاء الله ديما تودنا بالليزاسيوش الميزانين هذوما المختصة في إدارة الميزانية الشخصية. الجمعة الجاية ميزانية دار جديدة وتفاصيل أخرى في الفاميليات، نورنا كيف العادة والعويد وانتم كملوا معنا المشوار.

0: أهلا وسهلا بالجميع. 23 دقيقة بعد 11 صباحا توقيت الآن في فاميليا وفي إذاعة المونستير.
1: حديث العائلة.
0: موضوعنا في حديث العائلة بين الحقيقة والإشاعة، كيف نحمي عائلاتنا من الأخبار المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مجموعة من المحاور العملية والقريبة من واقع المستمع باش نحاولوا نحكيوا فيها اليوم. علاش الإشاعة ولات تنتشر أسرع من الحقيقة؟ كيفاش نميزوا بين الخبر الصحيح والخبر المفبرك؟ شنو تأثير الأخبار المضللة على الأسرة، خاصة للأطفال والمراهقين وكبار السن؟ ولماذا يصدق البعض كل ما يقرؤون وكل ما يشاهدون؟ وما مسؤولية كل فرد قبل الضغط على زر المشاركة؟ وكيف نغرس ثقافة التثبت والتفكير النقدي داخل العائلة؟ مجموعة من الأسئلة ومجموعة من المحاور والنقاط اللي نطرحها في موضوعنا اليوم. لكن قبل نخليكم مع الروبورتاج.
2: صباح الخير الناس الكل. في ظل الحقيقة الأوضاع هذه اللي قاعدين نعيش فيها نحن طوى في تونس وكل شيء، فمواقع التواصل قاعدة تلعب دور كبير في إيصال معلومات مضللة وغالطة. يعني بالحق فما برشة شخصيات وخاصة كل المعروفين على المواقع التواصل كما الانستغرام ولا غيره، فما حتى الإعلاميين معناتها الحقيقة يوصلوا في برشة أفكار مغلوطة وبرشة أفكار مبالغ فيها، يزيدوا يهيجوا الوضع وزيدوا معناتها بالحق معناتها العباد زيد تهيج وكل شيء ومعناتها وهذا حاجة ماهيش معقولة. أنت كإنسان عندك مخ تخمم به، تعرف منين تاخذ المعلومة، خاصة معناتها في مواقع التواصل، خاطر من هب ودب طوى معناتها يولي يعطي في رأي في مواقع التواصل، يولي يعمل صفحة ويعطي فيها في رأي، وهذا الحقيقة حاجة مش معقولة. أنت كإنسان واعي تعرف منين تاخذ المعلومة، ما عند إنسان تعرفه زاد هو يعني عنده نقولوا احنا صورة باهية وإلا يعني عنده معرفة بالموضوع، مش أي واحد يخرج يحكي في موضوع تصدقه وناخذه برأيه. يعني بالحق لازم ديما نحاولوا أنه نخدم مخاخنا شوية ونفهم يعني الوضع ونخدم المنطق، وزادة ما نبالغوش، يعني مش لازم نبالغوا. الإنسان زادة أون كونتر بارتي ماهوش زادة باش يغطي معناتها عين الشمس بالغربال ويعمل روحه ما راه حد شيء يقول معناتها أنا نحافظ على نفسيتي وكذا. يعني زادة لازم نفيقوا شوية، لازم نتوعاو شوية، وفقط معناتها الحرص معناتها على سلامة المعلومة، معناتها يحاول انه ياخذ معلومة من انسان صحيح ويبتبت ويسأل ويشوف معناتها الرأي العام الكل، فهمتني؟ ويحاول زادة ما يتسرعش في الإجابة وفي الانفعال، هذه حاجة خايبة وتزيد تفاقم الوضع وتزيد تعمل معناتها بالحق يعني مظاهرات وكوارث يعني ما لها حتى معنى وما لها حتى فايدة، ما توصل حتى شيء. وخاصة انت كإنسان واعي في الدار عندك عائلتك مثلا الناس مش واعية، ولا يعني سبحان الله فما عباد معناتها عباد كبار مش فاهم الوضع، معناتها تاخذ اللي تسمع فيه معناتها كمسلمات وكهو، نحاولوا احنا نوعيهم نحاولوا نوصلوا له معلومة صحيحة. والإنسان معناتها ديما يكون متفائل مهما كانت الأوضاع، نعرف باش تقولوا لي ضم الناس معناتها تعيش في أوضاع سيئة جدا وكذا، لكن راهو الإنسان ديما يتفائل وديما يسعى للخير وهذا كهو.
3: بالنسبة لي يقبل كل شيء، نشوف كونه معناها السوشيال ميديا وكل ولد فيها برشا أخبار غالطة، وزاد فما الأخبار الصحيحة بالطبيعة اللي لازمنا نصدقوها وما نصدقوا حاجة كما احنا نبدأ مثلا جايبينها من مصادر موثوقة. معناه أني مثلا كيف تعبط لي حاجة على الفيسبوك مثال خبر متاع موت حد ولا خبر متاع حاجة باش تصير، وإلا يقولوا مثلا لريزو باش يتقص جملة معناها على العالم وكل، إذا كان أني ما نجيبوش من إذاعة أني واثقة فيها وكل، فهمتني؟ بالطبيعة إذاعات تونسية وكل شيء، بالطبيعة الحاجة هذه كمانيش باش نصدقها. وكيفاش نحمي عائلتي منها؟ نوعيهم ونحكي معاهم ونقول لهم راهو مش اي حاجه لازمكم تصدقوها، لازمكم تعملوا، نقولوا احنا تحريات من ناحيه انه الساعه تتقبل الحاجه هذيك باللوجيك متاعك، وفي نفس الوقت تسال عليها معناها وتزيد تشوف اسكو معناها الحاجه هذيك بالحق معناها صارت اي ولا. وبالنسبة لأنه كيفاش نعيش وكيف نعرف الأخبار معناها هذيك صحيحة وكل شيء، وتبدأ بتبيع حاجة مقلقتنا وكل صحيح باش نتقلقوا شوية، لكن الإنسان بقوة الإيمان معناها وكل يولي يعيش معناها صحيح، مش نعيش معناها كلي فرحانين فرحانين وكل نتأثروا شوية بالأخبار، من بعد نقولوا ربي كاتب وربي إن شاء الله معناها يفرجها علينا والحمد لله على كل حال.
4: باش نحمي رواحنا وعائلاتنا أول حاجة لازم ما نستعجلوش في تصديق أي منشور ولا فيديو ولا حتى تصويرة. يا أخي قبل ما نعملوا مشاركة لازم نسألوا رواحنا، هل الخبر هذا صحيح؟ منين جاء؟ وهل عندي دليل عليه؟ في الأخر نحب نقولكم اللي الوعي هو أقوى سلاح ضد الإشاعة.
5: والله اليوم ولات الأخبار جينا في ثواني، أما مش كل خبر صحيح، برشا إشاعات تنتشر على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك وتنجم تعمل خوف ومشاكل وحتى تنجم توصل تفرق ما بين الناس. مش نحمي رواحنا وعائلاتنا لازم قبل ما نصدق أي خبر نسأله شنو المصدر متاعه وهل هو من وسائل إعلامية موثوقة، هذه أهم حاجة. والحاجة الأهم ما نشاركوش حتى منشور إلا ما نتأكدوا منه. وفي الأخر كل واحد فينا عنده مسؤولية، بنزلة واحدة تنجم تنشر الحقيقة أو إشاعة، والاختيار يبقى ديما بيدينا. وردوا بالكم على عائلاتكم، ردوا بالكم على رواحكم، ورانا نعيشوا في مجتمع تويكي أكثر أخبار الإشاعات موجودة، سيسوا رواحكم وإن شاء الله فما كان خير.
1: حديث العائلة.
0: مروة كما كنت ولا كنا نتبع في الربورتاج، المعلومة راي ولات توصلنا في ثواني، الهاتف الذكي ولا حاضر في دين الناس الكل. ضروري يعني أن نتعلم كيفاش نفرقوا بين الحقيقة والإشاعة وبين الخبر الموثوق والمحتوى المضلل. أنا في العادة نمشي نشوف شكون صاحب الخبر، خاطر فما مصادر موثوقة، مثلا صفحة إذاعة المونستير نبدأ ولا الإذاعة التونسية نبدأ مغمضة عيني اللي الخبر صحيح 100%. فما مصادر يعني بعينها تعرف اللي الخبر الصادر عليها راهو موثوق. يلزمك تعرف كيفاش تختار مصادرك اللي تقرأ عليها الأخبار المتواترة.
6: بالضبط، هي خبر على خبر يفرق وإشاعة على إشاعة تفرق، لأنه فما إشاعات تمس حتى من خطر كبير حتى على البلاد متاعنا، نجم يخرج خبر على أمن بلادها. بالضبط، نجم تكون فما حتى أخبار وإلا إشاعات مقصودة ومتعمدة باش تمس السياحة، باش تمس الاقتصاد، باش تمس يعني مثلا على سبيل المثال فما يوتيوبر مازال كي جاي لتونس ومهبط تصويرته، هو اسم كبير معناها في العالم العربي، مهبط تصويرته على قدام مطار تونس قرطاج ويعلن عن زيارته لتونس، ففما شكون يحط له كومنتارات هكا وبعدها يتبرتاجة في اللي كومنتار يقولوا له جايبك لبلادنا ولا فما لا ما لا ضولة كذا، اللي هو ما نصورش تونسي معناه عنده النخوة وعنده محبة للبلاد هذية وللوطن هذية. تعرف انت الكلمة هذية بركة ولا الببليكاسيون هذية ولا الكومنتر هذا بركة شنو نجم يعمل
0: وفين تنتشر معناه تنتشر في العالم الكل.
6: اكزاكتوما، ومع يوتيوبر عنده أرقام كبيرة هايلة معناها متاع متابعين في العالم الكل، الناس اللي كانت ناوية باش تجي باش توخر التالي إلى آخره. فهذه مثلا كومنتر، ما بالك من نشر إشاعة خبر وفاة فلان، خبر أنه صارت عملية في بلاصة كذا، خبر أنه فما حريق في كذا وما فما حتى شيء. قديش ينجم يبث بلبلة للعائلة،
0: يبثولك ساعات فيديوهات قديمة وكما تثبتش وما تشوفش وتحرصش على المعلومة الصحيحة، ما يجي لبالك ما يجيش لبالك، يعني تمشي مباشرة تاخذها كخبر موثوق به.
6: هو كما فما هكا فما زادة مواقع خاصة كما أي تشيك وكما تونس تتحرى، وفما باش مواقع ربما نجمو حتى نطلع عليها، فما حتى ديباش
0: منصات زادة
6: أيوة، فما ديباش فيسبوك مكتوب عليهم فالسو أو تلقى الخبر يعني إسكو صحيح ولا غلط، نسيت الاسم متاع الصفحة تنثبت منها. المهم تهبط لك الصورة وتقول لك راهو فما خلل هنا ولا هذه راهي إشاعة، وتزيد بتبيع تنير الرأي العام ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي. تحدي كبير يظهر الأخبار المضلة في تونس ولا الفيك نيوز ربح، اللي اليوم يلزمنا نلقاو له أسلحة فعالة كإحنا كناس معناها مستعملين لمواقع التواصل الاجتماعي، وإلا زادة ك خليني نقول منصات الدولة التونسية نعرفوا أنه موجود معناها الأمن السبراني في بلادنا ونجم نحميه المستعملين متاع مواقع التواصل الاجتماعي من مثل هذه المواقع المضللة.
0: ذيك علاش اليوم نستعين بخبرة الأستاذ محمد بن عمان خبير في التربية السبرانية ومؤسس الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلوماتية، نحكيه على كيفية حماية عائلاتنا من الأخبار الزيفة، تعزيز ثقافة التثبت والاستخدام الواعي لمواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بك سي محمد، مرحبا نورتنا.
7: ربي ينوركم ويعطيكم الصحة كالعادة، إذاعة المنستير، الإذاعة الجادة، الإذاعة اللي مضامينها موثوقة، الإذاعة اللي تعيش وسط العائلة وتضيف لها، وتحية المستمعين لإذاعة المنستير وشكرا. نعود نرجع للموضوعنا، كما قلت انتوما هي مسألة متاع وعي، يجبنا نعرف وش قاعد يجرى. والتونسي ما شاء الله راهو ذكي وواعي، وعنا وليداتنا زادة ديجان، عنا جيل جديد ما شاء الله عليهم عنا في ذكي، والأولياء اللي يسمعوا فينا يعرفوا باللي وليداتنا معناها الميتريس تخيبيا ليزوتي. بس نفهموا أكثر على المعلومات المظلة وغيره. أول شيء تصنيف 2026 متاع منتدى الاقتصادي العالمي هو صنف التظليل الإعلامي أول خطر يهدد الإنسان قبل الكليمة وقبل الأمراض اللطف وقبل كل شيء. بشوفوا خطورة هالجوائح، طولين نحكيه على جوائح سبرانية اللي هي التظليل. التظليل توابش نزين نفسره أكثر.
0: فما فرق بين التظليل والإشاعة سي محمد؟
7: الإشاعة هي حاجة اللي ترتكز على تواتر الخبر مش على موثوقية الخبر. يعني تواتره لا يعني موثوقيته. راهم قالوا راهم 10,000 شدوا الصف في بلاصة سبب أدير باللي اللي صحيح. دونك هذه الخطأ الشائعة اللي نشوفه حتى وقت اللي نشوفه ككونسوماتور مستهلكين، عنا تندونس نمشي فين فمك الحظبة هذيك. لا هنا فين فما الحظبة، نجم تكون حظبة مصطنعة.
0: نعم
7: فهمت، وإلا حظبة متاع كيوريوزيتي متاع حب اطلاع على غيره.
6: وإلا زادة سي محمد سمحني، وإلا زادة توا يستعملوها بالأساس باش يزيدوا النمبر متاع المتابعين متاعهم على مواقع التواصل، يعني باش يكبر الباج متاعه، هو يعمل يبث إشاعة ولا يعطي تضليل معناها للناس باش يكبر أكثر عدد ممكن من المتابعين.
7: بالضبط، تو نشوفوا الإشاعة هذه. الإشاعة احنا حكينا على أخبار الغالطة، هذيك واضحة أخبار غالطة، أما راهو زادة ينجم يكون أخبار صحيح أما خارج على السياق.
0: نعم
7: تجبد لي انت فيديو عندها قداش من عامل تالي وحاجه تجاوزت تتعاود ترجعها في الوقت هذايا في ظرف معين وغيره، معناها تخرج حاجه على السياق، والا تاخذ جزء بركه منها وتحطها. دونك هذا يخرج على السياق. نحكيو على ديما نحكيو ننبهوا احنا الاولياء وليداتنا ديما نحكيو نخافوا على روحنا احنا لو كنوا ضحايا. اما الخطر الكبير رانا كي نكونوا مشاركين فيها واحنا ماشي بالناش. دونك
0: تمشي تبارتاجي ما غير ما تتاكد، معناها انت وليت تشارك.
7: ما فيناش البارتاج مدام كي تفكي واحد يحط لايك برك
6: ولا فيوز تتفرج، حتى تتفرج كهو ما تحطش
7: لايك، حتى تتفرج برك ما تحطش لايك. هذيك ثم خوارزميات توا مع العلم راهو الخوارزميات قاعده تشارك زاد كيف لاغراض ربحيه بحته هما.
0: نعم
7: معناها بالنسبه لهم يشدوا الانتباه. وشنو اللي يشد الانتباه؟ كل ما يثير الاحاسيس، الخوف، الفجعه، الفرحه الكبيره،
0: يلعبوا على المشاعر معناها
7: المشاعر. دونك هذه التوصيه الاولى، خاطر كله مربوط ببعض. المستمعين الكرام كان لقيتوا مضمون يمثل المشاعر فرحك برشا، غشك برشا، حزنك برشا، راهو تلاعب، خاطر الوسائل التواصل الاجتماعي مش موجودة، معناها الأخبار مش تلعب لك بمشاعرك.
0: نعم
7: أخبار باش تعطيك.
0: سامحني سي محمد، شنية الفئات العمرية الأكثر عرضة للتأثر بالمعلومات المضلة هذه؟
7: كل الفئات كلها معرضة إذا كان يكونوا يدخلوا في مشاعر معينة. أي إنسان معرض للغضب ولا للفرح ولا للحزن ولا غيره، اللحظات هذه تكون عنده هشاشة نفسية اللي تستغلها الخوارزميات وتعرف وتعدي لك الخبر هذاك في ذاك اللحظة الانفعالية المعينة. الكلنا معرضين للانفعال.
0: نعم
7: الكلنا، وهما علاش يمشي وقت الانفعال؟ وقت الانفعال تقف لاغيزون، يقف التفكير النقدي، تقف كل شيء، نوليو نستهلكوا المعلومه هذيك اللي بدون سون باريير، معناها بدون مناعه بدون مناعه عقليه. دونك هذا وتوا فما الذكاء الاصطناعي اللي ولا ديجا اون اوروبا نص المستعملين غير قادرين يفرقوا بين مستوى بالذكاء الاصطناعي ولا محتوى معناها بالعمل
6: هو ده. وفق تقرير الأخبار الرقمية لسنة 2025 الصادر عن معهد رويترز، 58% كما قلت أنت يعني نصف المشاركين عالميا قالوا أنهم معناها متقلقين بشأن التمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة على الأنترنت، والنسبة هذه توصل حتى ل 73% في إفريقيا.
7: في إفريقيا إكزاكتومون. دونك ديجا احنا ما نجموش نفرقوا ما بين هذا وهذا. راهو كي باش فعلوا مع الخبر راهو فما هنا تجي مسؤولية، حتى مسؤولية أخلاقية. رانا خاطر هو إصدار حكم، راهو إذا كان احنا باش نعمل الإشياء نشارك فيها عبارة فما حكم أنا باش نساندو، إن فوا باش نساندو راهي مسؤولية كبيرة أخلاقية ودينية ومغال وكل شيء. معناها الناس أعراض الناس تمشي في صنية، فما الكره معناها الميساج دوين معناها يخلق الكره ما بين الناس ومنها. قال لك قل خيرا أو أصمت، معناها فما شكون حتى في العائلة قال هي يمكن من المستمعين.
6: نعم.
7: كل خيرا أو أصمت كيف في الوسائل التواصل الاجتماعي. نردوا بيننا، أنا نخاف أكثر من العباد اللي تشارك في الإشاعة نصيحة. وقت اللي يجيكم حاجة تعرفوها سببها بعد ما ثبتوا، كما مع إنسان شكون اللي قالها، وقتاش قالها، أسكو قالها هو نوتر ولا ماهوش نوتر. فما انفعال بعد هذي الكله. فما فلس نورمالمون في لي ريزو سوسيو ولا فيسبوك، تقول له الفيسبوك ما عادش تبعث لي المحتوى هذا يا سيدي. ما عادش تبعث لي المحتوى هذا. زيد نسمو اخبار مثل يكون على فكر نقدي، نشوفوا الاخبار هذيك ومع هذيك وضد هذيك، ونكونوا راي، نكونوا راي مش نعمل مش نصدروا حكم. ديما نقول لهم راهو الراي شيء والحكم شيء، الخبر شيء والتحليل شيء، راهو خبر خبر. ما تفهم عباد الإشكال متاع
0: إيه، فماش مبادرات ولا برامج يعني واضحة للتربية الإعلامية والرقمية يمكن أنه العائلات تستفيد منها؟
7: والله هذا موضوع يلزم يعني يتخدم من جذوره. قدمنا احنا مبادرات على راديو بيد، على إذاعة المنستير بيدها. وغيرها معناها من وسائل الإعلام، طلبنا بإدراج التربية السبرانية في المقررات الرسمية لوزارة التربية، يقراوها وليداتنا كما التربية الوطنية. دونك تتقرى معناها باش خطر الأولياء زادة كيف تتجاوزهم الأمور.
6: ساعات تتجاوزهم التكنولوجيا، نحكيو على فئة عمورية معينة ما يعرفوش يستعملوا. يقول لك
7: أنا ما نعرفش
0: على الأقل سمحني، حتى كان تتجاوزنا هالمهارات التكنولوجية هذه، على قليلة نربيهم على التفكير النقدي، على عدم تصديق كل ما يشاهد على صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. أبسط حاجة.
6: بالضبط.
7: وأهم شيء في التربية، التربية هي بالقدوة. ما نجمش عن شيء وتأتي مثله. الأولياء وزاد ما نجمش نحمل زاد المسؤولية لكل الأولياء اللي يسمعوا فينا، هم بيدهم ربي يعلم بحاجهم قاعدين يخدموا كل شيء، وضد عمالقة متاع تكنولوجيا. وأولياءنا معنا بشي يجي وإحنا يحاربوا ضد خوارزميات متاع البلاتفورم والذكاء الاصطناعي، رأوا شيء هندسة اجتماعية نحكيه فيها. ونحكيه معنا أمور الديب فيك، معنا التضليل العميق وغيره.
6: نعم، كان نحكيه شوية على التضليل العميق، ونحكيه شوية على حاجات ينجموا معناها خلينا نقوله ملموسة على أرض الواقع، ينجم يلقاها ويلزموا يثبت فيها. فيديوهات ساعات أصوات، يعني نفس شخص صورته يركبوا له عليها صوته وتلقى على كلمة ذيكا ما قالوش. هذه من برميل الحاجات اللي تخدم بالذكاء الاصطناعي سي محمد.
7: بالضبط. قبل كنا نشوفه نصدق ولا ما نشوفه، قال لك تول حتى كي تشوف ما صدقش. هذه اللي نقولها، ما صدقش اوتوماتيكمون، خلي بيت عندك الشك هذاك، خذ المعلومة أكثر ما يكون من مصدرها. هذه راهو قيل وقال وقيل وكل هذاك كتقال قيل هذاك. دونك لا ما كانش ما صدقتش ولا حاجة، أموا ما تشاركش يا سيدي، أو كتحمل مسؤوليتك أنت شخصية، ما تكونش أنت سبب في تغليط متاع الناس. الوعي، نعود نرجع الوعي، وسائل الإعلام زادة كيف كيف. وهنا حديث طويل راهو، شوف احنا عملنا حلقات متوترة على الإذاعة المنسير في الموضوع هذايا.
0: نعم.
7: أما توا تو يمكن صيف أكثر وصلاعة وليداتنا يلعبوا كذا، نوصيوا الأولياء يحكيوا معهم على الوعي، على الوعي هذايا، ويخليهم باش العواطف نتاعهم ما يدخلوش وهو في إيتا سابطا. معلوماتهم الشخصية ينقصوا ماكسيموم، الماكسيموم ينقصوا دي حتى في خدمتهم نهار آخر اللي غوك في تاغم طعم العاش قداش من عام القدام 15 سنين القدام، راهو ما عادش يقول بعطيني سيفيرا، يحلوا عليهم الكتب كان عمل الغلطة ولا قال كلمة سابطا ولا غيره، معناها راهو ينجم يلقى يلقى حسابها،
0: عنده بيت رواء إلكتروني خاص به، معناها أمور واضحة، ينجم يرجع ويشوف
7: ولا البصمه، البصمه الرقميه
0: ما يمشيش البالك، معناها تفرجت ولا شاركت ولا عملت حتى مجرد جيم ولا جدوغ، راك مش تلقى حاجه غلط فيها تنجم تتبعك في قادم ايامك.
7: بالضبط بالضبط. دونك هذه هي احنا طول الوعي، نحاولوا نعملوا كالمناعه الوقايه خير من العلاج، وان شاء الله اللي يسمعوا فينا زاد من من من المسؤولين غير ذلك يعاودوا نشوفوا كيفاش ادراج التربيه السبرانيه دي منعود فيها في منهج التربيه المناهج الرسميه. وتحيه للوكاله الوطنيه للسلامه السبرانيه قاعده تخدم في عمل به للتحسيس
0: من
7: التوعيه نتاع الاهل نتاعنا. ديغنيغمو عملت حمله على على الامسوناج اللي هو التصيد، الناس يفكوا لهم في الكارت بنكير نتاعهم في نوامرهم يقولوا هاي البريد اتصل بيك وغير وغير ذلك، راهو ردوا بان الاحتياط واجب اكثر من كل وقت مضى.
0: نعم. شنو هي النصائح العمليه باش نكونوا عمليين مروه سي محمد؟ شنو هي النصائح العمليه البسيطه اللي نجموا نقدموها اليوم للعائله التونسيه باش تكون في امان في التعامل مع الاخبار على المواقع هذه؟
7: ما شاء الله اللي سمعته في في في, في اول حلقه الى توا من عندكم انتم عطيتوا اهم النصائح ما شاء الله معناها ما شاء الله، اللي هي كي يجينا الخبر قدامنا، تجينا المعلومه قدامنا، نثبتوا شكون اللي قالها، شنو مصدرها، نثبتوا يا هل ترى الكونتكست نتاعها اطارها قديمه جديده لغير ذلك، اللي نجم نضيف انا نشوفوا اذا كان تلعب لنا على المشاعر، راه كنلعبوا لكم يا مستمعينا الكرام على المشاعر.
6: فما مواقع، فما مواقع سي محمد ندخلوا لهم باش نثبتوا، ما نعرفش، نعطيك اكزامبل تصويره نتاع فيديو قديم ولا حاجه وحاطين عليها خبر معين، اي اكزامبل مثلا يقول لك فيضانات في في الكيف وياخذوا تصويره من بلاصه اخرى من العالم ولا تصويره قديمه، انا نجم من هذه التصويره هذيك ونشوفها بالتاريخ وبالوقت وكذا، فمشي طرق معناها خليني نقول ديزابليكاسيون ولا على الانترنت نثبت.
7: ولا ما شاء الله عنا أدوات، الناس كل عندهم توا أدوات الذكاء الاصطناعي مع تطور التكنولوجيا، نجم أنا توا نعطي منصات غدوة تطلع منصات جديدة. إيش نقول؟
6: أما موجود معناه كنا نبحث عليهم موجودين.
7: نبحثون لو ما بحثتش ما عنديش وقت وكل شيء، إيش نقول؟ كان حاجة مهمة تو نلقاها على وسائل التواصل الاجتماعي لمصادر موثوقة، إذاعات موثوقة كما اللي عطي مناسير إذاعة وطنية ولا هذوما مصادر موثوقة. إذا كان حاجة ماهيش موثوقة وإلا خبر معناها كما يقولوا خطر في العالم كامل يجيوك الأخبار العرضية ماهيش ما نكبروهاش.
6: هاي شعطيكم اكزامبل أو شعطيكم مثال، مثلا 17 جويلية ليميت التالي معناها 2026 فما مواقع نشرت طبعا خبر جاء فيه أنه في فرنسا تواصل انقطاع التيار الكهربائي عن 13,000 منزل بسبب موجة الحر تضامنا مع تونس في ظل وقتها فرنسا مشات قصت عليهم الضوء. فالمنشور هذايا أحصد أكثر من 6,000 تفاعل وأكثر من 700 مشاركة، وصفحات كثيرة تونسية وعربية وعالمية نشرت الخبر هذا في الوقت اللي هو خبر مظلل، مش فمش منه مش صحيح إنه فرنسا قصت معناها التيار الكهربائي عن 13,000 منزل في في في فرنسا، معناها الضوء ما قصش في فرنسا بالدرجة اللي هما مهبطينها ولا مبارتجينها. فهذه واحدة من الحاجات معناها اللي تنجم تتبث ولا تتعدى ولا تتمرر على مواقع التواصل الاجتماعي واللي نجم الناس تصدقها.
7: هو يقول لك، يقول لك راهو اللي ديما الخطأ مش في اللي قال، الخطأ في اللي صدق. معناها بالنسبة والتفاعل زاد كيف كيف، فما برشا منصات تحب تلم التفاعلات.
0: أي نعم. أي.
7: تحب تلم اللي تعطيك حاجة واضحة واضحة باللي خاطئة واضحة باش العباد يدخلوا يقولوا راهي خاطئة.
6: نعم بالضبط.
7: دونك باش يعملوا اكثر موفمون اكثر حزبه على المواقع نتاعهم. احنا وقتنا باش نعديوه في لي ريزو سوسيو ونعديوه فيما ينفع. كان حب نتفرهد نتفرهد مش نحمي الوزر نتاع ندخل عباد في حيط في معلومات غالطه. ما داخل نتفرهد ولا داخل نقرا ولا داخل نشوف عائلتي ولا شو جديد ولا حتى الخدمه نستخدم به برشا معنا ما شاء الله في تونس نستعملوا فيه في الخدمه. دونك العالم هذايا الافتراضي تعاملوا معاه كيما العالم الواقعي. هاي النصيحة اللي نختم بها في العالم الواقعي. واحد خرج من الدار باش يقابله شكون يقول له حق راو كذا كذا، شكون اللي قال لك وعلاش اللي قال لك وعلاش قال لي في الوقت هذايا؟ واذا كان انا في وقتها في حاله في عليه قل له سمحني ما تحكيش معايا توا انا مانيش في في في وضع اللي باش نسمعه. وحاجه اخرى زيادة خاطر موضوع كبير الخطر الكبير كونه بو الديتكت وسائل التواصل الاجتماعي الديتكت. احنا شنو اللي نحبوه؟ نحب حاجه معينه يعني باش ما ندخلش في في في في في, في امور ديتاي باش يفهموا المستمعين. انا نحب اغنيه معينه ولا ماكله معينه ولا غيره. يقعد يعود لي مواضيع نفسها تعود تجيني. والا يعجبني راي معين يقعد هو يبحث كانك الراي هذاك. في الاخر راسي نقول في مخي عندي ليليوزيون بلي والله انا بالحق عندي الحق والعالم الكل يخمم هكا. لا لا مش العالم الكل يخمم هكا. لي زالغوريت يبعثوا لك بالضبط الحاجه اللي تحب تسمعها.
6: يعني طريقه من طرق استماله والا توجيه الراي العام. وهذه صار في برشا حاجات انت سميت اغنيه ولا نجم يوصل حتى يعني في انتخابات في حياتنا اليوميه في اقتصادنا في على جميع الاصعده هكا ولا
7: بالضبط. يمثل كل حاجه راهي باش تمثل السلم الاجتماعي ولا باش تمثل العلاقات معنا
6: حتى فلاحة حتى امن غذائي. معناها مواضيع عديده كبيره تنجم تنطلق من حاجات بسيطه وصغيره اما هي بالحق عندها مخاطر اذا كان باش نكملوا فيها.
7: بالضبط. ومستمعينا الكرام راهو اللي يحكيوا لكلهم يقول لك انا خبير وانا خبيره وانا كذا راهو فما عباد تفهم في كل شيء. مانيش ما كل واحد فيش اختصاصه. تجي في الميتيو تولي عندنا قداش 12 مليون خبير في الميتيو. تجينا في الكوره 12 مليون خبير في الكوره. ما توليش زاده ما ناخذوا مصادرنا ومعلوماتنا ولي كونيسونس نتاعنا. معناها عندنا اساتذه وما شاء الله وجامعات وعندنا بالقرايه معناها الكود دو لارجون. معناها يتخيلوا باللي باش يجينا المعلومات البنائه والمفيده هكاك ببلاش. ردوا بالنا معناها من ناخذوا الامور من مصادرها من مصادر موثوقه. راهو حاجه مشعه لا تعني حاجه موثوقه. والفرق ما بين المعلومه والراي راهو ساعات الناس معبد تعطي رايهم تعطي راي ذاك الراي يخص مش معناها راي هذيك المعلومه. أعطيني المعلومة كل واحد حر في رأيه.
6: تسلح بفكر نقدي وانت قاعد تتبع في الخبر ولا في الفيديو ولا في الحاجة اللي قاعدة تلقاها على صفحات التواصل الاجتماعي. يلزمك تكون إنسان عندك نظرة نقدية للأمور باش تفهم بالباهي.
7: بالضبط. داير نقول لهم راهو في عصر توا السيكوريتي لا سيبر سيكوريتي. تجاوزنا من القرصنه نتاع المعلومات نتاعنا كل شيء اخطر قرصنه. مستمعنا الكرام نحبش نفجع برشا هي القرصنه نتاع العقول نتاعنا. وقت اللي نفقدوا السيطره على عقولنا ما واش يقعد من الانسانيه معنا في الموضوع هذا. وربي يحمي عائلتنا ووليداتنا.
6: امين. شكرا جزيلا لك استاذ محمد بن نعمان على الاضاءات القيمه هذه. ورسالتنا الاخيره مروه راهو الوقايه من الاخبار المضله لا تبدا بالتكنولوجيا تبدا بالوعي كما كان ياكد سي محمد. تبدا بالتثبت بالحوار داخل الاسره. خليه من كل مشاركه على مواقع التواصل مسؤوليه ومن كل خبر نتلقاوه نخليوها فرصة للبحث قبل التصديق حتى تبقى عائلتنا أكثر وعي وأكثر أمان في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا سي محمد. يعطيك صحة وتحياتنا لك. يعيشك. شكرا جزيلا. إن شاء الله في مداخلات قادمة. وهكا ربح نكونوا مع فقرة تحديث العائلة. وصلنا لنهاية المشوار. إن شاء الله حاولنا وقربنا أكثر ما يمكن من العائلة التونسية ومن اهتماماتها في الأسبوع هذي زادة كما كل أسبوع. وانتم إذا كان عندكم مقترحات مرحبا بكم على الباج أوفيسيال راديو مونستيغ لايف. حطونا كومنتير بعثونا مساج تنجموا تتواصلوا معنا. وأكيد احنا كلكو سوا في فقرة لمة العائلة مع مدام حذيمي في فقرة التكنولوجيا مع طبعا أنيس وإلا مع بقية بقية الفقرات طبعا نجموا نتفاعلوا مع بعضنا.
0: نعم شكرا جزيلا للجميع. أجمل تحيات حسام قدرية، عالية المنصوري، ياسمين ربح ومروة. نقول لكم خليكم ديما مع إذاعة المنستير، دمتم على محبة وإلى اللقاء.
6: شهية طيبة.
8: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
9: إذاعة المنستير
10: 97.3. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
11: شكرا.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. جلسة عامة بمجلس نواب الشعب تتداول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن أزمة الحرائق كشفت فشل سياسات الوقاية والاستباق وغياب النجاعة في إدارة الكوارث الطبيعية. اليوم انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، وعميد المهندسين يحذر من الإشارات المغلوطة في مجال التكوين الهندسي. إلى تفاصيل الأنباء. تتواصل بمجلس نواب الشعب جلسة عامة لتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. مداخلات النواب وفي غياب ممثلين عن الحكومة ركزت بالأساس على ما اعتبر فشلا اتصاليا في التعامل مع الأزمة، مع غياب خطط استراتيجية للتعامل مع ملف الطاقة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
1: راو يقص الضوء كل ساعة، وحتى وقت ما يرجع الضوء يرجع ضعيف. الكليماتيزارات تنفخ في السخانة، يمشي الواحد باش يبل أطرافه يعني يلقى الماء مقصوص، تمشي للعطار باش تشري دبوزة نتاع ماء ما تلقاش عنده ماء بارد، يعني وضع لا يطاق. اللي مقلقنا زيادة هو ما ثماش حتى استراتيجية راي نصبر عليك. اليوم هذاك وضع بلادنا، عارفين متفهمين الظروف اللي تعيش فيها البلاد، وضعها الاقتصادي والاجتماعي، ولكن على الأقل أعطيني خطة، أعطيني نعرف أنا بعد عام، بعد 10 سنين، بعد قديش، شنو اللي باش يصير بالضبط؟ أنا هي النقطة اللي باش نوصلوا لها بالضبط، باش تحسن البلاد ولا لا؟ الحاجة الثانية على الأقل أخرج فسر لي، أخرج وضح لي. المشكل ما يخرج حد وما يوضح حد.
2: أنا ما زلنا متخلفين في مجال الطاقة، ورغم نزيد ونأكدوا للسلطة التنفيذية اللي كل قروضات اللي صارت لصالح الطاقة ويني؟ من 2019 كما كان يحكي زميلي ما فما حتى توربين في تونس. وين؟ واليوم نجو الضغط والاستهلاك أقوى من الإنتاج. فما حلول تو ولا ما فماش؟
0: في الأثناء كشف نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري عزوز عن تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات جراء قطع التيار الكهربائي بشكل دوري ومستمر، مما انعكس سلبا على نشاط المهنيين واستقرار مؤسساتهم الصغرى التي تعد أكثر من 20,000. وأوضح صدري عزوز أن الأضرار لم تقتصر على تراجع المداخيل اليومية في شهر جويليا الذي يمثل 15% من إجمالية الدخل السنوية، بل طال بشكل مباشر السلع والمواد الأولية المخزنة التي تعرضت للإتلاف، إضافة إلى تلف التجهيزات والمعدات الكهربائية الحساسة داخل المقاهي.
3: خسائر كبيرة ياسر بالنسبة لأصحاب المقاهي. كما تعرفوا برشا مقاهي معناتها يعملوا كونجيلاسيون تاع الفارس والطاولة والغلة بصفة عامة، كلاس يعملوا في البيتوات وفي اللي يعملوا تيداج مع الفرماج والطن والجامبون وكل شيء. بعد 5-6 سوايع نتاع كوبير نتاع ضوء بسرعة ما عادش تنجم تعاود تنزل الماء، دونك تفسد التوحد التهويجية سرية الماتيريال نتاعهم يخدم بالضوء. دونك برشا ماكينات تدربوا، برشا كليماتيزرات، تلابز، ماكينات قهوة، فيشتيرات، كونجيلاتور اكسيتيرا في كامل الجمهورية، وهذا ما تخسر كبير. بخلاف طبعا الأيامات اللي ما خدموش فيهم القصة نتاع 5 سوايع و6 سوايع وتتعاود بعد في الدين، معناتها أكيد معناتها بالنسبة لهم هما عبارة معناتها ما فهموش، وحتى كان خدموا بعصب ياسر طبعا معناتها اللي جاو معناتها لازمهم يخلصوا. ينحسبوا العدد نتاع مقاهي في كامل الجمهورية حاش تقريب فوق 20,000، معناتها ممكن 25,000 في الوقت هذا، خسائر معناتها في العشرات المليارات، معناتها ممكن حاش تقريب 10-15% نتاع شيء في الدفاتر يصير في شهر جويلية. احنا بالنسبة للتعويض ما عندناش أمل كبير ياسر، طالبين جوست معناتها شوية معناتها باش الإدارات والإدارات يرحموا شوية معناتها معناتها هذوما الصغرى المتوسطة منهم المقاهي كيما البنوك كيما السكاك كيما البلديات كيما الإقباضات باش يعديوا الفترة هذه على الأقل، يحاولوا يراجعوا شوية الخسائر نتاعهم.
0: من جانب

0: تعويض الناس اللي اتضرت في ضرت في مساكنها، ضرت في موارد رزقها، وضرت حتى على من جانب النفس. فما ما يسمى بصندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية اللي هو موجود، لكن للأسف الإدارة متاعه ماهيش قاعدة تصير طريقة ناجعة، خاصة وأنه ما يخدش بعين الاعتبار الحرائق كجائحة طبيعية. ندعيه زادة لأنه فما عنا ما يسمى الاستراتيجية الوطنية لوقاية من حرائق الغابات، لكن للأسف الاستراتيجية هذه اليوم ضعيفة على المستوى التخطيطي والاستباقي. لذلك نحن ندعيه إلى تعزيز الأبعاد هذه في وسط الاستراتيجية هذه باش نكونوا أكثر تكيف مع التغيرات المناخية. التصرف الحقيقة في منظومة الغابات بصفة عامة لازم يكون طريقة تشاركية، وأنه يدمج حتى متساكني الغابات بحكم أنهم الأقرب للميدان وأنهم الأعرف حتى بالمخاطر هذه، ونجم يكونوا هما حتى آلية تاع إنذار مبكر للمختلف الأسلاك المتداخلة.
1: وفي أحوال الطقس، وفي نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين، ثم تشمل تدريجيا ولايات القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح على الكميات بين 20 و 40 ملم مع تساقط محلي البرد. كما ينتظر هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالجنوب حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة خاصة بالجنوب الغربي. في شأن آخر، تنطلق اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا 26 و2000 لتتواصل إلى غاية يوم 31 من جويلية الجارية. وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشحة. ومن جهة أفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن الوزارة أقرت 1191 عرض تكوين جديد بالمؤسسات الجامعية العمومية من أجل تقليص الفجوة بين الجامعة وسوق الشغل.
2: إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال الشب الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، قاع إحداث اختصاص جديدة مندمجة مع اختصاصات موجودة من جهة أخرى. قلنا اللي يلزمنا ندعم الكفاءات الأفقية متاع الطالب التونسي من خلال مشروع كبير سافواغاجير اللي هو يعتني بالكفاءات اللغوية والكفاءات الناعمة اللي تخلي الطالب التونسي يكون عنده كفاءات اللي تمكنه يعرف يقنع اللي باش يقوم بانتدابه.
1: في الأثناء، نشرت عمادة المهندسين التونسيين قائمة مؤسسة التكوين الهندسي الخاصة المستوفية لشروط الاعتماد، وذلك أثر دراسة الملفات المقدمة والتحقق من شهادات الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد الدولية المعترف بها. وأكدت العمادة أن القائمة تضم 11 مؤسسة خاصة للتكوين الهندسي متحصلة للاعتماد الدولي، محذرة الطلبة والأولياء من الانسياق وراء الإشارات المغلوطة لبعض مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي يضيف:
3: مش العمادة اللي تعطي الترخيص للمدارس الهندسية الخاصة، راو دور العمادة قانونا هو المحافظة على جودة التكوين الهندسي ومتابعة برامج المدارس الهندسية. احنا شنو طلبنا من المدارس الهندسية؟ اللي تحب العمادة تنشر اسمها على الشيت ويب نتاعها، طلبنا منها البرامج نتاعها، طلبنا الوثائق نتاع الاعتماد نتاع الدراسة حسب المواصفات العالمية، واستدعينا لمدة يومين المدارس الهندسية العمومية والمدارس الهندسية الخاصة باش الناس كل تقدم البرامج نتاعها وتقدم شهادة الاعتماد نتاعها في إطار الشفافية الكاملة. خاطر لاحظنا أنه فما المدارس معناها تعمل بوبليسيتي مونسونجير وتاخو دي فيليير معينين وتقول أنا الوحيدين اللي نقريو في الفيليير هذه في تونس. اليوم حبينا ننظفيو شفافية تامة على الموضوع هذا وأمام الجميع، أنه حتى واحد من نجم يزيد على الآخر، وأنه المعلومة تتعطى للولي والطالب معناها بكل صدق. الناس اللي ما قدمتش وثائق الاعتماد نتاعها وما قدمتش البرامج نتاعها ربي عينها، لكن احنا نتعامل كان مع المؤسسات المنظمة.
1: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوان

0: هالأبرز. جلسة عامة لمجلس نواب الشعب تتداول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع المي والكهرباء. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى،
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة اللي تجمع.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد لهذا الموجات إذاعة المنستير. نبدأ بأخبار الاتحاد لرياضة المنستير، يدخل في تربص مغلق في عين دراهم. أكيد باش تواصل التربص المغلق، من خلاله باش يجري الاتحاد المنستيري 4 مباريات ودية، واليوم العشية باش يتم تحديد الفرق اللي باش يجري أمامهم فريق الاتحاد الرياضي المنستيري المباراة الودية. المباراة الخامسة باش تكون في ملعب بن جنات بالمنستير. بالنسبة لقائمة الملاعبية اللي خرجوا في تربص مغلق، في حراسة المرمى الرباعي سليمان بسباس قلال، وأيضا الحارس العرفاوي. بقية الملاعبية غربال، عزوز، بوشنيبة، نويسر، بينما القادم الجديد من فريق نادي حمنان فسامب، العائد من فترة الإعارة من فريق اتحاد بن قردان، أيضا الكاميروني بنجا، زموري بعد فترة إعارة، كردي، حرش، بوزجندا، بوغزيلة، بن حسن، ميراس، سلامة، كومباسا، اللاعب الملغاشي سيفارا، اللاعب الجبالي الملك المهري المنتدب الجديد بوسعدية يانيس، بوالي، اللاعب الجزائري البرهومي يعقوب، وأيضا يعقوبي بشير القادم من البطولة الفرنسية، الجنوني بوسعدية، وأيضا فراس الميلادي. هذه قائمة الملعبية اللي تم دعوتهم لتربص مغلق في عين دراهم. أكيد التربص باش يتواصل، من خلاله باش يجري فريق الاتحاد الرياضي المنستيري 4 مباريات ودية. فرق التونسية واصل في تحضيراتها للموسم الرياضي الجديد، والنادي الافريقي اليوم المدرب الجديد باش يشرف على اول حصة تدريبية، ماهر الكنزاري باش يشرف على اول حصة تدريبية لفريق النادي الافريقي. نذكروا فريق النادي الافريقي بعد خروج المدرب فوزي البنزرتي، ماهر الكنزاري هو مدرب جديد للفريق، وكما قلت اليوم باش يشرف على اول حصة تدريبية. فريق الترجي الجريسي أيضا يواصل في تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وفي انتظار أكيد برمجة مباريات ودية. نذكر الفريق الترجي الجريسي العائد حديث للتدريبات. في المقابل فريق آخر، فريق الترجي التونسي واصل في تحضيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وكان خاض زوز مباريات ودية، فاز أمام فريق النجم الخميري بهدفين مقابل صفر، وفاز أيضا أمام تقدم ساقيت الدير الصاعد حديث الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم 3 أهداف مقابل هدف. نخرج خارج تونس، والثنائي مانشيني كونتي أبرز مرشحين قيادة المنتخب الإيطالي بعد استبعاد بيرلو، بعد ما تخلى الثنائي كونتي وأيضا مانشيني دائرة الترشيحات لتولي قيادة المنتخب الإيطالي بعد خروج بيرلو رسميا من سباق المنافسة على المنصب. وفق ما وردته صحيفة ديلو سبورت الإيطالية، فإن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد يحسم هوية المدير الفني الجديد خلال اجتماع المجلس غدوة إن شاء الله، بعد انسحاب بيرلو من قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإيطالي. بعد بيشكتاس، فريق آخر يبحث على محمد صلاح، والنجم الميلان الإيطالي يدخل أكيد يواصل نادي بيشكتاس التركي تحركاته القوية في سوق انتقالات الصيفية، وكشف التقارير الصحفية عن دخول النادي في مفاوضات لضم البرتغالي ليول جناح الميلان الإيطالي بعد الأنباء اللي ربطت الفريق بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم،
5: 28-000-666.
4: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
6: أحباء سهر والسمر، أهلا بكم. الليلة عرض تخميرة بقيادة الفنان مراد باشا ضمن مهرجان سوسة دولي في دورته 67.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة عرض مسرحية خيال جميل ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.
2: خيال جميل هي بيس تياترال اسمها خيال جميل، اللي هي أول بيس تياترال في العالم العربي بالتقنية هذه، مبنية بالأساس للطفل، لكن هي عائلي، معناتها للصغار والكبار، كما يجوا الأولياء يستمتعوا كما يجوا الصغار يستمتعوا، معناتها للزوز.
3: أجينا المصير كليت كشري
2: مازل
3: لا ما تحسب بش راحك جيت المصر ما درنا كليتش كشري
2: باي تو ناكلو
3: باي أنا وليت المعروف والمشهور وجروني نعرض في المصير
2: لا يا جميل ماكش معروف وماكش مشهور
3: بها؟ علاش؟
2: هما جابونا باش نعرضوا في مصر خاطر العرض متاعنا باهي موش على خاطرك انت معروف ومشهور
1: متابع رائق لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم
0: تسهرون الليلة

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

إذا ما رأيت المرأة يقتاده الهوى فقد ثكلته عند ذاك ثواكله، وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه، وقد وجدت فيه مقالا عواذله. وما يردع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا حازم الرأي كامله.

أيا صاحي، هذا مقام المحب وربع الحبيب، فحط الرحال، سل الربع عن ساكنيه، فإني خرست فما أستطيع السؤال. ترشفت من شفتيه العقارى، وقبلت من خده الجل نارا، وشاهدت منه كثيبا مهيلا وغصنا رطيبا وبدرا أنارا، وأبصرت من وجهه في الظلام بكل مكان بليل نهارا.

0: قطاف العناقيد.
1: حضر أعرابي وليمة فرأى نعمة فقال: النعم ثلاث، نعمة في حال كونها، ونعمة ترجى مستقبله، ونعمة تأتي غير محتسبة. فأدام الله لك ما أنت فيه، وحقق ظنك فيما ترجوه، وتفضل عليك بما لم تحتسبه. حدث قاسم بن محمد بن حفص الفارسي قال: أدخل عبادة المخنث على الواثق، والناس يضربون ويقتلون في محنة القرآن. قال: فقلت: والله لئن امتحنني قتلني. فبدأته فقلت: أعظم الله أجرك أيها الخليفة. قال: في من؟ قلت: في القرآن. قال: ويحك، والقرآن يموت؟ قلت: نعم، كل مخلوق يموت، فإذا مات القرآن في شعبان فبماذا يصلي الناس في رمضان؟ فقال الواثق: أخرجوه فإنه مجنون.

جاء شاعر إلى محمد بن مكرم فقال له: إني قد هجوتك بشعر. فقال ابن مكرم: قل، فوالله لئن أحسنت لأخلعن عليك خلعة. فأنشده: يا فتى مكرم تنحى عن الفخر، فما مكرم وما دينار، لا تفاخر إذا فاخرت بهذين، فذا كودن وذاك حمار. فقال ابن مكرم: أحسنت والله، ولكني أكسوك من ثيابنا نحن الحمير، يا غلام ارمي عليه جلا وبردعه.

كان ابن مكرم هذا وأبو العيناء يتنادمان عند صديق لهما، فقال ابن مكرم لصاحب الدار: أقوم إلى الخلاء. فقال أبو العيناء: إذن لا يعود إلينا منك شيء.

0: دوحة الشعر.
1: إن لم أفز بلقائك المأمول فإليك معتل النسيم رسولي، طارحته وجدي عليك فرق لي من حر نار تلهفي وغليلي، وسألته إبلاغ ما في النفس من حمل لأخبار الهوى وفصولي، وطمعت في رجع السلام فهل ترى يحظى لديه قبوله بقبولي، وعقود دمع كالعقيق حللتها لفراق حي بالعقيق حلولي، أفد العقيق وساكنيه وإن هم غدروا ولم يوفوا بعهد نزيلي، وبأيمن العلمين رب ملاحة سدت على السلوان كل سبيلي، فتان طرف لم يدع قلبا بلا وجد ولا جسما بغير نحولي.

بناء لكل موعد جميل لحظة فراق. غدا مع العيون نلتقي.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: سلامة ومرحبا بكم. يتجه الذكاء الاصطناعي نحو مرحلة جديدة وسط عام 2026، وهي مرحلة يمكن أن تعيد تشكيل عمليات الأعمال والمنافسة العالمية. يقول المسؤولين أن التطور متاع الذكاء الاصطناعي بشي مثل نقطة تحول رئيسية هذه السنة، ويمكن تلخيص التوقعات هذه بشي يكون هناك تزايد مستمر في الأبحاث والتحسينات في كيفية السماح للنماذج بالقدرة على التفكير واستيعاب سياق أكبر بكثير. بش تصبح نماذج الذكاء الاصطناعي أنظمة التشغيل الجديدة كما نظام تشغيل الكمبيوتر ونظام التصفح الانترنت والوصول إلى الملفات وتنظيم مهمات متعددة الخطوات. كذلك باش تصبح القدرة على التكيف من أهم المهارات في مكان العمل. العمال اللي باش ينجحوا أكثر هما العمال اللي نجموا يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي. باش نشاهدوا زادة ظهور شركات صناعية جديدة ما كانتش موجودة قبل، وسيشتد التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، كما ستواجه الشركات صدمة الأسعار الرمزية مع ازدياد قدرات النماذج واستمرار الشركات في زيادة استخدامها للذكاء الاصطناعي، وبش تصبح الطاقة بشكل متزايد أكبر عقبة أمام الذكاء الاصطناعي. ويقول خبراء التكنولوجيا والتحول الرقمي أن الذكاء الاصطناعي بش يتنقل من مفهوم مستقبلي إلى واقع يومي يؤثر بشكل مباشر في العمل والتعليم والصحة والإعلام وحتى السياسة. الشركات تجاوزت مرحلة التجريب إلى الاعتماد فعلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما بدأت الحكومات تتعامل معه باعتباره ملف سيادي واقتصادي وأمني في آن واحد. فيما يخص سوق العمل، يرجح أن الذكاء الاصطناعي بش يواصل إعادة تشكيل الوظائف، لكن الصورة بش تصبح أوضح لأنه بش تزداد الحاجة إلى مهارات التفكير التحليلي والإشراف على الأنظمة الذكية وفهم البيانات مقابل تراجع أدوار تقليدية. من المرجح أنه عام السنة مش بش يكون عام الانبهار بالتكنولوجيا، إنما عام الأسئلة الصعبة حول الربحية والأمان وحسن الاستخدام. والتحدي الحقيقي ما يكمنش في بناء أذكى آلة، بل في تحقيق أذكى استخدام للذكاء الاصطناعي على المدى الطويل. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك
3: مع ريم الهاني

0: الواحدة بعد الزوال على العالم وجد إذاعة المنسيرة. موجز الأخبار. أهلا بكم. يواصل مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة مناقشة الاضطرابات والانقطاعات المتكررة في توزيع الكهرباء والماء تزامنا مع موجة الحر وفصل الصيف، مع تسجيل غياب الطرف الحكومي عن هذه الجلسة. انطلقت اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا لتتواصل إلى غاية 31 من الشهر الجاري. وأفادت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب بالأحرف اللاتينية www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. من جهتها، أفاد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي منير العيادي أن الوزارة أقرت 1191 عرض تكوين جديد بالمؤسسات الجامعية العمومية من أجل تقليص الفجوة بين الجامعة وسوق الشغل. عمادة المهندسين التونسيين بدورها نشرت قائمة مؤسسات التكوين الهندسية الخاصة المستوفية لشروط الاعتماد إثر دراسة الملفات المقدمة والتحقق من شهادات الاعتماد الصادرة عن هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها. وأكدت عمادة المهندسين أن القائمة تضم 11 مؤسسة خاصة للتكوين الهندسي متحصلة على الاعتماد الدولي، محذرة الطلبة والأولياء من الانسياق وراء الإشهارات المغلوطة لبعض مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة. نختم بأحوال الطقس. في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين، تشمل تدريجيا ولايات القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى والنابل وسوسة، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد. وينتظر هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالجنوب حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة خاصة بالجنوب الغربي. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة الثانية بعد الزوال.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير، إذاعة المنسير، بولبا لبقالطة على الموجة 95.7. إذاعة المنسير
2: 95.7. خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل

0: حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال. تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة في إطار الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي مع عرض موسيقي فلاش باك بقصر الرباط بالمنستير. كما تسهرون يوم غد في قصر الرباط بالمنستير مع عرض مسرحي بامبينو للفنان المسرحي بسام الحمراوي. متابعة رائقة للجميع لمتابعي وجمهور مهرجان المنستير الدولي.
0: تسهرون الليلة.

في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

مرحبا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعة عدد متجدد من منوعة منكم وإليكم. اللقاء أنا معكم البداية يتواصل إن شاء الله لحدود الساعة الثالثة، ومن خلاله كالعادة مواصلين معكم مستمعينا الكرام مع الإيقاعات المنتقات وأيضا مع لقاءات المتنوعة في إطار التكوين المهني، التعريف بالاختصاصات الموجودة فيه وأيضا الإشكاليات المثارة في مجال ريادة الأعمال. اليوم إن شاء الله باش نسمعوا معنا مجموعة من الأغاني المتميزة، أيضا باش يكون عنا مجموعة من اللقاءات، منها لقاء مع هيثم النجار عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وباش نحكيوا على الصعوبات اللي اعترضت أصحاب المشاريع إثر الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتأثيراتها على التزاماتهم. أيضا باش يكون عنا لقاء مع سيمونجي الخميلي مدير مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب حول التعريف باختصاص تقني في صنع الموبيليا والمهنة اللي يفضي إليها هذا الاختصاص من خلال ركن حكاية المهنة. ثم باش يكون عنا لقاء مع سي طارق الغابري مكلف بالإعلام والتوجيه والمرافقة بمركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكناسي. ونستنى ديما مستمعينا الكرام اقتراحاتكم بخصوص المراكز التكوين المهني، تحبوا تعرفوا على اختصاصات الموجودة فيها، أيضا إذا كان عندكم إشكاليات مطروحة كباعثي مشاريع تحبوا تسألوا حول نقاط معينة، مرحبا نحاولوا قدر الإمكان الاتصال بالإدارة ذات العلاقة للإجابة على مختلف تساؤلاتكم. أيضا إذا كان تحبوا تعرفوا بعض الاختصاصات لأي مهنة تنجم تفضي إليها تكلمونا مستمعين الكرام، نقوموا بالتنسيق ونعرفوكم بالاختصاص والمهن اللي تنجم تخدموها انطلاقا من اختصاص معين في التكوين المهني. غناية وهنا راجعين مواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعه هذا العدد المتجدد دائما من منوعات منكم واليكم. الايام الفارطه شهدت درجات الحراره ارتفاع كبير برشا، ومع الارتفاع المشط لدرجات الحراره كان ثم موجه من انقطاعات للتيار الكهربائي. طبعا انقطاعات متوترة هنا وهناك، فما جهات أكثر من جهات، ولكن في الأثناء برشا تبريرات قدمتها شركة التونسية للكهرباء والغاز، ثم شكون تفهمها وثم شكون قال إي أما، ولكن ثم أطراف وقطاعات تضررت أكثر من القطاعات الأخرى. المواطن العادي يقول لك أنا تضررت، وفما برشا ناس مرضت، وفما برشا ناس يقول لك معناتها بوتيتر فما وفيات كانت نتيجة الارتفاع الكبير درجة الحرارة، ولكن في الأثناء ما كانش ثم مكيفات هواء باش نبردوا، مثلا كانش ثم حتى مريوحة دور في الديار معناتها باش تبرد، وما نحكيوش معاها على التواتر الانقطاعات التيار الكهربائي مع انقطاعات الماء. البعض يقول غير صالح للشرب على خاطر تشوفوا الاتام تاعه، ولكن في الأثناء محتاجينه برشا كلمة هذاك للتبريد وللترتيب والغيرها. إذن برشا من باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المتوسطة اللي تضررت كثيرا من الانقطاعات، وخاصة المتواترة والمتكررة. شفنا لوتيكا، شفنا منظمة الوطنية لرواد الأعمال، شفنا برشا منظمات خاصة بباعثي المشاريع ورواد الأعمال اللي نددت الحقيقة بالانقطاعات المتكررة هذه، وعبرت عن غضبها في الأثناء من الأضرار اللي أصابت أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. يحضر معنا اليوم مشكور جدا سي هيثم النجار عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اللي باش يحكينا على الصعوبات اللي اعترضت أصحاب المشاريع، ولكن أيضا باش يعطينا فكرة على بيان تعطينا التفاصيل نتاع البيان هذايا. نقولوا أهلا وسهلا بك، مرحبا سي هيثم النجار، نورتنا برشا.
1: تحية ليك مدام رفقة، تحية ليك كل مستمعين إذاعة منستير وكل العاملين بالإذاعة.
0: شو اللي صار هيثم؟
1: هو كما شهدت الناس كل أسبوع الفرط، الانقطاعات المتكررة للماء وخاصة للكهرباء تبعا لمنشورات تبعناها كل في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كان فما صارت إعلانات عن طريق ستيغ إنه فما ضوء باش يقص، وبعدين اللي قص الضوء الانقطاعات كما عشناها الناس كل ظهلي عشناها الناس كل مع بعضنا كانت متكررة في الوقت، كانت طويلة شوية، ويبدو مش يبدو هو الأكيد حسيناها كل حست وقعت فما أضرار، خاصة حستها للشركات الصغرى والمتوسطة اللي كان عليها تأثير كبير من جرة القطاعات المتكررة والطويلة للتيار الكهربائي. المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بيان يوم 23 جويلية 2026 لمح ووضح أنه القطاعات هذه المتكررة كان لها تأثير سلبي على نشاط القطاعات مؤسسات الصغرى والمتوسطة، كان عنده تأثير سلبي على مردودها المهني ومردودها المداخيل متاعها، وتقرر أنه المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تضع على ذمة الشركات الصغرى والمتوسطة مجموعة من الخبراء القانونيين والمحامين اللي يمكنوا الشركات اللي وقع لهم ضرر وإمكانهم إثبات الضرر، اللي هو مثلا راه ماش قاعدين نحكيوا لهنا اللي مثلا فقط تحرقت له آله والا تحرقت له ماكينه مثلا تعملها خياطه، ولا تحرقت له آله مثلا يستحقها مثلا صاحب مؤسسه، اللي فما ناس عندها عقود، فما ناس عندها التزامات، فما ناس مطالبه بانها تقدم خدمات معينه او منتوجات معينه وما تمكنتش، والا خسرت الحرفاء نتاعها ولا خسرت المزودين نتاعها بسبب انقطاع المطول للتيار الكهربائي. فالمنظمة الوطنية لرواد الأعمال وضعت فريق قانوني متكون من 30 خبير محامي باش يمكن أصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطة أنهم هم يقدموا الملفات هذوما، وباش تتم دراستها بالملف بالملف، وسوف تتقدم المنظمة بشكاية ومجموعة شكايات دفاعا على حقوق أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة باش يثبتوا حقوقهم أولا، على خاطر فما فعلا ضرر حاصل، وهذا ديما في إطار الإيمان بدولة القانون والمؤسسات، وإحنا نأمنوا دولة القانون والمؤسسات، ونحن ما بعدناش برش على التمشي متاع الستيغ اللي هي قالت اللي عنده ضرر نجم يتوجه لي لهنا، يلزمنا نثبتوا اللي فما ضرر صار لأصحاب شركات الصغرى والمتوسطة. الأرقام تختلف ما بين مئات الألاف إلى ملايين الدينارات، نحن لهنا زاد هذا البروسيس هذا باش يمكننا أن نحن نعرفوا نعطي رقم صحيح على قداش هو صار الضرر، ونحاولوا انهم الشركات هذوما يستردوا الحقوق نتاعهم ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك. والسيد ابراهيم امن على مسؤوليته المدنيه دونك معناتها من اول الدنيا اذا كان انسان اثبت ويعرف اللي فما اضرار اصابته اصابت التجهيزات نتاعو بسبب الانقطاعات نتاع السيج ولا نتاع التيار الكهربائي فانه يتقدم معناتها بالملف نتاعو ويتحصل التعويضات. بون فما اشكاليه نتاع روتار يصير ولكن في الاثناء فما ازمه على خاطر في البدايه اللي لاحظوه بعض المواطنين وايضا اصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطه اللي الانقطاع نتاع التيار الكهربائي ما كانتش مبرمجه معناتها معلن عنها اثر الاحتجاجات ولات معلن عنها ولكن اللي لاحظوه البعض اللي ما ثماش تطابق ما بين الإعلان متاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في التوقيت اللي تحكي فيه هي على فعلياً الانقطاعات متاع التيار الكهربائي. دونك زادة كيف كيف ما برشا من أصحاب المؤسسات اللي طالبوا بأنه تعطيني وقت زمني محدد قل لي عندك صباح عندك عشية عندك ليل ولكن ما يكونش ثم انقطاع متكرر على قليلة. احنا قبل كنا نحكيه على البحث عن التوزيع العادل للثروات اليوم ولا فما توزيع عادل اللي المشاكل والصعوبات فاليوم حسب الجهة من المفروض انه تحدد الوقت باش حتى صاحب المشروع يعرف روحه فما تجهيزات يلزمها معناها يقطع عليها الكهرباء ما يكونش فما كده ارتفاع والانخفاض في الجهد متاع التيار الكهربائي فما كيف كيف الديماراج متاع بعض الماكينات اللي ما يلزمش يكون انترومبو فجأة معناها بانقطاع التيار الكهربائي. شفنا اللي فما ناس تبدأ في الشان متاعها في الخدمة ولكن انقطع يقعد نص ساعة بعد يرجع بعد كذا. دونك فما الإشكالية لهنا اللي طالبوا بأنه يقع تحديد الوقت ولكن الوقت الفعلي مش فرق ما بين البلاغات الصادرة وما بين الانقطاعات الفعلية. بالتالي اليوم صحيح فترة ربما وقع تجاوزها وخاصة بعد الإذان بفتح تحقيق قضائي خاطر يلزم لهنا نفهمه اللي المسألة راه المواطن وقت يطالب قاعد يطالب بحقوقه من الناحية القانونية باعتبارها حقوق دستورية بالأساس ومن الحقوق الأساسية وبالاعتبار أنه كيما قاعد يقوم بواجباته أنتم واجباتكم كأصحاب مؤسسة متوسطة في القيام بدفع ضرائب متاعكم كيف كيف عندكم حقوق في أنه يكون فما كونتينيتي متاع المرفق العمومي هذية اللي هو متاع الكهرباء والغاز خاصة الكهرباء هذية. دونك معناها المطالب متاعكم ما زالت متواصلة باعتبار أنه صحيح فما فترة توا نقصت شوية فيها القطع التيار الكهربائي ولكن ربما البعض يتحدث على أنه ربما تكون ثم موجة حر قادمة الاستعدادات متاعكم ومتاع الشركة كيفش تكون شو معناتها المطالب الإضافية خاصة وإنكم أنتم لاحظنا اللي حتى في انعقاد بعض خلايا الأزمة حتى في بعض الولايات لا شفنا اتشيكا ولا شفنا المنظمة الوطنية رواد الأعمال ولا شفنا حتى طرف معناتها في علاقة بالمؤسسات الصغرى المتوسطة.
1: فما ثلاثة جوانب. جانب الأول في اللي كمؤسسة فما حاجات نجم نقبل مثلا أنا عندي أتوليه صغير متاع خياطة نجم نقبل أنوان تحرق لي مكان أما كيفاش تعوض لي هذه إذا احنا قلنا الانقطاعات قاعدة تصير بطريقة مش كيما نحن متوقعينها مثلا مش ما كنتش في البرمجة نقى روحي نبرمج في المنطقة متاعي ومثلا نقى روحي نرمال مو يتم اقتطاع الكهرباء مثلا لمدة 4 ساعات نقى مقتطع 6 ساعات مثلا قاعد نحكي مثلا ويكون أنا عندي التزام مع حريف والالتزام فيه 1000 دينارات وانا عندي مصنع صغير في منطقه في الساحل ونخسر الحريف نتاعي هذا شكون باش يعاون هولي
0: شكون باش يعوضو.
1: دونك لهنا ندعو الشركات انها تقوم بالاجراءات القانونيه نتاعها انه يعاين انه هو يكون موجود عنده عدد المنفذ انه انا راني موجود والعمال نتاعي موجودين وراه الاعلان نتاع استيك قتلنا كذا واجتهدنا وما قنيش الضوء. المشكله كي نكون انا زاد مانيش مبرمج في الليل قصيت عليا في النهار قول ميساج تو نعملوا جهد
0: تدخل ايكيب في الليل معناها
1: تدخل ايكيب في الليل عادي قص في الليل هاني قيد الخدمة الصباح لليل الحريف اللي خسرته الماكينه نجم نشريها
0: اما الحريف خاصه في الوقت هذايا معناتها في مجالات معينه
1: كشركه صغرى
0: منافسه شرسه صايره
1: كشركه صغرى اللي انا حريف في نجم يمكنني اني انا نخلص الكري تاع التولي ام تي ولا ما نخلصوش اني انا نجم الحريف هذاك نخلص به الاجور نتاع العمال نتاعي وما نخلصهمش ماكينه نجم ماكينه نجم نصرف ونشريها لكن تو البروسبكسيون كوميرسيال وباش تلقى حريف وحريف مستدام نجم نخسره
0: وغرامه التاخير ما تنساهاش اذا كان عندك التزامات
1: فما شركات صغرى تاع خدمات اعلاميه عنده حريف ولا اثنين من الخارج يقص عليه الضوء في الصباح وفي الليل ما تنجمش تقول الحريف نتاعك زاد انا قص عليه الضوء خاطر لازم تصحف ولكن انت تلقى روحك ما تنجمش تكمل خاطر كي لاحظتوا اللي فما معايا ساعات كي يقص الضوء يقص معاه الماء ويقص معاه الكونيكسيون وتقص معاه التليفون والشبكه الاتصالات تطيح مع نقف
0: اي
1: دك انت تحرق تحرق اورديناتور تحرق ماكينه نجم تعوض لي كاستيك، لكن انا شكون يعين لي الضرر اللي صار لي مع الحرفاء امتى؟ فهذا هو راهو ما نزلوا علينا به وسموه بالديليستاج، راهو عنده كلفة مادية ممكن في الآلات، لكن عنده كلفة تجارية، عنده كلفة مهنية، عنده كلفة كأعباء، معناها راهو كمؤسسة. أنا يعلم بي ربي اليوم كشركة صغرى ومتوسطة مش نجيب حريف ونلتزم معاه ونخدم معاه وبنحاول نعطيه أحسن الظروف ونوفر له الخدمة السلعة الموجودة في الأجيال متاعه، نجي في الاخر انا ما نجمش نوفر له الخاطر انت ما عطيتنيش وقت معين. دونك هذا الضرر الاولين. الضرر الثاني مش الضرر الثاني، البعد الثاني هو بعد استراتيجي يلزمنا نعرفه نحن كشركات صغرى ومتوسطه سيف السنه هذايا هكا وان شاء الله نلقاو حلول. يلزمني نعرف انا كستيك ولهنا كمنظمه رواد اعمال يلزمني نعرف انا شنو الرؤيه نتاعنا للطاقه ككل العام الجاي والعام اللي بعده والعام اللي بعده والعام اللي بعده. نجم نصرحوا بعض ما في حتى مشكله، فما نقص، فما مشكله، فما نقص امكانيات، فما خلل، هذا كل نجم نحكي فيه مع بعض. اما لكن نحن لازمنا رؤيه مدام رفقه، راهو العمود الفقري لكل تطور الصناعي الاقتصادي الثقافي اللي تحب انت راهو مبني على الطاقه. هذا التحدي اهم تحدي يلزمنا كتوانسه ما نخسروش.
0: هو أما الإشكال هنا اللي راهو زادا فما البعض يقول اللي حتى أنتم أصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطة باش يكون عندكم دور، هي توا مثلا الكرة ترميت لكم باعتبار يقول لك يلزم يكون عندك مولد للتيار الكهربائي واحد، اثنين هو يقول لك بالألواح الشمسية فما الإمكانية توا متاع البطاريات والسماح بتخزين الطاقة واستعمالها. ولكن زادة لهنا البعض تحدث ويقول لك اليوم عندك أنت المونوبول كاستيك للطاقة، هل بإمكاني في شركات عادية أنه تكون عندي مولدات طاقة؟ دونك بيقول لي شنو هو دورك أنت كاستيك إذا كان أنا باش نولد الطاقة وحدي؟ ثم في الأثناء البطاريات والفو الفري اللي قاعد يتسوق للبطاريات اللي البعض يقول أنه محاولات لي إيهام الناس بإيجاد حلول من خلال اعتماد البطاريات، ولكن البطاريات القوة متاعها الكلفة على المشروع وأيضا على العائلات. ثم يقول لك هالبطاريات هذه معناها يلندرا عند الإمكانية باش تخزن ما يكفي من الطاقة لاستغلالها وقت اللازم، خاصة إذا كانت طالت انقطاعات متاع التيار الكهربائي. وهذه مجموعة من الإشكاليات الأخرى، معناتها في الأخر هو باش يرمي لك الكرة عندك، تقول لك أنت تقول له عمل استشراف ويقول لك يا دورك، معناتها اليوم دورك انت بالنسبه للماء الصالح للشرب تلقى يقول لك برا اعمل ستيرنا، دورك انت للتيار الكهربائي يقول لك برا اعمل مولد التيار الكهربائي وبرا اعمل لي معناتها بطاريه للالواح الشمسيه. شنو اخر معناها اليوم حتى كما قلت معناتها بانقطاع التيار الكهربائي الريزوتا الانترنت تقصت، التليفونات ما عادش فما الكوميونيكاسيون، فاشكاليات كبيره اليوم اي في المستقبل.
1: اذا باش نسلموا بالموضوع هذا باش تولي مشكله اكبر، معناها خاطر اذا تشوف انت الكلفه تاع انستالاسيون تاع البطاريات وقداش تشد وقت، معناها الشركات الصغرى معناها الشركات اللي عندها فلوس اليوم باش تمكن هي انها تشري بطاريات وتقعد تعمل، لكن الشركات الصغرى المتوسطه اللي هي حالتها نعرف الناس كل ماهيش كلها في احسن حالاتها، دونك اللي عنده فلوس تمكن انه هو يشري واللي ما عندوش فلوس ما يشريش، واللي كان عامل فلوس مخصصهم باش ياخذ بهم قرض باش ياخذ بهم مواد اوليه يمشي يخدم بهم ينتج بهم، واللي ياخذ بهم قرض باش ياخذ بهم بطاريه باش تخدم 3 و4 سوايع. نحن لهنا نتمسكوا بدور الستيك، علاش؟ على خاطر هي بتقعد لازمها تقعد هي الضامن لاستقرار الطاقة في تونس باش نجمو نسكن نخدموا مع بعضنا. ما عنده حتى معنى إذا أنا نركب بطارية ونعمل ونوفر إمكانيات الشركة متاعي باش تقعد تواصل وتعمل، لكن أنا نستحق شركات أخرى أنا قاعد نتعامل معاهم وهم ما عندهمش، السلسلة باش تتكسر في منطقة باش تجي في بلاصة في السلسلة باش تتكسر، دونك باش نتعطلوا باش نتعطلوا. الحل الأنسب والأسلم للمواطنين وللاقتصاد وللشركات هي ستيج متاعنا تاع توانسة اللي طول عمرنا نتعاملوا مع ستيج ونخصوا فاتورات ستيج ونمشيوا للقشيات نتاع ستيج، تقعد هي الضامن لديمومة التواجد الكهرباء. راني انا لازمنا نكونوا واضحين، انا راني مش قاعد نخلص في ستيج على خاطر 5 كونسوميت كيلووات نخلصك على كيلووات، لا انا راني لازمني نخلص ستيج باش وقت نحب ننزل على البوطون نقضوا. دونك لازمك تكون انت ضامن كاستيك تكون موجود ذو. راهو نحكيوا لهنا راهو منطق وطني، راهو نحكيوا منطق مؤسسات نتاعنا، يلزمنا نجي ونصارحوا بعضنا دونك ونقولوا لبعضنا السنه عطانا ازمه، واضح الموضوع عندنا ازمه ذو قاعد يقص الجمهوريه كل قصه، ما انا مش عندنا ازمه ما هوش عيب لكن أعطيني شنية النظرة متاعنا وين هنا يزمك تشارك الهيئات الوطنية، وإحنا هنا كمنظمة رواد الأعمال بتونس مستعدين نمشي ونقدم اقتراحات ونقدم كفاءات ونقدم أفكار ونسعى يدا بيد نستكل مع بعضنا باش المنظمة الوطنية متاعنا تم. راهو غدوة السيف الجاي كانش نعاودوا منها سيف منها ديليستاج واحد اخر ومشاكل خنا الشركات هذوما رفنا نضربوهم في واحد. ما فما شركات فعلا ضرت، انت تسمحني تيرزي صغير في حوم عنده ماكينه يخدم بالضوء من الماكينه هذيك يوكل مرته ويوكل صغار وعنده كريه وعنده كذا تقص له انت 4 سوايع في النهار شو شخت.
0: اي انا نعطيك كما اكزامبل، انا نهار الخميس اتصلت بهي موطه، معناها هي مسؤوله العائله نتاعها باعتبار انه زوجها معناها مريض وعنده إعاقة وما ينجمش معناها يتحرك وعنده مصاريف علاج وكذا. تقول لك أنا مسؤولة على العائلة متاعي على أولادي وعلى زوجي ومسؤولة على دويات وعلاج ومسؤولة على المصروف. اليوم أنا كصاحبة مؤسسة صغرى مختصة مثلا في صنع الحلويات وإلا في الخياطة، اليوم كي نلقى الماكينة متاعي ضربت ونلقى روحي منيش لم أوفي بالتزاماتي تجاه الناس،
1: هذيك أخطر ما فهمت.
0: فهمت تور أنت عرس معناها تور كمانديت متاع ناس عاطينك عرابن وانت ما يجيش البالك جملة اللي نهار من نهارات بش يصير الشيء هذا في فترات متواصلة ومتواترة. اي تقولك انا معناتها نخسر منا ومنا
1: خاصة القطاعات اللي تحكي لي منتي كما مدام اللي ينشطوا في الصيف
0: بالضبط،
1: فما ناس عندها ميسرة بالسيزون 3 شهور هذوما يخدم باش يخبي فلوس عام كامل
0: بالضبط. الناس معناتها عندها التزامات مالية، ناس عندها معناتها ديون، ناس عندها قروضات، ناس عندها كذا. طيب مش نجي مثلا بنك تونسي للتضامن ونقول له مثلا سامحني راني ما خدمتش وقت تعرف وهكا في بالك اللي انت ساك قص علينا الضوء وفي بالك اللي ماكينة تحرقت ولازمني نصلحها وكذا اصبر عليا نجي باش نصب للسي ان اس اس باش نقول له لا راهو خلف لي الثلاثية هذيا ما نجمش. راهو فما التزامات، راهو التزامات متبادلة وتهم الناس الكل مش عائليا بركة،
1: فما التزامات الناس تعيشها اليوم بيوم
0: بالضبط.
1: راه نحكيو مش نحكيو على شركات عملاقة راهو اللي تأثر بحكيت هذوما والعباد اللي تتأثر هم هون نحكي لهنا من جانب مهني، نحكي من شركات الصغرى والمتوسطة اللي راهو نحن على 20 ولا 24 يوم عمل راهو نهار بقيمته.
0: النسيج الاقتصادي قائم في البلاد على هذا
1: أكيد،
0: ونعاود نقول ميزانية الدولة قائمة على الضرائب حبينا ولا كرهنا بصفة مباشرة ولا غير مباشرة، أنتروتر الضرائب اللي تدفعها أصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطة. اليوم حتى الدولة باش تمس في الضرائب متاعها إذا كان باش ينقص المدخول متاعك دونك باش ينقص التصريح متاعك دونك الأداء اللي كنت ندفع فيه واللي معاملة عليه الدولة في الميزانية متاعها باش ينقص
1: أكيد.
0: فراه دخلنا في بولدوناج اللي هي صعيبة راه. فاليوم راه نعاود نقول الناس الكل يقول لك رانا متفاهمين للأزمة الطاقة اللي هي في العالم الكل، أما لكن كيف نتصرف في الأزمات هذه وكيفاش نمر من الأزمة هذه بأيسر وبأبسط وبأقل الأضرار.
1: واعطيني شنية نظرتنا للمستقبل مع بعضنا، نبني المستقبل مع بعضنا. أراه نحب نقول حاجة، أراه في التحديات هذوما أراه وين تشرك عبيد، وين العبيد تقتنع معاك، وين العبيد تمشي تدز معاك والعبيد توصل معاك. احنا راهو لهنا حتى كي مشينا ومشينا في جانب قانوني مع ستيك راهو باش نبينوا اللي فما راهو الديليستاج راهو ماهوش كان خسائر ماديه، راهو فما خسائر في ارقام المعاملات، راهو فما مشاريع، فما راهو فما عباد الديبوند كل يوم بيوم.
0: واذا كان فما تقصير شكون اللي قام به التقصير هذا؟ اذا كان فما تقصير
1: اكيد
0: لازمنا نعرفوا معناتها فما تحديد المسؤوليات.
1: اسكو المشكله هيكليه، اسكو المشكله ماليه، اسكو المشكله نظره استشرافيه، اسكو المشكله نظره استراتيجيه. راهو ما عمره ما كان فما مشكل تقف عليه الدنيا، اما راهو يزمنا نقاو الحلول والحلول ممكنه ونقاوه مع بعضنا بتشريك المنظمات بتشريك اصحاب المشاريع، شرك العبيد وتو يمشيوا معك. معناها مهما كبرت المشكله
0: بالضبط
1: وين شاركنا
0: مع بعضنا حلول. شوف راهو في تونس عندنا كفاءات، راهو في المجالات المختلفه والمتنوعه كفاءات مهندسين عندنا في الناس عندنا في السونيت عندنا في ستيك عندنا في كل مجال. يولادي برا نديو للكفاءات، اعطيونا لجنة بتاع خبراء تكون محايدة ما تكونش عندها علاقة بالإدارة مباشرة وهي تحكي وهي اللي تحط الموضوع على الطاولة. راهي المسألة ساهل برشا إنه يقع تحديد شنو المشكل ثم كيفاش نتجاوزه المشكلة هذه على مدى قصير ومتوسط فبعيد. إذا كان اليوم ما نشاركوش خبراءنا والكفاءات متاعنا وقتش نشاركوه،
1: وخاصة نحبوا دير استاج زي ما عادش يصير. هاك احنا هو الهدف الاخراني انه نحن راهو كي يمشي الضوء يمشي، راهو المشاريع تمشي والدنيا تمشي، هو من عند ربي من الناس ديجا عندنا. كنا نحكيوا قبل على صعوبات في التمويل، على صعوبات في ايجاد حرفاء، على صعوبات تقنية، ما نزيدوهمش صعوبات، ما نزيدوش صعوبات على صعوبات. بون في الجوست باش نحب نذكر بحاجة اللي راهم اصحاب المشاريع اللي ضرت المشاريع نتاعهم ونجم يثبتوا الضرر اللي صار لهم وعندهم يثبت انه هم كانوا عندهم حرفاء وتوفروا في مكان العمل له وما صاروش. نطلب منهم انه هم يتصلوا بنا باش فيسبوك متاعنا فيها المعطيات الكل، تلقى فيها ارقام الهاتف، تلقى فيهم ليزيميل، تلقى فيهم الكونتاكت الكل. نحن مستعدين ان نحن ناخذ الملفات ملف بملف. صاحب حق يقعد صاحب حق.
0: ما تنسوش لي دولي، راه فما دولي نتاع في التامين المسؤوليه المدنيه.
1: ما هو فما احنا نحكيوا لهنا توا، مش نحكيوا على الدلي، نحكيوا على الدلي صحيح، فما الدلي التكنيك معناها تاع الالات، لكن فما الدلي مدام رفقه اللي مثلا انا وقتها كان عندي حريف وما لبيتوش.
0: اي وي
1: انا عندي حريف وما لبيتوش. انا توفرت في المكان العمل نتاعي انا والفريق نتاعي.
0: هاكا شفناهم احنا ديجا توا اليوم كي تخرج معناتها في الايامات نتاع القص فيهم الضو، ترى لي زيكيب نتاع المعامل اللي مسكنات نساء ورجال، معناتها تلقاهم يغفخوا بكلهم خارج المؤسسه ويستنى وقتاش يرجع الضو. معناها يقول لك انا صاحب المؤسسه، يقول لك انا هما موجودين،
1: الفريق نتاعي موجود،
0: فريق موجود،
1: انا موجود، المواد الاوليه موجوده، الكوموند نتاع الكليون موجود، مستعدين، السيت ليفريزون يقف يستنى فيه، لكن الضو مخصوص
0: بالضبط،
1: ذو مخصوص. وراهو نحكيوا لهنا راهو معناها هو العبد الامكانيات هذوكم اللي عنده، معناها شنو يويلو باش يخلص بهم شهريا، باش يخلص بهم الاداءات نتاعو،
0: باش يخلص، لازم يخلص،
1: باش يلزم يخلص الماء ويلزم يخلص يضمن روحه،
0: وما باش باش يخلص ويفقد كليون.
1: زيد تقول يلزمني نمشي نشري باتري، واحنا قبل اللي كنا نعرفوه اللي باتري كانوا ممنوعين، هذا ثقافة عامة، ما كنا نعرفوا اللي باتري مزمش يكون
0: موجود، وما تفهمش علاش كانت ممنوعة، وما تفهمش علاش كيفاش رجعت. أما بأنا طريقة مثلا النجم ولهنا نسلوا حتى نواب الشعب، أخي اليوم كي تجيب لي باتري هذي لأداءات الجمهورية كيفاش، التسهيلات كيفاش، معناها فيها معناتها أداءات كبيرة ولا برشا حاجات.
1: أنا كمواطن وكصاحب مؤسسة إن شاء الله ما نلتجئوش البطاريات، إن شاء الله في أقرب الأجيال نلقاو حل، وإن شاء الله نرجعوا للعادي اللي نعرفوه
0: متاعنا، إن شاء الله التحقيقات القضائية تكون جدية
1: أكيد،
0: باش نعرفوا شنو تحديد المسؤوليات وكي تحدوا المسؤوليات من بعد معاش نطيحوا في نفس الإشكاليات.
1: فما جنبي فما تحديد المسؤوليات، وأنا ديما راني نقعد نأكد عليه، راهو لازم عنا نظرة استشرافية على 3 و5 و10 سنين شنو باش نعملوا في الطاقة. راهو يلزمنا نتوقع اللي الدنيا مع التقلبات المناخية العام الجاي أسخن، العام اللي بعده أسخن
0: بالضبط،
1: معناها العام الجاي إذا العباد استحقوا كل من نسبة معينة من الطاقة راهو العام الجاي أكيد، وهو في بيننا منتوى الناس كل مع بعضنا هي راهو العام الجاي احتياجاتنا في الطاقة بشكل أكثر من سنين.
0: وما تعرفش أنت عندكش موجة حر أخرى مازال قوت. راهو
1: حاجة أخرى، أنت كدولة توفر لي اليوم، أنت كدولة اليوم توفر لي مثلا امتيازات على السيارات الكهربائية، كيفاش تمشي انت اليوم؟ نمشيو في عالم اكثر تطور، اللي التلفزه كونيكتي، مونغيلا كونيكتي، تابلت كونيكتي، صغار كل كونيكتي، دونك استهلكنا الطاقه زاد. احنا اليوم الكليماتيزور موجودين كل تشري الدنيا سخونه، كل شيء بالضوء، كل شيء بالضوء، قاعدين نمشيو في عصر اللي راهو الطاقه هي كل شيء، الكهرباء هي كل شيء. انت اليوم ما تنجمش تجي تقول لي اسمع عندك امتيازات جبائيه كتشري سياره كهربائيه وتستحفظ على الطاقه وتستحفظ على البيئه، يا كرامتك كاش نشارجها انا اللي متدا
0: بالضبط، خليها نطيشها معناها استثمار.
1: عنده سيارة كهربائية في الشارع؟
0: في كل الأحوال إن شاء الله يا ربي يكون فما فريق من الخبراء.
1: عايشك. جوست آخر مساج مدام رفقة بعد إذنك، نعاود ندعو العبيد اللي تضرت الأعمال متاعها ولا خسرت حرفاء وصارت لها مشاكل في الخدمة من جرة قطع كيار كهربائي، إنهم يتصلوا بينا على منظمة رواد الأعمال، رقم الهاتف والإيميل موجود على الباجويب، واحنا نكون بحول الله باش يكون عندنا فريق موجود من 30 خبير باش ناخذوهم الدوسي بالدوسي.
0: يعطيكم الصحه. اللي هما في الاثناء التيار الكهربائي، الملاحظه اللي جاتني منذ قليل قبل ما ندخل السوجو، يقولوا لي هذا كيف المياه المعدنيه عموما مفقوده هالمده هذه في بعض البلايص، مع انه زادت وارتفعت الاسعار ما بين دينار و500 و2000 في استيكامي. دونك نعاود نقول اللي هي الازمه تخلق ناس معينين، ربما في إطار الاحتكار، ولكن ربما في إطار أنه الطلب أكثر بكثير من العرض. فبالتالي اليوم شكون اللي يصنع الناس هذوما، والمواطن كيفاش باش ينجم يقاوم هالارتفاع المشط أو الحاجة في أسعار المياه المعدنية المعلبة هذية اللي ربما فما مراقبة عليها وربما فما لا، غدا سا ديبون وين مخزينها وكيفاش مخزينها. ثم معناتها أبار هذية المواطن شنو يعمل معناه، إذا كان هو لا فما ماء في السبالة ولا فما مياه للشرب والبعض حتى استعملها في أغراض أخرى، معناها شنو ذنبه؟ فبالتالي اليوم وقت الأزمات الدولة بالحق يلزمها تتحرك حتى تشوف إلى نرى الإدارات قاعدة تخدم على روحها ولا خدمتها جدية ومش جدية، وإذا كان ثم أزمات هل هي أزمات حقيقية أم هي أزمات مفتعلة، على خاطر ديما تبحث عن المستفيد تنفهم اللي ربما إذا كانت ثم أطراف خفية في البعض يقول ثم نظرية المؤامرة، ولكن أيضا إذا كان ثم سوء تصرف وسوء إدارة وسوء حوكمة إلي تون باش نحطوا الكفاءات على رأس الإدارة خاصة وقت الأزمات. شكرا جزيلا بارك الله فيك سيادة النجار عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. ربي معكم إن شاء الله وكل شكرا. التوفيق. مازلنا مواصلين معكم اللقاء، نعود بعد قليل مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصلي معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. طبعا ديما نستنى تفاعلكم معنا مستمعينا الكرام، نستنى اقتراحاتكم أيضا، نستنى تساؤلاتكم اللي تحبوا تطرحوها على الإدارات ذات العلاقة حتى نعاونوكم إنكم تلقاو الإجابة على أسئلتكم المختلفة والمتنوعة وتلقاو حلول لهذه الصعوبات. اليوم باش نعرفوكم ضمن ركن حكاية مهنة باختصاص تقني في إنتاج الموبيليا. يحضر معنا المشكور جدا سلمونجي الخميلي مدير المركز القطاع للتكوين في مهن الخشب بالمنسير. نقولوا أهلا وسهلا بك، مرحبا سلمونجي.
1: مرحبا مدام رفقة وشكرا على الدعوة.
0: يعيشك وشكرا على تلبيتك الدعوة. اليوم هالتقني في إنتاج الموبيليا، الاختصاص هذايا الموجود عندكم في المركز القطاع للتكوين في مهن الخشب، لو كان تحكي لي عليه شوية وتحكي لي لوين ينجم يخلينا نوصلوا بالمهنة اللي باش نمتهنوها إن شاء الله بعد ما نتكونوا في هذا الاختصاص.
1: إذن عفوا، اختصاص تقني في إنتاج موبيلي هو اختصاص يجي في الوسط بين اختصاص نجار أثاث موبيلي اللي هو في مستوى شهادة كفاءة المهنية، وبين اختصاص تقني سامي في دراسة وتصميم الأثاث. دونك هو اختصاص في مستوى مؤهل تقني مهني. بطبيعة الحال البرنامج المؤهل تقني مهني متطور نوعا ما عن البرنامج نجار أثاث موبيليا، وأقل بقليل من برنامج تقني سامي في دراسة وتصميم الأثاث. هو يعني المستوى المطلوب بالنسبة لهذا الاختصاص بالنسبة للمركز هو سنة ثانية ثانوي منهيت، وبالإمكان إذا كان واحد يتحصل على هذا الدبلوم هذا الشهادة بإمكانه أن يشارك في مناظرة للتحول إلى مستوى تقني سامي في دراسة وتصميم الأثاث، أو أنه الالتجاء إلى سوق الشغل، كذلك الانتساب للحساب الخاص، وهنا يعني الأفاق كلها مفتوحة.
0: معناتها انتساب للحساب الخاص، شنو نوعية المشروع اللي نجم يعمله مثلا؟
1: هو توا كما تعرف مدام رفقة أنه النجارة مختلف أنواعها ولات فيها ديفرسيتي كبيرة، وفي التكوين متاعهم مستوى مؤهل تقني مهني هذا الاختصاص بالذات تقني في إنتاج موبيلي تعرضوا لكل ما هو إنتاج بالخشب الصلب، الإنتاج بالديريفي دو بوا كما البانو كما الكونتر بلاكي اتسيتيرا. دونك أي اختصاص في مهن الخشب وأي عمل في مهن الخشب بإمكانه أنه يفتح فيه، هل فيه مشروع وينجح فيه.
0: ما فماش قلق معناه؟
1: لا، ما عندهمش قلق بكل، وإحنا عندنا إشكال كبير أنه ما عندناش العدد، الخريجين قليل جدا بالنسبة سواء للانتساب للحساب الخاص ولا حتى لتلبية طلبات مؤسسات صناعية.
0: علاش ما فماش قبال؟
1: فما شوية عزوف نوعا ما في على التكوين في مهن الخشب.
0: يرسول أنا تعرف نثبت على فترة زمنية معينة يكلموني يقولي بربي يا مدام فماشي إمكانية حتى للوساطة، معناه انك تلقى لنا بلاصه في البوا في المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب، راهو فما اقبال مهول عليه. شو اللي صار باش تخلي الناس ما عادش تقبل على مهن الخشب؟
1: مش مفهوم برشا، خاصه وانه كي تعرف اللي احنا المتكونين نتاعنا عندهم افاق في التشغيل في تونس رهيبه جدا، عندهم افاق اخرى زاد حتى في خارج الجمهورية، خارج تونس، يعني عندهم أفاق كبيرة. ولما رغم ذلك ما تفهمش نو صاير مع شباب كيفاش، رغم اللي نتوجه له في عديد من المناسبات في دور ثقافة في دور الشباب في تنقلاتنا عبر الإذاعات كما سيادتك في البرامج تقريبا قارة في إذاعة منستير نحضره، إذاعة الوطنية، تلفزيون الوطنية، يعني نقوم بكل ما يلزم لجلب الشباب للتكوين في مهن الخشب.
0: أما حتى مثلا نقوله احنا نظرة تقليدية للنجارة تغيرت،
1: ما قعدتش
0: قبل كان نقول معناتها نقولوا نجار تقول لك لم البوله وحاليه فك عليا الله لا يقدر مثلا ماكينه يتقصب، ونعرفوهم اغلبيه النجار بعيد الشر عليهم وان شاء الله لاباس الناس الكل، اغلبيتهم اللي مش فاقد وموا معناها حتى طرف من اصبعه معناها. فاليوم فما دي ميزور دو سيكوريتي، معناها فما احتياطات نتاع وقايه وسلامه مهنيه، حتى الماكينات الجديده معناتها الموجوده مش بالضروره الماكينات الكبار، فما الماكينات الصغيره اللي هي كي ناخذوا احتياطات نبقوا تربي تعدى سلامات لابروفونيز، فما برشا بنات دخلوا القطاع النجاره معناها.
1: هو حتى الماكينات الكبيره ايضا فيها الديسبوزيتيف سيكوريتي هذاك يتباع وحده ونشريوه ونصرفوا عليه فلوس، احنا باش نركبوه على الماكينات الكبيره واستعماله ما يصير حتى اكسيدون. وكانت لاحظ حتى مدام رفقة حتى في المؤسسات الصناعية قلت الحوادث ما عادش كما قبل، ما عادش فما حوادث بالخطوره اللي كانت قبل. توا حتى على مستوى بخلاف المركز انه احنا ملتزمين بقواعد السلامه والسيكوريتي كل ذلك، حتى في المؤسسات الصناعيه توا يعني تلاحظ تطور كبير على مستوى السلام.
0: ما عادش نقولوا احنا سحب المشروع اللهم متعمدا انه نحى هو
1: الصحيت
0: بالضبط، اللهم نحاها معناها ما سينو اذا كان التزم بها، خاطر واستثمار في الاخر استثمار في صحته وفي في بدنه. فهمت
1: طبيعة الحال انه هذه كان الاصابات هذيك والحوادث الشغل تتحسب بالنهارات يعني، وفيها استنزاف لليد العامل، استنزاف للامكانيات تاع الدوله.
0: به بالنسبة لي تقني في إنتاج الموبيليا ينجم يخدم في معناها شركات مختصة في صنع الموبيليا، وهما طالبين برشا وفما برشا طلبات، ورغم اللي طلبات برشا إلا أنه تلبيتها طلبات قلنا ما عادش موجود كما يلزم. دونك نورمالمون نظرا للحاجة الملحة لليد العاملة المختصة في هذا المجال، فإنه حتى الإخلاص متاعهم يكون جيد.
1: أي هما اللي حكينا معهم أصحاب المؤسسات كل يقولوا أنه يخلصوا بكده معناتها تربية ريمونيري معناتها باهية، وحتى فما برشا فما شكون يوفر لهم بعض مرات حتى السكن إذا كان يبتاعوا بعض
0: السكن يعني والنقل
1: والنقل وكل شيء. وهذاك علاش حتى هما حتى في انتصابهم في القطاع الخاص معناتها يبعثوا مشاريعهم عندنا برشا أمثلة وانت تعرفون
0: معناها كي يبعث مشروعه ينجم يصنع الموبيليا اختصاص مثلا الكواجن نقول الكوجينة بصفة عامة، خاطر هي تخيز لامود وإنه تصنعها وتركبها معناها تنجم تكون حاجة معناتها يا إما معناتها فما السواقي فما شبه السواقي، ولكن فما زادة سور مزور تطلع الكوجينة. ثم الموبيليا بصفة عامة أنواع وأشكال معناتها من القام الكبيرة للمتوسطة للضعيفة. دونك معناها كل واحد والسوق اللي متوجه له،
1: كل واحد والمستوى اللي يخدم عليه، وكل حريف والطلب متاعه نجم يكون الكويزين نجم توصل الكويزين حتى 100 دينار يعني الكويزين توا إيكيبي يسموه الكويزين إيكيبي غاليين برشا يتكلف، ولكن فما دي قام أقل شوية موين قام بات قام اتسترا. هو التقني هذا في إنتاج الموبيليا الاختصاص هذا يخدم حتى المسيف. دونك الاختصاص هذاك متنوع فيه اللوح الصلب، إذا كان فما شكون يحب مازال فخاطر مازال فما ناس تحب
0: بالبوا دير
1: بوا نوبل اتسيتيرا
0: لوح
1: وفما شكون يحب
0: الامدياف
1: البانو فما وتوا ولا منتشر برشا الامدياف خاصة في الكوزين كما قلت انت، وفما انواع هنا نستعملوها تكنيك ما يلزم تكون مستعملة في الكوزين، وفما لي سال دو بان لي مابل دو سال دو بان تولينا في سال دو بان فما مابل اللي هو قبل كان امبوسيبل باش تحط المبل في سال دو بان في الفابور
0: وتترا بالضبط لوميديتي الرطوبه
1: اي توا ولات تاقلمت الصناعات هذه الخشب والمشتقات للخشب تاقلمت مع الرطوبه وعملت حاجات اللي تتحمل. دونك سواء في الخشب الصلب او في الخشب الجديد يلقى روحه التقني في انتاج موبيليا يلقى روحه في اي مطلب من مطالب الحريف.
0: وراس المال نتاعو مش كبير هذاك باش ينتصب لحسابه الخاص، سينو حتى كان ما عندوش تمويل فما البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطه، والا بالنسبه لبنات رائدات بصفه عامه. دونك معناتها خطوط التمويل بتاتر تكون موجوده،
1: خطوط التمويل متوفره والدوله توفر برشا انواع من خطوط التمويل سواء بي تي اس ولا كما قلت انت الخطوط التمويل الكل. وهو شويه يتكلف في الماكينات شويه من اللول غاليين هذوكم ديما عاده بنك التضامن
0: بنك التونسي التضامن
1: هو اللي يمولهم ويخلصهم، ولكن يكبروا بشويه بشويه. راه فما دي بروجي بداوا ب 10000 دينار من بنك التضامن توا دي بروجي ولاو بمئات الملايين توا. وحتى كيف بنك التضامن حتى كيف يبدا واحد مخلص ويقدم على اكستنسيون تاع البروجي نتاعو يوفر له الاعتمادات.
0: كلمة ختام سي بونجي الخميلي مدير مركز القطاع للتكوين في مهن الخشب حول هذا الاختصاص التقني في انتاج الموبيليا.
1: والله الكلمة الختام ديما نقولها انه دعوة مجددا للشباب للالتحاق بالمركز في كافة الاختصاصات في كافة المستويات، خاصة في هذا المستوى اللي نحكيه عليه اليوم تقني في انتاج الموبيليا. وراهو البلاتفورم تاع الانسكريبسيون مازالت محلول حتى لو 31 جوي وممكن يقع التمديد. فالرجال التحاق شباب عن طريق www.atfp.tn للتسجيل بالمركز، وتعرف أنت المركز وموقع المركز ومدينة المنستير قريب الفلاز، يعني كل شيء
0: موقع
1: متوفر
0: استراتيجي.
1: موقع استراتيجي بخلاف أنه التكوين ممتاز جدا بالنسبة لل يعني للتكوين.
0: إن شاء الله تكون حاضر معنا في حصة قادمة نحكي على الاختصاصات الموجودة في هذا المركز، المركز القطاعي التكوين في مياه الخشب بالمنستير، واستحثاث الهمام متاع الشباب بنات وأولاد أنهم يلتحقوا بهذا المركز باعتبار أنه الآفاق واعدة سواء كان في القطاع الخاص وإلا في الانتصاب الحساب الخاص. وقد ذكرنا وتعرضنا لعديد قصص النجاح، ناس لبس عليها تبارك الله وما شاء الله ساعتها بك الحسبة، المهم نلقاو العزيمة وناس تحب الخدمة. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، تحياتي لك وتحياتي لكل العاملين والعاملات في المركز القطاعي التكوين في مياه الخشب بالمؤسسة.
1: مرة أخرى شكرا على الاستضافة.
0: يعيشكم، شكرا لحضوركم، مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نعود بعد موجز الأنباء، ابقوا معنا.
2: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
3: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
4: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
3: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
4: كل نهار موعد للقاء،
3: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
4: تبع الموجة، تبع الموجة.
5: إذاعة المنستير
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
5: إذاعة المنستير
3: 95.7. خبر ورا خبر،
4: الموجة ورا الموجة،
3: جديد كل نهار،
4: الموجة ورا الموجة،
3: كل ساعة.

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: الثانية بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. يواصل مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسة عامة مناقشة الاضطرابات والانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء، ومع تزامنا مع موجة الحر وفصل الصيف، مع تسجيل غياب الطرف الحكومي عن هذه الجلسة. نشرت عمادة المهندسين التونسيين قائمة مؤسسات التكوين الهندسية الخاصة المستوفية لشروط الاعتماد إثر دراسة الملفات المقدمة والتحقق من شهادات الاعتماد الصادرة عن هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها. وأكدت العمادة أن القائمة تضم 11 مؤسسة خاصة للتكوين الهندسي متحصلة على الاعتماد الدولي، محذرة الطلبة والأولياء من الانسياق وراء الإشارات المغلوطة لبعض مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقاصرين، تشمل تدريجيا ولايات القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة، وتكون أحيانا غزيرة لتتراوح أعلى الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد. كما ينتظر هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالجنوب حيث تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة خاصة بالجنوب الغربي. كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدر عزوز عن تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات جراء قطع تيار الكهربائي بشكل دوري ومستمر، ما انعكس سلبا على نشاط المهنيين واستقرار مؤسساتهم الصغرى التي تعد أكثر من 20,000. وأوضح عزوز في تصريح الأخبار أن الأضرار لم تقتصر على تراجع المداخيل اليومية في شهر جويلية الذي يمثل 15% من إجمالية الدخل السنوي، بل طال بشكل مباشر السلع والمواد الأولية المخزنة التي تعرضت للإتلاف، إضافة إلى تلف التجهيزات والمعدات الكهربائية الحساسة داخل المقاهي. أقوم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة الثالثة عصرا، منكم وإليكم متواصل في ساعة الثانية مع رفقة زناتي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
0: خبر ورا خبر،
3: الموجة ورا الموجة،
0: جديد كل نهار،
3: الموجة ورا الموجة،
0: كل ساعة.

في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

مواصلين معكم اللقاء مستمعين الكرام، هذه ساعتين و16 دقيقة على موجات عدكم جميعا إذاعة المنستير. ما زلنا معكم من خلال منوعات منكم وإليكم. بعد قليل إن شاء الله نعرفوكم بالاختصاصات الموجودة في مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالكنيس، وإن شاء الله نعرفو مختلف بالمكناسي ونتعرفو على مختلف الاختصاصات الموجودة فيه. وكما قلت لكم في بداية الحصة، نستناوكم مستمعين الكرام ونستناو اقتراحاتكم بخصوص المراكز التكوين المهني أو الاختصاصات اللي تحبوا تعرفوا عليها، على خاطر نعرف اللي فما برشا ناس يقول لك أنا مثلا نحب الاختصاص الفلاني وين نلقاه. هو نجتهدوا شوية، نجموا نلوجوا على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم برشا صفحات خاصة بمراكز التكوين المهني المتنوعة والمختلفة. تنجم تحط زادة في الانترنت في جوجل، تحط الاختصاص المطلوب، تطلع لك مجموعة مراكز التكوين المهني اللي فيها الاختصاصات هذية. أيضا تنجم تتصلوا بأقرب مركز تكوين مهني لكم وتسألوا على الاختصاص الحاجة الباهية في مراكز التكوين المهني، اللي حتى إذا كان الاختصاص مش موجود عندهم ينجموا يوجهوكم ويدلوكم وين تلقاو الاختصاص، وربما يسألوكم على اهتماماتكم وشنو تحب تكون أنت في المستقبل، ويوجهوك لاختصاص ربما يتلائم مع مستواك التعليمي، أيضا مع معناتها أنت شنو تنجم تعمل، على خاطر في بعض الأحيان راهو طموحنا يكون كبير برشا لكن إمكانيتنا تكون محدودة، مهاراتنا تكون محدودة. فبالتالي إنسان باهي أنه يحلم، ما يحلم على أرض الواقع باش ينجم يحقق الحلم متاعه وباش نجم يوصل لمبتغاه. نعود نذكر اللي الاختصاصات باش نكون عندنا السي ا بي الكفاءه المهنيه، يلزم يكون عندنا اختصاص 9 اساسي منهات، تقني بي تي بي ثانيه ثانوي منهات، وبالنسبه للبي تي اس يكون عندنا الرابعه ثانوي بكالوريا. بالتالي فما زاد كيف كيف المناظرات اللي باش تكون معناتها توصلنا من البي تي بي للبي تي اس، فما مناظره تجرى والانسان ينجم من مستوى يرتقي لمستوى اخر في اختصاصات متنوعه ومتعدده. مازلنا باش نواصل معكم اللقاء غنيه، وهنا راجعين حتى نصافحوا المكلفة بالإعلام في مركز الفتاة الريفية بالمكناسي سي طارق الغابري.

0: رجل المنستير معكم وين ما تكون.
1: من إذاعة المنستير نواصل معكم لقاءنا مستمعين الكرام باش نتعرفوا على مختلف الاختصاصات الموجودة في مركز تكوين المهني للفتاة الريفية بالمكنسي. أكثر تفاصيل ناخذوها من عند سي طارق الغابري. نقولوا أهلا وسهلا بك، مرحبا، منورنا سي طارق.
2: عسلامة.
1: مرحبا بك
2: مدام، ومنور بوجودكم وفي إذاعة المنستير.
1: يعيشك، شكرا جزيلا.
2: مرة مدام معناها تزورنا وتنورنا عبر موجات الأثير.
1: يعيشك، ربي فضلك وربي بارك لك إن شاء الله. لو سهلا بك، نورتنا برشا. إذن عطينا فكرة على مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكنسي، قد عنده هالمركز هذي، شو الاختصاصات الموجودة فيه، وإن شاء الله يا ربي أفاق الوعدة اللي يفتحها لمختلف المتكونين ومتكونات. تفضل.
2: مشكورة أختي، ومشكورة زادة الوكالة التونسية للتكوين المهني إدارتها وحدة الإعلام والتوجيه اللي أتحت لنا الفرصة هذه باش نكون معاكم. وكما سبق زاد كنا قبل في آخر العام التكويني، اليوم زاد هنا معاكم في كامدان في إطار مع التحضيرات للسنة التكوينية 2023-2027. مركز التكوين المهني للفتاة الريفية هو مركز ينتمي للوكالة التونسية للتكوين المهني من بين 137 مركز قسمين على ثلاثة معناها قطاعات كبيرة: مراكز تكوين وتدريب مهني، مراكز الفتاة الريفية اللي هما يعدوا 14 مركز مدام في انتهم وزعين على كامل تراب الجمهورية، اللي هو ما بينهم مدام مركز الفتاة الريفية بالمكنسي. مركز الفتاة الريفية بالمكنسي مدام تم احداثه في 24 أكتوبر 1964. احنا مدام الدات هذية عندها برشة معناها رمزية، كي نرجع للتاريخ اللي هي ما عندهاش برشة معناها من بعد الاستقلال الدولة التونسية. والدولة فترة كذيكة فترة ما بعد مدام في انتهاء الاستعمار، وكما نشوف مصور جديدة وقتها كانت توجهات الدولة في الفترة هذيك نسق معناها متزامن مع أن النسق التربوي، زاد كان ثم نسق أخر وقتها مدام ما نسموش معناها التكوين المهني، وقتها كان تابع مدام وزارة الشؤون الاجتماعية. كانت توجهات الدولة للنهوض بالمناطق الريفية في الفترة هذيك إلى حدود سنوات مدام في التسعينات، إلى وقتها تم ضمه للوكالة التونسية للتكوين المهني. هذا اللمحة معناها تاريخية بسيطة تطلع على المركز. بالنسبة للمركز التكوين للفتاة الريفية بالمكنسي مدام تو حالين مدام زوز اختصاص ثلاثة اختصاصات زوز مدام اختصاصات في قطاع عزيز أو قطاع في قطاع ستة تقليدية. نرجع لك مدام لقطاع النسيج، هو صنع عنا حاجة جديدة اللي هو اختصاص عون في صناعة الملابس، اللي أول عام بستير دورة معناها في الاختصاص هذا، اللي هو مدام فيه زوج مجموعات إن شاء الله كل مجموعة تضم 20 متكونة أو متكون، خاطر زادة فما حاجة أخرى جديدة سنة اللي هو مركز موش بش يكون حكر كان على الفتيات، باش يكون زاد ثم الاولاد زاد باش يكونوا موجودين معنا ان شاء الله. سلام.
1: ما لا تسمى تتغير يدور لي سي طارق
2: ان شاء الله في اطار برامج سيد الوزير في الفلام مشكور وتوجهات معنا الوزاره ان شاء الله ثم امكانيه في القريب، وانا ما عنديش من الحيثيات بالضبط وما نسبقش معنا الوزاره في تقارير في برامجها، لكن ثم برنامج كبير في تغيير تسميه المركز. وبحكم ده المركز احنا كنقولوا الفتاه دي في المركز مدام في وسط البلاد، معنا مش في البر زي في منطقة ريفية ولا حاجة، هو بزا في سط معنا البلاد بجنب محطة القطار بجنب محطة سيارات الأجرة، بزا في سط البلاد هو في المركز.
1: دونك ريزون دو بلوس زاد باش نبدلوا التسميه، معناتها فتاه وفتاه ريفيه، معناها يعطينا ديما
2: لا مدام هو شوف هو تاريخين معناها التسميه كانت عندها
1: كانت عندها جوستومون الى وقت ما
2: تو لبناء تو مدام تبدلت برشا معناها في المعطيات، وحتى الاختصاصات في حد ذاتها مدام قبل كانت اختصاصات متوجهه اكثر للفتاه الريفيه في اطار توزيع الدوله باش لبناء تقعد ثم في الريف ما يصيرش شكل مزوح مدام بالمناطق الاخرى، تو مدام تبدلت برشا، وحتى العباد اللي باقي تجي مدام تقرا تو في الكاب سونتر ما عادش ما عندها حتى تكون مستوى جامعي ما دام متخرجه معنا متخرجين معنا يجوا يقروا ما دام نقول لك يعني هاني توجه اخر في نصيحه في شهاده انا من الجامعه لكن ما لقيتش بها شغل علاش لا ما نشوفش انا ثانيه اخرى الى حين حتى وين نخدم بشهادتي ولا حاجه جا عندنا برشا امثله وقصص نجاح ما دام اذا انا نعرف شكون ما دام شكون متخرجه متحصله على شهاده في الاستاذيه في ماده الاعلاميه معناها قرط عنا قرط اختصاص خياطة تقول شنو الرابط ما بين الخياطة وما بين معناها العالمية هي عندها معها قصة وعندها معها تاريخ والحمد لله ما دام تو شقت معناها تاريخها ما دام في سنية أخرى إلى حين يسهل لها ربي في خدمتها هذا في إطار معناها الاختصاصات المركز ما دام سيدة موجود فيه مبيت يضم 140 معناها سرير كطاقة دنيا إلى أنه ينجم أدامي بيت حتى أكثر معناها 180 كطاقة في انطلاق قصوى
1: فتيان وفتيات ولا فتياتك هاو؟
2: فتيات وفتيان مدام فهمت فتيات وفتيان فهمت ولا هذا مع وجود مطعم مدام زادة في معناها في المركز فهمتني هذا زاد نذكر اللي هو راه زاد تم عنا أنشطة معناها مع وجود معناها حصص ثلاث تكوين في الورشات تم زاد عنا أنشطة مدام ثقافية وأنشطة رياضية في المركز على زوج ثلاث جمعيات معناها لكرة القدم ولكرة اليد فتيات إن شاء الله معناها في جديد باش تولي عنا فتيان زادة عند مدام زادة مطرح شعر غناء معناها أنشطة ثقافية الكل معناها بحكم احنا مدام على طول العام عنا التحذير لمهرجان شباب التكوين المهني اللي هو يصير فيه تصفية تقديمية في وسط العام وبعد عنا اللي هو الاختتام اللي هو كل مرة يصير فيه السنة سير في تبرقة كل عام يصير فيه تتويج للمتكونين ولي عمالهم وتعبهم في العام كامل فهمت لا
1: الأفاق طبعا الأفاق بالنسبة للمتكونين خريجي هذا المركز
2: باهي انا مدام من موقع هذا ومن منبر هذا احنا ما عندناش مدام زيرو تشوماش في المركز اي بنيه تحب تخدم مدام احنا نوفروا لها الخدمه وما عندنا حتى مشكله زي فهمت ولا بالنسبه للتشغيل اخر حاجه نحكوا فيها احنا مدام في المركز ومن غدوه ينزلوا زوج بحذايا حتى ما همش خريجين المركز راه مدام راه ما همش خريجين المركز الحمد لله احنا عندنا اتفاقيات مع شركات كبيره وبدون ذكر معناها الاسامي نتاعها احنا مدام امنوا لهم فهمت ولا وهذا من واجبنا مدام احنا راهو كمؤسسات تكوين مهني راهو الغايه نتاعنا ما نسبس نكونوا بناتنا ولا اولادنا باش يخلوهم في ديارنا احنا نحب نكونوهم باش غدوا يكونوا يد عامله ذات كفاءه عاليه ولا ما لا مدام نقتحموا بها السوق العالميه والحمد لله عندنا شهادات نجاح في برشا دول صحيح ما نقول لك مدام رانا في مرحله متقدمه برشا لكن الحمد لله نجم نفسه برشا دول المدام وخير من برشا دول في مجال التكوين المهني رغم الامكانيات اللي عندنا الحمد لله عنا تجربه كبيره برشا عنا الحمد لله معنا مكونين ومهندسين وحتى من اطارات اداريه لها القدره مدام غدوه باش تكون قادره على النهوض بالقاطره هذه في مصاف معنا دول كبيره برشا والحمد لله
1: خرق العادة بالنسبة للطابقة معناها فما إقبال على هذه الاختصاصات وإلا فما بعض الاختصاصات اللي تشكو تقريبا من العزوف
2: صوت مدام هو احنا مدام معناها بريسك في نصف المرحلة متاع الترسيم احنا بريسك معناها في نصف السيف معناها نصف العطل احنا خطر الباركور متاعنا بدأ من جوايا معناها في ثلاث ترسيم احنا بريسك نصف النصف بريسك احنا صناعه الرأي بريسك كلها ثم اللي عملت بلا ثم اللي عملت معناها كملت فما سنة احنا تو مثلا بالنسبه للترسيم المكنسي نجم نقول في 30-40% من نسبه التعبئه نتاع الاختصاصات اللي عندنا تم اختصاصات مدام تم التخلي عليها لعدم القابليه عليها فهمت لا من ناحيه طالبي من في التكوين اختصاصات اول حاجه الشهيد مدام ما عادش عندها قدره باش تنافس معناها في مستوى شهاده معناها اثبات كفاءه مهنيه ولا في مستوى مؤهل تقني مهني بالتالي مدام تم التخلي عليها وبقينا في اطار عقد اهداف المركز بقينا ان شاء الله ان شاء شاء الله نقوله في 2027 بيكون عندنا اختصاصات جديدة للمركز وهذه بشرة معنا مدام الزفوها لجهة انت المكنيسي ولجهات الكل زادة. احنا خطر احنا نخدم في تونس كاملة ما ليش نخدمه على المكنيسي بركة. ان شاء الله تم اختصاصات جديدة مدام وان شاء الله تم زادة في مدام كمية ترفيع في مستوى الشهاد اللي هي موجودة حاليا. فانتنا خطر طب مثلا نمشيك اختصاص مثلا من شهادات حياتي اختصاص مدام راو يمكن برشا بنات وحتى اولاد ما يعرفوشه. انا مدام خريج معهد عالي للفنون والحرف اختصاصي كنت نعمل عملت نسيج فني وبعد كملت في النحت. النسيج الفني مدام مراو فما شكون باقيين توا عندهم معناها علاقات معناها تجاريه مع الدول الاوروبيه بس هم خياليه راهو اختصاص هذا مدام مسدات حياتيه يعملوا معناها مدام دي تابلو صغار مزيانين برشا حلمين برشا ما تكلفوش برشا حتى كتكلفه وعندهم معناها كبرودوي مطلوب البرا برشا. صحيح تقول لي ما حتى توريت مثلا هي البنيه تقول لك انا ما عادش عندي وقت باش نشد المنسد ونقعد المنسد باركونتر راهو انا كنشوف تجارب البرا راهو شو يعمل كيف هذا واحنا تو باقيين نسعوا ان شاء الله باش نامنوه في السفر ونحاولوا انه نرجعوا يخدم في 100% فهمت ولا ما يخدموا في 5% في 30% ولا 40% فهمت. هذا بالنسبه للاختصاص الوحيد. الاختصاص الاخرين مادام ما عندناش فيها مشكله عاون في صناعه الملابس ان شاء الله هو جديد الاختصاص ان شاء الله ما عندناش فيه في مشكله
1: ولو انه قبل معناتها في سامحني الاختصاص هذايا في بعض الاشكاليات في مراكز اخرى متاع تكوين مهني ديما الاختصاص هذايا ما فيش اقبال بيان كو في طلبات من المصانع والمؤسسات.
2: عنا مشكلة ما بين من عروض الطلب وعروض سمت التكوين. صحيح مدام تم عزوف شوي من ناحية طالبي التكوين في اختصاص في معناها مدام في الملابس الكل معناها مش تقولوا غراز ولا عون في صناعة الملابس ولا في عون في معناها كنترول كاليتي ولا غيره فهمت اللي هو في صحيح فما في سمت العزوف رغم اللي هو راو الطلب على اختصاص هضمة راو مدام بشكل ما تطورش هذا شكون يتكون بركة. لكن مدام احنا شنو خاطر راو العالم باقي يتطور فهمت ولا صحيح راو تقول لي احنا راو مرشي كبير برشا مرشي نتاع صناعات فهمت الملابس مرشي كبير برشا ويطلب يد عاملة برشا. صحيح البنيات خاطر ثم برشا عوامل ساهمت مدام في تراجع الاقبال على اختصاص هذه. لكن هذا احنا بحكم اختصاص احنا علامة توجيه المرافقة بقينا نوعوا في طلب التكوين ونحاولوا ان مدام نوجههم خاطر هذه مهنة مدام ما تموتش راهي مهنة الخياطة مدام حتى البنية غدوة مثلا مش عارف انا من قفصة ولا من سيدي بوزيد شو بتخدم في الساحل تعمل 4-5 سنين غدوة مدام باش ترجع لبلادها اكيد باش يجينها بلادها ما فيهاش معمل. لكن مدام تعمل ماكينة في دارها وتخدم الحمد لله لاباس مدام ما عندهاش مشكلة باركونتر باش تمشي لاختصاص اخر دون ذكره معناها خاطر هو اللي مهت المشكلة تو الاختصاص الاخر مدام تعمل عام واثنين وثلاثة واربع وخمسة من سنين خدمة وترجع مدام ما مش باش حلونا معمل هي على حسابها في بلادها ولا حاجة. فقالت لي ديما نشجع على الاختصاصات اللي هي فيها قابلية في تونس كاملة معناها ما عندش فيها مشكلة فهمتني.
1: هذا هو دونك هو حتى بالنسبه لاختصاص من الزوجيات الحائتيه معناها مع التشجيع على الاقبال عليه زاد كيف نوريهم كيفاش عندهم امكانيات التسويق اي سورتو في الخارج خاطر احنا مالوروزمون ديما عندنا الاشكاليه اللي فما مسائل فنيه لا نقدرها كثيرا وهذه مشكله كبيره يلاقيوها اي سورتو الحرفيون والحرفيات في تقييم المنتوج نتاعهم من الناحيه الماديه اللي هما يشوفوه اللي فما خساره كبيره في المواد الاوليه تبدا غاليه في الوقت اللي قاعدين يستغرقوا فيه باش يطلعوا منتوج فني رائع ولكن في الاثناء الاقبال عليه ما يكونش كبير برشا ولا حتى الاقبال عليه مع المناقشه الكبيره برشا في الاسواق الشيء هذا ما لقاوش في الخارج معناها المنسوجات هذه الحائتيه والى غيرها مطلوبه برشا فمن المفروض نعلموا الفتيان والفتيات كيفاش يسوقوا المنتوج نتاعهم في الخارج ويلقاو عليه اقبال كبير.
2: شوف مدام احنا مدام اللي انا معناها اللي اسمه هو ناكدهولك اللي راهم اللي هم باقيين يتكونوا في الاختصاص هذا وفي غير اختصاص رانا ناكد لك كل دوره تمر على الماركت اكيد راهو اذا كان مسير تنسيق مع مكتب التشغيل ولا مع مع مع, مع جمعيه ولا مع اطارات تابعه معنا للكلب التونسي للتكوين المهني تصير لهم مرافقه مدام خارج معناها الساعات معناها في الكلب التكوينيه في مدام كيفيه كلب التصوير في مدام كيفيه حتى باش تحكي هي على على على البرودوي نتاعها كيفاش تحكي عليها حتى على توقفوا مدام توقف اسمك كله ولت معناها تخدم مع على الريزو سوسيال معناها ما عادش باش تمشي هي تتلقى وتنجم انت في دارك وتنجم تبيع سالتك وما عندكش فيها مشكل. والله نحاولوا ما ندوروا مع ان كانت عامل تجربه معاها مزيانه برشا الاختصاص هذا كانت فيه مجموعه 20 متكونه من خريجي جامعات معناها التونسيه معناها 20 بنيه متحصلين على شهاده انت الاستاذيه فهمتني وفي مشكون توا زاد باقيين يخدموا معناها واصلوا في الاختصاص هذا فهمتني وعرفوا مدى مثلا مين باقيين باقيين معناها يبيعوا في المنتوجات نتاعهم وين حوايج معناها مدام ما تمشيش برشا وقت وحوايج معناها ما تكلفش برشا فهمتني نعطيك برك تبدا عندك التقنيه فهمتني فكونت احنا في المركز عندهم اتلي من احسن ما يكون زاد فهمت انا ومكونين زادة من أحسن فتاة المكونين في الاختصاص هذا
1: باش نختم معاك
2: كما قلت لك مدام احنا راهو قريت نخدم في مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بالمكنسي وفي صناف الكل نخدمه في إطار معنا عقد أهداف احنا عنا معنا أهداف تترسم على ما هو على مستوى قريب وعلى مستوى بعيد فهمت ولا شنو باش يتحقق في السنتر هذا وصلنا مدام نوصل احنا نحققوا الأهداف اللي احنا معنا رسمناها وإن شاء الله مدام ترجع لنا في يوم ما وتشوف اختصاصات جديدة فهمت في المركز فهمتني ويكون حتى الاسم تاع المركز إذا تغير
1: بالضبط حتى يتلائم مع الجديد إن شاء الله ويكون فما إقبال أكبر من قبل الشباب عموما على الاختصاصات الموجودة فيه. طبعا ما زالت البلاتفورم محلولة ما زالوا عندهم إمكانية للتسجيل
2: مدام احنا البلاتفورم حلت في شهر جوان لدورة خريف 2026 باش تتواصل هذه وإحنا ما عندناش فيها مشكلة أو حتى في الدات متاعها حتى نجم نحلوها مدام احنا حتى توصل تتفكر هي خاطر هي عندها اجال نتاع اقدام وتقبل فيها هذه فهمت اما نحن اذا كان ثم اقبال مدام راهو نحلوها في اي وقت ما عندناش فيها مشكله وهذه في اطار معناها التسهيلات والتوصيات نتاع الاداره نتاعنا اللي احنا ما نجمو نحرموا حتى حد وحبش مدام يبدا عندنا سير شارج معناها معناها طالبي التكوين اكثر من العدد اللي هو احنا معناها باش نامنوه ما يصير مدام تامين في مراكز اخرى اللي هي عندها نفس الاختصاص والحمد لله احنا عندنا شبكه معناها تواصل مع ريسك مدام 80 او 90 مكلف بالاعلام والتوجيه والمرافقه في لو كنت نسير التكوين المهني ثم تنسيق كبير باقي يصير بينات مدام في تامين معناها لا لا لا لا لا من دورة خريف 2026
1: شكرا جزيلا إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله يكون فما إقبال كبير من قبل الشباب وإن شاء الله ديما يكون المستقبل واعد بالنسبة لهم. تحياتي لك سي طارق الغابري المكلف بالإعلام والتوجيه المرافقة. أيوة
2: شكرا لكم وشكرا زاد لوكالة التسجيل التكوين المهني بلي مدام حبيت شكر هكا بسيط زملائي وزميلاتي في مركز التكوين المهني في الكتب الريفية بالمكنسي على المجهود نتاعهم فما شكون مدام خرج عطلة فما شكون خرج عمل عطلة زعما ورجع
1: ورجعتوه
2: الهدف نتاعهم
1: ايوا
2: اي نعم الهدف نتاعهم مدام ان نحاولوا انا ما ننجحوا الدورة هذه وحاجة أخرى بالله مدام قبل ما ننسى الشكر موصول للوكالة التونسية للتكوين المهني في شخص مديرها العام اللي مدام حاليا الأشغال على قدم وساق في إطار دهن وتزويق المركز باش يكون إن شاء الله في سبتمبر في أحسن حلة اللي باش يستقبل بها البنيات والوليدات إن شاء الله في سبتمبر 2026.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا جزيلا وشوف هذه التضحيات راهي جاية مع الناس تحس بالانتماء للمؤسسة نتاعهم دونك انه يقص على الكونجي ويجي معناها انتماء كبير الحقيقة
2: احنا مدام معناش مزية وهذاك واجبنا واحنا ديجا مدام ناخذ في مقابل عليه فهمت ولا اذا كان احنا مدام باش ندخلوا جهد معناها على البلاد هذه وعلى الوطن هذا مدام تعال بين السلام
1: وخي يخلصوا ما مش قاعدين يخدموا خي عندهم برشا ناس
2: مش مشكلة مدام
1: تخلص احنا ماذا بينا صحيح فما خلاص ولكن فما راهو إنسان يخدم بقليب بضمير بروح وطنية عالية هذاك المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى صحيح تاخذ في مقابل أما كيفاش شنية الطريقة اللي قاعدة تخدم به تخدم مش مجرد انك تملى ساعات العمل متاعك ولا هاني معاكم لا تنسوني المطلوب انه يخدم بروح الانتماء للمؤسسة والوطن يخدم بضمير يخدم باش ما نوقعوش في مشاكل بالعكس باش نحسن وتكون عندنا جودة في الخدمة متاعنا تفضل
2: شوف مدام راهو فما جنود حفاء ما يعرفهم حد مدام ولين يخرجوا على التقاعد ما يعرفهم حد هذوما مدام هم الباقيين يسوقوا في الفترة هذه وما يعلم بهم حد فهمت انا رغم التعب الباقيين انا نعطيك حاجه السكينة مدام تقف بالخمسه بالسبعه معنا الفريق نتاعها لكن شكون الربان واحد بركه باقي يسوق فيها فهمت انا السكينة هذيك رغم الامواج العاتيه اللي تعرضه ورغم العواصف لكن يحاول ان يوصلنا لبر الامان لكن المهمه نتاعنا احنا مدام احنا راهو يلزمنا كل واحد من موقعه من مركز تكوين مهني من معهد من مدرسه من مش عارف شنو حتى من عطريه مدام في قريه نائيه في جبل في مش عارفين البلاصه يلزم الناس كلها تحس بالمسؤوليه فلاح مدام راهو غدوه يحاول ان يوصل زيتونه غدوه الزيتونه هذيك باش تجيب لنا العمله الصعبه للبلاد هذيا وغدوه باش يخرج بها بناتنا وولادنا انا كي مدام كي ما نوفرش ارضيه فهمت ولا وما نوفرش مركز تكوين مهني خدمت عليه اجيال مدام من عام 64 لتو وصلت لي انا لتو دونك انا ما عملت حتى شيء حتى غدوه هذاك المركز اللي نجم نقرا فيه ولدي ونجم تقرا فيه بنتي دونك نحاول ان نوفر لها مكان يليق بها ويليق بالبلاد هذيا غدوه كي يجيني شكون زائر من دوله اجنبيه مدام يمشي فرحان اللي نحن رانا ما ناش بعد برش عليه
1: هذا هو
2: والحمد لله واكيد مدام راهو اسمع اكيد راه في كل مؤسسه مدام راهو لاخيك معناها اكيد لو فما شكون يخدم فما شكون يخدم فما شكون لكن مدام راهو اكيد تو حتى ذاك حتى تقدم شويه مدام تو يجي نهار يقدم لي ياسر
1: ان شاء الله بارك الله فيك شكرا جزيلا سي طارق الغابري مكرف الاعلام وتوجيه المرافقه بمركز التكوين المهني للفتيات الريفيه بالمكناسي تحياتي لك الى اللقاء شكرا جزيلا ايضا دائما على الناس اللي قاعده تتفاعل معنا نعاود نذكر اللي سالتني مره اخرى على المستويات التعليميه بخصوص القرايه معناتها والتكوين في مراكز التكوين المهني الحصول على شهاده الكفاءه المهنيه باش ترسم في مستوى سي ا بي يلزم يكون مستوى التعليم الادنى التاسعه اساسي منهات بالنسبه لمستوى التقني المهني يتطلب انهاء السنه الثانيه من التعليم الثانوي معناتها تكون عنده سنه ثانيه ثانوي منهات او الحصول على شهاده كفاءه مهنيه معناتها يكون سي ا بي مش البي تي بي في تقريبا نفس الاختصاص والمسارات بالنسبه لشهاده التقني السامي يتطلب الحصول على شهاده البكالوريا او النجاح في مستوى مؤهل تقني مهني في اختصاص متطابق مع الاختصاص المطلوب فمعناتها تكون فما مناظره من البي تي بي يتحول ويمشي للبي تي اس اذا كان ينجح بتبيعه في المناظره هذه يعطيكم الصحة سادة مستمعين على حسن المتابعة يعطوني ملاحظة أخرى يقولوا لي بالنسبة للمياه المعدنية فما شح في المياه المعدنية حاليا مع ارتفاع الأسعار إن شاء الله الوزارة التجارة والوزارة العلاقة تتفطن المسألة هذه وإذا كان ثم نوع من النقص يقع تعويض النقص هذية وسد الحاجيات وإذا كان ثم نوع من المضاربة والاحتكار تكون فما رقابة للمسالك التوزيع وأيضا للأسعار اللي ميزماش تكون ترتفع وخاصة في وقت الأزمات شكرا جزيلا على تفاعلكم معنا مستمعينا الكرام شكرا على حسن المتابعة تحياتي لضيوف الكرام اللي كانوا حاضرين معايا منذ قليل واللي ساموا في إثراء الحصة أجمل تحيات كامل للفريق حسام قدرية هويدا بن ساسي عمر سلامة صديقتكم رفقة حياكم تقول لكم إلى اللقاء

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. لم تعد تداعيات حرائق الغابات في تونس تقتصر على إتلاف الأشجار والغطاء النباتي، بل باتت تمتد بصورة متزايدة إلى الحياة البرية والتنوع البيولوجي في ظل ارتفاع عدد الحرائق واتساع المساحات المتضررة، وهو ما يثير مخاوف المختصين من انعكاسات التغيرات المناخية على المنظومات البيئية، ويدفعهم إلى الدعوة لاعتماد خطة وطنية باقية للتوقي من هذه الظاهرة والحد من أثارها. تمكنت وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل خلال ساعة متأخرة من ليلة البارحة من السيطرة على الحريق الذي اندلع عصر يوم أمس الأحد بجبل دلاج هنشير شادلي بمعتمدية تكلسة، وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل محمد الهادي سليماني. أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اليوم في افتتاح جلسة عامة للمجلس خصصت للتداول في الشأن العام وحول الأوضاع جراء قطع الماء والكهرباء، أكد أهمية السير بعزيمة راسخة في تحمل المسؤولية وتكريس الخيارات الوطنية السيادية القائمة على سلامة التراب التونسي واستقلال القرار الوطني وتثبيت وحدة الدولة وصلابة مؤسساتها. كما شدد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على أنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء، مبرزا أن العديد من شعوب العالم عرفت وما زالت تعرف أزمات مماثلة وتمكنت بفضل قوة الإرادة وحسن التدبير من النهوض من جديد وبناء مستقبل أكثر نماء وازدهارا. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث تكون السماء مغيمة جزئيا فأحيانا كثيفة السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: تسمع
1: إذاعة المنستير.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على شقيقة لا ميغرين والا الصداع النفسي. شنو هي الشقيقة؟ الشقيقة هي نوع من انواع الصداع اللي تظهر على شكل نوبات جينيرالمون تجينا في شطر الراس. النوبات هذه الحدة نتاعها تختلف من شخص لشخص. بيان سور الشقيقة فيها دواء، فما دواء جينيرالمون نعطيوه باش نحميو رجوع النوبات، ودواء وقت النوبة باش نقصوا شوية من حدتها. اما راهو ردوا بالكم مش اي وجعة راس راهي شقيقة، فما برشا امراض اخرى تنجم تتشكل على شكل اوجاع في الراس، وقتها لازمنا نشوفوا طبيب اعصاب باش يشخص لنا السبب ويعطينا الدواء المناسب. مع تحيات الدكتورة ريحة بنضياء.
2: دقيقة صحة.

0: الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من المجاورة الموجة، من الآن حتى الخمسة مع بعضنا بالطبيعة مع مجموعة من الفقرات، اللي كل فقرة والمحتوى متاحة تتغير بحسب المحتوى وتتغير بحسب اللي أثثها بالطبيعة مجموعة من المنتجين معنا. مرحبا بكم الكل في المتابعة. التحية توصلكم من محمد وليد جاموسي على رأس الفريق. اليوم ترافقنا زميلة هويدة منساسي في تنسيق البث المباشر، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي للحس، الناس اللي مغرومة بالصوت والصورة في نفس الوقت، وأيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. اليوم في فقراتنا حل البيبان عنا كما العادة مع الأستاذ جلال بن سعد، حدث ولا حرج محمد أحمد مخلوف واسكاتش ينقد بشكل ساخر حاجة من حياتنا اليومية تنشوفوها بعد قليل. لشنية من ذاكرة المهرجان كما العادة الفقرة المسجلة مع أسامة بالحاج محمد، وبش تكون لنا وقفة مع الأخبار في تمام الرابعة وأخبار الرياضة، ثم نرجع بفقرة ديما القدام مع إيا رويني كما كل نهار اثنين. إيا اليوم ضيفها محمد المنصوري عن جمعية إبصار، نتعرفوا على الجمعية والنشاطات اللي تقوم بها مع إيا رويني في ديما القدام. الفنان الصادق عمار كما العادة فقرة المسجلة جي في فقرة مش صحيح، وآخر فقراتنا باش تكون على الخط مع رؤوف إبراهيم المسؤول عن مكتب الإعلام والاتصال للدورة 33 لمهرجان أمساكن الصيفي، باش نحكيو على البرنامج على الدعوة لشكون، وبطبيعة نهتموا بأبرز الفقرات ونتعرفوا على هذا المهرجان، مهرجان أمساكن الصيفي. هذه كل فقراتنا، بعد النغم نرجع لكم مع الأستاذ جلال بن سعد وحل البيبان.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة. نرجع اليوم إلى باب آخر من أبواب مدينة صفاقس، باب الجبلي، الذي فتحه الأغالبة في منتصف القرن التاسع، ثم أعيد بناؤه سنة 1419، ورمم سنة 1756 و1809 في العهد الحسيني. الباب هذا في صفاقس يقع في وسط الواجهة الشمالية للأسوار الواقعة بين باب نهج الباي اللي يعرف كذلك بدروج الدماسي، وهو أحد أبواب المدينة العتيقة، وباب جبلي الجديد، وهو كذلك من أبواب صفاقس، ويقع منتصف المدخل الشمالي للأسوار، وبالتحديد بين باب جبلي وباب القصبة. لننفتح على هذا الباب ونتعرف عليه بالتفصيل. يفتح باب الجبلي بصفاقس في الداخل على سوق الخضار المجاور لمسجد بوشويشة، وفي الخارج يطل على سوق مغطى أقيم أمام الأسوار. ولو عدنا بالتاريخ بهذا الباب، باب جبلي، لوجدنا أنه تهدم شوية أثناء الحرب بين السلطان أبي فارس عبد العزيز الحفصي وهو أخوه، معناها تعاركوا على السلطة. أخوه كان والي صفاقس وقتها، ووقعت نوع من الحرب العائلية على السلطة. ويمكن التعمق في هذا الباب بالعودة إلى كتاب أبو بكر الكافي تاريخ صفاقس الجزء الأول الحياة العمرانية. وهذا الباب شهد إصلاحات في أوائل محرم سنة 823 هجري في عهد السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز، بعد ما وفى الحرب مع أخوه رجع ورمه. وكذلك سنة 1170 هجري في عهد الأمير محمد بن حسين باي، ووقع إعادة ترميم الباب وتحسينه في عهد حمودة باشا 1224 هجري. ونجد رخامة على الباب تؤرخ لهذه الترميمات بالتدقيق. هذا باب جبلي بصفاقس، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: وانا
1: شيرين عبد الوهاب. شيرين احمد مخلوف، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا ثريا، مرحبا بكيف الساده المستمعين والساده المشاهدين.
1: اذا حدث ولا حرج مع احمد مخلوف.
3: حدث ولا حرج.
2: سي فرج راجل عايش وصاحب عائلة، عنده باسمه 4 بنات ووليد، وعلى روس الوليد هو. وسي فرج ومرته يراوي واللي يطلع

0: وقام سيفرج يلم في الكراسي والطاولة والصغار يحطوا في البشاكر والدبش في الساك ودبابز الماء والجازوزة في القفة. وبالطبيعة إذا غابت مسيرين شكون يزهينا؟ الدلاعة معاهم. وفجأة صاحت مرته من الكوجينة: إيه علاش باش تهزنا وباش نمشيه للبحر؟ ما تقول ليش على الفورزة، والله لنمشيها، مشيت التمرميد ما نحبهاش. اضحك سي فرج وقال لها: نعرفك فينو، تهنى يا للا، هاني كلمت ولد اختي باش يوصلنا بالصطافات ومنها يرجع لنا في وجوه الصباح ويروح بينا. المهم نحبكم منظمين، والعرك والصياح لا، بالعربي ما تعملوا ليش العار قدام الناس، وما تطيشوش وسخكم في الشط، وهزوا ساك بوبال حطوا فيه الوسخ وخليوه مربطكم نظيف. الحق والدخته كان في مستوى وقد كلمته مع خاله جاه في الوقت اللي وريتور اش خلى سيفرج اول ما هبطوا قدام الدار يدز في صدره قدام مرته ويتقصدر وقال لها: شفت ولد اختي كيفاش ما يخرجش من ايديا؟ اول ما كلمته قال لي: الله يبارك يا خالي تتدلل، وكان جاي اخوك راهو طلع الف سبب باش ما يهزناش على الكاتكات متاعو. ضحكت مرته ضحكة صفراوية وعوجت فمها وقالت له: لحاك نحلفوا بيمين، كان ما صبيتلوش المازوت وزدت وحويجة راهو ما قدم خطوة، محسوب، ما نعرفوش ولد اختك ما يتحرك إلا ما تشحموا بالفلوس. سكت سي فرج لا طلع ولا هبط، وفيسع بدل الموضوع وقال لهم: فيسع ادخلوا دوشوا ونحيوا التراب وما تبطاوش. مازال ما كملش جملته وإذا بالطفلة الكبيرة تصيح: بابا الماء مقصوص. جا باش يدعي بدار الماء، يا أخي ظلامت في وجهه كمل قص الضوء، بدا يدهدس يلوج على التليفون في القفة وتفكر قول الشاعر: مكرن مفرن مقبل مدبر معا، ما وضو منه من عاني، إذا قص الأول ما يبطش عليه الثاني.
1: يعطيك الصحة أحمد،
0: عايشك.
1: لا هما متحالفين الفترة هذه، لما حالة موضوع يتحكي فيه كل يوم
0: قاعدين نعاودوا فيه للأسف الشديد.
1: لا هما تو المواطنين ولا أصلا تحس فما ضغط على الإعلام، وأنه هذاك الموضوع اللي تحكي فيه، هذاك اللي تحكيوا فيه، راهو الوضع في البلاد كذا، راهي ناس ولات أصلا تعرف الناس على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين العاديين ولاو يقترحوا في حلول.
0: أيه.
1: صدقني ويحكيوا بمنطقة أنه سنة تعدى أما العام الجاي ما عشان نحبوه يصير، يلزم دولتنا تشوف من هنا لسيف العام الجاي الحلول فيما يخص الماء والضوء زادة الاثنين. دونك ولات المطالبة هنا أكثر من أنك يلا ديبانيني في الوقت ذي ولا علاش الضوء يقص.
0: صحيح،
1: ولات أصعب راه،
0: أصعب
1: خاطر إذا كنت تشوف الحل الجذري مش الحل الترقيعي، مؤكد راه يزمك برنامج كدولة ويزمك تخطيط ويزمك استراتيجية. وكي نقولوا من هنا لصيف 2027 ربي يحيي الناس الكل بخير، راهو مش برشا، راهو بالنسبة للبرنامج بيصلح فيه الوضعية اللي موجودة عليها
0: كسوة بالخاصة بصفة جذرية كما قلت.
1: أي ليه هو حل جذري إذا كان أنت بتتلافى اللي ساير هذا الكل معنى حل ترقيعي تاول اللي مازال اوكي، اما الحل الجذري هو اللي يطلب برنامج
0: وهذاك المطلوب.
1: وهذاك المطلوب ليه المواطن ولا هذاك اش طالب؟
0: أي.
1: ما عادش باش يطلب باش بي ما عنديش ماء وما حلش حلوا الماء، لا سي باسا توا تعدى المرحله اخرى.
0: خاطر والله
1: في بالك 6 سنين الماء يقص
0: اكيد في جرد
1: انت تعيش في مستير
0: اكيد
1: في مستير على الاقل اللي نعرفها نعيش فيها وسوسه ومهديه ذوما ثلاثه
0: كل عام
1: كل عام يقولون العام جاي مش باش
0: وفي فيفري زاد قال شنو فما الاشغال نتاع قانون المجر
1: كنا الاشغال نتاع
0: الاصلاح الدولي
1: اي فوالا وندرى شنو. وبعد جينا في تذكرش قبل رمضان بجمعتين قالوا لنا نص شهر وخوفنا لا يمتد لرمضان تحليل مياه البحر باش يعملوا
0: التجارب نتاع
1: حاشيلو، ومع ذلك مياه البحر راهي ما خلطتش لتو
0: ما خلطتش للاسف والله.
1: كيف زاد حتى المشروع هذاك يلزم نتيجته تظهر في ساعة
0: كما في جربة موجود معناها يعمل يلزم
1: يلزم تظهر نتيجته في ساعة في ساعة سوسة ومستير
0: مهدية ساحل
1: أي ساحل حتى مهدية باش يلزم نتيجة تظهر
0: إن شاء الله
1: مش مشروع مشروع
0: احنا نقوله إن شاء الله.
1: وبالنسبة للتوزيع المياه وحكاية الشبكة وكل شيء كيف راه لازم الدولة تحط برنامج واستراتيجية ولو باكي زاد
0: هذا هذا هو هذا هو
1: أي. ولو جات قرارات موجعة راهو نعاود لك اللي على مواقع التواصل الاجتماعي نحي المهرجانات ونحي التظاهرات الرياضية ونحي درشنوع وحط هذا في هذا ومشي به

0: للمشروع للماء والضوء الصحه الجذريه.
1: خاطر هو الماء والضوء يعني شريان الحياه في بتبيع. للناس الكل
0: بتبيع راك ما عادش تحكي على حد شيء. راهو اذا قلت
1: حتى الضوء مشكله دنيرمون معناها هيئه الصيادله والمخابر وكذا تشكا وزاد برشا ادويات فزت وبرشا تحاليل والى اخره.
0: تعرف علاقته باش مباشره بحاجه خطيره جدا الامن الغذائي
1: اكيد.
0: واللي ما يعرفش بالضبط خطورة الأمن الغذائي يسأل الناس اللي تفهم في المجال.
1: أي.
0: الأمن الغذائي أخطر حاجة في علاقة وطيدة بالضوء.
1: خاطر توا ولينا نخدموا بالفريجوات ونخبي
0: كل شيء بالفريجوات. كل شيء شي البطاطا عند الفلاحة في
1: الفريجوات. إذا تنحي الفريجوات
0: هما الوسطاء مش الفلاحة
1: في لحظة. أي كيف كيف ما يهمش معنى المهم الأمن الغذائي. الكلمة المهمة هي الأمن الغذائي. كل شيء باش يفسد وشو باش تولي تعمل أنت وقت باش تولي أوبليجي أنك باش تستورد.
0: لا
1: شوف معنا العملة
0: تنجم تستورد ظروف بلادنا تنجم تستورد
1: هيك علاش باش تولي معنا بصعوبة كبيرة.
0: أي معناها فما ناس قالك فما أولوية كي تحكي على ضوء تحكي ما راهي أولوية قصوى قبل كل
1: أكيد.
0: شيء
1: أكيد.
0: قبل أي نشاط آخر ولا أي مجال آخر باش ترصد له أموال هذاك أبجل.
1: كل شيء مربوط به
0: كل شيء مربوط
1: به شريان الحياة
0: صلح الماء وصلح الضوء وبعدها نحكيه على بقية مشاريعنا
1: إن شاء الله. والله إن شاء الله هي إن شاء الله
0: إن شاء الله والله إن شاء الله إسبيرا و يعطيك الصحة على
1: الموضوع
0: سينوج عجبني.
1: أي سي هم موجودين سي صالح سينوج
0: سي صالح سينوج ولا
1: وفما ناس بالحق راهم موجودين في المجتمع
0: موجودين بالرسم العتبة ذوكم
1: مش كاستيون العتبة لا الحسودين معنى الحسودي اللي يبغضك في حاجتك موجود معنى الحسد موجود حتى في القرآن الكريم ودونك يعطيوك طاقة سلبية نحاولوا ان نبعد عليهم من الانواع هذو هاو شعب مدرس في التنميه البشريه
0: اي ربي يلطف بينا اي
1: بالحق موجودين أي. أي. أي. وكيف كيف
0: اللهم لا حسد
1: امين والله بالحق وكيف كيف الموضوع حكيت على التونسي العياش اللي هو مثلنا بسي فرج البسيط الراجل البسيط اللي معناه كيما نقولوا علاش عايش يعني الواه عايش اذا كان من متعش صغيراتي ومتع روحي ومتع زوجتي بالطبيعه معناه شوف التونسي ساعات مع الوضع الاقتصادي تو مع ظروف المعيشه يمشي يشري كليماتيزور ويتسلف ولا ياخذ قرض المهم يبداو هما فرهدين يحاول انه بالمينيموم فيتال كيما نقولوا انه يهز يفرهدهم ابسط شيء يمشي للبحر يبدلوا الجو يسهروا يعني هذا نحكيوا على قراب من البحر ولو انه حتى فما برشا عباد بعاد على البحر ولاو يبرمجوا ويجيوا بالاخص في
0: اللي احنا في تونس بون اللهم الناس اللي في السود فما باش يتنقلوا
1: للجربه ولا الجرجيس
0: جابس
1: بالضبط
0: اي فوالا
1: الكوت القريب لهم
0: الكوت باش يمشيو الكوت القريب لهم فما الولايات الداخليه تقلقوا شوي
1: صحيح.
0: اما بار هذاك مش بعيد على حتى حد يخلي في القروان يجيعون في سوسه يروحوا كل يوم
1: ولا في مستير كيف
0: ولا في مستير ولا مش بعيد. أما بربي على ذكر الكليماتيزور راهو خرجوا طب متخصصين في أمراض القلب والشرايين وحكاية الدورات الدموية وكذا ودرا شنو قال لك راهو الكليماتيزور قدام الشانجمون كليماتيك اللي صاير توا ما عادش لو كسود فرهيد كما تحكي أنت ولا نيسيسيتي على خاطر راهو السخانة بالدرجات هذيك راهي تتحكم في البدن الكل وتأثر على دقات القلب وإحنا شنو في الأخص البدن قال لك وتتسبب في الوفاة
1: دونك
0: معناها راهو ما عادش بالنسبه للانسان اليوم في تونس
1: ماهوش لوكس
0: ماهوش لوكس بالكل بالعكس قلت لك الطبيب قال لك راهو ضروره لبدناتكم والكبار سورتو اللي بدنه ضعيف ولا الصغير اللي بيبي وكذا واللي تاثر فيه صح والعباد الكل دونك اليوم في تونس كيما تدخل منقاله الماء وتدخل منقاله الضوء وتعمل فريجيدير في دارك لامنك الغذائي العائلي
1: تشري كليماتيزور سي نورمال
0: ما قلناش شوفاجرة هذاك حاجه اخرى بطانيه تعوضوا
1: هو السخانة الحقيقة لما تتقوم
0: أي سخانة
1: البرد يتقوم معناها بحاجة دافية بحاجة سخونة تتغطى
0: بطانية
1: تعوض أما الكليماتيزور ولا ضرورة
0: ولا ضرورة ولا ما فماش عيشة ما غير كليماتيزور
1: صحيح
0: أنت الجوفي المواطن مش باش يرقد ثلاثة أربعة ليالي ورا بعضهم بالقدا فالسخانة هذه
1: شنو الروند مول باش يعطيه في خدمته
0: في خدمته
1: إذا كانوا يخدم
0: في حياته
1: في حياته في كل شيء معناها يولي على أعصابه حتى مع صغاره يمرض أكيد أكثر أنت برشا ناس يقول لك والله نحس في روحي فاشل الصباح خاطر ما رقدتش مليح خاطر سخانه خاطر كذا وحتى الكليماتيزير راهو يلزم معناها الاحتياط في التعامل معاه راهو مش تحطه انت 16 عباره في
0: هو ما فماش علاش باش تحطه 16 راهو
1: وكيف كيف
0: وما يبردش اكثر راهو تحط 16 ال 26 منها ايكونوميك منه هذاك اللي يتفاعل معه البدن منه هذاك اللي يقد السخانه نتاعنا ومهما كانت السخانه كي تحطه 26
1: معقول
0: ربع ساعة أربع دراج مش يعطيك الفيلم اللي كان مش يعطيه في
1: درج
0: في درج
1: هذاك هو نفس الحاجة
0: وانت تربح في فاتورتك والكليماتيزور بدون ما تعبوش
1: برشا حاجات صحتك بالاخص صح. احنا نوصيو الناس يردوا بالهم والله بكري الصباح عرضني راجل كبير معناها في بلاصه اللي نقضي فيها من جملة الحديث قال أني ضربتني شمس المدة الأخرى وقال سببها زاد كمل عمل لخذي شوك ترميك من البحر قاعد ربع سوايع في الشمس وبعد مشي طول ترميها في البحر يعني قال نسخي روحي بشي نموت زاد الناس ترد بالها في السخانة يردوا بالهم ما يدخلش زاد البلاصة باردة سايس روحوا معناها
0: سايس روحوا لنسان خاطر كيما البرد كيما السخانة فما محاذير ترد بالهم
1: أكيد أكيد
0: وربي يسترنا وفما حاجات زاد يزمك تعملهم بالوقت
1: وشرب شريبة قبل ما تدخل مثلا الإدارة خاطر فما إدارات راهي باردة بطريقة غير عادية
0: باردة بالقداء
1: أي والإنسان يكون مثلا في الشارع ولا في بلاصة وبعد بش يدخل بش ياخذ ورقة مثلا ولا بش يخلص فاتورة
0: يكون عرقان وبالترانسفور والكل وبعد يدخل يتضرب
1: ولا الباردة ربي يستر
0: ربي يستر. على ذكر الإدارات فكرتنا في حاجة زادة برمي الحاجات في سياسة الدولة يردوا بالهم في حكاية مراقبة الاستهلاك متاع الكهرباء في الإدارات
1: خاطر مش
0: معقول أنه الإدارات تبيت في اللي كليماتيزور يخدمه فما إدارات العرافة للأسف الشديد المدير بجلالة قدره تلقاه يعمل دوره بعد ما روح الموظفين مش يسكر الكليماتيزورات
1: موجود
0: وساعات لا دونك شوية تشديد
1: هو مسألة وعي وترشيد استهلاك
0: هو أحمد مو كل حاجة خايبة نتعلموا منها لازم درس رغم اللي فاتورة خلصناها غالية هذه نتعلموا منها زيد التعامل مع الماء والاقتصاد في الماء نحكي عن الناس الكل حتى لازم نفيدورا
1: تذكرش بربي سماحك
0: مش كان عنده مشروع صناعي ولا وكيف كيف بالنسبة للضوء زيد
1: بالنسبة للماء تذكرش تقريب عامين التالي والحاجة فما قانون هبط أنه يمنع أنك تغسل كرهبتك وأنك تسايق وأنك ترش وينه هذاك قعدت حبر على الورق
0: بعد المطر تراجعوا فيه
1: قعدت حبر على الورق وديجا وقتها حتى اللي عندهم لافاج الستاسيون لافاج معناها وقتها تشكاو كيفاش باش يعملوا
0: يقلقوهم شوية في الستاسيون لافاج
1: دونك يلزم شوف القوانين الموجودة نحاولوا نفعلوها ونرشدوا الناس ما راهو كي نقول القانون مش معناها باش يكون هو نازل على العباد لا روح القانون احنا ديما نخاطبوا روح القانون انك تحاول تفهم الناس وتوعيهم اكثر منه حاجه اخرى
0: صحيح صحيح يعطيك الصحه احمد وكما قلنا موضوع الساعه ديما نحكيوا عليه والعائله التونسيه في السخانه هذه على فرزه على كاتكات على
1: يردوا بالهم مباراه بالحق الفرزه
0: اللي هو
1: يسالش يردوا بالهم وخاطر بالحق الله غالب هو نورمالمون حتى في وسائل النقل زاد مش معقول الراو فيهم كاميون اسيزي ولا اوام يهز 20 واحد وكراسي محطوطه اللي يقدر فران حاجه يصير لا قدر الله بسم الله على الناس كل كارث كيف كيف بالنسبه للفرزات زاد والله العظيم شيء اسف صحيح راهو ما عندكش علاش تهزهم سيدي امشي مرتين ثلاث هز بالواحد معناها ولا سيدي بالزوق
0: يتشوشت
1: يلا غالب عاد زاد يلا غالب معناها راهو صدقني المره الاخرى نعدت فيهم خمسه
0: تاكسي يا احمد
1: خمسه خود تاكسي
0: تبدا بلاصه بعيده شويه
1: خمسه من الناس راهو البو يسوق وقدامه زوز صغار والام وشاده فيدها صغير منه وصغير منه معناها لا يقدر
0: تركب عائله كامله لا يقدر
1: ولا خوذة ولا حتى شيء
0: وليكيليبر تفقدوا فيه ساعة الموتو وقتها على خاطر
1: الناس كل لازم ترد بالها وتصحى مش
0: عاديه
1: ربي يستر
0: يعطيك الصحة أحمد مخلوف قبل ما نمشيو من الموضوع عندي مواطنين راهو للأسف الشديد والله في رسالة للسلطة الجهوية بداية بالسيد الوالي الميساج ليك راهو ما نحكي لكش على المتركاج اللي عملوه لي سكان شارع محمد صالح الصيادي بالمناستير 12 يوم واليوم 13 بلا ماء حياتهم ولات كارثة يعني حتى اللي باش يضيفهم فد منهم
1: صحيح
0: السادة المسؤولين الجهويين شوفوا لهم حلول عاجلة لأنهم وصلوا للآخر معناها أي لا ما عادش تعبوا برشا
1: شارع محمد صالح الصيادي بخلاف المال المخصوص الحفر اللي معناها لا أراك الله مكروه
0: لا الحفر هو ديجا سونيت قاعدة تحفر خاطر أبارامون فما مشكلة وما لقاوش المشكلة شنو هي وكذا يا أخي دبروا روسكم جيبوا رونفور شوفوا شنو تعملوا راي الناس تعبت شارع كبير مليان فيه عمارات فيه فيلات مليان بالسكان تعبوا العباد تعبوا صدقني يوميا عندي شكون من عائلتي بالذمة معناها يجيني باش يقول لي بالله أعمل نداء في الإذاعة بربي يكلم السيد الوالي بالله يدرى تعبوا لا عندهم حق الحقيقة
1: عندهم حق لازم يلقاو حل الحقيقة الناس كيما قلت صيف وسخانة ماهوش معقول ناس من غير ماء
0: خاطر فما فرق بين يقص ويخدم ساعة ولا ساعتين ولا حتى بين ما يخدمش بالكل راهي تعب
1: وبالأخص وحتى كيف يرجع ضعيف بالأخص لا في البريمير ايتاج وديزيام ايتاج البعض ما يخلطلوش الجملة
0: لا ما خلطش الناس ما عندهاش ماء بالكل أحمد مخلوف يعطيك الصحة شكرا ليك حدث ولا حرج كل نهار اثنين معنا في الموجة ورا الموجة بعد النغم من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
3: خبر ورخبر
4: الموجة ورا الموجة
3: جديد كل نهار
4: الموجة ورا الموجة
3: كل ساعة.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: الولاد عطينا غير طه وحسين
1: برا بابا برا برا عطيني.

0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم، نواصلوا حديثنا عن مهرجانات تونس، ونحكي اليوم على مهرجان النسيج بقصر هلال اللي تأسس سنة 1984 في عهد وزير الشؤون الثقافية الراحل البشير بن سلامة، وبمبادرة من مؤسس الراحل علي الشنباح، باش يكون تظاهرة مميزة تجمع بين الجانب الثقافي والاقتصادي والتراثي، وتحتفي بالهوية الصناعية لمدينة قصر هلال باعتبارها عاصمة النسيج في تونس، وتحافظ في نفس الوقت على الموروث الحرفي العريق متاعها. ومن وقتها تميز المهرجان برشا خصوصيات استثنائية، أهمها كرنفال النسيج اللي يدور كل عام في شوارع المدينة، إلى جانب التنويع بين السهرات والعروض الفنية والندوات الفكرية، مع اهتمام خاص بدعم إبداعات الشباب وتنظيم عروض أزياء مبتكرة بالتعاون مع المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هلال. ورغم النجاحات اللي حققها المهرجان، ما خلاش تاريخه يبقى من غير طرائف. ومن النوادر اللي بقات محفورة في ذاكرة أهالي الجهة المعاناة اللي كانت تعيشها الهيئة المنظمة لسنوات، وهي تحول الملعب البلدي لكرة القدم إلى مسرح مؤقت مع نقل آلاف الكراسي في الليل قبل انطلاق العروض. وزاد شهد المهرجان عروض أزياء لبست فيها العارضات فساتين سهرة ثقيلة مصنوعة بالكامل من بقايا فضلات الأقمشة الصناعية وخيوط الجينز القاسية، وهو ما كان يخلي الحركة فوق الركح صعيبة برشا. ومن الطرائف الجديدة زادة انه في دورة اثناء وفي سهرة المهرجان الترابية المبرمجة، طلبت الهيئة من الجمهور يلبس اللباس الأبيض الكامل باش يكون المشهد العام متناسق مع أجواء العرض، كما كانت العروض الكوميدية اللي تنتقد بطريقة ساخرة مشاكل الماكينة وغلاء القماش تتحول إلى مادة ضحك عمال وأصحاب مصانع النسيج اللي كانوا يحضروا بكثرة. وبعد انقطاع دام 5 سنوات كاملة، رجع المهرجان بقوة واستأنف نشاطه في الدورة 30 سنة 2025 باش يواصل المسيرة مع الدورة 31 في أوت 2026 بميزانية وصلت لحوالي 320 ألف دينار، مع برمجة عروض كبرى شارك فيها نخبة من الفنانين من بينهم مرتضى الفتيتي، لطفي بوشناقة، وطبعا العرض الصوفي الزيارة لسامي اللجمي وغيرهم من العروض الأخرى.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

مواصلين معكم في الموجة وراء الموجة، ما زالت مجموعة من الفقرات بعد أخبار الساعة الرابعة وبعد أخبار الرياضة. نرجع بفقرة ديما القدام مع آية الرويني. آية تلتحق بنا بعد الأخبار، وضيفها اليوم سيد محمد المنصوري عن جمعية إبصار. الركن الموالي مش صحيح مع الفنان صادق عمار والفقرة المسجلة، وآخر فقراتنا على الخط باش تكون مع رؤوف إبراهيم المسؤول عن مكتب الإعلام والاتصال بمهرجان جين مساكن الصويفي، باش نحكيوا على الدورة الحالية وبرنامجها. إذن نرجعوا مع بعضنا بعد الأخبار وندعوكم للمتابعة.

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: بولبا البقالطة على الموجة 95.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورا الموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورا

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تم بمنطقة أجيم بجزيرة جربة تدشين محطة شحن جديدة تعمل بالطاقة الشمسية لفائدة الصيادين التقليديين، إلى جانب تسليم محركات بحرية كهربائية وبطاريات، وذلك في إطار مشروع ممول من المملكة المتحدة يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي في تونس وتعزيز ممارسات الصيد المستدام. عبر نواب الشعب خلال جلسة برلمانية اليوم خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء، عبروا عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. ينطلق العمل رسمياً بمنظومة الفوترة الإلكترونية بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين بداية من يوم 15 من أوت القادم، وذلك عقب النجاح الذي حققته التجربة الأولية للمنظومة والتأكد الميداني من جاهزيتها ونجاعة مكوناتها التقنية والإجرائية بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والإدارية واللوجستية. أعلن المعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة إيهاشوسي سوس بالشراكة مع المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة عن إطلاق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال في إطار نظام الشهادة المشتركة بين المؤسستين، وذلك بداية من السنة الجامعية الجديدة. ختاماً، أعلن المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس عن القبول الرسمي لإعادة اعتماد الصيغة الجديدة للإجازة الوطنية في علوم التمريض لمدة 4 سنوات على أن تنطلق بداية من السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار تحديث برامج التكوين الجامعي والارتقاء بجودتها. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

مرحبا بالجميع ثالث موعد رياضي لموجه إذاعة المنستير. البداية بفريق الاتحاد الرياضي المنستير يدخل في تربص مغلق في عند راهم من الأمس حتى اليوم 6 أوت القادم، مش تخلوا 4 مباريات ودية. الشيء المؤكد الاتحاد المنستيري برمج مباراة ودية من نجم الخميري، المباراة الثانية ضد النادي الإفريقي في انتظار تحديد بقية المباريات. بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، نذكروا الإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، المدرب الفرنسي على ذمته 30 لاعب من بينهم 4 حراس مرمى، وأكيد باش يواصل الغربلة بالنسبة للمدرب الفرنسي في انتظار تحديد القائمة اللي باش يعتمد عليها مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد. نفس الشيء النادي الافريقي اليوم يدخل في تربص مغلق، واليوم تكون اول حصة تدريبية للمدرب الجديد لفريق النادي الافريقي ماهر الكنزاري الساعة 6 في مركز التدريبات بعند راهم. تم برمجة زوز مباراة ودية خلال التربص ضد النجم الرياضي الخميري والمباراة الثانية مبدئين ضد فريق الاتحاد الرياضي السيدي في انتظار التأكيد في الساعات القادمة. ذكروا ماهر الكنزاري باش يكون موجود الى جانب احمد التويهري المدرب المساعد المعدل البدني عمار مبيغ وبقية الاطار الفني. كما قلت أول حصة تدريبية لماهر الكنزاري بشتكون الساعة 6. نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي آدم عوينة، لاعب موناكو خاض في الفترة اختبارات فنية، منتظر باش يمضي مع فريق النجم الرياضي الساحلي مدة 4 سنوات. اللاعب آدم عوينة يشغل خطة ظهير أيمن أكيد في الساعات القادمة باش يمضي مع فريق النجم الرياضي الساحلي. ما دمنا نحكيه على الميركاتو ونحكيه على فريق ترجي جرجيس، سيكابا سيوي يمضي مع فريق ترجي جرجيس لمدة زوز مواسم، وأيضا المهاجم السابق للنادي الأفريقي حمدي العبيدي يمضي أيضا مع فريق ترجي جرجيس اللي بشتدخل فيه تربص مغلق في مدينة سوسة من 29 جويلية حتى 8 أوت القادم، باش يخوض خلاله 4 مباريات ودية كل من شبيبة القيروانية أمل الرياضي بحم سوسة ونادي سفاقس وفريق أربيل العراقي. ذكروا ترجي جرجيس استأنف التمارين يوم 7 جويلية الماضي تحت إشراف المدرب منصف المشارك للإشارة. ترجي جرجيس انتدب خلال ميركاتو صيفي كل من سامبا ضيوف لعب السنغال ياسين الكاسح صادق اللوتوش حازم المنادي وادم الطاوس، كما قلت أبرم زوز صفقات حمدي العبيدي والمهاجم كيباسوي في انتظار حارس المرمى وسيم المغزاوي الحارس السابق لفريق النادي الإفريقي. في فريق الأولمبي البيجي لإدارة الأولمبي البيجي تألقت مؤخرا مراسلة تضمن دعوة الياس اللذاوي للمشاركة في تربص المنتخب لأقل من 21 سنة بتونس من 3 حتى 9 أوت القادم، ثم في إيطاليا من 12 حتى 19 أوت القادم. استعدنا لعب البحر الأبيض المتوسط في صورة أنه الياس اللذاوي بشيغيب في المباراة الافتتاحية يوم 22 أوت انطلاق البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فريق الملعب الجيبس يتم عشية اليوم رابع انتدابه لهذا الموسم، تعاقد مع

والأمراضي بحمصوص اللي موجود في تربص في عند راهما. مجلس الإدارة الاتحاد المصري لكرة قدم خلال اجتماعه بالنسبة حدد الفرق اللي بشو تخوض في كأس ربيع الأبطال الإفريقية. نحكيه على الزمالك المصري وبيراميدز المصري في دوري أبطال إفريقيا، في المقابل الأهلي المصري بوزيد بشي مثلوا زوز الفرق في بطولة كأس الكاف بالنسبة للفرق المصرية. ذكروا أنه في الساعات القادمة تحديدا يوم 6 أوت بشتكون عملية القرعة بالنسبة للدور الأول من دوري أبطال إفريقيا وأيضا الكأس الكاف، وأكيد باش نعرفه بالنسبة للدور الأول خاصة للفرق التونسية والبشتخوض نحكيه عن النادي الإفريقي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا والفريق ترجي الريس والنادي الصفاقسي في كأس الكاف. ممثل على محمد صلاح موجود في تركيا تحديدا لإنهاء التعاقد مع فريق بشكتاس بعد ما كشفت تقارير صحفية الممثل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول السابق باش يتواجدوا في مدينة إسطنبول اليوم لإنهاء اتفاق مع إدارة نادي بشكتاس التركي لانتقال صلاح في صفقة انتقال حر خلال الفترة الانتقالية الصيفية. نذكروا محمد صلاح أن رحلته مع فريق ليفربول بعد أمضى 9 مواسم في ملعب أنفيلد توج من خلالها بجميع البطولات المحلية والقارية الممكنة إلى جانب تحقيق العديد من الأرقام القياسية وحصد الجوائز الفردية باش يصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي. حسب الصحيفة التركية محمد صلاح يتعافى من إرهاق الموسم في اليونان، وفادت تقارير أن بعض الأشخاص الممثلين باش يوصلوا لإسطنبول اليوم للتوقيع على العقد. وحسب شبكة بين سبور صفقة انتقال محمد صلاح سوف تكلف بشكتاس ما يقارب عن 40 مليون يورو خلال زوز مواسم، تتعلق براتب سنوي قدره 15 مليون يورو فضلا عن مكافأة أداء بقيمة 4 مليون يورو إضافة إلى بنود خاصة تتعلق بحقوق الصورة، وأيضا إضافة هذه البنود تتجاوز الكلفة الإجمالية للعرض 40 مليون يورو. ذكر محمد صلاح سجل استثناء خلال مسيرته بعد ما ارتدى قميص أندية كبرى مثل بازل تشيلسي فيرونتينا روما ليفربول وخاض 694 مباراة رسمية سجل من خلالها 334 هدف وصنع 171 هدف. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الموجة أورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ومواصلين معكم حتى للخمسة. إذا نوصلوا مع بعضنا لفقرتنا ديما القدام، ديما القدام نستقبلوا فيها آية الرويني اللي تأمن لنا الفقرة هذه، وعندها ضيوف في كل مرة وتختار لنا زاوية نظر تمشي لها في مجال من المجالات اللي فيه الحقيقة خطوات إلى الأمام. أهلا وسهلا.
3: مساء النور مدام ثريا، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على موجاتنا، موجات إذاعة المنستير. الموعد جدد في ديما القدامة ضمن برنامج الموجة ولا الموجة، الفقرة اللي تعودتوا بها مثلين للجمعة نحكيوا فيها على تجارب ناجحة أو مبادرات صنعت الفارق في المجتمع سواء كانت في تونس وإلا في العالم.
2: واليوم شنو عنا؟
3: اليوم اخترت نحكي على جمعية إبصر، هي جمعية غير ربحية.
0: ديما القدام،
4: ديما القدام،
0: ديما
4: القدام،
0: ديما القدام.
2: ملا ننطلقوا مع جمعية إبصار.
3: اليوم في ديما القدام اخترت نحكيه على جمعية إبصار، هي جمعية غير ربحية تهتم بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتعمل على دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم ثقافيا واجتماعيا ومهنيا. يحضر معنا اليوم بالهاتف سي محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار، ونقول له على السلامة.
5: مرحبا ومرحبا، تحية لكل مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير وأيضا كل العاملين والعاملات بالإذاعة.
2: مرحبا بك سي محمد، أهلا وسهلا معك ثريا وآية في المباشر تكتير. ومرحبا بك معنا.
5: يخليك يا رب،
3: شرفنا بحضورك سي محمد. الجمعة اللي فاتت أطلقتوا الحملة بعنوان شغنية بشراكة مع الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، كيف جت الفكرة هذه يا سي محمد؟
5: هو الحملة بعنوان شغني انطلقت من 21 جويلية، وهي موجهة أساساً لمؤسسات الخاصة حثهم ودعوتهم لتطبيق القانون التونسي اللي هو صدر في 100-2016 واللي يلزم المؤسسات الخاصة بتشغيل نسبة 2% من الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الحقيقة هو الدعوة هذه للقطاع الخاص للالتزام بالقانون يجي في إطار حملة كبيرة نحو تحقيق كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، نظرا إلى تفاقم نسبة الفقر ونسبة البطالة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة. ونحن نعرف جميعا أنه المسار الوحيد لحفظ الكرامة هو الشغل، وبالتالي الحملة هذه كانت موجهة للقطاع الخاص، ولكن في المقابل أيضا نطالب الدولة بإصدار مجموعة من الحوافز التشريعية الجبائية لفائدة القطاع الخاص من أجل حثهم وتشجيعهم على انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا نحن نعرف في تونس تقريبا من أحسن القوانين والتشريعات الوطنية، وأيضا تونس تقريبا البلاد العربية الوحيدة اللي تقف في الدستور فصل خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهنا نذكر فصل 50 من دستور 22. تونس مصادقة على كل الاتفاقيات، ولكن الإشكال الكبير في تونس هو مسألة التطبيق والمتابعة. أيضا نطالب أيضا في نفس الوقت أن الأشخاص ذوي الإعاقة والتكوين المهني في تونس يقع تطويره بما يضمن تنافسية الأشخاص ذوي الإعاقة في المصانع والمؤسسات الخاصة، إلى أن يتقع وهذه مهمة جدا هذه أن الدولة تضع استراتيجية وطنية متاع 10 سنوات القدام، وحنا نحكيه القدام وقدوة خير نحكيه على 10 سنوات، لنشوف أكبر مشكلة عندنا متى يلزمنا نحطه 10 سنين و15 سنة ونخدمه بتؤدة وبنجاعة خير ما نقوله كلام كبير وما نعنوا في حد شيء. بالتالي نحن ندعو الدولة أنه يقع وضع استراتيجية وطنية حاول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا نهتم لأنه في وسط الأشخاص ذوي الإعاقة ثم فئة غير قادرة على الشغل، مثلا ربي كيك مثلا في جسمهم في عقلهم في كذا هم غير قادرين على الشغل، وبالتالي يلزم الدولة والمجتمع المدني أيضا تحافظ على الناس هذا وتحفظ كرامتهم بتوجيه منحة، لكن المنحة تكون تغطي الكرامة تكفي بالحق في مثلا تعرف كلفة. وهنا نسير ولمستمعيكم ولكل العالمين والعمليات وكل ما يسمعنا اللي يرى كلفة الإعاقة كلفة باهظة، نقولوا كلفة الإعاقة، نقولوا كلفة الدواء المزمن، نقولوا كلفة الأطراف الاصطناعية لازم تتبدل كل عامين وثلاث سنين، نقولوا كلفة كرسي متحرك، نقولوا كلفة الإعاقة عموما. رأيت كلفة الإعاقة متى إذا تحب تحسبها احنا ناخذ من باب متى أقل شيء أنه فاتورة نقولوا احنا البطارية مش يبدلها بكرسي متحرك من 1.5 مليون زملين، وفاتورة مش يركب أو يغير الطرف الصناعي في الساق أو في اليد من 4000 دينار متى هذا حاجة متوسطة. بالتالي لسادة الإعاقة كل فترة الإعاقة اللي عندهم تجعلهم في حاجة ملحة إلى مصدر رزق
2: مهم برشا مهم برشا سي محمد.
5: وبالتالي دعوتنا للدولة أن تعمل استراتيجية بتاع 10 سنين. علاش؟ لأنه 10 سنين نرسم مش عندنا ما عندناش ونقولوا للناس إذا ما نجيش يخدم ما نجيش يخدم، وإذا الدولة غير قادرة على تشغيلهم أيضا الدولة غير قادرة على تشغيلهم، وهيك نعملوا حلول. وإحنا في الندوة دي أشرنا حتى تجربة مقارنة للدولة المصرية اللي هي في قرونيش أوروبا وغير أوروبا
3: اخترت الدول العربية
5: الدولة العربية ومعلوماتكم أنه مثلا مصر فيها أكثر من 7 مليون شخص من ذوي الإعاقة. القانون المصري يساهم لأنه يعرف اللي هو غير قادر على أنه الدولة تكفي تغطية الإعاقة. جيت بإجراءات إيجابية، جيت مثلا أنه الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين أنهم يجيبوا مثلا شاحنات أو توك توك وكذا بدون حتى مثلا الديوان وكذا مش يوفر مصدر رزق.
3: حسب رأيك سي محمد، حسب رأيك إذا هي تشريعات القوانين موجودة علاش ما يتمش تطبيقها معناها وينتدبوا الأشخاص؟
5: لأنه للأسف ما عدناش الجانب الزجري ما عدناش إن لم تفعل فاء ما عدناش إنه إيه كما عملش ليش عندنا ما نعملوا له إحنا لأنه تعرف مليح القانون ما عندوش جانب زجري ما عندوش هيكل متابع وما عندوش مرصد يقيم كيف وكيف بليش.
3: ما سألكمش انتقادات؟ ما قالوا لكمش مثلا انتو احنا العباد العاديين دجا هما في بطالة خلي باش نشوفوا الأشخاص هذوما ذوي الإعاقة؟ صارت لكم انتقادات هذه؟
5: انت هنا تفش عملت ولا انت هنا مشيت احنا نقولوا لنون دي مثلا الكلام اللي ما يتقالش ويتحط تحت التواول ويتحط كذا. هو اول حاجه ما فماش ناس واحد عادي وواحد غير عادي
3: اكيد اكيد اكيد كنا كيف اكيد هذا ما فيش شك هذا اكيد
5: لا بقول للناس كل هذا، لكن ثم ناس لازم توفر لها مثلا اجراءات تمييزيه وتهيئيه. ايش معنى تهيئيه؟ للاسف يلزم انت كي توفر موطن شغل تهيئه للإعاقة، مش تجيب شخص من ذوي الإعاقة. وهنا نجاوبك على كلامك، يقولك أنا عندي موطن شغل لكن في الدروج الفوق، كي تجيب لي واحد بكرسي ما يطلعش. العكس، الإلزام هنا يجي الإلزام ويجي المسؤولية الاجتماعية أنه يلزم تهيئ موطن الشغل لشخص من ذوي الإعاقة. هذا يلزم يصير. والدولة هنا في هياكلها شخص من ذوي الإعاقة إيش قاعد يعمل في الاختبار؟ قاعدين نعمل في حلول ترقيعية، فترة ترقيعية، أعطيه حق الدواء، أعطيه حق كذا، يمشي يدق في الباب على المعتمدية، على جسمه، على العمادات، على الوالي، على كذا، وأعطيه 50 دينار و100 دينار يجي يصرفها وعاود يرجع لك بعد نهارين ثلاثة.
6: ماهوش حلول وقتية. ماهوش هذاك الحل، ماهوش هذاك الحل، حتى وقتي ماهوش هو معناه.
5: شوف الكلام لازم نقولوه ديما، أنه يجب الاستثمار في البشر. يلزم يكون هو ترى فيه انت غير قادر، لكن ايجي يقعد معاه ويجي يقعد مع الهياكل والجمعيات تمثلهم وشوف الناس هذي ايش نجم تعمل. حاجة اخرى، عندنا حلول، احنا عندنا برشا حلول.
3: اعطينا امثلة ميساج، اعطينا امثلة.
5: شوف من حلول يا ليلة احنا مكوفين، مثلا احكي لك احنا عن مكوفين. المكفوف من من من بداية الشغل متى أكثر الشغل يختم فيه هو بيديه وبالسمع، لأنه العين من البصر وقع فقدينه بقتله حاسة اللمس حاسة السمع. اشتغل الصنداليست موزع على الهاتف، لكن هالمهنة هذه بدها تندثر. هنا اليوم شبقى للمكفوف والمكفوفة بقتلهم يديهم حاسة اللمس، لكن حاسة اللمس استغلها مثلا الناس اللي عندهم الباك ومشوا عملوا تقني سامي في العلاج الطبيعي. اي والاخرين ما خدش باك نتاعو واللي خرج
3: ما
5: تصريح ايش باش يعمل؟ شو المهنه اللي قادر شخص مكفوف انه يستعمل؟ هنا يجي في التجارب الاخرى، علاش قلت لك انا مانيش باش نسمعوا العجله مره اخرى. التجارب الاخرى ثم ما يسمى بالمساعد التقني السامي اللي هو المدلك. والمدلك هذا يقع تأهيل لمدة 6 شهور مدة 8 شهور
3: تربص ايه
5: وياخذ دبلوم، واحنا عندنا حتى خطه اقتصاديه كيف ينجم
6: تكوين تدريب في دوره ويتعلم.
5: يا لنا وحاجه اخرى، متى افضل شخص ربي يطول في عمره وتقريبا احسن واحد توفى ان شاء الله يرحمه كان توفى اسمه عم حمادي يعدل البيانو. هذا يسألوا عليه ما المؤسسة الموسيقية والكونسرفاتوار يعرفوا لي سي حمادي هو المكفوف هو اللي يمشي يعدل البيانو، لكن سي حمادي لقى فرصته قبل تعلم البرة وكذا ويعدل. مثلا مثل الأخر نقولك عليه هو استعمال اليدين والسمع،
3: صنعة اليدين
5: مش ينجم يصنع. حاجة أخرى
6: بقيت الحواس الكل خلينا نقوله مع هذا البصر
5: صحيح استغل الحواس دي ما تبقى للأشخاص الظلمة واخلق مشروع يتماشى مع مهارات وقدرات الناس الظلمة وتطورهم هذه القدرات.
3: بعيدا على مسألة الشغل سي محمد، هل الجمعية عندها أنشطة أخرى في التكوين وتدريب لشباب ذوي الإعاقة؟ شنو هو البرامج توفروها؟
5: إبصار فتحت مؤخرا وإن شاء الله نبدأوه نهار 1 سبتمبر، وقعت هيئة نادي لتعليم الإعلامية الموائمة. على الأقل نجم يكتب إيميل ورجع الإيميل ويكتب رابور كذا. هذه موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية،
6: خطوة باهية.
5: تلقينا أكثر من 80 طلب للأسف. ما عندنا كل مقر في وسط العاصمة، ديما نقولوا للناس اللي خارج العاصمة إن شاء الله يتطور المشروع هذا واللي عندنا في كل مقر
3: عدة فروع.
5: أيضا اليوم نطرح مشروع آخر بتمويل من متفريت موناكو في تونس، هو تدريب 15 أسم ما بين إناث الذكور شباب على الطبخ، ومش يكون عندنا أول تجربة تبدأ 15 سبتمبر لمدة شهرين ونص في أكاديمية فترتسي بمساعدة زوز مترجمين لغة إشارة وبقاموس إشاري للطبخ التونسي اللي يعني نجم كان حل أيضا ناخذ منه، مش الناس هذوما النجم يكونوا قادرين على أنه يفتح مشروع خاص وإلا حتى يخدم في في في في مهنته. ايضا قدمنا لوزاره التكوين والتشغيل مشروع لشهاده حول التدليك، ولكن لحد الان مازال ما خدناش رد
3: القانوني
5: بما انه يجب ان يكون ثم شهاده معترف بها. ونسعى مع كل شخص مع كل جهه مع كل هيئه عنده راي عنده تجربه عنده مقترح انه نمدوا يدينا من اجل غدوه خير لفائده التونسي والتونسيه ولفائده تونس. لانه في الاخر بكل كنت تقرا الاحصاء نتيجه الاحصائيات نتاع 2024 اللي الناس خدمت الاعاقه مختلف الاعاقه نتاعهم 15.5%، مثلا 1,700,000 شخص من ذات ذوي الاعاقه اذا ما يخدموش باش يصيروا ما باش يصيروا على الدوله وعلى المجتمع وخلي عندك المعطى النفسي والمعطى الاجتماعي رو كله عنده ثقل وكله عنده وزن. شوف احترام الاختلاف مهما كان الاختلاف وانك تعطي فرصة للنجاح لكل شخص ينجم يكون ينتج ينجم يكون ما تكش 100% ينجم اما كي يعطيك 20% و25% رك خلقت مواطن منتج متصالح مع نفسه مع ذاته. أيضا الناس يظهر يفكروا في غدوة مش يكون أسرة ويكون فاعل ومين قمش على المجتمع متاعه ومين قمش على المدى الدائرة المضيقة اللي هو فيه، وأيضا العائلة متاعه ما تعتبروش حمل ثقيل عليها.
3: انتم خممتوا فيهم في 2024 حتى عملتوا حمله الكترونيه نحبوه امن يعني تاثير على جميع المستويات نحكيوا المهني نفسي لانه حسب ما قلتوا الحمله هذه كانت استجابه طلباتهم وهم قاعدين يتعرضوا للتنمر في الفضاء الافتراضي هكا.
5: طبعا نحن احنا نشوف للاسف ساعات حتى نحبوا نضحكوا نحبوا نضحكوا
3: ايوه
5: نجد واحد احول وواحد متى اعور واحد متى فهمتني حتى نحب ما يقول لك ليه نكتوا ايه كتنكت انت ما تقراش الفعل الواقع النفسي على الخطر اللي عاطف
6: هذيك مش فضلك هذاك تنمر
3: تنمر
6: تنمر
5: وللاسف للاسف انا حتى
6: حرام وعيب زيد لسنين
5: انا حتى في بعض البرامج من الاذاعه متى كبيره في تونس ما تجيب نكت اشترى النكت كلها مدى او واحد بكوش او واحد كذا
3: ما يجيش
5: شوف شوف يا لاله
6: ما نعرفش اللي قلته صحيح ولا لا سي محمد راه وانت تحمل مسؤوليه اللي قلته خاطرته كبيره راه ولا الاذاعه الام راه
5: الاشاره الحكايه
6: هي لا لا لا خاطرها تهم اختيره للاذاعه الام
5: لا لا لا تهم الاذاعه الخاصه هي خاصه
6: اذا ولا اذاعه خاصه حاجه اخرى انت ما قلتش قلت الاذاعه الكبيره انا تصورت تحكي الاذاعه الوطنيه خاطر الحقيقه استغربت لا لا لا اذا كنت تضرب لي دار العير لا وقتها نتكلم سي محمد راه عليه عرفت لا لا والله انا عرفت اللي الكلام مش صحيح قلت لك الكلام الحقيقه
5: اذا هي اذا
6: خاطر نعرف الجديه والتحري في كل شيء يتعدى على موجه الاذاعه الوطنيه
3: واحنا ما نشجعوش عليه التنمر لا في الاذاعات الخاصه ولا في الاذاعات العموميه
6: بتبع هذا موقفنا اي
5: هو هو مرفوض
6: اي
5: وانا نقول لك حتى مثلا واحد يحب يغيظ واحد أبسط حاجة يقول يا معاق أبسط حاجة فهمتني مثلا نهاية البارح كانت عندي مداخلة في
6: هو ذي موضوع طويل سي محمد والحقيقة احنا مش بيصلحوا مش بيصلحوا سلوك البشر الكل مش عطيو كلمة الختان وكهو احنا على الندوة وعلى المشاريع الجديدة والقادمة
5: أما في نفس الوقت نحب نقول لي عندنا مبادرات جيدة في تونس مثلا عندنا خط تمويل بخمسة مليارات افتح عام ناول 2025 وعاود تفتح السنة اللي فيها ثلاث خضر والعقل مش عامل مشاريع خاصة والقرض ما يفوتش 10,000 دينار والباهي بلاش فايدة وعنده مدة إمهال بعامين هذا كله باهي لكن نطالبوا احنا بالمرافقة نطالبوا بالدعم شو هذا بالدعم انه شخص هذايا اللي عنده 10,000 دينار مش حل عطرية ودي تعرف الوضعيه في تونس وتعرف الحوم وكذا احنا نتعرف ما تعرف مليح ثم الكريديات الناس كل تحب تمشي تكردي وكذا واحد مشروع كما هكا متى
6: الواضح وانه انت مع القروض هذه الطالب وانه تكون فما مرافقه بطبيعه باش تنجح باش تنجح المشاريع وما تضيعش الفلوس هذا اللي قلته سي محمد يعطيك الصحه شكرا ليك سيدي
5: الحديث يطول
6: يعيش
3: يعطيك الصحه سي محمد عن جمعيه ابصار على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها ان شاء الله نراوكم ديما القدام تدافعوا على حقوق اصحاب الاعاقه باش تظهروا حقهم في الشغل والاندماج في المجتمع يعطيك الصحة سي محمد
6: شكرا لك سي محمد يعطيك الصحة والشغل مطلب وحقه مؤكد ما فيش حتى أدنى شكل الناس كما الكل كما مهما كانت وضعياته
3: نذكروا أعزائنا المستمعين أن قضية إدماج ذوي الإعاقة ما هيش قضية فئة معينة وإنما هي قضية مجتمع بأكمله وكل واحد فينا يعاون بطريقته
6: ايه يعطيك الصحة
3: يعطيك الصحة مدام
6: فوريا ريت ضيوفنا اللي كانوا بحذانا الشباب
3: ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم ان شاء الله نراوهم زادة ديما متفوقين ان شاء الله نراوهم ديما القديم
6: من اللي راديو ويب كيفك انتي ومن صانعي محتوى من المركب الشبابي بسوسة منوبة وزغوي
3: يعطيهم الصحة ما احلاهم شباب
6: كل التوفيق والنجاح
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله كانت هذه هي زادة ديما القديم لليوم نتلقاو الجمعة الجاية
6: شكرا يعطيك الصحة على الاختيار وعلى الحوار وان شاء الله موعدنا الاثنين الجاي في الموجة ورا الموجة في ديما القديم اي رويني يلا بعد قليل باش نمشيو المش صحيح مع الفنان صادق عمار
7: ساكن على الموجة 95.7 99 و104

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. حبني بالسيف، هذه آخر صيحة في عالم العجائب والغريب. أنا نحبك ويلزمك تحبني. نرجع عجلة الزمن للسبي والعبودية وملك اليمين. تي حتى السبي والعبودية اللي يسمحوا بانتهاك الجسد غصبا عن صاحبه ما ينجموش يركعوا القلب ويفرضوا عليه شكون يحب وشكون يكره. الطيور والحيوانات اللي انت تقول تمتاز عليها بالعقل ويا ذنوبي، الطيور والحيوانات تستعمل مؤهلات غريزية فنية راقية باش تفوز بقلب المحبوب. طيور تخرج أصوات موسيقية، طيور تعمل رقصات جميلة ومعقدة مع لعبة المناقير الفرجوية اللي تخرج إيقاعات كأنها قطعة سمفونية. طيور أخرى تنفش ريشها، وأخرى تنفخ أكياسها الحلقية الحمراء تملاها بالهواء كيف البالونة. طيور أخرى تبني عش معقد وتزينه. أنواع أخرى تقدم عروض ممتعة، تعمل فوندو في الماء وتطلع بشكل عمودي. والغريب أنها الطيور تطور من وسائلها كل وين يتقدم الزمن. مثلا الطائر الذكر أول ما بدأ يبني في العش كان يستعمل وسيلة باش يجذب الشريكة ويخليها تقترن به عن طيب خاطر. وتحضير العش علامة من علامات الإيحاء بالحب والتكاثر. أما المسألة ما قعدتش غادي، ولات ثم منافسة بين الذكور الكل. الكلهم يبنيوا أعشاش، ملا كيفاش باش يتميز واحد على الآخر؟ يلزم تخطيط جديد واجتهاد أكثر من العادة. حتى الطيور فيهم التكامبين والحسودية. يلزم تطوير البناء وإتقانه وزركشته بذوق رفيع، وكل طائر وفنه. المسألة ولت فيها منافسة، والسيد في مباراة مع جماعة يلزم يثبت اللي هو متفوق في الذوق، في اختيار الألوان وجمالية البناء، والمهارة في إكساء وترتيب العش. ثم طيور طورت من إشاراتها الصوتية وقت تغيرت البيئة وتوسع العمران وزحف البناء على الطبيعة وكثرت الضجة والجلبة في المدن. اتكيفت الطيور مع الوضع الجديد وغيرت نبراتها الصوتية باش تنسجم مع اللهجات الحضارية، ورفعت من ترددات أغانيها وبدلت توقيت الغناء باش تتجنب التشويش والضوضاء متاع حركة المرور. تقول انت وقت يكثر لغط الإنسان تسكت وتختار اللحظات اللي تخفت فيها أصوات البشر ويتحقق نوع من الهدوء والسكينة باش تبلغ الرسالة من القلب للقلب من غير بارازيت. ملا تحب تركز في قصيدتها باش ما يفسدهاش صوت الإنسان المفزع. هذا الكل والبشر ما عندوش علم باللي عمال يرجع لطور البدائية ومنطق لا نقتلنك كيف ما عمل قابيل الهابيل. هاي خويا اجتهد وري مواهبك وحقق التكافؤ مع الطرف الآخر. هذه هي ثنية صحيحة، مش وقت هي تكلت على همها وتسهر الليالي وتبيع في النوم الغالي وغاطسة بالكتب والمراجع ومن غسرة لغسرة ومن شهادة لشهادة أعلى، وانت تبات تركز في السبعة الحية ولا تكشتل في دراشنوة، وبعد تجيب الفاتحة والدعوة الصالحة هيا خذني. هذا إذا سيادتك تعرف تقرأ الفاتحة من أصله. لا، وبعد الشي يقولوا لك الراجل ما يعيبه شيء. شنو؟ لا يعيبه. كيف المرأة كيف الراجل، الزوز يعيبهم الغطرسة والأنانية والجهل والكسل وسوء الخلق، وترفعهم المعرفة والعلم والأدب والاجتهاد. وديما ثم تكافؤ اللي هو يهيئ للاتفاق والتوافق. أما هذه حبني بالسيف ما جاتش وما كانتش موجودة حتى عند العرب القدم. وإذا ثم حاجة يتحسد عليها العربي هي هك السنوات والعقود اللي عديها من حياته يكتب في القصيد في جرة القصيد وينوع في الوزن ويجدد في القافية ويلون في الصورة لين يخلي ديوان في الغزل باش تتلفت له الحبيبة ولا تبعث له إشارة اللي هي حاسة بيه. وحتى إذا حدث وأن الرجل اكتشف أن شريكته ما تحبوش يرد الفعل بالوقت. وتتفكروا حادثة الحجاج بن يوسف مع هند بنت المهلب، وقت اللي هو متزوج بها وتخل الدار على غفلة، يلقاها تغزر الروحة في المراية وتقول: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت مهرا فلله درها، وإن ولدت بغلا فقد جاء به البغل. سمع الحجاج طول بعثلها طلقتها مع الغلام متاعه في كلمتين: كنت فبنتي، يعني كنت زوجتي وتوا وليت طلق. حتى هي ما كانتش من العكسين، رجعت له: كنا فما فرحنا وبنا فما حزنا. ساعات كيف تقول هالكلام يقول لك واحد: قبل كانوا لا يعرفوا بعضهم لا يحبوا بعضهم، واغلب الأوقات تلقى المرأة مزوجينها غصب عليها، وهوك عملوا عائلات ولبس عليهم. صحيح هذاك الظاهر، أما من داخل مش صحيح. مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

0: الناس الكل تحن الأيام زمان وأماكن زمان. محمد فؤاد، إن شاء الله عجبتكم الأغنية، خاصة الناس اللي عندهم كل حنين الأيام زمان وأماكن زمان. أنا باش نمشي بيكم للوقت الراهن والمستقبل في الأيام القريبة في فقرة على الخط مع رؤوف إبراهيم المسؤول عن مكتب الإعلام والاتصال بمهرجان مساكن الصيفي. أهلا وسهلا، مرحبا بيك سي رؤوف.
1: مرحبا بك مدام كوريا، ومرحبا بكل متابعي إذاعة المنستير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا يا سيدي. دورة جديدة ملا في مهرجان مساكن الصيفي، أعطينا كلمة ساعة على المهرجان، شنو ميزاته، شنو الخصوصية متاعه، شنو ربما الفقرات اللي تميزوا على بقية المهرجانات المحلية والجهوية؟
1: يعطيك الصحة. بالفعل مهرجان مساكن، مهرجان الصيفي، فيه خصوصية، ويركز خصوصا على تشجيع المنتوج المحلي وتشجيع الإبداعات المحلية، سواء في الغناء، سواء في المسرح، سواء في الرسم. وخاصة احنا خذينا المهرجان، يعني خذينا جمعية المهرجان توعنا 3 سنوات،
0: في ركزنا
1: في سنة تلفي ركزنا في سنة 2024 في الدورة الأولى، خصوصا وإحنا أخذنا الجمعية يعني في شهر جويل، يعني قبيل أيامات قليلة من انطلاق المهرجان. ركزنا واعتمدنا على العروض المحلية، سواء في المسرح ولا في الطرب ولا في المسرح الموجه للطفل، وكانت عروض الحقيقة حققت نجاح جماهيري رغم اللي هي محلية، وشفنا معناها إقبال على هذه العروض. وكنا في على فكرة معنا في الدورة الأولى بالطبع دعمنا القضية الفلسطينية، وكان هو عرض بالتعاون مع الإخوة الفلسطينيين افتتحنا به المهرجان إلى جانب عدة عروض محلية. بالنسبة للسنة الفارطة في 2025 زاد افتتحنا المهرجان بيعرض محلي يعرف بالتقاليد والعادات والتقاليد في مدينة مساكن، وتجسيد العرس المساكني يعني في مختلف مراحله. إلى جانب عدة عروض أخرى مسرحية وشبابية بالطبع، إلى جانب عروض ما الناس يحبوها التويكة كما عروض أولاد الجويني وفي المطرح بسام الحمراوي، عدة عروض الحقيقة لقات نجاح جماهيري. وحبينا سنان نزيد نواصل.
0: سنان أعطيني شنو الخصوصية ساعة للمهرجان بالنسبة لسنان؟ ألو سي رؤوف،
1: خصوصية
0: الخصوصية للسنة
1: الخصوصية المحلية ديما نعطي يعني الأهمية للمنتوج المحلي. فما لحد معناه فما عرض مش قوموا به، نسميناه بعنوان نوستالجي، معناها الحنين إلى الأغاني الطربية و الأغاني المحلية اللي دائما تلقى رواج، ودائما الناس يحبوا كل الأغاني القديمة ويرجعوا لها ديما، فما حنين خاص.
0: فكرة على برنامجكم السنة في المهرجان، شنو بشكون الفقرات السهريات، واعطينا حتى الأماكن فين بش تكون، وبتبيع فكرة على التذاكر وأسعارها والدعوة اللي توجهها لجمهوركم بتبيع.
1: بالطبع المهرجان يواصل معنا في التقاليد نتاعه، دائما المكان عرض بالطبع العروض يكون في دار ثقافة بمدينة مساكن المعروفة باسم دار الشعب، في مسرح الهواء الطلق، الحقيقة مسرح ممتاز يتسع لتقريب 1400 متفرج. بالطبع العروض مش تكون الافتتاح مش يكون نهار 29 جويلية، يعني بعد غدوة الأربعاء، مع عرض الفنانة الغنية عطاريف نوال غشام، ونقول نوال غشام يقول الفن الطربي الفن الأصيل، اللي بالطبع نوال غشام تختص الأغاني التونسية والشرقية والليبية كذلك. العرض هذا مش ينطلق في الساعة 10 ليلا في فضاء الهواء الطلق بدار الثقافة بمدينة مساكن. وبالطبع دعوة موجهة للجميع لحضور هذا الحفل الافتتاح اللي مش يكون مدعوم بالطبع من وزارة الثقافة والمندوبية الجهوية للثقافة بسوسة. بالنسبة لبقية العروض فما عرض غنيلي، عرض غنيلي هو الكونسيبت نتاعو معناها يخلي الجمهور يتفاعل ويغني مع الفرقه بمشكون بقياده الفنان فتحي جدي ومشكون عرض غني لي هو قلنا موجه للجمهور والجمهور يشارك في العرض بالغناء وهي تقاليد جديده شفناها من السنه الفارطه في عديد المدن عرض غنيلي وسميناه بعنوان جمهور مساكن يغني وهو بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر الفرع المحلي بمدينة مساكن مش يكون الفرقة بقيادة الفنان فتحي جدي هذا بالنسبة للعرض مش يكون يوم السبت 1 أوت 10 مساء كل على علم أن كل عروض تنطلق في 10 مساء في دار الثقافة مدينة مساكن بالنسبة ليوم الخميس 6 أوت مش يكون عرض لفن الشبابي الراب وكذلك مش نعطيه ونشجع الرسامين مش يشاركوا برسوم يعني فما معرض يتزامن مع المهرجان لرسامين و بطبع الشباب المنطقة شباب مدينة مساكن الموهوبين في الرسم مش نعطيهم فرصة باش يشاركوا في معرض يتزامن مع المهرجان
0: نعم
1: بالطبع مش يكون لهواة المسرح عرض كبير للفنان المعروف الممثل المعروف كريم الغربي
0: أيوة.
1: مسرحيته المعروفة فيزا مش تكون يوم الجمعة 7 أوت والعرض هذا مش يكون بالتعاون مع نادي مساكن لكرة السلة في إطار تعاون مع المهرجان في إطار دعم الجمعيات الرياضية بالنسبة للأطفال زادا من سنهم مش فما عرض رحلة الأمير مش يكون نهار 12 أوت يوم الأربعاء 12 أوت ومش يكون في الساعة 8:30 بصفة استثنائية لأن أنا نعرفوا الأطفال معناها ما يسهروش برشا طبعا عملنا لهم عرض على بكري
0: لازم يكون هكاك
1: يكون العرض أي ومش يكون العرض من إخراج المسرحية المعروف منير المخيني غني عطاري وهناك زاد عرض العرض الصوفي جلالي زاد نعرفه حتى في مدينة مساكن وفي عديد المدن يحبوك النوعية
0: وقتاش الموعد متاع العرض هذا يا سي
1: هذا يمشي يكون يوم السبت 15 أوت على الساعة 10 مساء
0: أعطينا فكرة على أسعار التذاكر سي رؤوف من إلى
1: بالنسبة للأسعار تذاكر مش تكون يعني في المتناول بين 10 دنانير 15 دينار 20 دينار وأقصى يعني أقصى سعر مش تكون 25 دينار يعني تقريبا الأسعار في أغلب العروض مش تكون بين 10-15 إلا في بعض العروض مش تكون 20-25 وما ننساوش مدام ثوريا فما إمكانية لإضافة عرض عرض كذلك مرتضى الفتيتي لحد الآن مازلنا ما اتفقناش يعني في التاريخ بالضبط وفما إمكانية كبيرة لإضافة هذا العرض إلى جانب العرض الآخر اللي قلته من الأول عرض نوستالجي زادا مش يكون في إطار مهرجان مدينة مساكن في الدورة 33
0: يعطيك الصحة سي رؤوف إبراهيم يعطيك الصحة إن شاء الله موفقين في كل هذه الفقرات ومن خلال المداخلة هذه بطبيعة تشجيع للناس اللي يحبوا يحضروا مهرجان مساكن الصيفي برشا فقرات برشا سهريات حاجات مختلفة فما عرض للأطفال زادة ويظهر لي الأسعار حسب ما قلت لنا التذاكر في المتناول ولا تقارن بعروض أخرى في مهرجانات أخرى وهل مهرجانات القريبة هذه الجهوية والمحلية سي رؤوف راهي مزيانة برشا وحضورها مزيان حسك فيها كلمة العائلية متاع أهل كل مدينة وكل جهة شكرا لك سي رؤوف إبراهيم يعطيك الصحة إن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله تجينا اللي يكون طيبة على هذا المهرجان في دورته الحالية شكرا
1: يعطيك الصحة شكرا
0: إلى اللقاء إذن كان معنا سي رؤوف إبراهيم المسؤول عن مكتب الإعلام والاتصال لمهرجان مساكن الصيفي هكا كملنا معكم اليوم المجاورة الموجة لليوم بطبيعة الموعد يتجدد غدو بعد غدو حتى لنهار الجمعة من ماضي 3 للـ5 التحية كما العادة جيكم من كامل الفريق من محمد وليد الجاموسي على رأس الفريق اليوم شركتنا زميلة هويدة بن ساسي في تنسيق البث المباشر ورؤوف غديرة في الإخراج الرقمي أيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج في تمام 5 الأخبار وبعده مع زميلة عماد العوني في صيفي شكرا لكم الناس الكل خليكم على موجتنا إلى اللقاء

0: تمام الخامسة مساء على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء 28 من جويلية الجاري بداية من الساعة 10 صباحا جلسة عامة تخصص للإعلان عن اختتام الدورة العادية 4 للبرلمان، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027 والبالغة 5446 طن من الورق، وفق الرئيسة المديرة العامة للشركة سامية بريكي. فتحت البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار اليوم باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة. وقع المعهد العربي لحقوق الإنسان مؤخراً اتفاقية شراكة مع معهد التعاون الدولي للاتحاد الألماني لتعليم الكبار مكتب تونس في إطار التزامهما المشترك بتطوير تعليم الكبار وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف والقصرين، ثم تشمل تدريجيا ولايات القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة. ختاما، ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم غد الثلاثاء 28 من جويلية الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقول

ويا شوف القمر بتقول.

دقت قلوبنا.

0: في إذاعة المنسير وأنا تبع الموجة.
1: الكاسة ما هيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة المنسير
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5.
2: إذاعة المنسير
0: 90.5.
4: والساعة تشير إلى تمام السادسة مساء على موجات إذاعة المنسير. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء، وهذه عناوينها: استكمال إنتاج أكثر من 5400 طن من ورق الكتاب المدرسي والانطلاق في إنتاج 5000 طن من الورق المخصص للكراس المدرسية. ندوة علمية في سوسة تحت شعار السجل الوطني للمؤسسات يمر إلى الرقمنة الشاملة. تقلبة جوية مرتقبة مساء اليوم، ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة. إلى تفاصيل النشرة، أعلنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالجسرين اليوم استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسية في الأجال المحددة والكمية الكاملة، والتي بلغت 5446 طن من الورق المعد للكتاب المدرسية. واعتبرت الرئيسة المديرة العامة للشركة سامية البريكي في تصريح للزميلة فدوى الجرمازية أن استكمال إنتاج كامل الكمية في الأجال المحددة يمثل إنجازا مهما بالنظر إلى الظروف الفنية الصعبة التي تعمل فيها المؤسسة باستعمال تجهيزات متقدمة، كما أشارت إلى الشروع في إنتاج الورق المخصص للكراس المدرسي والمقدر بخمسة آلاف طن.
5: على مدار 3 سنوات بالتوالي من إنتاج كامل الكمية الورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي، وبالتالي هي المساهم الأول في إنجاح العودة المدرسية على مدار 3 سنوات. اليوم تمكننا من إنتاج 5446 طن من الورق المخصص للكتاب، اللي هو موضوع شهادة تكفل تحصلنا عليها من المركز الوطني البيداغوجي. تم توزيع إلى حدود اليوم 4876 طن، أي في نسبة إنجاز تقدر ب 88%. موجود بمخزون الشركة 660 طن، وهي الكمية الموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب. اليوم يتسمى إنجاز مهم للشركة أنها استكملت إنتاج الكمية هذه في إطار ظروف صعبة فنية باستعمال معدات متآكلة. هذا كان بفضل بطبيعة الحال المجهودات الجبارة اللي قاموا بها الأعوان والإطارات فنية وإدارية على حد سواء. كان العمل على مدار 24 ساعة، أيضا طيلة الأسبوع 7 على 7 بما فيها أيام الأعياد والأحد. هذا النجاح يعتبر تحدي صارخ للوضعية الفنية، كان أيضا بفضل معاضدة وسلطة الإشراف. نحن اليوم مكننا من استكمال كمية الورق المعدل الكتاب، وسيتنطلق الشركة في إنتاج وتوزيع بصفة آلية للورق المخصص في الكراس كمية في حدود 5000 طن.
4: أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 26 و2000. وأكدت النقابة في بيان نشرته بعد ظهر اليوم أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها، كما لا يمثل معالجة لبقية الإخلالات القانونية والتعاقدية. وأفادت النقابة بأنها قامت اليوم بمراسلة رئاسة الجمهورية لإحاطتها بتطورات الملف، مؤكدة أن موقف الصيادلة يبقى قائماً إلى حين التنفيذ الكامل وغير المنقوص لجميع التعهدات المالية والقانونية. على صعيد آخر، وبعد ترفيع الصيدليات المركزية التونسية في أسعار حوالي 300 دواء، أكد كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكداشي أن الصيادلة الممارسين لا علم لهم بهذا القرار ولم يشاركوا في اتخاذه.
6: ما تمش التشريك نتاعنا اولا. ثانيا كانت النقابه ديما الراي نتاعها توفر الادويه والديسبونيبيليتي نتاعها قبل الثمن. ديما نقولوا اللي زيادات هذيه في الادويه لازمها تكون بروغريسيف ومدروسه وما تكونش دفعه واحده باش المواطن ما يحسش بالديفيرونس الكبيره، على خاطر احنا في الوجهه وقت اللي السوم نتاعو يتضرب في اثنين ولا اكثر نوليو احنا في مشكله، الور كو احنا لا نتحكم لا من قريب ولا من بعيد في تسعير الدواء. بل كنا عن رأي استشاري ما عندناش حتى دخل في الحكاية هذه. احنا نشوفه لازم تكون فما شفافية وآليات واضحة تعتمد تحسب الانفلاسيون الجليسمون ديفالياسيون دي دينار وتراعي حقوق المستهلك اولا والصحة العامة، ثانيا حقوق المصنعين وحقوق الصيدلية المركزية والصيدلة.
4: قدمت عمادة المهندسين التونسيين بمبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. وأكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغارسي أن هذه المبادرة تنطلق من اعتبار الكفاءات بالخارج رصيدا وطنيا واستراتيجيا قادرا على دعم التنمية، معتبرة أن وجود قانون منظم يحد من نزيف هجرة العقول ويعزز أهداف التنمية.
7: مهندسين التوانسة اللي بالخارج ما فماش إلى حد اليوم إطار منظم يربطهم معنا ببلادهم يعاونهم باش يساهموا في فعالية. هذاك علاش دعوة صريحة لوضع قانون تحفيزي خاص بالمهندسين هذوم. حضرنا مشروع القانون وبعثناه لسين الفار إلى سيد رئيس مجلس النواب، نتمنى أنه يقع النظر فيه معنا بالسرعة المطلوب. القانون دائما يلزمش يتفهم على أساس أنه امتيازات الفئة على حساب فئة أخرى، بالعكس استثمار حقيقي لتونس. دعوة صريحة باش المهندس اللي في الخارج ينجم يخدم ويعاون بلاده في أريحية، خاطر المهندس اللي ينجح البرة ينجم يجيب مشروع، ينجم يجيب مستثمر، ينجم ينقل تكنولوجيا، وخاصة ينجم يعاون الطلبة والباحثين متاع المؤسسات الناشئة متاعنا.
4: نظم المجلس الجهوي للوسط التابع لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية اليوم ندوة علمية في سوسة بعنوان السجل الوطني للمؤسسات يمر إلى الرقمنة الشاملة. وقال رئيس المجلس الجهوي للوسط لهيئة الخبراء المحاسبين أحمد العيادي في تصريح لمهرج عيدان أن تعميم رقمنة الخدمات الإدارية والاقتصادية يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والنجاعة في المعاملات المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.
8: الندوة هذه حول السجل الوطني للمؤسسات الرقمنة الشاملة اللي شملت أبرتير من 1 جويلية 2019، دونك اللي هي الحقيقة حاجة باهية واللي بقدرة ربي باش تسهل برشا تعاملات في المؤسسات التونسية والمواطنين والشركات. الشركات الكل والمؤسسات الكل مطالبة باش تكون مقيدة في السجل هذا. الجديد أنه اليوم ولات الأمور كلها ديجيتال، ولات كلها مرقمنة، طريقة أنه واحد يولا ما عادش أوبليجي يزمو يمشي يتنقل في كل مرة للسجل الوطني للمؤسسات باش يقوم بإيداع الوثائق اللي هو معناتها سجلهم والصحاحهم. تولينا كل شيء سكاني، كل شيء تبعث ديركت مو أترف.

0: والانكونفينيون الحقيقه الافونتاج ما ينجم يكون كان حاجه هائله.
1: يطالب متسكنو منطقة البسطجية بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان بضرورة إنجاز مشروع تعبيد الطريق الرابطة بين منطقتهم ومدينة الفحص بعد توقف الأشغال رغم رصد الاعتمادات المالية اللازمة. المتابعة لزميلة حنان العباسية.
2: عبر عدد من المواطنين بمنطقة البسطجية بمعتمدية الفحص عن استيائهم من توقف أشغال إنجاز مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين منطقتهم ومدينة الفحص.
3: ثبت اعتمادات متاع 5 كيلومتر واحد أنجز منه 3 كيلومتر 900. الوقعة السوداء اللي خايبة خلاص خلوه. احنا نعانوا شتاء كامل عندنا توا 3 سنين كل عام نتعبوا صب المطر. احنا نفرحوا نورمالمون فلاحه نفرحوا احنا بالمطر لكن هم احنا كي صب المطر نتعبوا لان الترسين نمشوا تعدوا العمايم باش نرجعوا للفحص مش نعمل 14 كيلومتر باش قالولكم هو 4 كيلومتر.
4: طريق البسطجية ايش يقولها بالوثيقة يقول 8 كيلومتر في كلفة 1,100,000. وقت اللي تحركنا شوي هو البلاكة ما يحطوهاش في بداية الأشغال يحطوها عند نهاية الأشغال ولات 5 كيلومتر وكلفة 1,050,000 ومدة الإنجاز 150 يوم وما يكملوش من غادي يخلقوا التعلات كل مرة يتلونوا بتعلات.
2: ولمعرفة الإجابة حول هذه التشكيات اتصلنا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لكن وإلى حدود هذا التقرير لم نتلقى الرد. حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
1: تبعا للنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بتوقع تقلبات جوية مساء اليوم، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وأوصت الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية وإحكام تثبيتها وحماية قطعان الماشية وإيوائها بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة. وبخصوص البحارة فقد دعت هم الوزارة إلى تأجيل الخروج إلى البحر إلى حين تحسن الأحوال الجوية وتجنب المجازفة في ظل الرياح القوية. من جهته دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع الراجعة لها بالنظر، مع التأكيد على الناقلين باتخاذ التدابير الضرورية باستعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي توقع في نشرة خاصة ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ورياح قوية مساء اليوم. نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. استكمال إنتاج أكثر من 5,400 طن من ورق الكتاب المدرسي والانطلاق في إنتاج 5,000 طن من ورق الكراس المدرسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أيمن الشابي وفريق تحرير الأخبار، جهان الذايع ونصير السكلي. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
6: المنستير، جونا صيفي على كيفكم.
7: على كيف كيفكم.

0: أحد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: صوت الأرض من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
2: أصوات لا تأتي لتمر على تاريخ الفنون مرورا عابرا، بل تنبثق من طينة الأرض لتغدو جزءا من تضاريس الثقافة وتسكن وجدان الشعوب. وحين يلوح في أفق الذاكرة اسم طلال مداح، فنحن لا نستحضر مجرد مطرب، بل نقف في حضرة قامة إنسانية وفنية كبرى أعادت هندسة العاطفة الخليجية. في مكة عام 1940 للميلاد بدأت الحكاية. واجه طلال اليتم مبكراً، واحتضنه زوج خالته علي عبد الحميد مداح الذي منحه اسمه وكنيته في الأوراق الرسمية ليفتح له أبواب التعليم.
3: جوز خالتي يعني زي ما تقول أخذنا عشان يربيني عنده، باعتبار أنه بعد ما توفت والدتي ما بقي لي إلا أخواتها يعني، فأخذتني خالتي اللي هي أخت والدتي عشان تربى عندها، وفي نفس الوقت علي اللي هو جوزها في نفس الوقت بحكم أنه صار شبه والدي يعني بالتبني، وخصوصا أنه ما كان عنده أولاد في الفترة دي، فقدمني في المدرسة باسم طلال مداح يعني انتماء له، واستمرت حياتي على هذا الأساس.
2: كانت المدرسة هي الشاهد الأول على ولادة الأسطورة، ففيها تفتحت مداركه على تلاوة القرآن الكريم التي أسست لديه حساً عالياً. ورغم أن مسيرته في التعليم النظامي توقفت مبكراً، إلا أن طلال استعاض عن ذلك بكونه مثقفاً عصامياً وقارئاً نهماً ينهل من الأدب والموسيقى، ما يجعله متفرداً في منطقه وثقافته. تأصلت مسيرة طلال مداح الفنية رسمياً عبر أثير إذاعة جدة في أواخر الخمسينيات، حيث تشير أرشيفات الإذاعة السعودية إلى أن صوته كان من أوائل الأصوات التي حملت لواء الأغنية السعودية الحديثة. نستعرض رحلة ملحمية بدأت من مكة وامتدت لتصبح إرثاً وطنياً عابراً للزمن، قصة زرياب الجزيرة الذي اختار أن يعيش بيننا لا كفنان يمر، بل كروح تغني باقية ولن أرحل. أعجب الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوت طلال مداح منذ بداياته في الستينيات، وأطلق عليه اللقب الشهير زرياب أو زرياب الغناء العربي، تشبيها له بالموسيقى التاريخي المجدد في العهد الأندلسي. وكان عبد الوهاب يرى أن طلال يمتلك حنجرة مطاطية قادرة على الانتقال بين المقامات الموسيقية بسلاسة مذهلة ومزج الأصالة العربية بالروح العصرية. توج هذا الإعجاب بالتعاون الفني الأبرز والوحيد الذي خرج للنور في فترة الستينيات بأغنية ماذا أقول، والتي كتب كلماتها الأمير عبد الله الفيصل.
4: الأستاذ طلال المداح لا شك أنه مغني له قيمته وله أستاذ

وكانت أغنية وردك يا زارع الورد التي سجلت عام 1959 للميلاد بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية التي كرس بها حضوره في الوجدان الشعبي.

0: حين اقتحم طلال المشهد كسر سكون التخت التقليدي مدخلاً آلات كالجيتار والبيانو ومبتكراً المدرسة الطلالية التي تجمع الأصالة بالمعاصرة. وبلمسة عبقرية أضاف الوتر السادس للعود ليفتح آفاقاً جديدة للمقامات، مما منح الموسيقى السعودية هوية بصرية وسمعية حديثة. لقد كان طلال مهندساً للصوت بغنائه، يدرك متى يرتفع البناء النغمي ومتى يهمس، محولاً الأغنية من قالب جامد إلى مساحة للحرية الموسيقية. كان طلال مداح صاحب مدرسة حديثة، فهو من أوائل الفنانين الذين أدخلوا التوزيع الموسيقي الحديث للأغنية السعودية، مستعيناً بآلات الأوركسترا الكاملة في تسجيلاته بالقاهرة خلال السبعينيات، وهي خطوة نقلت الأغنية السعودية من قالب التخت التقليدي المحدود إلى آفاق موسيقية أكثر رحابة وحداثة. هذا التغيير لم يكن اجتهاداً عابراً، بل كان إعادة صياغة كاملة للمشهد الموسيقي، وهو ما يؤكده الناقد والمؤرخ الموسيقي يحيى زريغان، واصفاً حجم هذا التحول الذي أسس لهوية الأغنية السعودية الحديثة.
1: ظهور طلال مداح في المشهد الغنائي السعودي عمل ثورة أو قلب الأوضاع رأساً على عقب. شكل الأغنية الحديث للسعودية هو طلال مداح، لأنه بدأ في خمسينيات القرن الماضي وغير الهوية والشكل اللي اليوم تعيش الأغنية السعودية من هذا العطاء الثري. السبعينات هذه مرحلة النضج، مرحلة الرومانتك، الرومانسية، التألق.
0: في القاهرة حين واجه طلال عقود الاحتكار التي فرضتها شركات الإنتاج آنذاك، قال لا، قال لا بصلابة تعكس استقلالية الفنان السعودي، متمسكاً بحريته الفنية كحق أصيل لا يقبل المساومة، حيث أنه لم يكتفي بكونه مطرباً بل كان ملحناً للأصوات العربية الكبرى، مؤمناً بأن الفن رسالة تعاون لا تنافس، وأن الفضاء العربي يتسع للجميع. لم يقتصر مشروعه الفني على الغناء، بل امتد ليكون أستاذاً في التلحين لعمالقة الطرب العربي، وهو ما يوثقه التاريخ الفني بتقديمه ألحاناً فنية خالدة لرموز غنائية عربية، منها الفنانة وردة الجزائرية وكذلك الفنانة فايزة أحمد في أغنية فينك وفيني، مما يؤكد أن رؤيته الموسيقية كانت شاملة وتجاوزت الحدود الجغرافية.

0: وعن هذه الحنجرة التي اعتبرها الكثيرون أوتاراً ذهبية يصف ذلك الفنان طارق عبد الحكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنا أقدر أقول إنه هو ممثل. أي أغنية والليلة كان يغني، أي أغنية عدنية كويتية مصرية ما أدري إيش منين كان يأخذها من الأفواه ويقولها طبق الأصل ويلعب فيها بصوته اللي الذي أوهبه الله سبحانه وتعالى. عنده صوت كل الجماهير تحبه لأنه صوته في شيء، فهذه الله سبحانه وتعالى معطيها لعباده موزع عليهم الحنجرة والأوتار.
0: وطني الحبيب، عز الوطن وغيرها ليست مجرد أغاني بل هي دساتير عاطفية للوطن. طلال كان الحاضر الأكبر في الجنادرية كما أشعل حماس المدرجات بانتصارات الأخضر، حيث تحولت أغنياته إلى أناشيد وطنية يرددها الصغير والكبير في كل محفل. وعن هذا الثراء الفني الشامل الذي لم يستطع أحد سحب البساط منه يقول الفنان والمؤرخ الفني سعيد القاضي:
2: طلال في عالم الطرب والفن زمن، وغير طلال وقت، والوقت جزء من الزمن. الوقت يمضي والزمن باقي. وطني الحبيب ظهرت عشرات الأغاني بل مئات الأغاني الوطنية ولم تستطيع أن تسحب البساط من تحت وطني الحبيب. أجمل أغنية وطنية تغنت الوطن.

لم تقف طموحات طلال عند حدود الغناء، بل خاض التمثيل في فيلم شارع الضباب ومسلسل الأصيل، كما عبر الحدود ليقف شامخاً في السبعينيات على مسرح الأولمبيا العريق بباريس، مؤدياً روائعه التي أذهلت الجمهور الفرنسي، وأصبح عضواً في جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، مؤكداً أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز وتوحد القلوب.

0: كان حزن طلال في الأغاني ملاذاً لكل منكسر، وقيمة إنسانية تجلت في بساطته وتواضعه، فقد غنى بصدق جعل من الكلمة تجربة حية ومن اللحن انعكاساً للروح. وعن هذه الإنسانية التي جعلت منه مدرسة في الصدق العاطفي يتحدث الناقد الثقافي الدكتور عبد الله الغذامي.
1: دخلوا في زقاق ووجدوا ناس كثيرين جالسين في الشارع وعندهم حفل زواج من البسطاء، ما عندهم إلا حفل بالشارع. لما شافوا الناس دول السيارة قالوا أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله غني لنا. نزل وغنى لهم لحد الفجر من دون مقابل من دون شيء، ولا حتى عشاء ولا أي شيء. كل هذا العاطفة الإنسانية اللي عن طلال يجعل أي واحد يحبه. أنا أحببته للقيم الإنسانية العالية التي عنده، في محبته للناس، في تعلقه بالناس، يصرف أمواله واللي عنده على المحتاجين وعلى الذي يطلبوا منه مساعدة.
2: تصدق ولا أحلف لك عجزت بلساني أوصف لك. تصدق

0: تمثل علاقة صوت الأرض طلال مداح والموسيقار محمد الموجي نموذجاً فنياً استثنائياً للتعاون العربي المشترك، حيث جمع بين موهبة المطرب السعودي الفذة وقدرة الملحن المصري العبقري على صياغة اللحن الرزين. تميزت هذه العلاقة بالاحترام المتبادل، فقد اعتبر الموجي طلال قمة في الطرب الرزين والالتزام وقوة الشخصية، مصرحا بأنه يستمع إليه صامتا من شدة إعجابه بطربه الكامل.
1: علاقتي بصوت طلال مداح، يعني عندما أسمع طلال مداح أستمع إلى نوع من الطرب الرزين، من الالتزام، من قوة الشخصية، من لهجته، يعني فيه الطرب الكامل، وأحب أسمعه. يعني عندما أسمع طلال مداح يغني شيء أسمعه وأنا صانت.
0: وقد أثمر هذا التعاون عن روائع فنية أبرزها أغنية لي طلب وأغنية ضايع في المحبة، وقد ظهرت هذه الأعمال ضمن مرحلة مبكرة من مسيرة طلال مداح، وتحديداً خلال مشاركته في فيلم شارع الضباب عام 1965 للميلاد.

0: حتى تعب وصل وغزلت وما وصل.
1: كانت العلاقة بين طلال مداح وبليغ حمدي توأمة فكرية وفنية جمعت بين حنجرة ذهبية من الجزيرة العربية وعبقرية لحنية من مصر. فقد كان بليغ يرى في صوت طلال حالة فريدة لا تتكرر في الأغنية العربية، ورغم أن اللقاءات الفنية بينهما كانت تتسم بالعمق إلا أن أعمالهما الفنية المشتركة لم تكن كثيرة مقارنة بحجم نجوميتهما. ومن أبرز هذه الأعمال أغنية يا قمرنا التي كتب كلماتها الشاعر المنتظر، والتي تميز لحنها بلمسة بليغ الشرقية الدافئة التي تماشت تماماً مع مساحات صوت طلال العريضة.

اتخذ طلال المداح في الستينيات قراراً جريئاً بالسفر للغناء في لبنان وأمام جمهورها المحب للطرب، فكان عليه أن يغني بطريقة لا تقل عن إتقان وديع الصافي وفيروز وزكي نصيف. وكانت تجربة ناجحة أظهر خلالها طلال ثقة عالية بقدراته الغنائية. أخذ هذا الصوت العذب يجوب البلدان العربية للغناء أمام عشاق الطرب في تونس، المغرب، مصر، سوريا وغيرها. وأصبحت أكثر الإذاعات العربية فيما بعد تمتلك تسجيلات لحفلات طلال مداح التي أقيمت في مسارحها، وبدأت تلك الإذاعات تبث الأغنية السعودية للمرة الأولى. في أغسطس من عام 2000 للميلاد كان مسرح المفتاحة في أبها شاهداً على الوداع الأخير.

رحل الجسد ليبقى صوته هو الحاضر الوحيد، وهو الفنان الذي صدر له بعد رحيله أعمال فنية، مما يدل على أزلية مشروعه الفني.

0: وعن ظاهر الطلال بعين الفلسفة والعمق يضع لنا الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن يرحمه الله شهادة للتاريخ.
1: طلال الله يرحمه يعني ظاهرة، ما هو شخص عادي بغض النظر سواء كنت أنت معه أنت معه، يعني في مطربين كثير موجودين وجيدين، بس من المستحيل أن تقول هذا ظاهرة. يعني أم كلثوم كصوت وظاهرة بغض النظر أنت تحبه ولا ما تحبه، بس شيء ما هو يعني ما هو اعتيادي. طلال ما كان شخص اعتيادي. احنا لما نقول ما كان شخص اعتيادي في موهبته، في لأنه احنا كلنا يعني يجوز أن نكون غير اعتياديين في أشياء ونكون أقل كثير من اعتياديين في أشياء كثيرة يعني أخرى. طلال كان يعني مثل ما قلت أولا إنسان يعني أن الله معطيه موهبة والله معطيه صوت وقدرة متفردة. الشيء الثاني أنه كان بسيط تماما.
0: لم يعتمد طلال مداح في إيصال أحاسيسه المرهفة على حنجرته الذهبية فقط، بل امتلك أنامل ساحرة استطاع تطويعها لإتقان العزف على آلة العود. فقد كانت علاقة طلال بهذه الآلة استثنائية وروحية، جعلت منه أحد أبرع العازفين في عصره. ولم يعتمد في عزفه على الاستعراض أو السرعة الزائدة لإثبات مهاراته، وإنما كانت ريشته ناعمة كالحرير، عميقة كالبحر، تقطر عذوبة وسلطنة. وتكمن عبقرية طلال في اختياره لمدرسة السهل الممتنع في عزفه، فكان يجيد اختيار النغمة التي تصل إلى قلب المستمع دون تكلف.

ترك صوت الأرض ثروة من الأعمال الموسيقية لا تقدر بثمن، وترك بصمة في الأغنية السعودية يصعب مسحها. عاش طلال مداح بين الناس ومن أجل الناس قبل أن تقوده الأقدار إلى الرحيل أمام الناس.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدما سلسلة الموسيقيون العرب صوت الأرض الفنان طلال مداح من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية مع شذى الحربي وروان عاشور إخراج حسين موري.
1: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: بودكاستير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع

0: صوتك
1: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: السابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 667 تدخلا، منها 137 في مجال إطفاء الحرائق وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة فيسبوك. عقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة طارئة خصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات البلاد، وذلك بمقر المجلس بباردو. تم اليوم تسجيل 8 حالات غرق بشاطئ إقليبيا من ولاية نابل، من بينها حالة وفاة لامرأة في العقد السادس من عمرها حسب ما أفاد به مصدر مسؤول من الحرس البحري. أعلنت جمعية المهرجان الصيفي ببن عروس عن برنامج الدورة 38 التي تنطلق يوم 2 أوت المقبل وتتواصل إلى غاية 11 من الشهر نفسه. وختاما، ينظم ديوان التونسيين بالخارج ندوة للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولايات تونس الكبرى، وذلك يوم الأربعاء 29 من جويلية الجاري بالعاصمة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

مرحبا بالجميع، اخر موعد رياضي لموجهة اذاعة المنستير. نبدأ بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري واجتماع الآن بين رؤساء سابقين في فريق الاتحاد المنستيري وأعضاء هيئة المديرة، ومنتظر باش يتم الإعلان عن وجود السيد جمال لصق رئيس الهيئة التسييرية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في الساعات القادمة. ذكروا لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري متقدمت حتى قائمة ترشيحية لرئاسة فريق الاتحاد المنستيري، وغدوة كان مبرمج الجلسة العامة الانتخابية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. وكما قلت، الاتحاد المنستيري فنيا موجود في تربص مغلق، يستعد للرجوع على البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم. برمج 4 مباريات ودية مبدئين ضد النجم الخميري، وأيضا ضد فريق النادي الإفريقي. الاتحاد الرياضي المنستيري تواصل التربص حتى اليوم 6 أوت القادم، انطلق أمس من 26 جميلي الجاري حتى يوم 6 أوت القادم في البرنامج 4 مباريات ودية، في انتظار مباراة 5 بتكون في ملعب بن جنات بالمنستير. فريق آخر موجود في حمام بورقيبة وانطلق في تربصه المغلق، نحكيه على فريق النادي الإفريقي اللي برمج مباريات ودية أمام الاتحاد المنستيري وأيضا النجم الخميري. ونذكر النادي الإفريقي درب والمدرب ماهر الكنزاري اليوم أشرف على أول حصة تدريبية إلى جانب أحمد التويهر اللي رافقه في التدريب كمساعد أول، المعد البدني عمار مبيغ، بقية عناصر الإطار الفني لفريق النادي الإفريقي. انطلقت الحصة التدريبية في مركز التدريبات بعند الساعة 6. نحكي على الميركاتو، الترجي الجرجيسي اللي باش يدخل في تربص مغلق في مدينة سوسة 29 جويلي حتى 8 أوت القادم، باش يخوض خلاله 4 مباريات ودية ضد الشبيبة القيروني اللي مر ذبح حمسوسة نادي صفاقسي وفريق أربيل العراقي. الترجي الجرجيسي استأنف تمارين يوم 7 جويلي الماضي تحت إشراف المدرب منصف المشارق، وترجي الجرجيسي انطلق في الانتدابات من خلال الميركاتو الصيفي، سامبا ديوف اللاعب السنغالي، ياسين الكاسح، صادق التوج، حازم المنادي، آدم الطاوس، وأيضا الانتداب الرسمي لحمدي العبيدي اللاعب السابق للنادي الإفريقي، وأيضا المهاجم السابق لفريق الترجي التونسي كيبا سيوي. في انتظار إتمام الصفحة مع الحارس المرمى وسيم المغزاوي حارس السابق لفريق النادي الإفريقي. المكتب الجامعي لكرة القدم يتواصل اتفاق رسمي مع الجزائري جمال الحمودي لتجديد عقده كمشرف عام في قطاع التحكيم. نحكي أيضا على وصول اللاعب يوسف البليلي لتونس، وجلسة مفاوضية الليلة بين إدارة الترجي ويوسف البليلي، هل يكون يوسف البليلي يرجع لفريق الترجي الرياضي التونسي؟ الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم الأربعاء باش يكون صاحب رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكروا أنه انطلاق الموسم تم برمجته يوم 22-23 أوت القادم. ونختم بسحب قرعة الأدوار التمهيدية دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف بشكون يوم 6 أوت المقبل في القاهرة. نقطة انتهاء سبورانفو، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: عاشق أنا المفتون ظنك عمري ما بخايف لا بينعايش.
1: عروس البحر إذاعة المونستير.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 667 تدخل، منها 137 في مجال إطفاء الحرائق. هذا ما شهره المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة الفيسبوك. عقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة طارئة خصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها جهات البلاد، وذلك بمقر المجلس بباردو. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد والأيام الموالية بداية من الساعة 10 صباحا بقصر باردو، ويتضمن عددا من الأعمال تبعا النقاط التالية: النظر في بعض التمويلات إلى كل من شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة، والإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. ينظم ديوان التونسيين بالخارج ندوة للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولاية تونس العاصمة، وذلك يوم الأربعاء 29 جويلية الحالي بالعاصمة. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394 مليار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 2025 إلى غاية موفى جوان 2026، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويستقطب سوق الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56% من إجمالي الحجم المصدر، ثم 24% في أمريكا الشمالية، 11% في آسيا خاصة في الدول الخليجية، وإفريقيا في الأخير بنسبة 4%. أفادت هيئة الدفاع عن رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، أفادت بأنه تم بعد ظهر اليوم إعادته إلى السجن المدني بالمرنقية بعد فترة من الإقامة بالمستشفى، وبينت بأن عددا من محاميه قد تمكنوا من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي. وذكرت الهيئة بأن الغنوشي قد نقل للمستشفى 5 مرات خلال الشهر الماضي، وهو ما يعكس بوضوح التدهور المتواصل لوضعه الصحي وتأثير ظروف السجن وارتفاع درجات الحرارة على سلامته. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد موسى في طريقه إلى الجامعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الطريق إلى الجامعة.
4: الطريق إلى الجامعة
5: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
3: الطريق إلى الجامعة.
4: الطريق إلى الجامعة
3: مع أحمد موسى. أحمد موسى.
6: خير، مساء النور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. الطريق إلى الجامعة من توا حتى العشرة متاع الليل كالعادة نحكيه على جديد الجامعات التونسية، وإحنا في فترة التوجيه الجامعي في الدورة الرئيسية انطلقت اليوم تتواصل إلى يوم 31 جويلية. بالتوفيق لكل التلاميذ اللي نجحوا في البكالوريا واللي باش يعمروا بطاقة التوجيه في الفترة هذه، إن شاء الله موفقين وإن شاء الله تختاروا الاختيار الصائب، وإن شاء الله من خلال برنامجنا نعاونوكم باش تختاروا الشعبة ولا تكتشفوا المسارات الجديدة اللي تراو فيها رواحكم انتوما تنجموا تنجحوا تنجموا تتألقوا خاصة في المرحلة الجامعية، من بعد زادة تبدأ عندكم طموحات كبيرة في المجال المهني، وإن شاء الله موافقين الناس الكل. كالعادة في الطريق للجامعة عنا مجموعة من الفقرات، الأركان اللي تعودتوا بها، حوارات جامعية، وبعد شوية سعيد باستضافة سيد منير فريجة أستاذ هندسة ميكانيكية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة ورئيس مركز المهن وإشهاد الكفاءات. بعد شوية باش نحكيوا شوية على عمل هذا المركز وأيضا على جديد المعهد العالي، وما هوش يكون واحد وش يكون معاه سي أكرم مزجار المسؤول عن نظام الجودة بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة ورئيس قسم هندسة الطاقة بالمعهد. وفما جديد في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة من خلال إجازة جديدة نحكيه عليها بعد شوية إن شاء الله بأكثر تفاصيل في حوارات الجامعية. الفريق ديما حاضر، ديما باش يقدموا لكم إضافات جديد من خلال بعض الفقرات. مريم حرز الله أستاذتنا الدكتور أنور بالطيب إن شاء الله يلتحق بنا بعد شوية، وآية غرس الله معنا أيضا. آية مرحبا بك.
7: مرحبا.
6: كانت تعطينا شوية الفقرات الأخرى اللي باش نتبعوها إن شاء الله في حصة اليوم الطريق للجامعة.
7: من بين فقراتنا نلقاو مسارات جامعية مع الأستاذة مريم حرز الله للحديث أكثر عن المسارات الجامعية بجامعة سوسة. من بين أركاننا نلقاو كليك للنجاح، الفقرة اللي تعودتوا بيها وين كل مرة نتعرفوا على سيت ولا أبليكاسيون تعاون الطلبة، وإذا أنت طالب في اللغات وإلا في العلوم الإنسانية والاجتماعية كمل اسمعنا وبش نكتشف
6: ونستفيدوا.
7: اكيد
6: احنا تو قبل في كليك للنجاح عملنا هذه التطبيقه خاصه بالخاصه اللي ينشطوا ويقراوا في مجال التمريض والطب.
7: أي.
6: عملنا تطبيقه اخرى في شنو المجالات الاخرى، في مجالات عامه زاد
7: اي من الاول بدينا بمجالات عامه ومن بعد بدينا نختصوا اكثر، عملنا في التمريض والطب، عملنا المره اللي فاتت في مجال التربيه والتعليم.
6: التربيه والتعليم فوالا.
7: والمره هذه ان شاء الله
6: في اللغات،
7: في اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية باش يحسنوا الزايد اللغوي امتاحهم ونعطيه ديزاستيوس. كيف كيف آخر فقرة اللي هي الجامعة نيوز، وين باش نواكبوا مستجدات الجامعات التونسية.
6: هاتك صحة يا آية، هذه الفقرات باش توصلكم إن شاء الله 10 متاع الليل مع فريق فيه النجل عطية بن محمد في الإخراج التقني، سليم الحيزم في التنسيق، الأعداد والتقديم الأحمد موسى. شاء تلقوا معنا الإفادة تستفادوا من خلال فقراتنا، نستنوا تفاعلاتكم ديما معنا، وكالعادة الاختيارات الغنائية والإيقاعات موجودة في الطريق إلى الجامعة.

0: جاكم الجديد مستمعينا في الطريق الى الجامعه، وكالعاده باش نبداو مع الاستضافات في حوارات جامعيه.
1: حوارات جامعيه، حوارات جامعيه، حوارات جامعيه.
0: في حوارات جامعية نسلط الضوء على المؤسسات الجامعية واختصاصاتها حتى يكون الطالب على بين من الخيارات المتاحة أمامه. واليوم ضيوفنا من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة، وبحذانا سي أكرم مزقار المسؤول عن نظام الجودة ورئيس قسم هندسة الطاقة بالمعهد، وأيضا سي منير فريجة أستاذ الهندسة الميكانيكية ورئيس مركز المهن وإشهاد الكفاءات. سي أكرم مرحبا بك.
2: وبيك عايشك سيد أحمد.
0: نخرج شوية الميكرو الصوت يطلع خير شوية
2: إن شاء الله. اللقاء بتاعنا فهمتني باش نعطيه برشة معلومات جديدة على التوجيه الجديد وعلى الإجازات الجديدة، وإن شاء الله مع سي منير فهمتني باش نشوفوا تحضيرات المعهد متاعنا في نطاق العودة الجامعية.
0: نظام الجودة باش نحكيه عليه شوية.

0: ان شاء الله
1: نحكي عليه شويه بطبيعة في المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه شنو هو بالضبط، واكيد باش نحكيه زاد على مركز المهن واشهاد الكفاءات مدام سيمونير ابن الدار. بعدين سيمونير استاذنا العزيز، مرحبا
2: بك، يبارك لك، خليك.
1: دونك باش نحكيه شويه على جديد المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه. في البدايه خلينا نتعرفوا على المعهد العالي هذايا، ابرز خصوصياته واختصاصاته. زاده نبداو معك انت سيمونير كتعريف عام، وبعد نمشيو للسي اكرم بطبيعه اكثر يمكن اختصاصات باش نحكيو عليها.
2: هو المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه هو صرح علمي في مدينه سوسه. احنا نتميزوا انه بالنسبه لجامعه سوسه نجم تقول احنا برمي معناها لي تروا ايتابليسمون ولا الثلاثه مؤسسات الاكبر استقطاب للطلبه، وخاصه كيف نحكيوا احنا فما لي بول نتاع العلوم القانونيه والسياسيه والاداب، وبعتالي دونك عندنا المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه اللي هو فيه الاختصاصات التقنيه. نعرفوا انه المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسه هو تاسس سنه 2001، احنا توا معناها بريسك عندنا 25 سنه من الوجود في سوسه. بالنسبه للاختصاصات عندنا عده اختصاصات علميه، وهو تنجم تقول المؤسسه من المؤسسات القليله اللي تستقطب عده اختصاصات علميه في نفس المؤسسه. احنا المعهد يتكون من 5 اقسام. عندنا قسم الاعلاميه، بما فيه دونك القسم الاعلاميه هذايا فيه الاجازه في الاعلاميه بعدة قلوا احنا اختصاصات دقيقة. في نفس الشيء فما الاختصاص شهادة مهندس، طبعا نحكيو عليها معناها
1: أكثر تفاصيل،
2: أكثر تفاصيل بعد تالي. وعن الماجستير زادة في الأعلامية،
1: واللي هما إجازات
2: فما إجازات
1: اختصاصات معناها موجودة من قبل
2: بوينتو. لا، واختصاصات بوينتو، وصارت معناها تأهيل الاختصاصات هذه لمواكبة معناها التطورات التكنولوجية الحاصلة دونك الوقت الحالي. بالنسبة للقسم الثاني هو قسم الإلكترونيك. اللي قسم الإلكترونيك نلقاو فيه الإجازات، إجازات في تخصص الإلكترونيات والهندسة الكهربائية والأتمتة اللي هي الأوتوماتيزاسيون. عندنا اختصاص الأتمتة والعالمية الصناعية، التحكم المضمن في الأنظمة الصناعية، وعندنا الأنظمة المحمولة السيستم أمبركي. نفس الشيء دونك نلقاو فيه اختصاص ولا ماجستير بحث، وفما ماجستير ونفس الشيء ماجستيرات اللي هي أبار الماجستير بحث. عندنا 3 اختصاصات ماجستير البحث، عندنا الأنظمة الإلكترونية الدقيقة، التنقل المستدام والطاقات النظيفة، والأنظمة الإلكترونية المضمنة ولا المحمولة.
1: وكما العادة تم تأهيل الاختصاصات هذه معناها
2: بطبيعة صارت فيها إعادة تأهيل، اللي هي كما نقولوا احنا عملنا سكن أبيل ديريتوش
1: تتماشى
2: مع بطبيعة ماهوش تحويل جذري.
1: نعم.
2: خاطر الاختصاصات نتاعنا دونك من قبل معناها تتضمن معناها عدة جوانب معناها تقنية متقدمة، لكن صار فيها نوعا ما بما فيه الاقحام معناها توسكي الانتليجنس ارتيفيسيال
1: بالضبط
2: الذكاء الاصطناعي.
1: هو هذا اللي عنده فتره بديتوا فيه انتم.
2: اي عندنا فتره حتى
1: العمل عليه معناها
2: ريالمون دينا باللي كونفيرونس دينا استقطاب نفس الشيء الخدمه ولا العمل مع جامعات اجنبيه، منهم فما جامعات في المانيا فايدن امبرغ، منهم نفس الشيء دونك فما هيوبي يونيفرسيتي اوف تكنولوجي في تشاينا، واحنا ديجا دونك منفتحين على كلك سوا اللي شال معنا ناسيونال واللي شال انترناسيونال. القسم الثالث هو قسم الطاقيه ولا الطاقه، ومعنا سي اكرم مزقار اللي هو نفس الشيء دونك رئيس قسم، وبعد اللي نجم يعطينا شنو فما
1: بالضبط.
2: اجازه جديده
1: هذيك باش نحكيو عليها اللي خاصو لها وقت
2: بالضبط. اللي هي دونك خاصو لها وقت في الطاقه، فما الهندسه الطاقيه والبيئه، وفما التبريد والتكييف. نفس الشيء فما ماجستير مهني في الطاقه، النجاعه الطاقيه للمباني، والنجاعه الطاقيه في الصناعه الإفكاسيتي إنرجيتيك. القسم الرابع اللي هو زاد حديث الإنجاز الإنشاء اللي هو كان مقحم مع قسم الهندسة الميكانيكية اللي هو قسم الهندسة المدنية. وإحنا نسموه الوحيدين على مستوى سوسة والوسط اللي نكونوا إجازة في الهندسة المدنية جيني سيفيل. الإجازة هذه دونك نلقاو فيها تخصص الهندسة المدنية مسلك الجسور والطرقات، وفما المسلك المباني الباتيمو. القسم الأخير هو قسم الهندسة الميكانيكية اللي هي نلقاو فيها تخصصين معناها رئيسيين، الهندسة الميكانيكية وتضم مسلك التصميم والإنتاج المتكامل اللي هو الإنتاج الصناعي، الميكاترونيك وتضم مسلكي الميكاترونيك الصناعية والميكاترونيك السيارات. في نفس الشيء دونك قسم ميكانيك عندنا ماجستير بحثي بحث في الهندسة الميكانيكية. فيما يكون دونك عندنا زوز تخصصات الأنظمة الميكانيكية وميكانيك المواد اللي هي جيني ماتريو. في نفس الشيء في القسم الميكانيك عندنا ماستر بروفيسيونيل، ماجستير مهني في الهندسة الميكانيكية، ويشمل زوز اختصاصات عندنا هندسة عمليات الإنتاج الميكانيكي جيني بروديكتيك، ونفس الشيء دونك نلقاو هندسة الإنتاج. دونك هذوما الاسونسيالمون
1: الاجازات والاقسام الاختصاصات الكبرى.
2: احنا الماس الكبيره في اساد سوس احنا نضموا معناه برسك 2700 تيديون نستقبلهم كل عام معناه في الترسيم. ال 2700 تيديون هذوما يتوجهوا على عده اختصاصات، ونسيت ما ذكرتش عن البريبا انتيغري اللي هي في الديبارتمون انفورماتيك اللي هي دونك في قسم الهندسه العالميه. والبريبا انتيغري هذه اللي هي بيان كلاسي على ليشال ناسيونال، معناها ديجا دونك يجونا عده طلبه متفوقين في الدراسات نتاعهم ومعدلات ممتازه يوصلوا الدراسه دونك في المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسة في هذه المرحله العلميه مندمجه اللي هي تأهلت الطالب انه يوصل على
1: في المرحله الوطنيه
2: مرحله الهندسه لكن في مرحله الهندسه في وسط المعهد نتاعنا
1: في الليسات
2: ما ينجمش يمشي يعمل هندسه في بلاصه اخرى بعد ما
1: يتخرج مهندس
0: بربي سامحني. مرحبا بكم مره اخرى، نجدد الترحاب بكم سي اكرم وسي منير. جوست حبيت نسال سؤال ونغتنموا الفرصه مدام لي بروفيسيونيل ميتيه بحذانا. فما برشا طلبة يسألوا على الفرق ما بين بريبا انتجري والبريبا كلاسيك، كان ممكن معناها توضحوا لهم خسرتوا احنا اليوم معناها نبدأوا مرحلة التوجيه وبرشا تساؤلات في الميدان هذايا. كإكسبير سيمونير فسر لنا شوية الفرق ما بين بريبا انتجري والبريبا كلاسيك.
2: بريبا كلاسيك اللي هي كيما احنا طبعناها قبل كان فما كان بريبا كلاسيك
0: ثم
2: بريبا انتجري. والبريبا كلاسيك هي انه معناها تختم النجاح باش تعدى لمرحله الهندسه لازمك تعدي كونكور ناسيونال
1: بعد عامين قرايه في
2: اللي هو كونكور نتاع البريبا عام ديزيام اني تعديه، وبعد تالي تتوجه حسب السكور نتاعك تتوجه دونك للمدرسه. فما معناها ترتيب تفاضلي باش تتوجه لمدرسة المهندسين والاختصاص اللي هو دونك معناها نجم تكمل به
1: حسب الترتيب نتاعك
2: حسب الترتيب معناها. لكن بالنسبة للمرحلة المندمجة هي نوع جديد نتاع بريباراتوار. احنا الحقيقة ديبوي في الليسات موجودة معناها بارمي لي
1: حكينا عليها السؤال نذكر ديما في فترة التوجيه
2: الوالة بعد مع الليسات فما الليسات اللي فيها مرحلة مندمجة وفما نفس الشيء. هذا هما دونك لي ديز اتابليسمون اللي كانوا موجودين فيهم ظهر لي حتى في الفاك دي سيونس
1: فاك دي سيونس مستير موجوده
2: في
0: المستير
1: في الفيزيك الفيزيك شيمي
2: في المستير بعتالي دونك تعاملت
0: توا يظهر لي بروش توا لي ليزيت
2: كامل ايسات كانت دونك برمي المؤسسات الجامعيه الاولى هي والانسات في المرحله العلميه المندمجه
1: اللي هي
2: نفس الشيء مش كيما البريبا كلاسيك تختم بمناظره وطنيه اللي هي دونك الطالب لازم ينجح بطبيعه يجيب العشره نتاعو ويجيب المعدل نتاعو، وبعد تالي دونك ياخذوا منهم نسبه الناجحين سويفون الكاباسيتي نتاع المؤسسه ياخذوا 80% منهم يوصلوا معناها لمرحله الهندسه، وال 20% حتى لو كان يكون ناجح وجايب معناها دونك حتى 10 ولا 11 وما يلحقش يكون في ال 20% مش في 80% يحرم انه باش يواصل المدرسه معنى الهندسه
1: اختصاص
2: الهندسه.
0: والسؤال زاد اللي يبادر جميع الطلبه يقول لك كي نكمل انا معناها نكمل الهندسه بالبريبا انتجري اسكو نجم من نهار اخر نتسجل في عماده المهندسين ولا لا؟
2: يتسجلوا بطبيعه على خاطر معترف بينا في عماده
0: ولا معناها اللي يعمل
2: الشهاده معترف بها ومصرح بها معناها عند وزاره التعليم العالي ما تنجمش تكون معناها كيف تدخل انت للسيت نتاع وزاره التعليم العالي وتلقى ليتابليسمون كيك سوا بيبليك ولا بريفي عنده الشهاده هذيك دونك معترف بها.
0: ما هما خافوا مع الانتغري يقول لك مش كيما الكلاسيك
2: تولي فوالا معترف بها ولادنا تبارك الله عليهم دونك يخدموا بارتو في العالم.
1: كيفاش تعمل بريبا انتغري لازمك تكون قاري حسابك لازم تكون من المراتب الاولى خاصه في
2: وعارف روحك فين تمشي يعني المؤسسه الجامعيه اش تمشي لها فما بريبا انتغري. احنا مثلا توسكي جيني انفورماتيك اللي هما بالنسبه لنا الاختصاصات الموجوده عندنا الاختصاص نتاع جيني لوجيسيال مي صار تحديث في الريابيليتاسيون دونك في عاد تاهيل الاخرانيه ولا عندنا دونك علم البيانات والذكاء الاصطناعي وهندسه نظم المعلومات وعندنا تطوير الالعاب الجاده اللي هي سيريوس جيمز وعندنا الانظمه المحموله وانترنت الاشياء.
1: تخي بيان يعطيك الصحه. نمشيو لسي اكرم شوي. سي اكرم مرحبا بكم جديد. نبداو ساعه بنظام الجوده. نظام الجوده شنو بالضبط معناه باعتباركم مسؤول عن النظام هذا؟ ما اهميه زاد اعتماد منظومه الجوده داخل المؤسسه وكيفاش ينعكس هذا على تكوين الطلبه؟ وبعد باش تحكي لنا شويه زاد على اختصاص هندسه الطاقه الاختصاص نتاعك بطبيعه على خاطر هو اللي فيه جديد ظهر اللي بالنسبه للعام هذا في ما يخص الاجازات.
3: قبل ما ندخلوا في الجديد في الإجازات إضافة للباركور تاع الانجينيور دونك ديرنيرمون فهمتني الشهادة مهندس هذه الباركور هذا خذينا لاكريديتاسيون أزين افيك ان لابيل اورو انف دونك هذه يعني
2: اعتراف دولي
0: اعتراف دولي
3: اعتماد لاكريديتاسيون وهذه يعني باش تحل افاق جديدة للطلبة فهمتني كوسوسوا ليشيل ناسيونال ولا حتى ليشيل انترناسيونال. في هذا السياق دونك منظومة الجودة كما تعرف ولات مش حاجة إجبارية كهو فهمتني توا الطلبة معاش قبل ياخذ توجيه ويمشي فهمتني قبل ما ياخذ توجيه قاعدين يعني يسترجعوا فهمتني يعني الاختصاصات الموجودة في الجامعات الكل وناهم يعني الاختصاصات المتميزة وفي في المجالات الكل. في هذا الإطار يعني المعهد العالي للعلوم التكنولوجية والتطبيقية في سوسة دخلنا احنا عامين التالي دخلنا في تركيز منظومة الجودة طبقا لمواصفات ايزو 21001 الفيرسيون 2018 وتحصلنا على شهادة الاشهاد فهمتني وكنا اول مؤسسة يعني تابعة لجامعة سوسة فهمتني اللي تحصلنا على المطابقة على حسب منظومة ايزو 21001 2018
1: وجوهكم بها على بقيه المؤسسات تبارك الله الناس كلها
2: احنا دونك تسمى مؤسسه رائده راهو في جامعه سوسه
1: صحيح.
3: الحقيقه هذا فضل فهمتني الكوميتي كاليتي اللي خدمت على روحها وما شاء الله عليهم
2: هي فيها اساتذه واداريين
3: اداريين وحتى الطلبه فهمتني معنا هذوما والدومين دابليكاسيون تاع النظام خاطر نقولوا احنا سيرتيفيكاسيون اون سيرتيفي ان سيستيم دونك السيستيم المنظومه اللي موجوده نتاع الجوده هي متحصله على المواصفات الجوده طبقا لايزو 21001 والدومين دابليكاسيون تشمل سبع اجازات في السيرتيفيكاسيون عن لي سيت ليسونس لقدو هذا تو من عميل التالي جويلي يعني 2024 الجديد تو السنة صارت يعني كومباني نتاع حمله يعني نتاع إعادة تأهيل ولا تأهيل إجازات جديدة.
1: نعم.
3: احنا في هذا النطاق جددنا يعني الإجازات القديمة
1: سبعة لقدم
3: سور لي بروغرام ولا فهمتني مطابقين لحاجيات سوق الشغل بالنسبة للإجازات القديمة وفما إجازات جديدة من جملتهم الإجازة اللي عندنا في القسم الطاقة اللي هي الهندسة الطاقية والبيئية
1: خيبي
3: اللي هي مع شراكة مع كوليج ميزون ميزون نوف في كندا دونك هذه باش سي تون اسيستانس كو سوا بيداغوجيك ولا تكنيك لمده 3 سنين باش باش باش يصير فيها يعني اكومبانيمون تاع لي زونسيون كو سوا بيداغوجيكمون ولا تكنيك و avec création des comités que ce soit comité environnement comité qualité comité recherche. دونك هذايا توا ان شاء الله ابارتير من سبتمبر من العوده فهمتني باش يجيو بحذانا لي كنديان كيما احنا مشينا بحذاهم وباش تكون اول يعني بروموسيون فهمتني ابارتير من سبتمبر 2026 وحسب يعني بروغرام ديتود يعني صار فيه تاهيل مش هذا
1: هذا جديد خطر
0: تأهيل مش إعادة
3: بالخدم صارت فيهم
1: إعادة تأهيل لميزاجور احنا نقولوا إعادة تأهيل مش نسهلوا
3: ميزاجور على حسب حاجيات الشغل على حسب حاجيات الاندستريال كما تعرفوا كنتوا تحكيوا على الانتليجنس ارتيفيسيال ولا تدخل في لي دومين كل فهمتني دونك ما عادش سي بلو ان شوا سي اون نيسيسيتي
1: وكما قالت مريم حتى في الاوف بكري اهتمامات تقريبا كل المؤسسات البيئة والإي آي معناها التنمية المستدامة بصفة عامة خلينا نقول اللي فيها الجانب البيئي مهم جدا وأيضا للإي آي دونك انتوما ظهر لي بين التكنولوجيا وتوا مع العمل على الجانب البيئي قاعدين تواكبوا أكثر فأكثر متطلبات سوق الشغل وأيضا المتطلبات العالمية في ما يخص الاختصاصات اللي ولت معناها مطلوبة في العالم الكل سي كرمة
3: صحيح في هذا النطاق يعني توا احنا قاعدين نواكب المستجدات الحديثة في لي زو دي دي لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل فهمتني كما تشوفوا توا احنا هو الحال في بني سخانه والله
1: الضوء مقصوص والماء مقصوص
3: ربي بقي ستر فهمتني دونك لازمنا نخدموا على روحنا واللافونتاج اللي عندنا في الليسات دو سوس اللي هي ملتي ديسيبلينير دونك عندنا كوسوسوا الانفورماتيك الميكانيك الالكترونيك
2: اللي يخلق ثراء معنا
3: دونك هذا كل فهمتني سيتانا افونتاج بالنسبه لنا احنا يعني ما شاء
0: الله كومبليمونتاريتي
3: فوالا ما شاء الله
2: حتى الديبارتمون في مشاريع التخرج ينجم يكون مشروع ما بين دو ديبارتمون تلقى الطالب هندسه ميكانيكيه وطالب هندسه الكترونيه وطالب هندسه دونك
1: تكون مشاريع مشتركه
2: يعني مشاريع مشتركه
1: اي سيدي
3: وحتى لي زونسيون دونك مش كان لي زونسيون تاعنا يقريو في الليسونس هذه لي زونسيون زملائنا في لي دوتر ديبارتمون
1: تري بيان ممتاز مادام انت هندسه طاقيه تو هندسه الطاقه نحكيو على الضوء والدنيا والطاقات المتجدده حاشنا بولادنا زاد نخمو في مستقبل البلاد وكل شيء كل شيء دونك في الاختصاص هذا الهندسه هندسه الطاقه شنو الاختصاصات الساعه المطلوبه برشا من عند الطلبة وأفاق الاختصاصات هذه والبحث العلمي فيها والمجال هذايا في المستقبل القريب على الأقل بعد ما يتخرجوا وليداتنا وظهر لي قاعدين يتخرجوا في دي بروموسيون في الاختصاصات هذه سي أكرم لكن عندنا مشاكل طاقية مشاكل في معناها في الاختصاصات هذه لكن عندنا زادة كفاءات اللي قاعدة تتألق وتتميز خارج تونس واللي متخرجة من المجالات والشعب هذه دونك واقعنا اليوم وواقع المؤسسة التعليمية في تكوين هذه الاختصاصات وشنو هي بالضبط الاختصاصات في الهندسة الطاقية اللي موجود
3: احنا في الديبارتمون تاعنا الاجازه القديمه هي هندسه الطاقه اختصاص التبريد والتكييف في الاختصاص هذا نشوفوا الطاقات المتجدده الكل فهمتي نشوفوا يعني كيفاش السيستم دو برودكسيون دو لينيرجي ليكسبلوطاسيون دو لينيرجي ايتترا كيف يعني ابار لي انرجي نوفرابل نشوفوا تو سكي افيكاسيتي انرجيتيك دونك الاختصاص تاعنا في سوس سورتو على الافيكاسيتي انرجيتيك والجيني كليماتيك احنا توا كما كنت تحكي توا هذا المتطلبات توا الحياه يعني توا الشانجمون كليماتيك والاوغمونطاسيون دو تمبيراتور وهذا كل فهمتني دونك الحكايه قبل كل شيء هي وعي دونك يلزم احنا نوعيه وفهمتني طلبة نتاعنا باللي عندنا دي زوبليغاسيون كو سوسوا على ليشيل ناسيونال ولا ليشيل انترناسيونال دونك احنا في هذا النطاق عندنا قاعدين نشوفوا نسترجدوا من الترانزيسيون انرجيتيك اللي قاعده تصير وقاعدين نوريونتيو لي بروغرام دو فورماسيون تاعنا على حسب فهمتني المتطلبات هذه
1: تري بيان
0: باهي
1: باهي دكتور نور ساعة سلام
4: عسلامة مرحبا
1: سي
4: أحمد كما تعرف أسباب التأخير تعرف شنية
1: لمبوتياج
4: تغيرات المناخية لمبوتياج واللي هو على مستوى الطاقة وعلى مستوى فما يعني إهدار طاقة كبير برشا وهذا بشربتني بركل شيء ساعة نرحب بزملائي وأصدقائي سي منير وسي أكرم وسي منير راهو جمعنا كنت ذكرش شوية أنا ما ننساش كونوا أن جران سيمبوزيوم تم الغديكة وانتي وقتها ولاحد وأنا جيتي انترفينون يعني وكان لقاء حلو ياسر لويك باش نتفاعل مع
1: جيب حذينا البرنامج سيتي هذي جيب حذينا قبل البرنامج
4: أني موجود حسيلو سي منير وسي أكرم أنا سر جدا بلقاكم اليوم وقت اللي نسمع أخبار متعدة ونسمع يعني مسارات متعدة وتجديد وهذا فخر قبل كل شيء للجامعة التونسية وفخر لنا احنا كجامعيين اللي يكون وراه الناس قاعدة منكب وقاعدة تخدم وقاعدة تواكب وتويك مع سي منير يكونوا على مستوى البيج داتا باش ندخل معاك في البيج داتا ولا اللي قلت لكليك سي سويت وبعدين باش نجي للجوده الزمنيه زون زون الواحد. هل احنا تو مع المسارات الجديده ومع التقنيات وانتم ما يسمى معناتها عديد المسارات اللي قلته والاختصاصات وخاصه ما يسمى بتقاطعات التعلميات باش تخدموا ملتي ديسيبلينير يعني وهذا راهو اللي نطالبوا به. الجامعه التونسيه اللي كان فاقده حاجه وناقصه حاجه هو سيكون ابل لي les apprentissages des didactiques croisées التقاطعات بين جميع الاختصاصات ما نقعدش في جي في الاختصاص نتاعي بقدر ما كونوا تقاطع الاختصاصات وكيك تولي الطالب في تكوينه الجامعي يتحصل على مجموعه من الكفاءات المتعدده والمتكامله واللي باش يقع فيها ما يسمى باثارها على مستوى يعني الاشكاليات اللي باش يقابلها. هل انتم على مستوى المخابر والشيء الجديد اللي سمعته كذا ما يسمى بتحليل البيانات ذات الطاقة العالية هل المخابر متاعنا والانفورماتيك ولي ريزو سون كابابل باش يعملوا لي لي زاناليز بوسي والبيانات معناتها العالية وبعتالي تو جاوبني ديريكت وبعتالي نجي الجواب
2: معناتي تو
1: عملت لها تحليل معمق
2: اسك عندنا داتا سنتر في الليسات ولا معناها عندنا داتا سنتر ما عندناش ان شاء الله معناها مع التركيز
4: مع التركيز عندي انا 40 عام في التعليم العالي وراهو المسارات وهالكذا
2: راهو ديما فما الحلول
4: ولكن حبيبي فهمت لا الحلول التطبيقيه العمليه ما نحطش
2: الموارد لا لا فما
4: كل شيء ديدكتيكي راهو باش تعمل
2: راهو فما حلول فما حلول فما حلول
4: ولكن انا مشكلتي مع
2: الانفراستركتور
4: معناها البنيه
2: التحتيه بخصوص المخابر
1: معك سي منير
2: هي الحقيقه هو عمل معناها مشترك كالكسوا مش معهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بخصوص هكا هو نفس الشيء راهو احنا تحت اشراف وزاري والوزاره كان في علمكم دنييرمون افتتحوا معناها في مركز الخوارزمي معناها سنتر نتاع
1: شحكيوا لي شويه
2: احنا بعد الداتا سنتر هذا هو هو معناها بتمويل ومن الصين
1: أي.
2: والحقيقه هذايا يعاون ياسر المؤسسات الجامعيه نتاعنا كلك سوا في عمليات التخزين والعمليات معالجه البيانات واللي هو باش بطبيعه المؤسسات باش تاخذ لاكسي دونك للداتا سنتر في فيما يخص الواحد على خاطر كل شيء ديستانس معناها تدخل بالانترنت وتنجم تستغل دونك كيما مثلا دي سكون ابل دي سيرفيس كلاود معناها اكسترن اللي هما ندخلوا لهم معناها افيك دي فري بايون هذا باش يولي عندنا
1: دونك حافظه بيانات كبرى معناها
2: بيانات كبرى وهي باش تعم المنفعه للمؤسسات الجامعيه
1: تحت الشرف باش نعلقوا عليهم بعد في اخر البرنامج الاخبار ونحب نسمع تعليقكم بعد خلينا توا في الإسات باش ما نخرجوش من الموضوع ونمشيوش من فترة لفترة والكونديكتور نتاعنا يمشي
4: ولكن انا تو باش يجي الجو
2: ما هو احنا بالنسبه لاعاده تاهيل في شهاده مهندس تزاد تخصص اللي هو اسمه داتا ساينس ونفس الشيء احنا الليسات برمي المؤسسات زادها في المؤسسه الوحيده اللي هي فيها تخصص فينتك اش معناه فينتك هذا هي ماجستير إيراسموس باشراف مزدوج معناها من عده مؤسسات جامعيه
4: مهني ولا بحث
2: لا مهني اللي هو فيه مؤسسه عين شمس بهلي في مصر وفما مؤسسه اخرى في اوروبا اكسترا معناها اتابليسمون يونيفرسيتي واللي هو الفينتك هذا فيما يخص معالجه البيانات الضخمه في مجال الفاينانس
0: اللي هو
2: الكريبتو موني توسكي المعاملات الماليه
1: وهذا
2: هو مطلوب ياسر دوما مطلوب ياسر في عالم البنوك وكل شيء نفس الشيء كي قلت لك احنا كيف معنا اعطينا اهميه دونك للداتا ساينس وذاك علاش ولت عنا احنا عندنا اساتذه اكفاء في الداتا ساينس
4: الحمد لله
2: والحمد لله يا ربي دونك في سات سوسا معنا في المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بسوسا عندنا معنا اساتذه ومكونين مشهود لهم في الداتا ساينس هذاك علاش دونك اضفنا اختصاص داتا ساينس للجينيرو دونك يطلع لنا معناها ان انجينيور جيني لوجيسيال ولا ان انجينيور سبيسياليتي داتا ساينس قبل كانت عندنا دونك اينيكمون اللي هي الايوتي وكانت عندنا دونك جيني لوجيسيال طولت عندنا الداتا ساينس ثم هندسه اخرى اللي هي السيريوس جيمز هذا نفس الشيء اللي هي الالعاب
1: خلينا نرجع شويه سي اكرم زاده على الاجازه نتاع الهندسه التقيه البيئيه
4: هذه باش نربطوا على الجوده
1: نربط يا اخويا تفضل
4: الجوده وعمليه الاشهاد كما عمليه الجوده الدكور دخلنا فيها ولكن راهو لا كاليتي ما هيش كان معناتها في الاجازات ولا المسارات ولا البرامج كي نقولوا ايزو كاليتي ستدير المؤسسه باكملها برمتها بمحيطها
1: ببيئتها
4: وبحدائقها والفضاءات العامه اللي موجوده والى جانب ذلك راهو لي ريفيرونسييل معناتها بارتاج لكل اي انسان اكتر مساهم غادي من الحارس الى الحديقه الى كذا يعني يكون
2: الى الطالب الى الاستاذ
0: مسؤوليه
4: الى الامتحانات الى كذا الى كذا هذا الكليك يكون في المنظومه هذه باش يكون معناتها يعني جامعه ذات جوده وبيئه سليمه ليطيب فيها العيش لانه زاد فيها لكاليتي اومان وانسيت سويت
1: ربط دكتور
0: تمشي نشوفوا معاه
1: تفضل سي كريم
3: يعطيك الصحه هذا هو فهمتني احنا كي نقولوا فهمتني ساعه باش نفرق شويه بين الاكريديتاسيون والسيرتيفيكاسيون دونك نقولوا اكريديتاسيون كما قلنا شات مهندس الباركور تاع المهندس هذيك الاكريديتاسيون على حسب الريفيرونسيال اللي هو لازين بالنسبه للسيرتيفيكاسيون اون سيرتيفي ان سيستيم دو مانجمنت اش فيه السيستيم دو مانج فيه بلوزيور بروسيسوس فهمتني اي كومبري لو بروسيسوس فورماسيون
1: بالضبط
3: البروسيسوس فورماسيون يعني سا كونسير لا فورماسيون في الـ في الـ في المعهد فهمتني كيفاش من الانسكريبسيون للفورماسيون للايفالواسيون ايتترا وبارالليلمون عندنا دوتر بروسيسوس كيما البروسيسوس 4 سي اللي لاهي بيه سيمونير كيما البروسيسوس
0: ستاج
3: ستاج كيما البروسيسوس ادمينستراتيف و يعني ريسورس تو سكي جي ار اش
4: سيكوريتي ايجين
3: الانفيرونمون يدخل في البروسيسوس نتاع المانتونس هذا يعني من خاطر كيقول احنا اوني سيرتيفي بارابور اي نورم خاطر النورم فيها سو كون ابل دي زيكزيجونس دونك ما تنجم تتحصل على المواصفات في النورم هذيك كان ما لي زيكزيجونس اللي موجودين في الريفيرونسيال هذاك يلزمنا مطابقين
1: بالضبط
3: الريفيرونسيال
4: هذا هو نعطيوه قيمته هذاك ما ناخذوش بيه كان سيرتيفيكاسيون
0: برك لا لا لا لا ما ينجمش دكتور ما ينجمش ما يعطيش قيمته خاطر كل عام فما تجديد لا فما ما نجمت نجمت ما عادش ولي سيرتيفي
4: فوالا نخدموا عليه هذاك سنه كامله باش ما تنحلهاش والبروسيسوس ما يعملش
1: احنا نركزوا على البروسيسوس فورماسيون اكثر خاطر زاد برنامجنا موجه للطلبه ويمكن هذه من الحاجات اللي يسأل عليها الطلبه الاختصاصات التكوين كيفاش يكون وهذا يعطي اكثر ثقه زاد للطالب الجديد خاصه في الطريق الى الجامعه باش يمشي ينخرط في مؤسسه جامعيه ويعرف افاق الدراسه
4: فيها
1: التشغيليه ما بعد
0: فوالا احمد بربي
1: باه تفضل مريم قصيتوا عليا برشا مساج مريم مش القصه
0: هذه سؤال موجه لضيوفنا الزوز احنا نعرفوا في لي باركور نتاعنا في لابيليتاسيون ولا في اعاده التاهيل عندنا دي بارتنير بروفيسيونيل باهي احنا شنو الهدف نتاعنا من هذا الكل هو التشغيليه باهي الوعود اللي عندها ساعة اللي بروفيسيونيل عندهم وعود للتشغيلية للطلبة متاعنا ولا وقديش التو دو ساتيسفاكسيون متاعكم انتوما بالنسبة للي بروفيسيونيل وشنو ما انت حسب رأيك معناها الطلبة متاع ليسات معناها نحكي على التو دومبلابيليتي متاعهم باش احنا السؤال في علاش باش نجمو نشجعوا اللي يسمعوا فينا توا ويعرفوا شنو مدى مصداقيه كريديبيليتي نتاع لونيفرسيتي نتاع ليسات
2: بون ليسات راهو احنا تو مثلا بار اكزومبل كمسؤول وكمدير مركز المهن وشهاده الكفاءات بالمعهد عملت راهو ديبوي 2020 على ارساء شراكات مع المحيط الاقتصادي لحد الان احنا ديجا دونك عاملين شراكات مع قرابه 45 مؤسسه صناعيه وعنا زاد الشراكات مع جمعيات على مستوى سوسة اللي هي تخص معناها الحياة الطلابية وعنا نفس الشيء شراكات عالمية مع جامعات ومعناها دولية كما قلت لكم بكري دونك مع فايدن أمبرغ في ألمانيا، كما مع تيانجين يونيفرسيتي في الانفورميشن تكنولوجي في الصين، نفس الشيء هيوبي يونيفرسيتي اوف تكنولوجي في الصين، نفس الشيء دونك عندنا مع عده جامعات اخرى معناها شراكات، وعندنا الشراكه الكنديه اللي هي توا معناها مع كوليج
1: دي مع الكاتسي.
2: هذه الحقيقه فما هو عمل مشترك عمل مشترك على خاطر الكاتسي ماهوش العبد لله كهو. الحقيقه نشكر كل الاساتذه اللي هما معنا مسؤولين معايا في السنتر، ونفس الشيء الرؤساء، نشكر رؤساء الأقسام اللي هما يعملوا كل ديما على جلب الشركاء الاقتصاديين. والتوجه متاعنا في الثلاثة سنين الأخرانين توجهنا للشركاء اللي هما عندهم بوتنسيال متاع امبلويابيليتي كبير ياسر. شو معنى؟ كيف نحكيه على مؤسسات اقتصادية اللي هي تلقى فيها معناها نسبة متاع تشغيلية كبيرة ياسر، ومنعرفين هما لي بول لي غران بول اللي هما في توسكي اندستري اوتوموبيل في كابلاج اوتوموبيل ولا مؤسسات نفس الشيء دونك في تصنيع قطاع السيارات اللي هما ولا حتى في قطاع الطيران نفس الشيء دونك هذا الكل اللي سات قاعده تخدم عليه. عندنا شركات صحت وعندنا شركات اللي هي صح في الرونتري يونيفرسيتي الجايه، الحمد لله يا ربي ما عندناش مشكله في الشراكه مع المحيط الاقتصادي. عندنا معناها نوتوريتي كبيره ياسر، عندنا كريديبيليتي كبيره ياسر اونفير نفس الشيء. احنا الشركاء الصناعيين نتاعنا يشكروا في الطلب نتاعنا، وكل ديما يقول لك اعطيني ولايه قاري في الليسات ويكلموني. الحقيقه اني نقعد في حرج ساعات ما نلقاش، يقول لي اعطيني مثلا 10 ليسونسي 10 كذا، ما نلقاش
1: النمبر.
2: تعرف انه فما زاد توجه الطلبه نتاعنا كل بعض ما يكملوا الليسونس يمشيو يقراوا في الخاص في السيكل انجينير. وطوى الحقيقه لازم نقولها فما جاب كبيره ياسر، يمكن على خاطر معذور هو على خاطر لي بوين دو في سالير ما تلفقش كتكنيسيان مش يخلص بالباهي، يقول كمل نخسر نعمل 3 سنين اخرين ونكمل سيكل انجينير ونخدم انجينير خير ويحق لهم. يعني اذا كان هو يتوفرت الامكانيات
1: ينجم يكمل القرايه.
2: اما الحقيقه توا النسيج الاقتصادي عندنا جاب كبيره في لي تكنيسيان سوبيريو، اون تروف با دي تكنيسيان سوبيريو، اون تروف معنا با مال دانجينيور ترو دانجينيور سون تروفي دي تكنيسيان سوبيريو. الصناعي يجي يقول لك اعطيني تقني سامي يا ودي انت مؤسسه. احنا قبل كيف كنا دخلت ليسات اون 2003 وقت يجيني يقول لي حاش بسيت تكنيسيان سوبيريور 10 تكنيسيان سوبيريور نعطيهم لهم، معناها فما عندي باز دي دوني. تو ما عادش عندي باز حتى نعملوا احنا اشهار باش يسجلوا الطلبه اللي يحبوا يخدموا، ولكن ما نلقاوش. والبعض اكثريته طولوا يخدموا بعد الماجستير، يكمل ماجستير مهني باش ياخذ تيتر انجينيور، زاد كي يبدا عنده ماجستير مهني ستان تيتر انجينيور على شال برو معناها في الشركات ويدخل يخدم. دونك
1: المشكله ما يلقى زاد حظوظ كبيره باش تاع فرص عمل، على خاطر كما قلت المطلوبين تقنيين سامي
2: ليسونسي معناها اللي عنده الاجازه. لكن هو لازم وعي من الطرف الاقتصادي اللي هو مؤسسات صناعيه، لازم تطلع شويه في السالير نتاع التقنيين السامي باش
1: تشجعهم على الاقل يمشيوا للعمل،
2: ونفس الشيء توفر لهم الظروف زاد حتى اللي يحب يواصل الدراسه نتاعهم.
1: علاش لا
2: يواصلوا الدراسه نتاعهم؟
1: احنا ديما نقولوا كلامنا موجه للطلبه وخاصه الطلبه الجدد، ونحاولوا نوفر لهم برشا معلومات. الناجحين في البكالوريا
2: بالطبيعه يجيو ليسات سوس
1: سيموني نعطيك دقيقتين بوبليسيتي. خلينا نرجع سي اكرم على الاجازه الجديده، على خاطر راهو مهم جدا نحكيه على الإجازات الجديدة، المسارات والشعب الجديدة في مؤسساتنا الجامعية، قلنا الهندسة الطاقية والبيئية. دونك ماذا بيها ناخذ عليه شوية تفاصيل، شكون ينجم يقرأ الإجازة هذه؟ خاطر احنا في فترة بتاع تعمير التوجيه متاعنا، استمارة التوجيه اليوم بدأوا حتى نهار 31 جويلية. فوالا الكوتا قداش أببري اللي ناجحين في الباك في أي اختصاص؟ أفاق التشغيل ما بعد، خاطر أكيد عملتوا أنتم دراسة كاملة وحضرتوا للليسانس هذه. فوالا هذوما الكل التفاصيل ماذا بيت تقولهم لي بإجازتي أكرم.
3: سيد أحمد قبل مش نرجع لمريم فهمتني كونسرنون ليزاندستريال وكونسرنون منظومه الجوده،
1: حوار عائلي هذا
3: اللي امبليمونتي في الليسات. هو راهو ليزاندستريال يهمنا برشا يعني رايهم في المنتوج اللي عندنا، سي دون سو سونس كو كل بيريود بيريوديكمون نعملوا دي زونكيت دو ساتيسفاكسيون ليزاندستريال.
2: هذه حاجه فوروم دونتربريز ننظموا فكره العام
1: كنا عليه وقتها.
3: دونك لي زونكيت دو ساتيسفاكسيون كونسرنون لا فورماسيون كونسرنون لي ستاج كونسرنون حتى لاسيدويتي نتاعهم و اترافير دي زانديكاتور دو بيرفورمانس دونك عندنا الفيدباك دونك ناخذوه فهمتي ونقيسوا لي زانديكاتور دو بيرفورمانس نتاعنا وكان يعني خلطنا لك لي زوبجيكتيف فيكسي طون ميو ونحاولوا نحسنوهم دون لو كادر دو لاميليوراسيون كونتينيو والا كان ما خلطناش ليهم يفو تروفي يعني دي زاكسيون كوركتيف فهمتني نقوموا بهم
0: نحكيو نحكيو ايزور انا
3: هذاك علاش تو مريم اللي بيان بلاسي باش
1: فوالا احنا عندنا مستمعين يستناو في الاجابه على الاجابه
3: بالنسبه للاجازه الجديده دونك في التوجيه الجامعي خرجت فهمتني خرجت هي الهندسه الطاقيه وفما دو باركور فهمتني هندسه الاختصاص التكييف والتبريد والاختصاص الثاني هو الهندسه الطاقيه والبيئيه الشروط يعني اللي نجم ناخذهم حطينا بالنسبه للاختصاص في الباك يعني توسكي باك تكنيك فهمتني
1: رياضيات تقنيه
2: علوم
1: تجريبي
2: ورياضيات
3: هذوما يعني نوعية
1: الشعب
3: اللي نجموا يدخلوا له بالنسبة للطاقة متاع
1: الاستيعاب
3: عنا بالنسبة للإجازة الجديدة عنا دو جروب يعني à peu près on fixe احنا une soixantaine à raison de 30 par groupe باش نقراو حسابنا
1: à peu près
3: اللي فماش واحد يقيد منا ومنا دونك عنا بريفو دو جروب في الاختصاص هذاي باهي كيما قلت انت الافاق نتاع الاختصاص هذا هو علاش ديجا الاختصاص هذا تعمل سي حسب فهمتني حاجيات سوق الشغل توا ما نعطيك مثال كل مؤسسه عندها فهمتني يلزمها مطالبه باش تقيس سو كونابيل لانديس كربون فهمتني اللي هو فهمتني نقيسوا قداش يعني
2: البصمة الكربونية المنتوج ونفس الشيء البصمة الكربونية المعمل الكل
1: معناه نحكيو على المؤسسات الصناعية
2: بيلون كربون وبراند كربون
3: ويزمهم مطالبين هما باش ما يفوتوش دي سوي
1: معينين
3: فهمتني اون جوغون على فهمتني دي بروسيدي فهمتني اللي هما توا باش نقريوهم احنا لي بروسيدي دون سو سونس كومون يعني ريدوير الامباكت كربون كومون ريدوير الكونسوماسيون انرجيتيك كيفاش الطاقات المتجدده فهمتني تدخل باش ريدوير الكو
1: افرازات
3: والبرودكسيون ايتترا ايتترا دونك هذا كيما قلت لك المجال هذايا في الاجازه الجديده فهمتني يعني تتحطت على اساس un besoin bien particulier اللي دخلنا فيه احنا لي زيسات دون فاصون جينيرال و دون فاصون بارتيكولير لي سات دو سوس فهمتني dans un programme qui s'appelle les زيسات pour un environnement very exclusif voilà donc c'est un programme تعمل pour les زيسات الكل وكل إيسات من ناحيتها شنية الوريونتاسيون بتاعها بالنسبة لليسات دو سوس الوريونتاسيون بتاعنا دونك تو سكي انرجي اي تو سكي
1: انفيرونمون طاقة وبيئة
0: إن شاء الله يقعدوا برك
4: طاقة الاستيعاب قلت تكونوا دو جروب
3: بالنسبة للجديدة
1: هذه بار سكور ولا بار دوسي ولا كيفاش يكون
2: هذه الناجحين مش لقاوها السكور نتاعها
0: مش لقاوها
2: جديدة دونك فما فرصة كيف يحطها تقبل طاقة الاستيعاب
3: 60 في الإجازة الجديدة
0: أما إن شاء الله يقعدوا في تونس الكل والله لي زيتيديون هذم خاطر سيت اون سبيسياليتي كي تري دوموندي
4: على
0: الانترناسيونال معناها بالباركور نتاع ليسات اللي هو بالحق معناها parmi les parcours parmi les excellents parcours inchallah
3: dans un autre projet le projet ARES à la recherche dans le cadre de l'environnement تعدي نحضروا توا في ماستر
0: voilà donc
3: ماستر في الاختصاص نتاع
1: باش يكمل
4: باش يعملوا
3: بعد نلقاو نعطيهم حظوظ اللي باش يكمل ماستر ولا
1: باش يمشي يخدم voilà
2: فما شكون يكمل حتى هندسه راهو مثلا في اللينيم ينجم يكمل هندسه
3: اي هي المتفوقين
4: الغايه كما قال سيمونير بكريكا هو لي فوروم كنجيبوا لي زانديستريال والصناعيين والصناعيين نقولوا لهم يا ناس راهي جوده ونوعيه التكوين نتاعنا باش تعطي قيمه مضافه للمؤسسات نتاعكم باللي هي تريكروتيوم ويدخلوهم في النسيج الصناعي نتاعهم ويعليوا لهم في سقف الفلوس والموتيفاسيون
2: باش يقعدوا لنا هكا تقعد كل ديما هي معناها
4: وي اوكي
2: موتيفاسيون سالاريال كلمه بالحق اذا كان يولي معناها للتكنيسيان يولي يخدم كتكنيسيان
4: يعني في البروغرام فورماسيون ما فيها بس باش نجيبوا لي في دون لي كادر لي فليكسيبيليتي دو سيستم ال ام دي نجيبوا لي بروفيسيونيل
2: نجيبوا داخلين صناعي
4: خارج الواحد خارج
2: نعملوا لي ورك شوب
1: وعندهم عندهم لي فوروم
2: فوروم
0: ماسي منير تبارك الله ما شاء الله
1: اللي غايب فيه اللي ما حضرش درس الغيب فما حصه جاي فيها سي منير حكي على الشركات خاصه مع المؤسسات الصناعيه
0: ونحن
1: ما بعدش عنا برشا كلمة كلمة سيمونير دونك أهم المهارات في كلمة اللي تحاولوا للطلبة تكونوا بها الطلبة باش يتخرجوا باش يلقاو فرص ممتازة متاع عمل باش يندمجوا كيما يلزم في الحياة المهنية دونك كلمة لخصوا بها يمكن تكوينكم للطلبة في الإسات وبعد نكمل معها كلمة
2: هو التكوين سيد أحمد ما يكتفيش كان على الحضور في القسم التكوين يبدا في بالنشاط في الانديه عندنا عده انديه عندنا بريسك معناها 18 نادي في كافه التخصصات بالنسبه للمعهد معناها العباد الباسيوني بالروبوتيك تلقى انديه في الروبوتيك عباد الميكانيك تلقى انديه في الميكانيك الانرجيتيك نفس الشيء جيني سيفيل الهندسه المدنيه الحمد لله يا ربي دونك عندنا تبارك الله معناها ميم انديه اللي هي خذات جوائز عالميه كما في الاي ترابل اي وكل شيء ونفس الشيء دونك فما مركز المهن وشهاده الكفاءات هو محلول للطلبه الكل احنا راهو نجيبوا ننظموا لهم انا عده ورشات تكوينيه اللي هي ساعات زي نفس الشيء معناها بالاشهاد ولا نقولوا احنا سيرتيفي مع ديزورغانيزم نجمش نقول شكون الاورغانيزم بارمي واحد من لي تروز اوبيراتور تليفونيك اللي هو معناه اوبيراتور تكنولوجيك معناه في توسكي اتصالات اللي هو يوفر لنا عده فرق معناها تكوينات ولا معناها حصص تكوينيه بجوده عاليه ياسر للطلبه وتخرجوا مثلا ينجم يعمل تطبيقات جوال ينجم يعمل في الذكاء الاصطناعي ينجم ويشاركوا معهم حتى في لي كومبيتيسيون وكل شيء وهذا الكل ينجم يخلي الطالب ونفس الشيء نعملوا ننظموا لي فيزيت اندستريال اللي هي رحلات علميه للمصانع ويشوفوا على عين المكان وحدات الانتاج بالنسبه للمصنع وهذا الكل يخلي الطالب الرؤيه نتاعه توضح ويكون معناها زاد معرفي كبير ياسر معناها نقول كل ديما الطالب وحتى الناجحين في الباك توا كيف تدخل للجامعه اعمل شهر تفرج بعتلي اختار النادي بعتلي حاول تقرب وتشارك واعمل سيليكسيون الانشطه باش تفيدك
1: بالضبط
2: وبقلت ربي دونك الطالب يتخرج معناه بزاد معرفي كبير
1: يعطيك صحة سي منير فريجة
2: مطلوبين في الصناعة
1: أستاذ هندسة ميكانيكية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بسوسة ورئيس مركز المهن وإشهاد الكفاءات يعطيك الصحة كمل معك سي أكرم في كلمة ثواني سي أكرم مزقر المسؤول عن نظام الجودة بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة ورئيس قسم هندسة الطاقة بالمعهد وجه لي كلمة للطلبة الجدد ان شاء الله اللي يخموا مازالوا يفكروا في الليسات شو بتقول
3: والله بالنسبه للطلبه الجدد اللي هي ثم حاجه جديده ما حكيناش فيها اللي البرامج تاع التكوين كنا نخدموا يعني فورماسيون بار اوبجيكتيف توا نظام جديد حسب لابروش بار كومبيتونس يعني توا لي بروغرام ديتود كل ايتابلي على المهارات على كسب المهارات دونك لا بي سي سو كون ابل لا بي سي سي تو ان ابروش جديده بار كومبيتونس دونك باش نقيموهم على حسب لي كومبيتونس نتاعهم ما عادش على اكزاما وكاهو فهمتني
1: ممتاز ان شاء الله بالتوفيق احنا نفرحوا كي نلقاو جديد في مؤسستنا الجامعيه اللي سات عندنا سي منير ما شاء الله تو عندنا سي اكرم زيد احسن سفراء
2: احنا الناجحين في الباك الكل نقول لهم كيف تجيو لي سات تلقاو معناها مناخ جيد ياسر للتعلم
1: تري بيان
2: ومرحبا بهم الناس الكل اللي يختار لي سات مرحبا بيه بحذانا وفما ثراء كبير ياسر كما قلنا في التخصصات باش حتى هو باسيوني شويه تلقاه في الالكترونيك وباسيوني شويه بالميكانيك
1: شغل مع الميكانيك
2: ويشارك معاهم ويكتسب مهارات
1: ممتازه ان شاء الله موفقين ان شاء الله العوده الجامعيه القادمه تكون ممتازه موفقه والطلبه نتاعنا في التوجيه نتاعهم يركزوا يشوفوا الاختصاصات الجديده يسالوا يرجعوا حتى لبرامجنا ويسمعوا المعلومات اللي تقدمت على خاطر مهمه جدا وفما افاق جديده قاعده تفتح الحقيقه حسب متطلبات العالم العصر والحياة بصفة عامة. دونك هذوما حاجات نقاط تاخذوهم بعين الاعتبار تنجم تفيدكم في مستقبلكم إن شاء الله. في ساعتنا الثانية ما ننساوش بعض الفقرات اللي تعودتوا بها كليك للنجاح مع إيا غرسلة. إيا بعيد علينا اليوم شوية كو عن أربع كريسي إيا لا غلبة مرجي بلاصة الدكتور خاطر جي روتار كيف كيف زاد جامع نيوز ومسارات جامعية مع مريم حرزل.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
7: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة التاسعة للأنباء. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. هذه هي البوابة متاحة عبر رابط viscolareeducation.in للأولياء جملة من الخدمات الرقمية من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما بالهاتف يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى صندوق الوطني للتأمين على المرض لكنعم يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جام في 2026 المبرم تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. وأكدت النقابة في بيان نشرته اليوم أن هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي، وقالت أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فهي خطوة وفي الاتجاه الصحيح. يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا للنظر في عدد من القوانين منها قوانين متعلقة بتمويل شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394 مليار منذ بداية موسم التصدير أي من نوفمبر 2025 إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي، وسجلت زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. الاتحاد الأوروبي يستقطب التصدير الأكبر من صادرات زيت الزيتون تقريبا النصف، ثم أمريكا الشمالية 25% أي ربع، ثم آسيا وإفريقيا بأقل من ذلك بكثير. ونبقى مع أخبار الاقتصاد. أعلنت المندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة أن صابة الفستق تقدر هذا العام ب 4900 طن أي بزيادة 600 طن مقارنة بالعام الماضي. ولاية قفصة هي الولاية الأولى في إنتاج الفستق في تونس وعملية الجني ستنطلق قريبا. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، وأترككم مجددا مع برنامج الطريق إلى الجامعة مع زميلي أحمد.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الطريق إلى الجامعة.
3: الطريق إلى الجامعة
4: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
2: الطريق إلى الجامعة.
3: الطريق إلى الجامعة
2: مع أحمد موسى.

9:14 دقيقة في ذات المنستير، هذه الطريق إلى الجامعة معكم حتى للعشرة كالعادة. نحكيو على جديد الجامعات التونسية، فترة التوجيه هي الفترة هذه من اليوم حتى اليوم 31 جويلية بالنسبة للدورة الرئيسية الناجحين في البكالوريا. أكيد في الوقت هذا لازم يركزوا أكثر، لازم يكونوا حاضرين في اختياراتهم، يعمروا وحدهم استمارة التوجيه متاعهم وياخذوا الاختيار اللي يروه مناسب دون تأثيرات عائلية وإلا من الأصدقاء وإلا من تجارب ناس أخرى. به الاستئناس بالتجارب، نسأل الناس في اختصاصات معينة خاصة الناس الناجحة، لكن راهو اختيار فردي وإحنا نتحمل المسؤولية فيه وإحنا نمشي للحاجة نحبه نقراوها. هذه نصيحتنا في كل أسبوع بالنسبة للطلبة متاعنا خاصة في فترة التوجيه الجامعي. دونك اللي انطلقت كما قلنا اليوم، ورئيسة مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هادية خاروني قالت أن دليل توجيه لهذه السنة يتضمن 1204 مسلك جامعي، وهذا يحكينا عليه في أكثر من مناسبة. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عملية التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر الموقع الإلكتروني orientation.tn باستعمال كلمة

0: عبور سرية وخاصة بكل مترشح. بالتوفيق لكم وركزوا مليح. تفضل دكتور.
1: فما جيش ملاحظة تقنية يثبتوا منها ما اللي هو بعد ما تعمر يمكن يزم يحط فاليدي ولا يحط برشا اللي يكون يعمر وما يمشي لهش كأنه متعديش. دونك هذا برب يسألوا على التقنية هذية باش ما نحبوش الواحد متاعه يتيح في الماء في الدورة الأولى.
0: أيوة مش يسكر طول معناها لازم يكمل ليزيتاب الكل باش ينجم يتعدى الاختيار متاعه. وما تخليش روحكم لاخر نهار
1: خاطرش نجم الريزو يتيح ولا نجم يتسكر عليك سيت والا يتقص الضوء او ما تقاش دي بي
0: حلوه فاست قص الضوء
1: فوالا دونك هناك
0: يعني اكثر ريسك تو
1: اكثر ريسك فهمتي ان شاء الله ما عادش باش يقص فهمتي لا لانه مع الحراره هبطت دونك سي كيف هي ان شاء الله المسالك الكهربائيه الموصله للطاقه تكون ديما
0: ماش مربوطة بالحرارة تو ليت مربوطة بالاستهلاك وكهو. دونك نقراو حسابنا ما نخليوش روحنا ديما في آخر نهار وآخر لحظة في ما يخص التوجيه الجامعي. مسارات جامعية الفقرة باش تبعوها تو مع الأستاذة مريم حرزل.
2: مسارات جامعية مسارات جامعية
0: مريم
3: تحية طيبة للمستمعين الكل والمستمعات متاعنا. نحب نحكي واليوم باش نكملوا نواصلوا كما بدينا مع الزملاء قبيلة في عليسات تحكينا عليسات سوسة باش ناخذوا توا جامعة سوسة ومكوناتها والمؤسسات الجامعية اللي فيها والمسارات الجديدة والمتجددة في سوسة. باش نبداو اولا بكلية الطب اللي هي كلية الطب بسوسة اللي هي صرح عريق لتكوين إطارات الطب والأطباء بصفة عامة. كيف كيف نلقاو كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة اللي عنا الدكتورنا من خريجيها ومن أعمدة الكلية.
0: شكرا.
3: الكلية هذه فيها القانون الخاص درس القانون الخاص والقانون العام وكذلك العلوم السياسية والعلاقات الدولية. بالنسبة ثالثا نتعداو لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة اللي هي منارة من منارات اللغات والفنون والعلوم الإنسانية. نقاو المسارات فيها لغة وأدب وحضارة عربية فرنسية إنجليزية إسبانية ألمانية إيطالية وصينية. كذلك فما تاريخ وجغرافيا وتصرف التراث ومسارات جديدة كما الترجمة والتواصل المهني. بالنسبة للكلية الموالية هي كلية العلوم الاقتصادية والتصرف وكلية العلوم الاقتصادية بسوسة اللي هي قاطرة اقتصادية لتخرج خبراء المال والأعمال والمحاسبة والاقتصاد القياسي. المسارات الجديدة نجم نلقاوهم كما الاقتصاد الدولي والتنمية المالية والبنوك والمحاسبة. ثانيا نمشيو على التوالي نمشيو للمعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة ليشوسي سوسة اللي عندها اللي هي تتميز بعلامة فارقة في التميز التجاري وإدارة الأعمال ومن بين الاختصاصات الجديدة خاطر الاختصاصات القديمة نعرفهم الإجازة في إدارة الأعمال والتجارة الدولية والمالية عندنا البيزنس إيكونوميكس عن بيزنس إيكونوميكس داتا أند بيزنس أناليتكس ليسانس أون ريسورس هومان وليسانس في الـ HEC. نمشي وزادة كيف كيف للمعهد العالي للمالية والجباية اللي فيها اختصاصات. بالنسبة لنا عندنا الاختصاص في في الجباية والمالية العمومية، جباية المؤسسات والمراقبة والاختصاص الجديدة المالية العمومية والصفقات، جباية المؤسسات إلى آخره. وما ننسوش المعهد هذا يوفر أفاق في الشغل كما المستشار جبائي مراقب أداءات إطارات بوزارة المالية وكذا إلى آخره. نمشي كذلك المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة اللي هو محضنة الإبداع الفني والتصميم والتشكيل المعاصر. فما إجازات في الفنون التشكيلية في التصميم والتنشيط الثقافي. كذلك هناك مسارات كما تصميم الفضاء، التصميم الجرافيكي والإشهار الرقمي، الفنون التشكيلية والوسائط المتعددة. وما نمشيو كيف كيف على التوالي إلى المعهد العالي للتصرف بسوسة، اللي فيه ليسانس جديدة زادة كيف كيف اللي اسمها Data Science for Economics and Finance. المعهد هذا هو يتميز بتكوين نوعي في مجالات التصرف الإداري، موارد البشرية ونظم المعلومات، واللي يوفر إجازات ممتازة للطلبة متاعه كما تصرف، كما إجازات في التصرف وإجازات في المحاسبة والمالية. هنالك زادة كيف كيف ليزيتكام، المعهد العالي العالمية والتكنولوجيا الاتصالات، الاتصال بسوسة، اللي يرتكز على الإجازات في الإعلامية والشبكات والاتصالات. وزاد كيف كيف في من بين المسارات الجديدة اللي يطمح الطالب فما سمارت داتا، البيانات الذكية وتحليل البيانات الضخمة، كلاود كومبيوتينج وسوفتوير ديفلوبمنت فور IoT. المعهد العالي للموسيقى، الصرح الأكاديمي لعشاق الطرب والعزف والسولفيج والعلوم الموسيقية اللي مكنهم من الإجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية. ليسات، مش نذكروا توا ليسات خاطر كانوا بحذنا زملائنا معناها عطاو كفاء ووفاء. المعهد العالي للنقل واللوجستيك بسوسة، الاختصاص الاستراتيجي، وهو الاختصاص الاستراتيجي في سلاسل الامتداد النقل والسوق اللوجستيك العالمي. الإجازة اللي وفرنا الإجازة في النقل واللوجستيك. كذلك مش طولت عليكم شوية على خاطر الحقيقة جامعة سوسة تضم عدة جامعات، وهي صرح من وهي صرح من بين جامعات بالبلاد التونسية والتعليم العالي ككل. المعهد العالي الفلاحي بشط مريم اللي يمكننا من هندسة فلاحية وإجازات في علوم الفلاحة والأغذية. المعهد العالي للعلوم التمريض بسوسة. المدرسة الوطنية الهندسة لنزول نمشيو لها بيان سور بعد العامين بريباراتوار. المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة اللي تمكننا من إجازات في الرياضيات الفيزياء والكيمياء والإعلامية الموجهة. وكذلك المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة اللي تكون اختصاصات شبه الطبية الدقيقة كما التقنيين الساميين في تقنيات الصحة. بذلك نكونوا كملنا لي زونيفرسيتي، معناها
0: المؤسسات الجامعية
3: بسوسة. كان عندكم بالحقيقة هي فما برشا اختصاصات، معناها توفر العديد والعديد من الاختصاصات ومتعددة وكل هذه جودة وقيمة عالية، خاطر كما تعرفوا المؤسسات في سوسة كلهم سيرتيفي إيزو، مؤسسات خاصة ولا مؤسسات
0: عمومية.
3: معناها احنا الحقيقة وما تنساش في سوسة فما في كل عام معناها طلبة العدد الطلاب في سوسة معناها ذو قيمة كبيرة ويساهم في دوران عجلة الاقتصادية. والحقيقة فما تأثير إيجابي جدا، معناها كسوسوا على الاقتصاد، كسوسوا على الـ معناها على القيمة المضافة متاع الطالب اللي يعطيها في المؤسسات متاعه. دونك نتمنى لهم التوفيق ونقول لهم ركزوا، اختاروا المؤسسه الطلبه نتاعنا جدد ان شاء الله تو سيبوم، عدينا مرحله البكالوريا باش نوليو طلبه، من اليوم نوليو طلبه ان شاء الله. دونك كما قال دكتور حطوا عمروا الاختصاصات نتاعكم الكل. كنا تشوفوا الفارق بالنقاط ماذا بيك بلس 3 موان 3 وماكسيموم، معناها الحقيقه
1: باش ما تخسرش البلايص،
3: باش ما تخسرش البلايص معناها لي باركور جدد عمروهم معناه خاطرهم باش يكونوا هذوك
0: فرصه
3: اي خاطر فرصه من غير سكور. وما تنساوش اللي هما معناه طاقه الاستيعاب، حسب طاقه الاستيعاب
1: محدوده
3: وراهم فيهم بوتنسييل نتاع امبلوبيليتي في تشغيليه عاليه شويه اي خاطرهم
0: جديده حسب متطلبات السوق.
3: هذيك
0: صح مريم، هذه كانت مسار جميع. عندك اضافه دكتور؟
1: الاضافه احنا مادام في جامعه سوسه كما تعرفوا يكونوا قطب جامعي بامتياز جاهز، وكذلك نسبة الطلبة اللي متواجدين في جميع سوسة بجميع الاختصاصات اللي ذكرتهم مريم راهو كبير ياسر، إلى جانب يعني الإضافة الاقتصادية والديناميكية الاجتماعية راهو ما تنساش اللي يكونوا مركبات جامعية كبيرة برشا، وراهو فما زاد المبيتات الجامعية اللي قاعدة تعطي في عديد التسهيلات، يعني وقت اللي باش يجيو باش يقاو بالنسبة للسنة الأولى المبيتات الجامعية اللي يكونوا تحتضنهم، ويعني كذلك زاد ما ننساوش الجوانب الأخرى اللي وهي التسهيلات مركبات ثقافية عديد، معناه التسهيلات على مستوى الاندماج في مدينة سوسة، وحظ سعيد إلى كل الطلبة اللي بيختاروا جامعة سوسة
3: قطب جامعي بامتياز.
0: يعطيكم الصحة. حكينا الأسبوع الفرط على المستير، احنا جامعة المنستير اللي هي جامعة أيضا ثرية بالاختصاصات والشعب وكل الاختصاصات موجودة بين ولايتي المنستير والمهدية. الأسبوع ذا جامعة سوسة، الأسبوع القادم جامعة أخرى من الجامعات التونسية اللي فيها مؤسسات عديدة. بعد شوية كليك للنجاح اللي اختصاصه لغات، اللي خم باش يقرأ في المستقبل في الاختصاص هذا اللغات حسب أي لغة ما يقلقش، معناها يتبع الروبريك بالكدا نتاع كليك للنجاح، واللي حتى مش يقرا الاختصاص هذا اكيد باش يستفيد من خلال المعلومات اللي باش تقدمهم لنا ايا غرسله بعد لحظات.

0: انفضار بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسه وكل حد كيفاش يعمل.

0: كليك للنجاح. كليك للنجاح.
1: مرحبا بكافة مستمعينا، كالعادة موعدكم مع فقرة كليك للنجاح، وين نتعرفوا مع بعضنا على سيت ولا أبليكاسيون تعاون الطالب الجامعي في قرايته وفي المراجعة. واليوم اخترت لكم ديز أبليكاسيون موجهين خاصة لطلبة اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ومش كان للطلبة كهو، حتى أي إنسان في حياته اليومية يحب يتعلم لغة جديدة وإلا يزيد معرفته أكثر ينجح يستعملهم. باش نتعرفوا على مميزات كل أبليكاسيون كالعادة، طريقة استعمالها وكيفاش تعاون الطالب في مسيرته الجامعية. نبدأ مع أول أبليكاسيون اللي اسمها Grammarly، اللي هي عبارة على أستاذ متاع أنجلي. كيفاش أستاذ متاع أنجلي؟ خاطر أول ما تكتب لها أي نص، الأبليكاسيون تحلل كل كلمة وكل جملة وتوريك الأخطاء الإملائية النحوية، علامات الترقيم، الكلمات المتكررة، الجمل الطويلة واللي مش مفهومة زيادة. وأكثر من هكا تعطيك تفسير لكل خطأ، يعني ما تصلح لكش كهو، أما تعلمك علاش الكلمة ولا الجملة هيكي غالطة، وتزيد تعطيك اقتراحات باش تخلي النص أكثر احترافية.
2: نذكروا مرة أخرى ديما بالأبليكاسيون إيه؟
1: الأبليكاسيون اسمها Grammarly.
2: Grammarly. أوكي.
1: الابليكاسيون هذه تعاون ليتوديان يكتب تقرير، يعمل ريشيرش، وتعاونه على تحسين جودة الكتابة وتطوير مستواه في اللغة الانجليزية. كانك طالب لغة انجليزية، الابليكاسيون هذه باش تعاونك برشا. نتعديو للابليكاسيون الثانية اللي اسمها DeepL. هي مش مجرد مترجم كهو، هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يفهم معنى النص كامل أول، يفهم معنى النص الجملي معناها أول ما تدخل للأبليكاسيون، باش تختار اللغة الأصلية واللغة اللي تحب ترجم بها النص ولا الحاجة اللي عطيتها له. ينجم يترجم لك ديفيشي وورد، بي دي اف. والميزة الكبيرة اللي فيه إنه إذا كانت الكلمة عندها أكثر من معنى، راهو يحاول يفهم الجملة كاملة قبل ما يترجمها، معناها ما يركزش كان على الكلمة هيك كهو، يفهم السياق متاعها ويزيد يقترح عليك أكثر من صيغة للجملة باش يختار الأنسب حسب السياق كما قلت لكم. الابليكاسيون هذه كيفاش تعاون طلبة؟ تعاون سورتو طلبة العلوم الإنسانية والاجتماعية، خاطرهم يعتمدوا على مراجع أجنبية ويبدأوا يلوجوا معناها في مصادر مختلفة. DeepL تخليهم يفهموا المقالات الدراسات بطريقة سهلة ويحافظوا على المعنى الأصلي متاعها. ثالث أبليكاسيون لليوم نصوركم تعرفوها اللي هي Duolingo. أكيد برشا صابينها في تليفوناتكم، كما قلت لكم راهو حتى الإنسان في حياته اليومية واللي هو يحب يتعلم لغة جديدة ويعرف مستواه. إذا تحب تتعلم اللغة بطريقة سهلة وما تفدش، الأبليكاسيون هذية هي أحسن اختيار. أول ما تحل الأبليكاسيون استعملها سهل، يطلب منك تختار اللغة اللي تحب تتعلمها، فرنسي، أنجلي، إسبانيول، ألمان، اللغات الكل موجودة، ويسألك إذا أنت مبتدأ وإلا تعرف مستواك، معناها المستوى المعين
2: متقدم شوية،
1: متقدم شوية، ويزيد فوق هذا يعمل لك تيست. فما التيست كان حد ما يعرفش المستوى متاعه وين. في الابليكاسيون باش نلقاو دروس مقسمه لوحدات ومستويات، وكل مستوى يركز على موضوع معين كيما العائله، السفر، الماكله والحياه اليوميه. وكل درس نلقاو فيه تمارين استماع، كيما نعرفوا اللغات تعتمد على الاستماع اكثر باش نجمو نعرفوا كيفاش
2: اي
1: نسمعوا الجمله، نختاروا الاجابه الصحيحه باش نعرفوا ننطقوا، تمارين النطق، تمارين الترجمة من لغة إلى أخرى. وكل ما تكمل الدرس وإلا تجاوب على تمرين بطريقة صحيحة تربح experience points، النقاط هذوما يبينوا مدى تقدمك في التعلم. وإذا دخلت كل يوم وخدم درس واحد على الأقل في اليوم هيك، الابليكاسيون تحسب لك عدد الأيامات المتالية واللي وظبت فيها. مثال، إذا أنت استعملتها ل 15 يوم ما غير ما تقص عليها، يولي عندك ستريك مدته 15 يوم. أما كان قصيت عليها حتى يوم واحد راهو السلسلة هذيك باش تتقطع حتى يوم واحد. وفكرة ستريك هذية إنها تشجع الطالب باش يكون عنده اون ابيتود كوتيديان حتى لو كانت المراجعة مدتها قصيرة، ولا هو اللي باش يتعلم معناها حاجة حتى لو معناها المدة قصيرة في يومه يخصصها. الابليكاسيون هذه تعاون طلبة يطوروا رصيدهم اللغوي كما قلنا، يحسنوا النطق متاعهم ويحضروا الامتحاناتهم، زي ده الامتحانات اللغات، خاصة انه التعلم يكون تدريجي وما غير ضغط. سهلة تحل الابليكاسيون متاعك في وقت انت فراغ، في وقت ماشي تعمل فيه، ماشي ترينا سبور، ماشي تقرأ، او كمنك تفيد روحك ومنك ماشي تعمل
2: في ديولينجو. مازلنا ولا
1: رابع ابليكاسيون اللي اسمها ريفيرسو كونتكست. الابليكاسيون هذه تختلف على تطبيقات الترجمة العادية، خاطرها ما تعطيكش معنى الكلمة أما تفهمك كيفاش تستعملها في السياق الحقيقي. مثال ناخذ كلمة بسيطة education، ديما نرجع لنفس اختصاصي education باش يترجمها لك، ما يقولكش تعليم فقط، أما يعطيك جمل استعملت فيها الكلمة هذية مأخوذة من مصادر مختلفة، كيما كتب، كيما مقالات. الجمل معناها مأخوذة من كتب، من مقالات، ومن مواقع متنوعة. الابليكاسيون هذية زادة تظهر لك طريقة النطق للكلمة وإلا الحاجة المعينة، جملة المعينة اللي أنت دخلتها، تظهر لك زادة كلمات متشابهة أو مرادفات، وهذا الكل يعاون ليتوديون باش يحسن مهارات التحدث، يختار الكلمة الصحيحة اللي يستعملها سورتو في الفرنسي وفي اللونجلي. معناها مش أي كلمة نترجموها كما نعرفه من العربية للفرنسي ولا اللونجلي تطلع صحيحة واللي احنا نحطوها نرميوها في جملة، لا، يخليك تحسن مهارة التحدث كما قلنا، يقلل من أخطاء الترجمة الحرفية اللي نحكيه عليها واللي تنجم تبدل معنى الجملة تماما، ويعاونكم إنكم تقرأوا مقالات وكتب أجنبية وتفهموا المصطلحات بطريقة أدق. هذوما ليكات أبليكاسيون اللي اخترتهم لكم
2: هما مجانين.
1: أيه مجانيين. وفي الأخر ما قعد لي كان نقول لكم ليز أبليكاسيون هذوما وحدهم راهم ما يصنعوش نجاح، وإنما رغبة ليتوديون في التعلم والاجتهاد والاستعمال الصحيح لليزوتي هذوم هما اللي باش يخليوه يطوروا من روحه ويستعمل التكنولوجيا لصالحه.
3: يعطيك صحة إيه، فخور بيك دكتور. لازم يعمل تعليق صغير خاطر يبدأ فرحان كي يسمع كليك للنجاح.
4: أولاً ساعة أني الطالب الأولاني في سمعانها في بالك وكونه أتوقع هذه حاجة
3: نستفيد ونسكل
4: خطراش هذا جديد وما قريتوش أنا ما نعرفوش، دونك نتعلم قد ما أنا يعني أنا باش ندخل توا نتعلم لغة جديدة.
2: أجور أنت يا دكتور؟
4: لا أجور، لكن باش نتعلم لغة جديدة.
2: أحسن أبليكاسيون عجبتك؟
4: دونك الأبليكاسيون يا أي باش تحطها لي تويكة لهنا متاع اللانجوج
2: ديولينجو
4: How to learn new languages. حاجة اثنين انا فخور بها برشا لانها مجتهدة وقاعدة تختار، وخاصة بيداغوج الالقاء والتبسيط والتسجيل لانه توتي ديدكتيك صح. ولكن عندي ملاحظة للطلبة متاعنا الكلية كاريتها لزابليكاسيون هذه ملايا، راهو يوم الامتحان ستأخذ القلم وتكتب بالفرنسية بخط يدك، وبالتالي مش كباش تقاه هذا نهارك الواحد يزمك تكتب، يعني مش هو ياخذ الابليكاسيون ويتعلم ويقرأ بها بقدر ما يكونوا يزمه ينتج ويكتب فرنسية انجليزية، لأنه يوم الامتحان باش يكتب خط يدو
2: أكيد. وإذا الخط يبدأ مش واضح فمش
4: يعني
2: فنوت خايبك
4: بشور أقل حاجة 3-4 بون
2: فما برشا ناس نسيو ستيل
4: يا ودي ستيل فما استتيقة الكتابة قد ما نصلح إذا كان الكوبي من أول وهلة فما الاستتيق وكذا منظمة مريقة باش نفهم شوف كوبي ساعة تقاب شو إيش عملية كان
1: نحلك الحرف مدهك وانت
2: تعطي كنت كأستاذ تعطي عدد على الاستتيقية
4: لازم في من الفان بوان يخذهم في شبكة التقييم الأول يعرف روحه لاش قادم فما زوز نقاط فهمت ليه موجودين على الاستتيقة، ولكن يلزم زادة الحذق اللغوي والكتابة السليمة. أكيد. مش كونوا خطك جميل وتكتب محتوى رديء وتتعاقب منه ومنه.
2: برافو دكتور، إذا فاتك كبيرة برشة في الاستتيقة والديدكتكية التعلمية. يلا نسمعوا غنية صغيرة بعد شوية باش نكملوا مع الأخبار، ناخذوا خبير الاثنين جديد الجامعة التونسية، ونعلقوا عليهم كالعادة مع الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرزل.
4: لا لا برافو.

0: وصلنا لآخر فقراتنا في الطريق إلى الجامعة، الجامعة نيوز. جامعة نيوز، جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز. باش نبداو بالخبر الاولاني، واعطيت الاسبوع الفرط اشاره انطلاق المرحله التجريبيه للحاسوب فائق الاداء بمركز الحساب الخوارزمي، وذلك اثر تسلم اداره المركز الحاسوب المركزي المجمع ذي الدقه والسرعه العاليه من سفير الجمهوريه الصينيه بتونس باشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور والي منوبه ورئيس جامعه منوبه ومدير مركز الخوارزمي. ويتنازل الحاسوب فائق الاداء بمركز الحساب الخوارزمي في اطار هيبه صينية بقيمة 10.6 مليون دولار بما يقابل 32 مليون دينار تونسي، وتمتد فترة التجربة على مدة تتجاوز 3 أشهر كمرحلة تجريبية وتدريبية للمنتفعين بالوسط الجامعي، على أن يدخل حيز الخدمة قريبا كثالث تجربة على المستوى الإفريقي من حيث القدرات الحاسوبية والإمكانيات فائقة القدرة، ويضاعف إمكانية البنية التحتية للبحث العلمي في الحوسبة وتخزين المعلومات. هبة مهمة جدا للمؤسسات الجامعية للجامعات التونسية من الصين، نجو نحكيه عليها بأكثر تفاصيل معك دكتور.
1: أولا 10.6
0: مليون
1: دولار. يعني الدولار قيمة كبيرة. لهنا ريت الكلمات اللي معناتها استعملها من الواحد الحاسوب هدايا، دقة سرعة وحدة فائقة، يعني اللي حكينا فيه بكريك مع الزملاء والأخيين على البنية التحتية وتخزين معناتها البيانات الكبيرة، هوا جات الفرصة وين للطلبة والجامعيين باش نستعملوا معناتها مثل هكذا حاسوب اللي يخليك يعني تتصرف ويخليك يعني دبي عالي، ولهذا فرصة كبيرة برشا لكافة معناتها الباحثين وكافة الجامعيين والمتدخلين في البحث العلمي وفي البيانات يعني الضخمة، باش نستغلوها على أحسن ما يرام. والتجربة متاع 3 أشهر نظن كافية باش نشوفوا مدى نجاعة الحاسوب هذايا، ولما لا احنا كذا كان شراكات مع الصين عطاتنا كيما هكا نداء إلى المتدخلين ووزارة التعليم العالي نكثروا من الاتفاقيات شراكة وأكثر إعانات باش نجيبها للجامعات التونسية، لأنه كما تشوف قلنا 1204 مسار يعني وكلها فيها الذكاء الصناعي وفيها معناتها التكنولوجيا وفيها كذا واستعمال التقنيات الحديثة، نستغلها كم يلفو وتعطي أكلها إن شاء الله، ولما لا يعني تكون عندها إضافة للجامعة التونسية وخاصة للانفتاح على الجامعات الأخرى وعلى البحوث العلمية الفائقة واللي تعطي الإضافة للبحث العلمي في تونس.
0: مريم،
2: هذه خطوة استراتيجية ترسم معالم مستقبل البحث العلمي في تونس. الشراكات هذية واللي تتفعل، نرجع لك نكثروا من الشراكات، أما تفعيل الشراكات كما التفعيل هذا ما ينجم يكون كان يساهم في تقليص الفجوة الرقمية الموجودة ويمكن الكفاءات التونسية من إنجاز البحوث نتاعهم على أرض الوطن من غير ما يغادروها، وهذه إمكانيات معناها وتوفير الإمكانيات هذه، وإحنا كما قولوا عنا المادة الشخمة عنا الكفاءات بالحق معناها من أحسن الكفاءات في العالم، راو كيف توفر لها الإمكانيات الكفاءات نجم كان تنتج وتعطيك أحسن ما عندها.
0: الحاسوب فائق الأداء هو يعرف زادة بالسوبر كمبيوتر، هو نظام حاسوبي متطور يتمتع بقدرات حسابية هائلة تفوق بآلاف المرات قدرات الحواسيب التقليدية بطبيعة، ويعتمد على عدد كبير من المعالجات التي تعمل في الوقت نفسه لإنجاز مليارات ولا حتى نقول تريليونات العمليات الحسابية في الثانية. يستخدم هذا النوع من الحواسيب في مجالات دقيقة
3: ومتقدمة كما الذكاء الاصطناعي بطبيعة، تحليل بيانات الضخمة، التنبؤ بالأحوال الجوية، أيضا البحث العلمي، محاكاة التجارب الهندسية والطبية، إلى جانب تطوير الأدوية ودراسات التغيرات المناخية. وسيمكن الحاسوب فائق الأداء الجديد بمركز الحساب الخوارزمي الباحثين والجامعات التونسية من إجراء، وهذا اللي يهمنا، من إجراء عملية حسابية معقدة داخل تونس عوضا عن الاعتماد على مراكز حوس باب الخارج، وهو ما يختصر الوقت وما ويخفض الكلفة ويعزز استقلالية البحث العلمي ويفتح آفاق جديدة للابتكار والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. دونك هذايا مكسب يعتبر للجامعة التونسية بصفة عامة.
2: هو أحمد راهو البحث العلمي كما ديما يندد الدكتور ويقول البحث، هو يحول الأبحاث العلمية هذه إلى مشاريع تنموية تخدم الاقتصاد البلاد وتطور من اقتصاد البلاد والبنية،
1: يعني قيمة مضافة
2: للبلاد متاعنا، ما ينجم كان يساهم كما قال في تطوير الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصاد والتنمية.
3: في كلمة نكملوا بخبر ثاني، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أن عدد المتفوقين في امتحان البكالوريا الذين يغادرون تونس للدراسة في جامعات أجنبية سجل تراجع، وقد صرحنا الجامعات في تونس ومؤسسة التعليم العالي الوطني قادرة على توفير أفضل تكوين للمتفوقين، وأوضح في نفس السياق أنه لا يمكن حرمان المتفوقين من حقهم في الحصول على منح للدراسة بالخارج. دونك ظهر لي أقل شوية في النسب بالنسبة للطلبة اللي بيش يمشيوا يقرأوا البر مقارنة بالسنوات اللي قبلها.
1: الأسباب في امتلاك متعدة. أولاً ما تنسوش اللي يكون الجامعة التونسية تشهد في نوعية وجودة في التكوين، إلى جانب ذلك معناش كان القطاع العام، فما القطاع الخاص زادة اللي قاعد يوفر فيه يعني نوعية وجودة في التكوين، وعندهم شراكات مع جامعات معترف بها ومرموقة في الخارج، اللي يخلي يقول لك أنا معناته بلس اللي شمعت ولدي لبور لجراند زيكول البرة. هذه حاجة. اثنين، زاد الكلفة، فما كلفة معناتها التكوين في الخارج راهو غالية برشا، وخاصة زاد معاليم التأجيل بركة. شوف قداش تبدلت وتطور
3: حتى الوضع الاقتصادي شوية أثر على الولي وعلى
1: الولي
2: قدرة شرائية
1: يعني من ناحية. واثنين، عندنا زاد الاختصاصات اللي حاشوا بها موجودة لنا في تونس، وإلى جانب ذلك ينجم يطور إمكانياته. علاش تراجع؟ معناتها قلنا سبب هدايا يعني العلمي ونوعية التكوين والأفاق التشغيلية. أنا رح قلك نتكون لنا، وخاصة ما ننساوش اللي نهار آخر يحب يخرج حتى يخدم البرة يقى مطلوبة، لأنه هما ما عندهمش الكفاءات ولا التكوين اللي عن. فما حاجة أخرى هامة جدا في مخص معناتها التراجع، ليكونوا المنح في المنح معناتها 35 تقريبا، فما منحة يعني ليبوش
2: 35 منحة
1: أي اللي هي شوية من ناحية. واثنين، ينجم معناتها الطالب التونسي، فما زاد أمور زاد عائلية، اللي حتى لي بارون زاد عندهم حد يحب بنته وولده يقعدوا بحذاه، أقعد لهنا ونشي سويت ما تغامرش، زاد مجانب زاد متاع الاستقرار وال
3: ياخذوا رأي ماري.
2: والله إني حاجة تفرحني على خاطر تحس التلميذ التونسي والعائلة التونسية واللي تعطي ثقة كبيرة للجامعة التونسية، وتعطي كما قال دكتور توا بكري نحكي، ولا الجامعة في مثلا جامعة توسا ولا المستير كلهم سيرتيفي إيزو.
1: ولا
2: معناها ما عادش، وتوا لينا لاكريديتاسيون، ولينا لاكريديتاسيون سواء في الانجينيري سواء في اي كلية،
1: اون ديفيان كونكورون لي زونيفرسيتي اترانجير.
2: يعطيك الصحة.
3: هو منذ سنوات ولا التفكير في الخارج اكثر بعد المرحلة الأولى في الدراسة الجامعية،
2: بعد أي الأكثرية ولينا في الماستر نخمو أكثر حاجة منه،
3: وهذا زاد بفضل الشركات، بفضل زاد سيرتيفيكاسيون تاع الفاكولتي
2: نتاعي. فوالا دونك بالتوفيق للطلبة الكل، بالتوفيق لهم في أي اختيار احنا معاهم، المهم اللي هما مرتاحين ومحظوظين بالجامعة التونسية ككل.
3: يعطيك الصحة مريم، نشكرك دكتور زادة ديما منور ما شاء الله عليك سبورتيف عايشة. ما شاء الله نجل عطية، شكرا لك في الإخراج التقني، سليم الحيزم في التنسيق. ماذا بيه ايه هي تختم لي البرنامج؟ عملنا ريكاب صغير اليوم، شنو الفقرات اللي قدمناهم وعمل لي باي باي لي وللمستمعين للجمهور الكل
4: ديما هكا
3: لا يمسر شو
4: من أبرز فقراتنا لليوم
3: اللي تبعتوها
4: اللي تبعتوها حوارات جامعية وين كانوا بحذينا ضيوف من جامعة سوسة انتقلنا من بعد إلى مسارات جامعية وين مدام مريم حرز الله الأستاذة مريم حرز الله حكت لنا أكثر على المسارات الجامعية في سوسة والمسارات الجامعية الجديدة خاصة من بعد عنا فقرة كليك للنجاح واختمنا بالجامعة نيوز وين عرفنا أبرز المستجدات الجامعات التونسية.
3: يعطيك الصحة يا إيه، نشكرك برشا، نشكر كل المستمعين والمستمعات تابعونا في الطريق إلى الجامعة. موعدكم الأسبوعي كل نهار اثنين من 8 للـ10 نتاع الليل. إن شاء الله كانت الحصة خفيفة ورفقتونا في الساعتين هذوما واستفدتوا خاصة من خلال المواضيع اللي حكينا فيهم والاستضافات اللي كانت في حصة اليوم. نتلقاو بكم إن شاء الله الأسبوع القادم كالعادة في الطريق إلى الجامعة. خليكم مع بقية برامج إذاعة المنستير. سهرة طيبة لكم من الكل وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، الساعة 10 مساء في بانوراما الأنباء. استكمال إنتاج أكثر من 5400 طن من ورق الكتاب المدرسي، والانطلاق في إنتاج 5000 طن من الورق المخصص للكراس المدرسية. الصيدليات الخاصة تعلن بدء صرف ثلث مستحقاتها المالية من صندوق التأمين على المرض. واليوم بدأ انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. مرحبا بكم. أعلنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، أعلنت اليوم استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسي في الأجيال المحددة والكمية الكاملة، وهي تبلغ 5446 طن من الورق المعد للكتب المدرسية. واعتبرت رئيس المدير العام للشركة سامية البريكي أن استكمال إنتاج كامل الكمية في الأجيال المحددة يمثل إنجازا مهما، وأشارت إلى الشروع في إنتاج الورق المخصص للكراس المدرسية والمقدر ب 5000 طن.
1: اليوم تمكنت الشركة على مدار 3 سنوات بالتوالي من إنتاج كامل الكمية الورق المخصصة لتباعة الكتاب المدرسي، وبالتالي هي المساهم الأول في إنجاح العودة المدرسية على مدار 3 سنوات. اليوم تمكننا من إنتاج 5446 طن من الورق المخصص للكتاب، اللي هو موضوع شهادة تكفل تحصلنا عليها من المركز الوطني البيداغوجي. تم توزيع إلى حدود اليوم 4876 طن، أي في نسبة إنجاز تقدر ب 88%. موجود بمخزون الشركة 660 طن، وهي الكمية الموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب. اليوم يتسمى إنجاز مهم للشركة أنها استكملت إنتاج الكمية هذه في إطار ظروف صعبة فنية باستعمال معدات متآكلة. هذا كان بفضل بطبيعة الحال مجهودات الجبارة اللي قاموا بها الأعوان والإطارات فنية وإدارية على حد سواء. كان العمل على مدار 24 ساعة، أيضا تيلة الأسبوع 7/7 بما فيها أيام الأعياد والأحد. هذا النجاح يعتبر تحدي صارخ للوضعية الفنية، كان أيضا بفضل معاضدة وسلطة الإشراف. نحن اليوم مكننا من استكمال كمية الورق المعد للكتاب، وسيتنطلق الشركة في إنتاج وتوزيع بصفة آلية للورق المخصص للكراس كمية في حدود 5000 طن.
0: هذا وأفادت نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما بالهاتف يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جان في 2026. على صعيد آخر، وبعد ترفيع الصيدلية المركزية التونسية في أسعار حوالي 300 دواء، أكد كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكداشي أن الصيادلة الممارسين لا علم لهم بهذا القرار ولم يشاركوا في اتخاذه.
2: ما تمش تشريك متاعنا أولا. ثانيا، كانت النقابة ديما رأي متاعها توفر الأدوية والديسبونيبيليتي متاعها قبل الثمن. ديما نقولوا اللي زيادات هذية في الأدوية لازمها تكون بروغريسيف ومدروسة وما تكونش دفعة واحدة، باش المواطن ما يحسش بالديفيرونس الكبيرة، على خاطر احنا في الوجهة وقت اللي الصوم متاعه يتضرب في 2 ولا أكثر نوريو احنا في مشكلة، ألور كو احنا لا نتحكم لا من قريب ولا من بعيد في تسعير الدواء. بل كنا عن رأي استشاري تو ما عندناش حتى دخل في الحكاية هذه. احنا نشوفه لازم تكون فما الشفافية وآليات واضحة تعتمد تحسب الانفلاسيون الجليسمون ديفالياسيون دي دينار، وتراعي حقوق المستهلك أولا والصحة العامة، ثانيا حقوق المصنعين وحقوق الصيدلية المركزية والصيادلة.
0: تقدمت عمادة المهندسين التونسيين بمبادرة تشريعية لمجلس النواب تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، وذلك عبر إرساء آليات قانونية تشجع على الاستفادة من خبراتهم وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي.
3: مهندسين التوانسة اللي بالخارج، ما فماش لحد اليوم إطار منظم يربطهم معنا ببلادهم، يعاونهم باش يساهموا في فعالية. هذاك علاش دعوة صريحة لوضع قانون تحفيزي خاص بالمهندسين هذوم. حضرنا مشروع القانون وبعثناه لسنين الفار إلى السيد رئيس مجلس النواب، نتمنى أنه يقع النظر فيه معنا بالسرعة المطلوب. القانون دائما يلزمش يتفهم على أساس أنه امتيازات الفئة على حساب فئة أخرى، بالعكس استثمار حقيقي لتونس. دعوة صريحة باش المهندس اللي في الخارج ينجم يخدم ويعاون بلاده في أريحية، خاطر المهندس اللي ينجح البرة ينجم يجيب مشروع، ينجم يجيب مستثمر، ينجم ينقل تكنولوجيا، وخاصة ينجم يعاون الطلبة والباحثين متاع المؤسسات الناشئة متاعنا.
0: نظم المجلس الجهوي للوسطة التابع لهيئة الخبراء المحاسبين ببلاد تونسية ندوة علمية بعنوان السجل الوطني للمؤسسات يمر إلى رقمنا الشاملة. وقال رئيس المجلس الجهوي للوسطة لهيئة الخبراء المحاسبين أحمد العيادي أن تعميم رقمنة الخدمات الإدارية والاقتصادية يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والنجاعة في المعاملات المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.
4: الندوة هذه حول السجل الوطني للمؤسسات رقمنا الشاملة اللي شملته أبرتير من 1 جويلي 2019، دونك اللي هي الحقيقة حاجة باهية واللي بقدرة ربي باش تسهل برشا تعاملات في المؤسسات التونسية والمواطنين والشركات. الشركات الكل والمؤسسات الكل مطالبة باش تكون مقيدة في السجل هذا. الجديد أنه اليوم ولات الأمور كلها ديجيتال، ولات كلها مرقمنة، طريقة أنه واحد يولى ما عادش أوبليجي يلزمو يمشي يتنقل في كل مرة للسجل الوطني للمؤسسات باش يقوم بإيداع الوثائق اللي هو معناتها سجلهم وإلا صحاحهم. تولينا كل شيء سكاني، كل شيء تبعث ديركتمون أترافير البلاتفورم متى السجل الوطني المؤسسات. موديل جديد هذا متى الرقمنا باش يخلينا نرتاحوا من العديد والعديد من لي دوكيمون دوما اللي تمشي البلدية وتشد الصف وضيع 10 نهار باش تعمل كوبي كونفيرم. دونك تولي كل شيء بالكيور كود كيف ما اكتوالمون سجل التجاري للمؤسسات موجود، كل شيء بشولي اديستانس، وهذه حاجة هايلة. توليت معناتها اتو مومون حتى نص الليل نهار الأحد 24/24 تنجم تقوم بإيداع الوثائق الكل، وهذه معناتها ما تنجم كان تسهل علينا. حتى كي جينا شويه صعوبات باش تشري دي جوغو ساعات تبلوك كذا، كي نشوفوا لافونتاج والانكونفينيون الحقيقه لافونتاج ما ينجم يكون كان حاجه هايله.
0: انطلقت اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا 2026 وتتواصل لغاية يوم 31 جويلية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفادت في بلاغ لها بأن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. منير العيادي مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي.
5: إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال الشب الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، قاع إحداث اختصاص اختصاصات جديدة مندمجة مع اختصاصات موجودة من جهة أخرى. قلنا اللي يلزمنا ندعم الكفاءات الأفقية متاع الطالب التونسي من خلال مشروع كبير سافوار أجير اللي هو يعتني بالكفاءات اللغوية والكفاءات الناعمة اللي تخلي الطالب التونسي يكون عنده كفاءات اللي تمكنه يعرف يقنع اللي باش يقوم بانتدابه.
0: ونبقى مع التوجيه الجامعي، حيث نشرت عمادة المهندسين التونسيين قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة المستوفية لشروط الاعتماد، وذلك أثر دراسة الملفات المقدمة والتحقق من شهادات الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد الدولية المعترف بها. وأكدت عمادة المهندسين التونسيين القائمة تضم فقط 11 مؤسسة خاصة بالتكوين الهندسي متحصلة على الاعتماد الدولي، وحذرت الطلبة والأولياء من الانسياق وراء الإشهارات المغلوطة لبعض مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة. أكثر تفاصيل مع عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي.
6: مش العمادة اللي تعطي الترخيص للمدارس الهندسية الخاصة، راو دور العمادة قانونا هو المحافظة على جودة التكوين الهندسي ومتابعة برامج المدارس الهندسية. احنا شنو طلبنا من المدارس الهندسية؟ اللي تحب العمادة تنشر اسمها على السيت ويب نتاعها، طلبنا منها البرامج نتاعها، طلبنا الوثائق نتاع الاعتماد تاع الدراسة حسب المواصفات العالمية، واستدعينا لمدة يومين المدارس الهندسية العمومية والمدارس الهندسية الخاصة باش الناس كل تقدم البرامج نتاعها وتقدم شهادة الاعتماد نتاعها في إطار الشفافية الكاملة. خاطر لاحظنا أنه فما المدارس معناها تعمل بوبليسيتي مونسونجير وتاخذ دي فيليير معينين وتقول أنا الوحيدين اللي نقريو في الفيليير هذه في تونس. اليوم حبينا نضفيو شفافية تامة على الموضوع هذا وأمام الجميع أنه حتى واحد من نجم يزايد على الآخر وأنه المعلومة تتعطى للولي والطالب معناه بكل صدق.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لسهره الليله من برنامج عزف على ضوء القمر على اثير موجات اذاعه المنستير. مستمعينا الافاضل، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، مرحبا اهلا وسهلا، سعداء جدا ان نلتقي في هذا الفضاء الاذاعي المباشر على موجات اذاعه المنستير من الان الى حدود منتصف القمر. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد المتجدد مع الفكر والإبداع والثقافة، والأكيد أن عزف على ضوء القمر هي سهرة ثقافية بخواطر أدبية. اليوم تخيرنا موضوع على درجة كبيرة من الأهمية، موضوع هو موضوع مهم جدا. الليلة سنتحدث عن الصداقة التي هي مرآة الروح، وهي أيضا بلسم الحياة، وسنستعرض أجمل ما قيل في معنى الصداقة، لأنه فيها الكثير من المعاني العميقة من الوفاء ومن أروع العبارات. واليوم سنتحدث، قلت، عن الصداقة باعتبارها من أهم العلاقات الإنسانية التي ترتقي إلى علاقات الرحم وأيضا علاقات الزواج. ورغم أن العلاقات خاصة في السنوات الأخيرة صارت تشكو نوعا من الفتور، ولكن سنحاول في سهرة الليلة أن نبث بعض الحياة وبعض النبض لهذه الصداقة التي نرجو أن تكون معقودة على صراط المحبة والاستقامة والاحترام. إذن عن مفهوم الصداقة، عن شروط الصداقة، عن أجمل ما قيل في الصداقة شعرا ونثرا، سنعزف الليلة على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. بإمكان أصدقائنا المستمعين أيضا والمتابعين التواصل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. أجمل التحيات تأتيكم من فريق العزف الليلة، زميلتنا نجلة عطية بن محمد في العزف على الجانب التقني، الإخراج التقني للحصة، سليم الحزم كعادته بسلامة قلبه وبشاشة وجهه في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونين، أسعد الله يعني. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

هذا النغم يأتيكم على أثير موجات إذاعة المنسير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. أجد التحية والسلام لكل الأحباء والأصدقاء المستمعين، وأذكر بأننا الليلة نتحدث في مفهوم الصداقة وسنعزف على مقام الصداقة. لما قلنا أن الصداقة هي من أهم العلاقات الإنسانية، وأعتقد هناك عديد الشروط للصداقة المثالية لابد أن تكون حاضرة. من بين هذه الشروط تحديدا هو أن الإنسان ماذا به يحاول قدر المستطاع أن لا يوسع دائرة الصداقات، لأنه في توسيع دائرة الصداقات هناك إكثار من احتمال الوقوع في الخيبات، على اعتقاد أن الصداقة يجب أن تكون لمن يستحق هذه الكلمة. أيضا الصداقة تتطلب الانتقاء والاعتماد على معدن الشخص، لأن الإنسان عندما يكثر من الصحبة وتنتفي عملية الانتقاء فيكون معرض إلى اختيار أصحاب أو صداقات على شروط مغايرة، من بينها يمكن يعني أقول المصلحة أو قضاء الحاجة أو التفاخر أو ما إلى ذلك. فضروري جدا أن يكون الانتقاء على المعادن، معدن الشخص هو الذي يحدد لك قيمة الصديق ويحدد لك طبيعة هذا الصديق. أيضا ضروري جدا أن نتعلم الثقة، وأن تكون الصداقة قائمة على جودة الثقة، لأن سوء النية أو النوايا السيئة لا تعبر عن الصديق الحقيقي. ومن بين الشروط الأخرى للصداقة المثالية هي التضحية، وأعتقد أن ميزان الصدق القائم على المحبة والصحبة هو التضحية وتبادل التضحية بين شريكي الصداقة، لأن الصداقة لا تقتصر على طرف واحد وإنما تجمع بين طرفين، فلابد من الطرفين أن يتبادل معنى التضحية، وأن تكون الصحبة قائمة على القدرة على مواساة الآخر، سواء بالبدن أو بالمال أو بالجاه أو بالعلاقات، وهذه القدرة يجب أن تكون قدرة يعني تجمع بين الطرفين. أيضا العبرة يمكن في اختيار الصحبة وتغليبها بأنها تكون عادة قائمة على الخلاف والنزاع، فالخلاف والنزاع دائما هو الذي يكشف عن حقيقة الإنسان، الحقيقة الداخلية الموجودة بداخل الإنسان. فبعد كل خلاف وبعد كل نزاع بين طرفين، لأكيد أنه إذا كانت المودة موجودة فهذا تعبير على أن هذه الصداقة يمكن أن تكون صداقة حقيقية، لأنه الصديق ليس الذي يجاملك أو يكثر يعني من مدحك، وإنما هو الذي يعاتبك ويحاسبك وأيضا يشير إلى مواطن الخلل والتنبيه إن كانت إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك. أعتقد أنه من بين الشروط الأخرى يمكن أن نتحدث عن أهمية الصداقة، خاصة عندما تكون قائمة على التقوى، يعني وأعني هنا بالتقوى غياب المصلحة، يعني ونعرف جميعا أنه يشاع الآن بين الناس أن العلاقات تقوم أساسا على التناقض وعلى المصالح، فالمصلحة لا يمكن لها أن تكشف عن صداقة حقيقية، لأنه من بين الشوائب التي تحول دون الصداقة الحقيقية هي المصلحة. فضروري جدا أن تكون قائمة على مصالح مشتركة بين الطرفين، وأن لا تكون العلاقة علاقة سطحية، وأيضا أن تكون قائمة على النفعية. أيضا لا يمكن أن نغيب يعني جانب الانتفاع بين الطرفين، ولكن للانتفاع يجب أن يكون مشترك بين الطرفين، لا يقتصر على طرف دون آخر لكي لا يصبح نوع من الاستغلال. هذه يمكن بعض الأفكار العامة التي نسوقها في سياق حديثنا عن الصداقة، وبعد قليل سنتحدث عن أجمل ما قيل، عن أجمل ما قيل في مفهوم الصداقة شعرا ونثرا. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: تطلع الفلاسفة اليونانيون إلى وضع مفهوم جامع عن الصداقة، فعرفوا الصديق أنه الذات الأخرى، وكذلك وضع الشعراء القدامى والمحدثون تصورا شعريا عن هذا المفهوم كل حسب تصوره. قال البحتري: كم صديق عرفته بصديقي، صار أحظى من الصديق العتيق، ورفيق رافقته في طريق، صار بعد الطريق خير رفيق. قال الإمام الشافعي: صديق ليس ينفع يوم بؤس، قريب من عدو في القياس، وما يبقى الصديق بكل عصر إلا للتآسي. عمرت الدهر ملتمسا بجهدي، أخا ثقة فألهاني التماسي، تنكرت البلاد ومن عليها، كأن أناسها ليسوا بناسي. وقال أيضا: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صفيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله، ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. قال ابن الرمي: لي صديق صامتي قحطبي باحتياله، أكرم الجنة والإنس على قلة ماله، لا أسميه عساه لا يراء بفعاله. قال ابن المعتز: تشاغل عنا صديق لنا، وصارت مودته كزة، وصار إذا جاءنا بالسلام في مشيه عاجل القفزة، وكانت مودته حلوة فصارت مودته مزة، ويستر من خجل وجهه، ويمشي فيعثر في الرزة. قال كثير عزة: صديقك حين تستغني كثير، وما لك عند فقرك من صديقي، فلا تنكر على أحد إذا ما طوى عنك الزيارة عند ضيقي. وكنت إذا الصديق أراد غيظي، على حنق وأشرقني بريقي، غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أكون بلا صديقي. قال أدونيس: في العام 2000، أعني الآن، عنيت غدا أو بعد غدي، أدعوك إلى مائدتي، وتكون الشمس، يكون الماء، يكون العشب ضيوفا، نتخاصم، أي رؤانا أعصف، أي خطانا أنأ، نتصالح تحت سماء الشعر، ونعلن مملكة الخصمين ووحدة هذين الخصمين. قال أبو العتاهية: ألا إنما الإخوان عند الحقائق، ولا خير في ود الصديق الممادق، لعمرك ما شيء من العيش كله أقر لعيني من صديق موافق. وكل صديق ليس في الله وده، فإني به في وده غير واثق. أحب أخا في الله ما صح دينه، وأفرشه ما يشتهي من خلائقي، وأرغب عما فيه ذل دنية، وأعلم أن الله ما عشت رازقي. صفي من الإخوان كل موافق، صبور على ما نابه من بوائقي.
1: إذاعة المنسير. الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
2: الصيف موسم السمر والسهر
3: الصيف موسم السمر
2: والسهر وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر.

0: نواصل لمستمعينا الكرام العزف على مقام الصداقة في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير، والعزف مفتوح دائما لأصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73 460 800. سعادة جدا باستقبال مكالماتكم وإسهاماتكم ومشاركاتكم في هذه الحصة. سعيد جدا بالتواصل مع ضيفنا الكريم. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: دكتور رفعت،
0: مرحبا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: واللحن التركي هذا يزيد ينعشنا كثيرا.
0: اي مرحبا بك. سي فرج من مرناق، هكذا
1: هكذا
0: مرحبا،
1: اهلينا وذوينا بمرناق.
0: مرحبا بك وبكل اهلينا ومستمعينا بمرناق يا سيدي.
1: عندهم قديم موجه وجديد المحبه.
0: يا سيدي مرحبا بك، سعيد جدا.
1: تعلمنا منك برشا حاجات دكتور.
0: العفو سيدي الكريم، العفو، لا العفو، منكم نستفيد ومنكم نتعلم دائما وابدا. شنو هي الاحوال غادي في مرناك؟
1: والله برد الطقس والحمد لله.
0: والحمد لله، شفت رحمه ربي ما شاء الله تبارك الله، ربي يعمل فينا دائما بلطفه ورحمته.
1: كلها رحمه ربي
0: ونعم بالله ونعم بالله. على الاقل يمكن ارتفاع درجات الحراره وحراره الطقس، هذا الكل فيه حكمه، ولا بد للانسان انه يرضى
1: ربي. شو
0: كنا في نهار الجمعه يعني والشيخ فضيل الشيخ دكتور محمد الشتيوي، يعني في جانب من يعني امور طبيعيه الاكيد تدخل فيها ظروف مناخيه وطبيعيه، ولكن في نهاية الأمر يعني كله من تقدير الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على كل حال.
1: عادي مدام طقس صيف.
0: الحمد لله سيدي، سهرة صيفية طيبة للجميع. اليوم موضوعنا الصداقة، يعني نعزف على مقام الصداقة.
1: والله والله يا أخويا نسعد، أنا مليش متشائم، أما الصداقة تو مثلا الصديق مثلا فرج بوزنيف، كي تقول مجتمع فرج بوزنيف خير من صديق، قولي علاش؟ وتكون صحيحة وخير. خطر صديق أنا وصديق الصديق اللي مثلا واحد مريض وحاجة في حاجة للدم تعطيه الدم. مثلا في حاجة الفلوس تعطيه فلوس. مثلا أنت جيت المرناق وطلبت فرش بوزنيخ، يهز عليك التليفون ويستقبلك، هذاك الصديق. هاي. أما صديق ومليش متشائم، أما مولك الصداقة شكليه وتخلع المصالح.
0: هذاك علاش الانسان لابد ان يتمهل في اختيار الصديق، يعني مش كل من هب ودب يعتبره صديق.
1: ساعات صديق يمشي معاك وفي الاخر تكتشف برشا حاجات اللي هي الغالب يا دكتور.
0: الاكيد انه فما اختبارات العلاقه الجامعه بين الطرفين، كل يوم انسان يتعلم ويمر باختبارات، وهذه الاختبارات هي اللي تكشف له العديد من الحقائق.
1: الصداقة تو تغيرت، مش كما بكري كما تو دكتور. ولا تخضع المصالح ولا تخضع البرشة حسابات. علاش نكلم فلان كان عندي به مصلحة نكلمه، وكان ما عنديش به مصلحة ما نكلمه. حتى صديقك معناها في وقت الذروة مثلا أنا باش نسلفه، لو يسلفني معناها يكون يتراجع برشا حاجات، ما مش كما بكري كما تو خويا. وزيد العوامل المعيشة والدنيا وظروف كاسحة واللي تخلت الصداقة مش كما بكري كما تو.
0: لأن هناك من يقول أننا نعيش في زمن ما يسمى بالمادية المتوحشة، يعني طغات الماديات على كل دعني أقول كل العلاقات، سواء كانت العلاقات الأسرية وعلاقات الصداقة وحتى علاقات الزواج أو حتى صلة الرحم. يعني هذه المادية المتوحشة صارت هي المقياس، وهي يعني مقياس الحرارة اللي نقيس به يعني مدى صحة هذه العلاقات من غيرها. لذلك قلت لابد أن الإنسان يتمهل في اختيار الصديق، يعني لأن أواصر الصداقة يجب أن تكون ثابتة ويجب أن تكون وفية.
1: ظفرين خويا دكتور لسعد. رغم التشاؤم ورغم كل شيء،
0: أكيد في طبيعة الحال، في طبيعة الحال لابد أن نتفائل.
1: الدنيا رغم مازال الخير في الدنيا.
0: تفائلوا دائما، تجدوه دائما، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال الخير في أمتي، يعني الخير ما زال في أمة سيدنا محمد إلى يوم الدين إن شاء الله. واضح عندك
1: شيء. نعم صديق يا اخوي.
0: يا سيدي اكرم وانعم ويشرفني جدا، تشرفني جدا صداقتك سي فرج. عندك تحيه تحب توجهها لبعض اصدقائك وما الى ذلك، فالمجال مفتوح.
1: والله نحب نوجه تحيه لكل المستمعين اذاعه منستير.
0: يا سيدي مرحبا.
1: ونحب نوجه تحيه لاخويا صابر يخدم معي وانسان طيب ياسر، نحب نوجه له تحيه
0: ونبلغه تحياتي ايضا.
1: نحب نوجه له تحيه وكل المستمعين خاطر اذا كان باش نستثني باش ننسى برشا.
0: باهي يا سيدي وجه لهم الكل تحيه وشكرا ليك.
1: نحيي الدكتور لسعد العيا.
0: يا سيدي العفو شكرا، هذا من حسن اخلاقك وبارك الله فيك لكرمك ولطفك يا سيدي. شكرا جزيلا سيدي الكريم، تحيه ليك سي فرج وتحيه لكل اهالينا ومستمعينا بمرناك.
1: عايش خويا.
0: شكرا جزيلا، سهره طيبه.
1: عايش.
0: نواصل إذن في استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73-64-800، أعيد الرقم 73-64-800. أهلا وسهلا بالجميع، لنتحدث في موضوع الصداقة وما أدرك ما الصداقة. الصداقة هي مرآة الروح وأيضا هي سند في نوائب الحياة. هناك من يعتبر أن الصداقة هي وطن صغير يجمعك بمن يفهم صمتك قبل كلامك. الصديق هو الذي أيضا يكتشف عمق المعاني التي تشعر بها. هناك العديد من الأقوال المأثورة التي قيلت في شأن الصداقة، وأكثر من ذلك نأخذ بعض الشهادات من أصدقائنا المستمعين في حديثنا في موضوع الصداقة. سي محمد من القيروان، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو، مساء الخير. ألو ألو، يبدو أن المكالمة الهاتفية غير جاهزة.

0: طيب سنعيد الاتصال بسي محمد من القيروان، تحية ليه ومن خلاله لكل أهلين مستمعين بالقيروان. هناك أيضا بعض الأقوال المأثورة التي قيلت في الصديق الحقيقي، هناك من يعتبر أن الصديق الحقيقي هو وطن صغير وهو أيضا أخ آخر لك، هو نعمة عظيمة لا يعرف قيمة هذه النعمة إلا من يملك صديق صادق. صديق أيضا مثل ما ذكرت منذ قليل هو الذي يفهم صمتك يعني وسكوتك قبل أن تتكلم يعني، ويقرأ التعب في عينيك من غير أن تشرح له هذه الظروف القاسية. استحضر هنا ما قاله في الشعر والأدب، ما قاله الإمام الشافعي: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. المتنبي أيضا له في الصداقة ما يقول، يقول: أصادق نفس المرء قبل جسمه وأعرفها في فعله والتكلم. الشاعر معن بن أوس: فإن يكن الفعل الذي أساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوف. أما الفرزدق فيقول: رب أخ لي لم تلده أمي ينفي الأذى عني ويجلو همي.
1: الصداقة الحقيقية ليس لها أي علاقة بالمكالمات الطويلة والرسائل المتواصلة واللقاءات الكثيرة، فالموضوع أعمق وأرقى من ذلك. الصديق الحقيقي هو من ترى نفسك من خلاله، وإذا تاهت نفسك منك تجدها عنده. الصديق الحقيقي هو الذي لا يتغير بعد غياب، بعد مسافة، بعد الظروف، تجده في لقاء اليوم كما كان في آخر لقاء تماما. صديقي الحقيقي لا تتزعزع ثقته في، وإن كان بيننا مسافات وبعد، نلتقي فنفتح باب قلبينا على مصراعيهما دون خوف. الصديق الحقيقي لا يطلب منك التعبير عن حبك له ولا شوقك له، فهو يدرك تماما أين مكانه في قلبك، يدرك أنه في مكان مختلف جدا عن الآخرين. في مكان
2: مختلف جدا. كان معي واحد صاحبي وغاب عني سنة، وبعد السنة قابلته في السكة بسلم عليه بقوله: ازيك يا فلان؟ قال لي: انا مش عارفك، انت مين؟ انت مين؟

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز تفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط viscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاماً هاتفياً يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي المبرم تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. ونبقى دائما مع أخبار تونس، حيث يعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم غدا الثلاثاء بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن عددا من الأعمال منها الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394 مليار منذ بداية موسم التصدير منذ نوفمبر 2025 إلى غاية موفى جوان 2026، بزيادة بنسبة 45% مقارنة بالموسم الماضي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك تبعا للنشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بتوقع تقلبات جوية. ودعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع راجعة لهم بالنظر. في أخبار العالم وفي منطقة الخليج العربي، تمر الليلة الثالثة من دون قصف أمريكي لإيران بالتزامن مع حديث الرئيس الأمريكي عن مفاوضات عميقة جدا مع طهران وتحرك وسطات إقليمية ودولية لبحث مخرج. لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن وقف إطلاق النار واتفاق بين الطرفين، لكن تزامن توقف العمليات مع استمرار الاتصالات يطرح تساؤلات عما إذا كانت إيران وأمريكا قد دخلتا مرحلة هدنة غير معلنة، أم أن الهدوء الحالي لا يتجاوز توقفا مؤقتا بانتظار نتائج المفاوضات. يأتي هذا الهدوء بعد 13 ليلة متتالية من الضربات الأمريكية على إيران. انتهى الموجز، يعود إليكم مجددا زميلي لسعد في عزف على ضوء القمر.
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل،
3: وتبع الموجة.
4: عزف على ضوء القمر،
5: عزف على ضوء القمر.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: وفاء، وأيضا تغنت بالمواقف الجامعة بين الأصدقاء وقت الشدة، ومنهم من أشاد أيضا بحسن اختيار الصديق. كانت البعض من روائع الشعر العربي. وذكر أيضا أن المجال مفتوح لأصدقائنا المستمعين للتواصل والتفاعل معنا. المكالمة الهاتفية. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ألو، مساء الخير، مرحبا بك أخي.
0: مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: تحية ليك وتحية لزملائك وكل مستمعين. محمد من القيروان.
0: مرحبا بك يا سي محمد، ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بالقيروان.
1: عايش، بارك الله فيك. والله فضوع صديق هذي الحقيقة، أنا ما تبعتوش من لورا ليش بتريفك نسمع في البرنامج.
0: مرحبا بك سيدي.
1: والصديق هذي ما أنا توبة وكثر فيها الحديث، ويعني وواسط كلمة مداولة، يعني في ساعات تبدو عادية، ساعات عندها معنى، ساعات معنى عميق شوية، ساعات معنى سطحي وهكذا يعني.
0: نعم.
1: الحقيقة أنا تو نتذكر الأطلال في الهذية، خاطر حبيبي كل شيء بقضاء، وهو صحيح كل شيء بقضاء.
0: ما بأيدينا خلقنا تعسى. نعم.
1: ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعد ما عز اللقاء. إذا أنكر خله
0: وتلاقينا لقاء الغرباء.
1: ومذا كل إلى غاية.
0: لا تقل شئنا فإن الحظ شاء.
1: لا، هي توقع منها، هي توقع منها. ساعات الحياة وقسمة الحياة ومشاغل الحياة تخلي الأصدقاء هكا يبعدوا شيء على بعضهم، وكل حد ينغمس في همومه.
0: نعم. في يعني في زمننا الحاضر، فيما نعيش يعني من واقع، هل من وجود للصداقة الحقيقية الآن؟
1: أنا مش نعرج على مش نعطيك مش حتى مش بيك حتى العشرة كون انت اللي رو.
0: نعم.
1: مش جديدة رأيي الحكاية ذي رو.
0: نعم.
1: خلنا نعمل وصفة هكاك. عمر خير. عمر الخيام توا عنده 10 قرون، هو عاش في القرن 11 واحنا في القرن 21.
0: نعم.
1: من رباعياته اللي طبعا ما غنتهاش ام كلثوم،
0: صحيح اخذت منها البعض منها. نعم. أربعة. نعم.
1: يقول ان الذي تأنس فيه الوفاء لا يحفظ الود وعهد الاخاء.
0: نعم.
1: فعاش الناس على ريبة منهم ولا تكثر من الاصدقاء.
0: جميل.
1: النصيحة من 10 قرون صالحة هذه التو.
0: اكيد اكيد اكيد، هذاك علاش قلنا الانسان لابد ان يتمهل في اختيار الصديق، يعني وان تكون هذا الاختيار قائم على اواصر الصداقة الثابتة والوفية.
1: ثم برشا نفس الشيء نرجع للأطلال، والله الأطلال اللي رايسها فيها مواسيق اللي يعاني من الفتور في الصداقة، رايسها مواسيق.
0: هي كتبها الشاعر إبراهيم ناجي. نعم.
1: هو ربما يحكي لها معاناته هو الخاصة في الفتاة تحب يتزوجها وأهلها مبوش اعتزال وكذا، وفجأة التقاها في المستشفى كتب عادي سيرته وبحث به، لكن إحساسه يبقى صالح للناس الكل أن قابل الوقوع في أي وقت في أي زمن أي مكان مثلا.
0: نعم.
1: وساتي يقول وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مثل كالحريق، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الكتاب كل في طريق.
0: في طريق. نعم.
1: ليش تكون الحياة تقص سعادة الإنسان؟
0: صحيح. نتفاعل معك بخصوص بعد إذنك أخي محمد، يعني في عندي وثيقة تحصلت عليها في رحلة إلى مصر، وثيقة هي نادرة وتاريخية، عندي منها صورة. إبراهيم ناجي كان يكتب بعض المقاطع الأطلال، كان يكتبها على بعض الأوراق متاع الوصفات الطبية.
1: إيه مولا خطر صريحة. صريحة حينما تأتي للشاعر.
0: صحيح.
1: يستغل صريحة ويستغل وجودها. نعم. فيكتب فين يجي يكتب ليش باش ما تضيعش عليها كل الفكرة نتاعه.
0: نعم. ففيما بعد زوجته جمعتهم يعني وموجودين في بعض المتاحف. طيب نتحدث يمكن في على الجانب الشخصي، يعني من خلال تجربتك الحياتية، هل في إثراء حياتك العادية، حياتك الشخصية يعني أقول، هل كان للصداقة حضور ودور في إثراء هذه الحياة؟
1: والله ما يعني كانت عندي، كان عندي أصدقاء في الحقيقة. أقول كان يعني خاطر توا ما كنا أصدقاء، وبعد ثم فتور. وحقيقة معناها والله ما نجمش يحكم هذا روح، قد يكون ثم تقصير مني، الله أعلم، ما نعرفش. لكن الحياة ومشاغل الحياة الآن وهم الدنيا في هذا الوقت، ما نجيبش اللوم عليه، وظنه حتى ما نجيبش اللوم عليه زادة هو.
0: صحيح. وأعتقد أنه من أبرز الأسباب وسائل التواصل الاجتماعي التي عمقت الهوة وعمقت المسافة الفاصلة بين الأفراد وبين الصداقة.
1: والله من نمشيش معك برشة في هذه، خطر وسائل التواصل صحيح نجم واحدة تشوف وصوت وصورة في أي مكان كان العالم، ولكن البعد الجسدي والإحساس عنده دور.
0: صحيح، ولكن أعتقد أنه التواصل في

0: في مواقع التواصل الاجتماعي صار تواصل ساذج. يعني ما فيش، نحن إلى حد الآن المجتمع الشعوب العربية إلى حد الآن لم تدرك جيدا أن الإنترنت تم اختراعها لتقريب المسافات ولتسهيل يعني العمليات والمعاملات وما إلى ذلك. نحن إلى حد الآن نتعامل مع الإنترنت لإضاعة الوقت وربح معنا
1: للتسلية،
0: أو للتسلية والإثارة. نعم صحيح.
1: والله نعطيك معلومة تو ليك المستمعين، أنا ما عنديش إنترنت وما عنديش فيسبوك وما عنديش
0: والله العظيم أحسن ما عملت بين قوسين.
1: لا والله لا علاقة لي بهم.
0: يا سيدي شكرا لك سي محمد، تحية ليك.
1: كلمت زميلك كثير سليم حي بارك الله فيه على اغنيه اشواق اللي رسمها
0: زميلي سليم. طيب نوعدك تحب بصوت ميادة حناوي، غنيتها ايضا ميادة.
1: اخ سامحني اخ لفت بالي صوت صاحبها الاصلي رسمتي
0: افشي. طيب اذا كانت موجوده نوعدك من هنا الى اخر الحصه نمروها او نمروا منها بعض المقاطع. شكرا جزيلا اخي محمد، تحيه ليك وتحيه لكل اهالينا مستمعينا بالقيروان. نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية ونواصل الحديث عن هذا الصديق الحقيقي الذي نبحث عنه أحيانا ولا نجده. ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا. ألو مساء الخير. ألو في انتظار أنه عملية التواصل تكون جاهزة. ألو مساء الخير. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو
2: ألو ألو
0: ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
2: مساء الود والسعادة والهناء.
0: مرحبا أهلا وسهلا بك، وذكرنا بالاسم الكريم.
2: مدام نسرين من المستيخ.
0: مرحبا بك سيدة نسرين ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالمنستير.
2: يعيش.
0: تفضل سيدة.
2: أهلا لما كان بالإذاعة، مبروك عليكم استوديو جديد.
0: مرحبا بك، مبارك علينا جميعا، والأكيد إن شاء الله يكون في ميزان الجودة والإتقان والاجتهاد أكثر إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: أي تفضل، مرحبا بك.
2: وبيك.
0: عندك
2: ثم صداقة أنواع.
0: هو من خلال بدايتك يعني التنهيدة أعتقد أني كنت هذه مش تختزل يعني تجربة في تتحدث عن الصداقة ولكنها مؤلمة شوية، صحيح هذا أم لا؟
2: بالحق أي.
0: نعم تفضلي.
2: ثم صديق يحب على مصلحته.
0: نعم.
2: وثم صديق مخلص ليك لحد الأخر العمر. ثم صديق يطلب منك وماذا بيتفسرها وحدك، يطلب منك طلبات.
0: نعم.
2: خارجة عن نطاق القانون. لن نجم لن نشرحها ولا نحكيها.
0: نعم يعني
2: انت صداقة فيها محبة.
0: صحيح.
2: وانا اللي انسان صديق اللي حبيته. وصلت بكيت في جرته هو. ولكن نطلع موش في المستوى. انا اذا حبيته
0: بعد كم سنه
2: اذا النحل اعطاته العسل، اذا حبيته اعطاته العسل بكله، واذا كرهته راهي لسعته.
0: طيب مده هذه الصداقه دامت كم سنه تقريبا؟ يعني
2: 4 سنين.
0: نعم في الاربع سنوات هذه يعني ما كانتش الاشهر الاولى هي كفيله ان تبين لك يعني الوجه الحقيقي لهذا الذي يدعي انه صديق حقيقي.
2: الانسان هذا ازدياف.
0: من
2: نجمش نوصف لك أكثر يعني وجه نرجع فيه، وجه إنسان بريء ووجه لآخر اللهم معافينا.
0: مو من خلال المعاملات يعني ذكرنا في بداية الحصة أن الصداقة الحقيقية صحيح تقوم على المنفعة، رغم أن نجموش ننكر أن المصلحة والمنفعة تكون موجودة في كل العلاقات، يعني حتى في علاقات الزمالة وعلاقات الصداقة هي موجودة، ولكن يجب أن تكون المنفعة يجب عفوا لحظة سيدتي الكريم، ولكن المنفعة والمصلحة يجب أن تكون بين الطرفين. يعني أنت عندما تحتاج إلى صديق ضروري جدا أن تجد هذا الصديق، وهو أيضا الصديق إذا محتاجك فضروري جدا أن تكون أن تستجيب يعني لهذا الطلب ولهذا النداء.
2: سامحني يا صديق.
0: نعم.
2: سامحني يا سيد الكريم، أنا احتجت له وما لقيتوش، لقيته يغرم في زمانه مع واحدة كاملة الأوصاف. يعني أنا احتجت له أني كفيفة. أما احتجت له ما لقيتلوش. قال لي أني ما نخذش واحدة كفيفة. بالرغم راني.
0: حاشا
2: وكلا. ما نخذش واحدة عمية. باللسن هذا. واحدة ما تراش. ولكن الحمد لله في رمضان هذا لقيت صديق وصديقة. لقيت جميلة الهواري.
0: نعم.
2: يرحم والديه
0: نجولة تحية
2: ولقيت عمي خميس من القروين
0: هاي ما شاء الله شوف سبحان الله يعني.
2: نعم الصداقة
0: رب يعوضك رب يعوضك خير إن شاء الله
2: نعم الصداقة أما لي خسارة الصديق تحبيه إخلاص
0: لا ما
2: تحب الوحدة تحب تعطي عمرها
0: ما تبكيش على أطلية لا العكس تماما هذيك كانت تجربة والأكيد أنك استفدت منها وخذيت منها خبرة
2: أمل تول أثر متاحة يعني حتى اللي يجي مشخطي يقول لك لا انت كنتي مع صديق يعني يا اخي صديقي انا حكينا وكهو لا لبسني خاتم ولا انا لبسته يتمني فيه قال لي اسمع مادام انت ما عندك الشهريه ريفيديتسي هذا بلسنو هو
0: واضح الحمد لله وك ربي يعوضك خير ان شاء الله وهنيئا لك
2: بي انا ماذا بيا غنيه عايشك
0: يرحم والديك تفضل يرحم والديك
2: وغنيت اصل النصر ولا تسد
0: ولا تسد طيب ان شاء الله
2: خاطر
0: طيب.
2: اني ما عنديش راديو اني تو نكلم فيك من دار الجيران نسمع حتى من التليفون
0: مرحبا ان شاء الله ان شاء الله ان تحيه ليهم اذا الجيران هذا اللي انت موجوده بحذاهم تحيه ليهم نوجه لهم تحيه ونقول لهم شكرا
2: والله وراسك يا سيدي الكريم الا بالفلوس كريت التليفون باش نحكي معاكم انتم ونرجع حق ربي بالفلوس بالرغم اني كفيف والله بالفلوس
0: واضح شكرا لك اخت نسرين تحيه ليك وشكرا لك على المشاركه معنا شكرا سهره طيبه تحيه لزميلنا سليم الحيزم تحيه ليه طيب شكرا جزيلا في المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا مساء النور
0: مساء الخيرات مساء الأنوار
3: مساء الفل والياسمين خويا الغالي والعنبر والنسرين لكل العليك والأخ اللي يطلبني لقب حيزم
0: أي زميلة سليم الحيزم شكرا جزيلا على هذه التحية الجميلة
3: تحية ليك كل هو وكل عاملي في ذات المنسير
0: شكرا
3: لك وإن شاء الله ديما منوري ومتألقين ومن حسن إلى أحسن
0: شكرا تحية ليك وشكرا يعني. على هذه التحية الجميلة ذكرني باسم الكريم
3: وانت أجمل الله يسرك
0: ذكرني باسم الكريم
3: شلبية زهو من قفصة
0: مرحبا بك ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بقفصة
3: الله يخليك من حسن أخلاقك
0: كيف الحال في أهلينا كيف حال أهلينا في قفصة اليوم
3: الحمد لله يا ربي يا مسخاني يا خي والله العظيم
0: اليوم يعني ما انخفضتش درجات الحراره تدري نوعا ما
3: شوي
0: الحمد
3: شوي.
0: لله هو البدايه من اليوم ان شاء الله يعني يقال
3: إن
0: انه
3: في... حتى احنا نستنوا في اليوم هذا
0: ان شاء الله يا رب.
3: هو رايح حاجه هجمه عند ربي
0: اي بنعم بالله
3: حاجه هجمه عند ربي وربي يمتحن فينا نجم نصبر وما نصبروش
0: الحمد لله على كل
3: الحمد لله يا رب ان شاء الله يعطينا اقل مجهود ورب يرحمنا ان شاء الله بمطر ان شاء الله يا رب
0: اللهم امين ان شاء الله اللهم امين طيب اخت شلبية الصداقة وما أدراك ما الصداقة
3: أخي دكتور
0: اللي يمتلك صديق حقيقي هو الشخص الذي لن تهزمه الحياة أبدا
3: وشوف هو أقول لك حط أصحابك في غربات
0: صحيح
3: والصداقة مش كل من يكلمك ويحكي معك يعني شوف من الآخر احنا نعرف من غربي تعرف شكون صديق شكون هو كما قلت تفضلت انت قباله راهو صحيح رانا باش نلقوا بعضنا راهو سواء منا ولا منا سواء الدين سواء يعني الانسان باش نحكي له باش يحكي لي باش يفرغ لي قلبه وانا فرغ لي وما يكون صديق يكون امين
0: اكيد
3: تامنه على سرك ويامنك على سره ويقبلك وتقبله بما فيه
0: صحيح
3: الصديق شكون وقت اللي يصلحك انت يعرف غلطه يقول لك راك غلطه ماكش انت غلط ويتمادى في الغلط يقول لك لا انت هو صحيح ويتمادى بس تمادى في الغلط نتاعك هذاك يكون صحيح بالحق الصديق والاخ وقت الضيق والصديق وقت الضيق
0: نعم
3: اما مش انا معلي مش وقت الصديق اللي يجاملك حاشاكم ويناقك وبعديش انت تعمل لفته من هنا هو يعني يخرج عليك كتاب اصلا يعني من الكلمه يبني قبه من حب يبني قبه نقول احنا شوف صديق صدق اخلاص وافاء وامانه
0: جميل هذه القيم الإنسانية النبيلة، هل هي موجودة بالفعل في زمننا الراهن في وقتنا في وقعنا الآن؟
3: هات أقول خوي الغيب معني أنا والله من 2000 بديتني أعرف الأصدقاء على طريق الإذاعة، إذا عبد الله إذا عبد الشباب إذا عبد الشاق إذا عبد نصير إذا عبد نصير طبعا من يعني بالتليفون. أما وقت شوف والله العظيم ونحكي معك بصدق يمكن من اللي غربلتهم وكل تقل ثلاثة أربعة من وقول مئة واحد يعني أصديقه وصديقه تعرفك اللي اسمعني لم يسلش عليك وقت الشدة وقت اللي تغيب يسهل عليك، وقت اللي تمرض حاشاك والله لا يمرضك إن شاء الله ولا يمرض مومن يسهل عليك الله لا يقدر وراه وقت يوقف معاك.
0: إذن المواقف والظروف هي المقياس الحقيقي
3: يتكفى
0: لإختار نعم لتحديد طبيعتها. نعم صحيح،
3: مش في الوقت الفايدة ولا بربي عندك حاجة ولا مش حاجة ولا كمصلحة ولا لا ديك مصدق أصلا هذاك النفاق. من أحسن هو وقت اللي يعرف صديق يكون معايا وقت الشدة، يا أنا غلطة يقول لي غلطة أنا بي حاجة يهكر ونمشي كان في السنية هذه ما تشفني هذه مش وقت ما نعد بس غرب لهم بس بعدها تلقى واحد سلمليون. أنا عندي باش نسميهم سامحني الأصدقاء بالحق مليون في المئة أصدقاء وصديقات عندك من نبي ابن حمد تسكن في طول المسير، هي من قفص من مجورة تسكن في قفص في طول المسير هذيك أخت وصديقة ما أعز ما عرفت لما خميس من قروان نعرف كنت برش نحكي معاه الحق عشان نحكي معاه سالم من قفص الحاج بوفيشة
0: أي تحية ليهم أصدقاء
3: تحية ليهم كل برش محمود من مجمل عباس هذوم يعني والهادي من القصرين ينام عليك نجوب وعليقي عظام الوقت بالحق تحكي معاهم سرك يبقى سم وسرهم يبقى عندك سم يعني ما بالحق اللي تأمنهم مليون في المئة
0: صحيح. هذه
3: الأصدقاء كل بحول الله يسمعوا فيه
0: وهذه
3: ليلة منصوري من مجمع العباس هاي كم كثير
0: وهذه هي من صفات الصداقة الحقيقية
3: ورأيتك الصحة
0: الصداقة ليست يعني مجرد هي مش مجرد علاقة مؤقتة تبنى على المصالح
3: مش مجرد علاقة عابرة صحيح. مش مجرد أنا صديق أو عارفت لي واحد صديق وصديقتي ولا صاحب وصاحب لا الصداقة وقت الشدة هي وقت الشدة وقت نعرف كنت توقف مع وقت النغيب الله لا يغيب لكم إن شاء الله خير وإن شاء الله ديرك صح وعافية نغيب تسأل علي ما كنتش بعد 3-4-5 أيام حاشاك تسأل علي ولين تسأل علي أنا وقت وقت اللي يغيب 3-4 أيام من هذا نسأل سمو أمي قمر من القصرين الله يشفيها ويطول عمرها مريضة شوي أديك كانت نقول لها أمي قمر
0: ربي
3: بابا طه الله يرحمه ملا مضيل توفى ذاك بابا وخوي وصديق بالحق من عز ما عرفت أو توفى الله يرحمه ذاك بالحق كعبتين يشدوا لك كعب 3-4 كعبات من يعني بس تغرب لهم شوف نقول لهم حاجة الأصدقاء والصديقات نقول لهم ربي الصداقة أمانة صداقة وقت الشدة صداقة إخلاص صداقة وفاء أنا وربي يعلم رو هذا الكلام من قلبي
0: جميل جدا هذا الكلام وأضيف إليه أن الصداقة أيضا هي التزام لابد التزام وهي
3: التزام
0: وشعور أخلاقي متبادل
3: صدق. والصديق صدوق يكون هذاك وقت الشد ورفيق وقت الضيق صديق وقت الضيق راه مش تعرف نعرف كل يوم نهار ومشى وبعداش وقت يقول لك صديق تقول له ما نعرفوش اصلا كيفاش نعرف انك الانسان هذاك ولا الانسان هذيك لا
0: صحيح
3: اذا كان مش تعرف صديق يتشمع تصنيه صحيحه وتقرب ما فيه ما تعرفوش اصلا ولا ما تعرفهاش اصلا
0: واضح على راي الامام الشافعي مثل ما ذكرت سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفه شكرا جزيلا تفضل
3: ربي يسعد يا اخويا لسعد بعد اذنك مخل نطلب اغنيه حموده فلاح ولقمام ايمن غزال والاخت معاهم اللطف عليا ما همش اصحاب وتحية الأصدقاء والصديقات الكل وبربي تحية بنتي نهاء في مستير مهندسة
0: ربي فضلها لك تحية لها
3: تحديد منزل فارسي وتحية كل الأصدقاء والصديقات بدون استثناء
0: شكرا شكرا جزيلا
3: وديما منورين متعلقين
0: شكرا
3: وديما نحب الأحسن ولا ديما منورين كل غازي غالي وربي نجحك
0: شكرا جزيلا تحية ليك سهرة طيبة مع التحيات
3: الله يسترك
0: المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
4: مساء الخير سيدي الكريم وتحية ليك وكل أسرة إذاعة المنافسية عاملين ومستمعين
0: مساء النور مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بيك ذكرني باسم الكريم
4: مبروك جلالي حرم عياري من تونس
0: حرم
4: عياري.
0: حرام، مرحبا بك. يكون منك لسعد العياري. يشرفني جدا أختي الكريمة.
4: عمرك بالعام يا
0: زي. يشرفني جدا أختي الكريمة، مرحبا بك. مرحبا بك، تحية لي كل أهلينا بسيد بوزيد بمختلف أصقاع الجمهورية التونسية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. مرحبا بك أختي، مبروكة، تحية لك. إذن الصداقة سيدة مبروك.
4: والله الصداقة هي كيفها كيف القيم الإنسانية الأخرى.
0: نعم.
4: مع علاقة الأخوة، مع علاقة الغيرة، نحسها بديت تنحدر على حسب ما حكاه بابا الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
4: والكبار الكبار الكبار خاطر كنت نسمعهم برشا ونسمع حكاياتهم. كيفاش كان الصديق يمشي صديقه من الجنوب للشمال. على ساقيه ولا على الجمل ولا على الفرس ولا على وقت الكل دمرت وبوليد يسميه على اسم صديقه ويبقوا وفي أوفياء حتى أولادهم معنا
0: تبقى العلاقات يعني تبقى العلاقات متواصلة يعني عبر الأجيال. لكن في الزمن هذا يعني من خلال تجربتك الشخصية وحياتك، هل أنه ما زال مفهوم الصداقة ما زال يطرح نفسه في حياتنا؟
4: موجود، أما مش كما الوفاة تعقبل ومسكيسيز، أما موجود بالرغم كيكا موجودة ثم صداقة.
0: يعني أنت من خلال تجربتك عندك يعني عندك صداقات معقودة مبنية على الاحترام المتبادل. نعم
4: هي برشا هي الصداقة. أنا كل محطة من حياتي، كل مرحلة من حياتي نعمل صديقة. مثلا في الليسي أول ما بديت كليسي ابتدائي ما نحكوش عليه
0: أكيد.
4: كليسي كانت عندي صديقة من زملائي كل عندي صديقة بيه يبيه ونصبوا بعضنا آخر درجة ونحكوا لبعضنا ونحس بيها ونحس بيها ونحكوا لبعضنا وكل مع عواطف كليسي.
0: إن شاء الله تكون في الاستماع إن شاء الله.
4: إن شاء الله يا رب. أما للأسف القدر خرقنا.
0: إيه علاش ما توصلتش؟ اختلفتم في المسار الدراسي.
4: هي مشيت تقرا في بلاصه بعد الباك وانا في بلاصه وبعد عرفت وانا جيت لهنا تونس عرفت.
0: إيه على مش بالضروره عاد حتى وان كنا يعني تباعدنا يعني في مساراتنا التعليميه فكان بامكان التواصل، هو الان وسائل التواصل متاحه وموجوده، يعني علاش ما تتواصلش العلاقه؟
4: والله استنى وبعد بعد هذيك معناها اما ديما نذكرها ديما ريت انا لو كان جا بيجي لو كان جت عندي امكانيه خاصه وقت ولا ماديه هذوما ثلاثه عندي ثلاثه عندي بعضها هي قريب في تونس لهنا بعضي من جيش من توزر زيد صدقنا برشا برشا برشا وبعد فارقنا هي رجعت لبلادها غادي وانا بقيت لهنا كلمنا بعضنا شوية ورسلنا بعد
0: انقطعت لها
4: للأسف مخيبها مخيبها والله أنا ما ننسى همس إلى يوم الدين ما ننسى همس وعندي صديقتي آخر واحدة في الخدمة دي بعد ما كبرت وكل اسمها نادية الفورسي من جربة زيدا خدمنا مع بعضنا وكنا أحسن تفهمني وحس بي كيما قلت أنت يعني صديقي يفهم صديق وقبل ما ينطق وقبل ما يشكي وقبل وأنا زيدا كيفيه زيدا بوها خلال نسيت مثل الجربة مثلت معاه خليت عارف قادي أما إلى حد الآن عنا تواصل مع بعض
0: الحمد لله ما زلتوا تتواصلوا فيما بينكم أكيد أنه الحمد لله
4: أما صدقني لو كان إيدي نمشي لهم لذيك الكوزر وذيك وأنا نتصور هو مزيدا في هو مزيدا نفس الأحساس
0: ان شاء الله يكونوا في الاستماع ان شاء الله يكونوا في الاستماع الان ويسمعوا الى صوتك ان شاء الله والى شهادتك
4: ان شاء الله ولا واحد
0: ان شاء الله انت انت وجه لهم تحيه اختي مبروك وجه لهم تحيه ان شاء الله مباشره على اثير موجه اذاعه المنصه
4: اذا مش هما يسمعوا اخوهم ولا ولد عمهم عندك عواطف خليفي أصلها من الرجال تزيد وصفاء بادي من الجيش ونجي فورتي من جربة
0: إن شاء الله إن شاء الله
4: نجي عندي معها عندي معها
0: إن شاء الله إن شاء الله البقية تكون إذاعة المؤسسة تكون همزة توصل يعني وتكون هي جسر محبة جسر الاستعادة مثل هذه العلاقات الجميلة نعم
4: علاقات جميلة جدا أما للأسف القدر ساعات ومشاغل
0: هذيك مشاغل حياة الدنيا والأكيد
4: خاصتك تبدأ مرأة سواء رجال ينجم يمكن من بلاصة لبلاصة مبسوط ونمشي. أما المرأة جايبها جايب الخدمة جايب الدار أما ديما في مخها.
0: لا متاحة متاحة، ما فيش فرق بين المرأة والرجل يعني، بإمكان المرأة على وسائل التواصل موجودة ووسائل النقل أيضا موجودة، فقط أنه واحد يزم يحدد الساعة. إنسان ما يمشيش كيكة يعني امرأة تمشي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب باش تبحث على يعني احنا على امرأة
4: في يلزم. وأنا إلى حد
0: إن شاء الله
4: ما عنديش عندي أحباب ما عندي صديق.
0: نعم
4: ديما راديو ناخذ ما عندي حبيباتي أما مش كيما الصديق
0: اللي
4: تفهمه ويفهم وكيف تحكي له ويحكي له، للأسف ما عندي.
0: صحيح، شكرا لك أختي، مبروكة، تحية ليك، ونسعد جميعا بصداقتك لإذاعة المنستير. شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير أخت هدى، مساء الخير. ألو، طيب المكالمة غير جاهزة، نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر.
5: أنا بتكلم عن الصداقة بشكل عام، الصديق كلمة صديق وايد صعبة. أنا لما أنت تكون صديقي لازم تكون صادق وفي مضحي معطي، تخاف علي، تحبني بكل ما فيك، هذه كلها من طاقة. لما تقل أنا أعطيك هذا كله وانت ما ترد لي ولا 1%، انا بامكاني ارجعك لحجمك الطبيعي. اذا ما تواجدت، انا مرضت ما لقيتك، انا ابوي تعبان ما لقيتك، انا ما عندي فلوس ما لقيتك، انا بكيت ما لقيتك، هذا كله انا لما اكون غلطانه تفضحني بدل ما تسترني، لا انت مو صديق. انا انسان احترم ثقافه المواجهه، انا مواجهه ما عندي مشكله، ما عندي اللف والدوران، انا ما احتاج الصديق اللي مثل الظل.

0: الله على هذا الصوت الجميل أبو بكر سالم من السعودية. إذا نواصل مستمعينا الكرام يتحدث يعني كلمات جميلة، ونحن في حاجة ملحة وفي حاجة دائما إلى مثل هذه الكلمات اللطيفات الجميلات لكي على الأقل نخفف بها من وطأة الحياة. طيب نواصل استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين. زميلي سليم يقول لي أنه في مكالمات عديدة وعديدة جدا من مختلف مناطق الجمهورية. تحية لكل الأحبة وكل الأصدقاء والراغبين في المشاركة والمتابعين أيضا، ورجاء نحاول قدر المستطاع أن نختصر في المشاركات لتمكين أكثر ما يمكن من أصدقائنا المستمعين من تمرير شهاداتهم بخصوص موضوع حصة الليلة الصدقة. المكالمة للأموال. ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ويا عسلامة، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
1: ألو، عسلامة.
0: في الاستماع، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم ومنورين يا أخوي.
0: مساء النور. النور بوجودك صديقي، ذكرني باسم الكريم.
1: فوزي السويسي.
0: فوزي، منين كان فينا سي فوزي؟
1: ولاية تونس.
0: ولاية تونس، مرحبا بك وكل أهلينا بتونس. شنو هي الطقس اليوم في تونس؟
1: والله صباح الحمد لله.
0: حابين نطمن عليكم على كل أهلينا في مختلف بقاع الجمهورية. تفضل سي فوزي.
1: حبيت جست باش نتدخل في موضوع الصداقة. بالنسبة لي أنا موضوع الصداقة بالرسمي، إذا كان باش تحسبها بالصداقة بالرسمي لازم يكون إنسان معناها الصداقة متاعو باهي باهية.
0: نعم.
1: محبة أمك ليك.
0: جميل جميل هذا الارتقاء، يعني
1: أمك ليك.
0: يعني عندها
1: الصديق اللي باش تلقاه
0: يعني عندها
1: أقوى من محبة الخو، أقوى من محبة معناها أخذ الصديق بالرسمي. عندك خوك، عندك ولد عمك، عندك ولد خالتك، عندك جيرانك، أما الصديق بالرسمي أنا بالنسبة لي أنا صديق معناه عندي زور، عندي صديقة وصديق معناه في حياتي مروا في حياتي ديجا، ما همش موجودين تاو في حياتي.
0: نعم.
1: أما هذوكم اللي حسيت معهم الصداقة بالرسمي.
0: طيب وعلاش انقطعت الصداقة هذه؟
1: بحكم ممكن الحياة بالرسمي. بالنسبة للصديقة اللي نحكيك عليها معناها
0: يعني تزوجت اختارت حياتها
1: أكثر من الأخر معناها في حياتي، كانت شافتني في برشا حاجات معناها من بعد حكم الزواج معناها
0: أكيد فهمتك.
1: بالنسبة للشخص زاد اللي نحكي عليه هو عشرة معناها كان مش نقول لك يمكن فما 21 سنة من اللي نعرفه معناها
0: ما شاء الله،
1: وفما 15 سنة من اللي بعدنا على بعضنا. أما الصديقة متاعو اللي حبيتها كونها ماهيش صديقة ماديات، صديقة معناها تراسك في عمر المراهقة احنا.
0: نعم.
1: نجم نقول وقت عمر 18 سنة 17 سنة.
0: نعم.
1: أما اللي كان ينصحني به بالرسمي معناها كان جاي عندي خويا في الدنيا ما ينصحنيش اللي ينصحني به هو.
0: طيب ما حاولتش أنك تجدد يعني أنفاس ونبضات هذه الصداقة من جديد؟
1: بالنسبة لي أنا ما حاولتش، هو ديجا أني قلت لك كنت أنا ديجا ممكن نقدم له تحية من عندكم.
0: هاي تفضل بكل سرور، ذكا وجه له تحية مباشرة إن شاء الله يكون في الاستماع إن شاء الله.
1: هو زميلكم إن شاء الله.
0: هاي؟
1: إن شاء الله.
0: شكون؟
1: إن شاء الله. هو حيدر الشاذي مزيكة فيه.
0: مرحبا بيه وإن شاء الله تكون
1: هذاك بالرسمي عليه لخطر النصايح اللي نصحهم لي، معناها ما نصحني كان على أمي. ما فماش نصيحة أخرى بار أمي اللي نصحها لي واللي فقدتها معناها وعرفت قيمتك النصيحة متاعو.
0: يعطيك الصحة.
1: وتحية أخرى للدكتور غلاب والدكتورة مروة صالح عزي.
0: جميل.
1: الدكتور غلاب قسم الجراحة والدكتورة مروة نتاع الشيميو. هذوما زادة ممكن نحسبهم الأصدقاء لخاطر بالرسمي لقيت فيهم الإنسانية من نواحي الكل. أنا بالنسبة لي أنا ريت تحية لصالح عزيز صفة عامة وللطب نتاع تونس، أما سيرتو صالح عزيز على خاطر اللي عشته في السبيطار هذاك مع أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها.
1: مواقف شفتهم معناها من طب اللي ممكن أبسط حاجة دكتور غلاب وقت اللي بريود الكورونا معناها أمي عندها جرثومة وقت اللي مشيت لصالح عزيز ومرحلة الأخرى معناها مرحلة خامسة.
0: نعم.
1: دكتور غلاب وقت اللي أعطاني جواب للشرنيكول دوب محلو جواب في قسم الشرنيكول عاودوا عطاوني جواب رجعت بيه صالح عزايز تبنيها هو ورقدها في السيرفيس نتاعو اللي هو قسم الجراثيم وقتها مسكر وبريود كورونا وتحمل المسؤوليه نتاعها علاش خاطر قال لي امك باش تخسر حياتها من الجرثومه مش من المرض وهذاك اللي صار
0: الله يرحمها وينعمها وهو تحية وانت ان شاء الله ربي يصبرك ان شاء الله وهو يعطيه الصحة وما شاء الله عليه وان شاء الله في ميزان حسناته والأكيد هذا الاعتراف منك يعني الاعتراف بالفضل راهو حاجة كبيرة يعني وحتى كيكون خاصة بطريقة غير مباشرة
1: وين تتقاس ما تتقاسش بالماديات صحيح. ولا
0: هي مواقف
1: حتى ولو
0: وبالمواقف
1: أيضا
0: وبالمواقف شكرا لك سي فوزي تحية لك وكنت سعيد جدا الله يخليك صديق وكنت سعيد جدا بهذا التواصل مرحبا بك دائما وابدا شكرا جزيلا المكالمة الهاتفية الموالي الو مساء الخير مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا تحياتي الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله
2: اني فرحانه برشا برشا اني سمعت صوتك يا سعد
0: شكرا جزيلا هذا من فضلك وكرمك
2: غبت علينا برشا
0: كنت في إجازة كنت في إجازة
2: غبت علينا نحيت لنا برنامج كل يدي ورجعت لنا البرنامج هذا وإن شاء الله بربي ما تنحيه الناس يعني خلينا نتواصلوا معك ونرجعوا كما كنا قبل نشارك معك
0: إن شاء الله
2: خاطر عندي البرنامج هذا كان يمشي وبعد أنت وقفته
0: لا مش وقفته لا, لا لا لا مش وقفته يعني غيرت في الصيغة متاع البرنامج لأنه خدمت وقتها محراب الفكر أو خدمنا حديث الفكر ومحراب الإبداع يعني هي برامج ثقافية أدبية نحاولوا أن نغيروا الخطاب ونغيروا المواضيع أما دائما وأبدا مستمعينا راهم في القلب دائما وسعيد جدا بهذا التواصل عندما أفتح مجال التواصل مع أصدقاء المستمعين وأسعد كثيرا بمشاركاتهم
2: والله ما تتصورش قدشني فرحانة أني نسمع فيك ونشارك معك
0: الله يجزيك كل خير
2: تطلقني معناتها أنت صديقتي سليم في شكري إينات شمس الدين الكلكم اللي يخدموا في ذاعة المثير أن أعتبرهم أصدقائي علاش على خطر تربينا بأصوات معناها تربينا على أصواتكم وكبرنا معاكم وكل ألامكم هي ألامنا وأوجاعكم هي أوجاعنا يعني بصراحة كي نبدأ نسمع فيكم ونبدأ نفقد واحد من الوالدين وقول فينو هذاك عماد فينو تسليم في معناها نبدا نوج عليكم فهمت كيفاش
0: مرحبا بك شرفنا جدا هذا الاحساس
2: الصديقه تعرف شنو انا بالنسبه لي صندوقك اللي يكتم الاسرار اذا كان ما تلقاش الصديق يكتم لك اسرارك وتلقاه وقت اوجاعك وقت الامك راهو هذاك مش صديق الصديق مش يبدا يضحك لك ويوجهك وتقفيك يقطع كريشك لا الصديق هو اللي يوقف لك واللي يمسح لك دمعتك واللي يقول لك الكلمه الطيبه وقت اللي يزم يقولها لك معناها حتى ولو انت في ظرف خايب يزم يقول لك كلمه باهيه حتى ولو انت ما تستاهل باش تطلع كلمه خايبه هو يقول لك كلمه باهيه يشجعك اللي نحبهم الاصدقاء هيك خاطر ما احلاهم ثم ناس في ناس عاد يتقصدوا باش يجرحوك فهمت معناتها يروك هكايا مكسور ويحبوا يزيدوا يكسروك اني بالنسبه لي الصديقه الحقيقه كلمه كبيره في معناها
0: شكرا لك
2: أما مش معناتها اني مش متشائمه يعني متفائل
0: الحمد لله
2: موجودين الاصدقاء ونحبهم الحيين ربي يفضلهم واللي ماتوا الله يرحمهم
0: الله يخليك
2: الصديق هذا اللي كان قبل يتكلم ربي يرحم مينته وبربي عديني ست الحبايب بفرحك
0: الله يخليك شكرا بعد اذنك في بعض مازال عندنا بعض الدقائق دقائق قصيره جدا مش نحاول اني ناخذ بها المكالمه الهاتفيه المواليه للاسف شديد الاختيارات الغنائيه ما نجموش نعديوها لانه ازفت ساعه الرحيل بعد أربع دقائق تنتهي الحصة أما إن شاء الله نوعدكم كل هذه الاختيارات يقع إدراجها إن شاء الله في الحصص القادمة المكالمة الهاتفية الأخيرة ألو مرحبا أهلا وسهلا
3: ألو مساء الخير
0: مساء النور
3: نحن سعداء بهذا اللقاء من جديد
0: وأنا أسعد سيدي الكريم ذكرني بالاسم الكريم
3: منير من الفحص
0: الغوية مرحبا بك سي منير ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالفحص تفضل سي منير
3: لا أنسى إلا مع الحب والصداقة الحق هنا لكي تتقارب الأرواح وتتلاقى إلى حد الاتصال إلى غاية التمازج والاتحاد حقيقة الأنس أن تطالع الروح الروح وقد برزت كل من مكمنها وأزاحت الستر عنها وبدت عارية شفافة فإذا كل منها ترى نفسها في الأخرى مرآة عاكسة حية كيف تحدد الصداقة؟ هل هي تبادل محبة وتفاهم وعطاء أم هي تضحية مطلقة وارتباط بالآخر من أجل أن تعطي من مالك وتشاركه فيما حل عليك من نعم وبركات. كيف تفهم الصداقة إذا لم تكن مستعد للبذل والتضحية وتفتح باب قلبك لتخرج من حجرة الأناء الضيقة إلى فضاء المحبة الكبير؟ لا أطيب من إنسان يهبك قلبه على أساس، ومن منا لم يعني تفرقه الأيام بالتعب، غير أن الأيام وهبت أحزانك قلب صديق يهبك قلبه الكبير على أساس.
0: جميل جدا ما تقول صديقي، تحياتي ليك سيمونير وكل أهلينا بالفحص، شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين أيضا. كان بيودي أني نعدي كل الأصدقاء المستمعين لكن نعتذر بطبيعة الحال حكم الوقت والوقت سيف يقطعنا، لابد أن نغادر. قبل أن نغادر أجمل تحيات فريق العزف لهذه الليلة، نجلة عطية بن محمد في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. الأكيد الأسبوع القادم نلتقي، دمتم بخير في أمان الله، تصبحون على فرح.
4: عزف على ضوء القمر،
5: عزف على ضوء القمر.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمات.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: بو حجلة، سبيخة، حفوز على الموجة 97.3.
2: 97.3
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
4: When I wake up in the morning.
5: Here we go.
3: الصباح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء.
6: Let's go.
3: بشائر الصباح.

0: وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارنا نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبين.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. يعقد مجلس النواب هذا اليوم بداية من الساعة 10 صباحا بقصر باردو جلسة عامة تتضمن عدد من الأعمال، من أبرزها الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ويقدر ذلك بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي في 2026. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي، وهذه المنظومة الرقمية توفر ستكون تواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد، وتوفر البوابة المتاحة عبر رابط viscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394 مليار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 2025 إلى غاية موفى شهر جوان 2026. دعت وزارة الفلاحة الفلاحين والبحار إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطيات اللازمة، وذلك تبعا لتوقع تقلبات جوية، ودعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللالة

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

Ah!

حسيت اني عديت للامان في عينيها للامان في عينيها حسيت اني عديت.

تاني تاني راجعين انا وانت تاني.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.